0: You better do this right.
1: Yeah.

sejak aku

0: جوهرة
1: سامر ستيشن
0: موج مع الموجة. آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهرة فم. هاجر النوالي.
2: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، مسعد الله مساءكم، أهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. اتحاد الشغل يؤكد أن استعادة النمو في تونس يتطلب إرادة إصلاحية وحوارا وطنيا. والسعودية تؤسس تحالفا دفاعيا بحريا متعدد الجنسيات لحماية الملاحة في البحر الأحمر. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أكد قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل أن تونس تمتلك كل المقومات اللازمة لاستعادة مسار النمو، من بينها موقعها الجغرافي المتميز وما تزخر به من كفاءات وبنية تحتية مقبولة وانفتاحها على الأسواق الأوروبية والإفريقية. واعتبر القسم في وثيقة نشرها تحت عنوان تونس أمام مفترق الطرق التحديات الكبرى ومفاتيح الخروج من الأزمة، اعتبر أن تحويل هذه المقومات إلى نمو مستدام يتطلب إرادة إصلاحية واضحة وحوارا وطنيا مسؤول ورؤية اقتصادية بعيدة المدى تجعل من الثقة والاستثمار والإنتاجية الركائز الأساسية لبناء اقتصاد أكثر صلابة وقدرة على مواجهة الأزمات المستقبلية، مع احترام الحرية العامة والفردية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية. قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل أشار أيضا إلى أن الاقتصاد التونسي يمر بمرحلة هي الأكثر تعقيدا خلال العقد الأخير، موضحا أن البلاد تواجه تحديات هيكلية تمس أسس النموذج الاقتصادي في مقدمتها المالية العمومية والطاقة والتضخم وضعف النمو والاستثمار. واعتبر أن أزمة المالية العمومية تعد من أبرز التحديات التي تواجهها البلاد في ظل ارتفاع الدين العمومي إلى أكثر من 82% من الناتج المحلي الإجمالي واستمرار العجز المالي، لافتا إلى أن خدمة الدين تستنزف جزءا متزايدا من ميزانية الدولة، وأن تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي يقلص فرص الحصول على تمويلات خارجية ميسرة ويزيد الاعتماد على الاقتراض الداخلي، بما يضغط على السيولة والاستثمار الخاص وفق نص الوثيقة. أكد رئيس ديوان وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري هيكل حشلاف أن حماية الثورة الغابية والمحاصيل الزراعية تمثل أولوية وطنية، مشددا على ضرورة مواصلة اعتماد مقاربة استباقية ترتكز على الوقاية وتعزيز التنسيق بين جميع المتدخلين وتطوير منظومة الرصد والإنذار المبكر، إلى جانب تكثيف حملات التوعية والتحسيس لفائدة الفلاحين والمتساكنين ورواد الفضاءات الغابية للحد من مسببات الحرائق. ورئيس ديوان وزارة الفلاحة يدعو أمس خلال جلسة عمل خصصت لتقييم التدخلات المتعلقة بحرائق المحاصيل الزراعية والمساحات الغابية خلال هذه الصائفة، يدعو إلى مزيد دعم الإمكانيات البشرية واللوجستية للهياكل المتدخلة والاستفادة من التقنية الحديثة في مراقبة الحرائق وتقييم الأضرار، بما يعزز نجاعة التدخل ويحافظ على الثروة الغابية والإنتاجية وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الفلاحة. ووفق نص البلاغ، فقد استعرض المشاركون في هذه الجلسة حصيلة الحرائق المسجلة خلال الموسم الصيفي، وأفادت المعطيات بأن مصالح الغابات سجلت إلى حد الآن التدخل في 1000 حريق تعلقت نسبة 90% منها بمزارع الحبوب والحصاد والأعشاب الجافة، وأتت على مساحة جملية تقدر ب 12,100 هكتار. حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية من انتشار حملات تصيد احتيالي تعتمد على إرساليات قصيرة واردة من أرقام أجنبية تتضمن إشعارات زائفة بشأن وجود مخالفات مرورية غير مسددة. والوكالة تبين في بلاغ لها أمس أن هذه الرسائل تحتوي على روابط إلكترونية مزيفة تدعو المستخدمين إلى الولوج إلى منصات وهمية، وذلك بهدف الاستيلاء على معطياتهم البنكية والشخصية. والوكالة تدعو إلى توخي الحذر وعدم التفاعل مع الإرساليات القصيرة المشبوهة أو الولوج إلى الروابط الواردة من مصادر غير موثوقة، خاصة تلك المرسلة من أرقام أجنبية. دوليا، الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط مسيرة معادية في أجواء مدينة بندر إمام خميني جنوب غرب البلاد، ويجدد تأكيده على أن مضيق هرمز سيظل مغلقا ما دامت الولايات المتحدة تواصل ما وصفه بالتهديدات والتدخلات في حركة الملاحة بالمنطقة. والحرس الثوري الإيراني يحذر من أن استمرار هذه السياسات من شأنه الدفع نحو مزيد من التعقيد والتصعيد. إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس توسيع عملياتها العسكرية ضد إيران عبر حملة جوية مكثفة قد تمتد بين 10 أيام وأسبوعين، في وقت تتواصل فيه المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران وفق ما أعلنته باكستان. 14 دولة تعلن دعمها مبادرة إنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات بقيادة السعودية، وذلك في بيان مشترك صدر عقب اجتماع استضافته الرياض لمناقشة الترتيبات التأسيسية. ففي خطوة لتعزيز أمن الملاحة البحرية في البحر الأحمر، قادت المملكة العربية السعودية تحركا دوليا دعت إليه واستضافته على أراضيها بمشاركة وفد من الاتحاد الأوروبي وممثلين عن 43 دولة، ومن بين الدول الداعمة للمقترح تركيا وباكستان ومصر والسودان وجيبوتي، التي أصدرت إلى جانب دول أخرى بيانا مشتركا يؤيد إنشاء هذا التحالف الدفاعي. قالت شبكة ABC الأمريكية أن تحديث قاعدة بيانات الإصابات التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية أمس أفاد بإصابة 11 جنديا إضافيا إلى الحرب مع إيران منذ الثلاثاء، ليصل إجمالي عدد الجرحى إلى 653 جنديا أمريكيا. دوليا أيضا، أعلنت السلطات الإسبانية أمس انتشال جثث 9 أشخاص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم بلوغ مدينة سبتة المحتلة خلال الأيام الأخيرة. وفي مواجهة هذه الأزمة، أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أنها ستنشر جنودا من القوات المسلحة لدعم الدرك في الحفاظ على الأمن في المدينة. هذا ووصل أمس 10 المهاجرين غالبيتهم شباب صغار السن إلى المدينة، بعضهم عن طريق السباحة من شاطئ مدينة الفنيدق المغربية. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
1: Jawhara FM Music.

0: فتاح يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا رب عليك معاملين. ستة متاع صباح هنا على دنيا وما فيها في هذا اليوم اللي سعيد والمبارك بإذن الله الجمعة 31 جويلية 2026 الموافق ل 16 صفر 1448 للهجرة. إن شاء الله جمعة مباركة للجميع، إن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملية طريق الآن. اللي نجد لهم دعوة يديهم ونقول لهم استحفظوا لي على رواحكم، راكم انتم راس مال البلاد هذه، أحسن ثروة هداها لنا ربي هي المواطن التونسي والمواطنة التونسية. اليوم هو اليوم الوطني للتونسيين بالخارج، هذاك علاش تحيتنا وكل الحصة تهدى إليهم في يومهم الوطني، وهم مش يوم، هم في القلب باعتبار تواصلهم مع تونس ما بعدوش عليها، كانوا في تواصل مستمر مع عائلاتهم، يقوموا بواجبهم الأدبي والمادي نحوهم ونحو عائلاتهم ونحو بلادهم بالتالي، ثم مشرفين نراه في مختلف المواقع اللي موجودين فيها. التونسي ناجح في مختلف الميادين بل متألق في هذه الميادين. كل عام وكل لحظة وكل ساعة وكل يوم في هذا اليوم الوطني للتونسيين بالخارج نقول لهم كل عام وانتم محيين، مليون ألف خير. أيضا الملاحظة العامة في خصوص طقسنا، نعطي فكرة بسرعة، واليوم عندنا نشرة خاصة باعتبار فما تطورات راهو في حالة الطقس، هذاك علاش ناخذ فكرة سريعة. الحرارة اليوم باش تتراوح في هذا اليوم الجمعة 31 جويلية 2026 بين 30 و24 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 35 و39 درجة ببقية الجهات، كما توصل إلى 41 درجة بأقصى الجنوب الغربي. بحرنا اليوم متموج بخليج جابس وقليل للاضطراب ببقية السواحل. التفاصيل وتطور الحالة الجوية في الويكاند وأيضا في بداية الأسبوع القادم من خلال صفحة خاصة باش تكون مع خبيرنا عامر بحبة. لكن قبل ذلك هات نبدأ بحسننا الحسين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين اللي نقولوا لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراهو ما خيرش من رضاية الوالدين. نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار الزين. رضاية الوالدين أنا متفقين هي حسن حسين، هذاك من تحسين الحاصل به وراهي تحل كل البيبان، وكان لزم شبابك المسكرين أمام مرضي الوالدين، والأفضل والأروع والأحسن أنها ترضي رب العالمين. ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. كما تعودنا في ماتينالكم صباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا، واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، الانطلاقة تكون على بركة الله بآيات بينات من الذكر الحكيم، باش يكونوا متبوعين بمسمع من حزب اللطيف طالبين من ربي سبحانه وتعالى باش يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا ووليداتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موجة مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله جمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعمدية الطريق الآن. رحب بالخليفة متاعنا. صباح الورد سيدي.
2: صباح الورد حاتم، أستاذ مرة الشباب في سوسة، كل المستمعات كل المستمعين، خاصة كما قلت شادين الطريق، إن شاء الله يصلوا سالمين سيسروا احنا ولباس، إن شاء الله سيسروا احنا في السياق.
1: اليوم الوطني للتونسيين بالخارج.
2: مرحبا بهم في بلادهم، تونسيين بالخارج.
1: هما بالخارج صحيح يعيشوا غادي ويخدموا غادي، لكن هما في داخل قلب، في داخل قلوب التوانسة راهو، ونفتخروا بهم،
2: وتونس في قلوبهم
1: أكيد، ونفتخروا بهم ونعتز بما قاعدين يقدموا فيه لبلادهم ولعائلاتهم، سند كبير للعائلات،
2: وإن شاء الله ديما في إطار تحسين إجراءات العودة متاعهم، سواء كان لبعث المشاريع أو باش يصيفوا في عائلاتهم. وسنا ما سمعناش الحقيقة التشكيات،
1: برشا أمور تحسنت، خاصة الليزابليكاسيون اللي عملتهم الديوانة مشيت 5 على 5
2: الحمد لله.
1: بحويجة أخرى، اليوم يوم نحتفلوا بيها احنا، أنا وخليفة طيب تدخل معنا مروة ميسج، يقول لي اليوم يوم زاد خاص بدهينة الديار، فهمتش علاش؟
2: مو تبييض الديار مش تبييض
1: الديار. ليه معناها؟ معناها البارح حكينا على تبييض تبييض الديار، كانت البارح. مروة شو ما يا أخي، عادة ندهن قبل، ليه قبل الصيف؟
2: والله ما نعرف،
1: هي الدهينة قبل الصيف. توا مروة حالة شانتي هي والدتها في الكيف تدهن. خليفة كمل خليفة
2: ديما ندهن،
1: كمل بالمجد. توا يا اخي الفتره نتاع دينا نعرفها قبل ما يدخل الصيف،
2: توفر فلوس ثم هذا ما ثمش فلوس للصيف للشتاء،
1: خاطر سخانه برشا معناها كيف
2: باهي يبقى في الصيف مع لك الحشرات والواحد ما يتذكر الحشرات
1: ليتو كيف يحب يعطي شيء ظلام
2: احنا اخويا
1: فما مناسبه في الدار يزول لي هذاك، ان شاء الله ربي يفرح
2: ان شاء الله يا رب
1: عائلة تونسية.
2: يا والله مين
1: نمشيو للفلوس وين تفرحنا زاد الناس، كل حساب جاري للخزينة بتاريخ 29 جويلية 2026 عندنا 721 مليون دينار، الموجودات صافية من العملة الأجنبية بتاريخ 30 جويلية 2026 معناها البارح، تاريخ البارحة، الموجودات صافية من العملة الأجنبية عندنا 23,342 مليون دينار، ما يعادل بأيام التوريد 92 يوم، وبالتالي وخرنا بنهاير، كنا في 93 البارح ما بقيناش فيه برشا. الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في السوق معناها الاسبيس اللي قاعد يحوص بتاريخ 29 جويلية قاعد في 29,686 مليون دينار. الدولار قاعد يزيد حتى بك المليم ونصف يقلقني أنا، ولا 2961.5 مليم. اليورو زاد قدم ربح لي 4 مليمات أخرين، ولا 3,373.2 مليم.
2: إن شاء الله ديما ربي مع الدينار، مع عرقتنا مع الدينار
1: يرجعوا لنا سقطنا
2: شوي، هذا هو
1: هات نمشي. وش عندك في المدينة؟
2: كل عادة كتاب الويكاند، كل يوم جمعة حفنة من سراب محمد بحوش باش يكون معنا عبر الهاتف، عن الرواية متاع حفنة من سراب من سراب عفوا، اللي باش نرجع فيها حول مضامينها الرواية هذه. طبعا في الاستوديو مشكور معنا سي أحمد الدوس. علاش أحمد الدوس؟ لأنه نائب رئيس منظمة تونسية للطاقات النظيفة، وإحنا في طنبق الحديث عن الطاقة والطاقات النظيفة،
1: وخاصة أنه منذ يومين ولا ثلاثة السيد وزير الصناعة والطاقة وكاتب الدولة والبي دي جي متاع ستيك وكل المتدخلين في الوزارة عملوا لقاء مع المنظمة اللي قدمت لهم رؤيتها واقتراحاتها في خصوص هذه الطاقات النظيفة، وين وصلنا زادة، وش نجموا يعملوا، وش نجموا يعاونوا البلاد في هذه الفترة،
2: ورؤيتهم كذلك الآن أزمة الطاقة بصفة عام.
1: فحبينا نحلوا الكتاب ونشوفوا شنو اللي صار بالضبط، شنو القرارات اللي فما، ولا وين التوجه ماشي سيدي.
2: هذا هو حاتم. طبعا زاد أسئلة كثيرة حول الطقس، طقس الأيام القادمة، الحرارة، وشفنا نماذج البارح تحكي على عواصف وإعصارات تقريبا على غرب ليبيا في جهة
1: موجود
2: طرابلس، هذا صحيح أم لا؟ هذا زاد باش نشوفوه، ويبدو أنه ثم تهويلة وغيره. مشكون معنا طبعا الأستاذ عامر بحبة،
1: لكن بي سور تير يعيش نتريس مش اللي بشي تقال كل صدقه.
2: هذا هو حاتم، والمتابعات مستمرة. ما حدث في المغرب البارح شفنا تقريب العالم الكل المشاهد عداها متاع صور المواطنين اللي تقريبا الآن الأعداد في حدود 30,000
1: اللي صدموا على الحدود وتعداوا
2: سبتة ومليلة يعني هذا هو.
1: لكن السؤال المطروح، حلولهم البيبان هذوما، ما فماش حدود مسكرة، ما فماش
2: شقاع بالضبط،
1: شنين عملية فورها إن مشورها إن تلقائية مش تلقائية،
2: هذا هو حاتم.
1: هذا شيء يخوف،
2: تحس كان العملية مخدومة، ما نعرفوش
1: خدمة.
2: عقاب لأوروبا، عقاب لإسبانيا، عقاب للمغرب، ماذا يحدث؟
1: هما كان دخلوا من غاديك وتحدث فيه على 30,000 عقاب لأوروبا كامل.
2: امبارح التقديرات الأولية في التقارير الإعلامية وحالة وفيات وصلت 9 امبارح، هذا في التقارير الإعلامية
1: شفت 9.
2: طول نرجع للمتابعة
1: إن شاء الله نرجع لها برك. خلينا نمشي والآن زاد لي كولور دي جور ناخذوهم في اون بريف مع بسمة سعيدية تعطينا لاون بتاع نشرة اخبار السابعة صباحا، اهم العناوين زادة اللي موجودة في جوهرة سبور.
3: اون بريف.
1: صباح البسمة والسعادة، الاروع واحلى بسمة سعيدية في وعلى الكرة الارضية.
4: نهارك سعيد حاتم، انت وخليفة، صباح النور عليكم الكل. مروة بحذيكم زادا نصبح عليها، بحذي منال، نهارك مبروك سعيد منال وكل من يخلط له صجهرة فيم لقيت هذايا زادا، نصبح عليكم الكل بالخير والفرحة والسعادة ان شاء الله يا ربي نهير. مبروك سعيد، ما تسمعوا فيك الاخبار الباهية، وما تقبلوا فيه كان الناس الباهية، وما تقبضوا فيه كان برشا فلوس باهية زادا، حلال طيب عند رب العالمين، قولوا امين. ومرحبا بالجميع من توا حتى للتسعة على جوهرة فام في صباح الورد، برشا اخبار، برشا متابعات، وبرشا سبور زادة، وبرشا حول طقس.
1: هذايا بعد شو شوفوا مع قبل ذلك طبعا. نحب نسألك شنو هو طقسنا في سوسة؟
4: سوسة دوب الليش فما نسمة هكا خفيفة، ما البحر تعدينا هيج شوية. شنو هو آخر شميسة حارة، وعلى ما يبدو درجة الحرارة باش تكون في ارتفاع، هي توا
1: فما ارتفاع
4: مرتفع
1: فما ارتفاع بثلاثة درجات
4: على البارح
1: تقريبا 3 ولا ربما باش نعطيك بالضبط. ساعة في تونس الكبرى 27 توا، لكن لو روسونتي الاحساس بالسخانة في حدود 32. الارتفاع في تونس الكبرى 3 درجات مقارنة مع البارحة، اليوم معناها بين 24 و 36 درجة، والنساق باش يكون تصاعدي لهذه الدرجات بعد غدوة وبعد غدوتين إلى حدود نهار 2 نقبل الأسبوع ب 40 درجة في تونس الكبرى. في سوسة نسجل الآن معناها 26 درجة، لكن لو روسونتي هو في حدود 30 درجة. وبالنسبة لدرجة الحرارة تزيد على البارحة بدرجة واحدة، واللي اليوم أقصى درجات 33 درجة، لكن غدوة زاد كيف كيف النسق باش يكون تصاعدي، وغدوة 35 نهار السبت، 36 توصل نهار الأحد، 37 نهار الاثنين.
2: هذا
1: طيب بعد نرجع على بقية الولايات الأخرى باش ياخذوا فكرة على كولور ديجور. دونك كما قلت انت الاحساس نتاعك في مكانه، بسمة سعيدية، الطقس سخون باش يسخن اليوم، والاحساس زاد لو روسونتي باش يكون اكثر من اللي باش يسجلوا الترمومتر معنا.
4: مع يمكن ارتفاع نسبة الرطوبة اكثر من اللازم شوية،
1: مرتفعة جدا
4: فوالا، هذاك هو مرتفع. اللي ربما يأثر شوية حتى على المزاج نتاع العبد، على صحته النفسية وعلى أموره. إن شاء الله تعديون هاي الخفيفة نظيفة، نقول في الأخر بكل
1: إن شاء الله. فما ملاحظة بسمة محطوطة، الرطوبة تعطي الإحساس لامبريسيون متاع درجات حرارة اليوم في سوسة في حدود 38 درجة، رغم اللي هو الترمومتر يسجل 33، معناها 38 درجة.
4: هذاك اللي يعطي الإحساس متاع أنه الطقس ثقيل وسخون، معناها حتى الحركة فيه تكون بالسيف وبطيئة شوية. نسيسر واحنا الناس الكل نشربوا برشا ماء، اللي عندهم ظلة ما ينسهاش واللي كرونيت قلت لكم منال فوالا اللي ما عندوش ما ياخذ ما فماش علاش خارج تو سامبلومون يشد الدويره
1: والكرونات يزمو الكرونات يزمو مصروف يا منال قال لك فوا الكرونه ما يدوم الساعتين يزم كل ساعتين تعمل الكرون صحيحه
4: ايوه
1: صحيحه ولا اشاعات
4: لا لا ذم حسبك خبرات تجميل قال لك حتى في الدار تعمل الكرون ماذا بيك حتى طريقه تعمل الكرون
1: زاده
4: باش اي باش يخلصوا سلعتهم بلا كيفاه
1: اصرف
4: اصرف
1: اصرف يا معلم اصرف عادينا نمشيو للايون معك
4: اخبار السبعه اكيد باش نعطيكم عليها بعض العناوين توا ونرجعوا لها بالتفاصيل ان شاء الله في تمام السابعه صباحا من عناوين الشان الوطني اتحاد الشغل يؤكد انه استعاده النمو في تونس تتطلب اراده اصلاحيه وحوار وطني صندوق الودائع والامانات يدعو الى توجيه تحويلات التونسيين بالخارج نحو استثمارات تنمويه ما تمشيش فك راس المال الميت يسميوه الوكاله الوطنيه للسلامه السبرانيه تحذر من برشا رسائل احتيالية تستهدف المعطيات البنكية للمستخدمين وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تصادق على حزمة من الاستثمارات قيمتها تناهز 6.7 مليون دينار بالنسبة لأبرز أخبار والعناوين الرياضية باش تتعرفوا على قائمة المنتخب الأولمبي المشاركة في الألعاب المتوسطية آخر أخبار الأندية التونسية بطبيعة واستعداداتها لانطلاق البطولة آخر أخبار انتقالات اللاعبين كيف كيف نتائج المقابلات الودية اللي دارت البارح قوافل القفصة وهذا الخبر اللي شد انتباهي أنا قوافل القفصة يعلن انسحابه من البطولة بسبب الوضعية المالية للفريق ومدرب ألماني على رأس أكابر كرة السلة في النادي الإفريقي وبرشة تفاصيل أخرى تستنوها 7:30 أنا نرجع لكم 7 بالضبط إن شاء الله في أخبار 7 صباح
1: بسمعوا الحقيقة على الميدان راهو زوز جمعيات على أقصى تقدير 3 أمورهم إكليبري لكن البقية كلها راهي تعاني ومش تلقى باش تخلص التزاماتها تعاني في معاناة كبيرة جمعيات الرياضية سواء في الرابطة الأولى المحترفة ولا الرابطة الثانية
2: كلها عندها أزمات ما عادش
4: صندوق جوائح
1: يلزمهم صندوق جوائح ويلزمنا المراجعة جوائح يلزمنا مراجعة لهالاحتراف هذا عملنا احتراف ما غير ما نعملوا له أرضي
4: وحلنا فيه
1: الأرضية مش
4: حاضر ما عملنولوش حتى
1: حلنا بالضبط بالضبط
4: فما كما تحكي انت 4-5 اذا طارت 6 جمعيات معناها تنجم هالمستوى الكبير بتاع الاحتراف البقية مش عاملوا لهم بطولة اخرى نعملوا لهم مش عارف جماعة السبور
1: لازم نقاو اليات باش يدخلوا الفلوس يعرفوا يجاوبوا هذا فما خبير نحبكم تعلقوا لي عليه في بالكم الجامعة العربية جامعة الدول العربية تحركت البارح تحركت تحرك كبير و حذرت استهداف دمياط محاولة يائسة لتوسيع الصراع استنكرت جامعة الدول العربية الخميس الهجوم اللي استهدف سفينتين في ميناء دمياط شمال مصر محذرة من محاولات يائسة وجبانة لتوسيع رقعة الصراع الإقليمي
2: هي من المشكلة شكون اللي قام بالاعتداء مع إيران مثلا تستنكر وتقول هذا ما هوش وراه إيران الجامعة يتحركت حركة تحدد شكون اللي يستهدف
1: الجامعة ما قتلناش تعليقك مدام
4: هو رغم الواحد ما يئسش من رحمة ربي راه معناها ديما فما أمل في إنه فما حياة فما نبض يتجدد في الجامعة هذه الهيكل الهيل هذا
2: كان نسمة نهار سخون
4: إن شاء الله هي
2: هيك طيح شوي من رطوبة
1: يا برش
2: يا والله يا
1: شكرا لك بسمة سعيدة جدد معك اللقاء بعد أقل من 25 دقيقة من الآن في حدود 7 صباحا في نشرة الأخبار بتفاصيلها احنا خلينا نمشي وقبل نشرة الأخبار إلى أن نشنمون مطول نبدأه كالعادة بصوتها وترككم مع رائعة منا روائه في بدايته وأنا مطمئن عليكم ونقول لكم إن شاء الله صباحكم فيروزي طريق سلامة للجميع إن شاء الله جمعة مباركة وابقوا معنا رجعين

بتساع قلب الأم ولا في وصف.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: طبعا يومكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الأولى، وهذه أبرز عناوينها. صندوق الودائع والأمانات يدعو إلى توجيه تحويلات التونسيين بالخارج نحو استثمارات تنموية في البلاد. بين الرباط ومدريد على إعادة المهاجرين غير القانونيين الواصلين إلى جيب سبتة. في تفاصيل أخبارنا، اعتبرت المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات ناجية الغربي أن إرسال آليات مالية مبتكرة يعد أمراً أساسياً من أجل توجيه التحويلات المالية للتونسيين المقيمين بالخارج بصورة أفضل نحو استثمارات تحدث قيمة مضافة وتوفر فرص عمل وتحدث أثراً في الجهات الداخلية. وشددت الغربي خلال مداخلتها في فعاليات الأيام الجهوية للتونسيين بالخارج والتي انطلق في تنظيمها ديوان التونسيين بالخارج أمس بالعاصمة، شددت على ضرورة تحويل هذه التدفقات المالية إلى رافعات للتنمية الاقتصادية المستدامة. أيضا ذكرت المسؤولة بدور صندوق الودائع والأمانات باعتباره مستثمرا عموميا ملتزما بتعبئة الموارد لخدمة التنمية الاقتصادية المستدامة والحد من الفوارق الجهوية، ولتجسيد هذه الرؤية يعتمد الصندوق بالخصوص على برنامج وطني الذي ينفذ بالشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية والوكالة الفرنسية للتعاون التقني الدولي إكسبرتيز فرانس. ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز مساهمة الجالية التونسية في التنمية المحلية من خلال تسهيل النفاذ إلى المعلومات ومرافقة المبادرات الريادية ذات الأثر الإيجابي الكبير. أكد قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل أن تونس تمتلك كل المقومات اللازمة لاستعادة مسار النمو، من بينها موقعها الجغرافي المتميز وما تزخر به من كفاءات وبنية تحتية مقبولة وانفتاحها على الأسواق الأوروبية والإفريقية. واعتبر القسم في وثيقة نشرها تحت عنوان تونس أمام مفترق الطرق التحديات الكبرى ومفاتيح الخروج من الأزمة، اعتبر أن تحويل هذه المقومات إلى نمو مستدام يتطلب إرادة إصلاحية واضحة وحوارا وطنيا مسؤولا ورؤية اقتصادية بعيدة المدى تجعل من الثقة والاستثمار والإنتاجية الركائز الأساسية لبناء اقتصاد أكثر صلابة وقدرة على مواجهة الأزمات المستقبلية مع احترام الحريات العامة والفردية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية. أيضا أشار قسم الدراسات والتوثيق باتحاد الشغل إلى أن الاقتصاد التونسي يمر بمرحلة هي الأكثر تعقيدا خلال العقد الأخير، موضحا أن البلاد تواجه تحديات هيكلية تمس أسس النموذج الاقتصادي في مقدمتها المالية العمومية والطاقة والتضخم وضعف النمو والاستثمار. صادقت لجنة إسناد الامتيازات التابعة لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية خلال جلستها السابعة بعنوان سنة 2026 على ثلاث عمليات استثمار في القطاع الفلاحي وفي قطاع الصيد البحري بقيمة جملية تقدر ب 6.7 مليون دينار. وشملت عمليات الاستثمار المصادق عليها مشاريع إحداث وتوسعة وتجديد بولاية منوبة وباجة وجابس. أيضا صادقت لجنة على إسناد ثلاثة قروض عقارية لفائدة 20 شبان لاقتناء أراض فلاحية تمتد على مساحة جملية تبلغ 27.3 هكتار بولايات القصرين والكاف وتطاوين بقيمة جملية في حدود 410 ألف دينار، وذلك بهدف إنجاز مشاريع فلاحية على هذه الأراضي. الوكالة الوطنية للسلامة السبرانية من انتشار حملات تصيد احتيالي تعتمد على إرساليات قصيرة واردة من أرقام أجنبية تتضمن إشعارات نزائفة بشأن وجود مخالفات مرورية غير مسددة. وبينت الوكالة في بلاغ لها صدر أمس أن

0: هذه الرسائل تحتوي على روابط إلكترونية مزيفة تدعو المستخدمين إلى الولوج إلى منصات وهمية، وذلك بهدف الاستيلاء على معطياتهم البنكية والشخصية. وفي هذا الصدد دعت الوكالة إلى توخي الحذر وعدم التفاعل مع هذه الإرساليات القصيرة المشبوهة أو الولوج إلى الروابط الواردة من مصدر غير موثوق، خاصة تلك المرسلة من أرقام أجنبية. كما ذكرت بأن المواقع الرسمية التونسية التابعة للهياكل الحكومية الدول التونسية تعتمد فقط على النطاق الوطني .tn، داعية المستخدمين إلى التثبت من عناوين المواقع قبل إدخال أي بيانات شخصية أو مالية. دولياً، تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عقب الهجوم الذي استهدف سفينتين في ميناء دمياط المصري عن خطورة التصعيد الذي تشهده المنطقة، وذلك في اتصال هاتفي جمعه برئيس الوزراء الإسباني الذي أعرب عن إدانة بلاده للهجوم بحسب بيان المتحدث باسم الرئاسة المصرية. السيسي أوضح أن الجهات المعنية تباشر التحقيقات للوقوف على تفاصيل وملابسات ما جرى. من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في منشور له على موقع إكس إن مصر تعد صديقا وشريكا مهما في المنطقة، وأمنها بالغ الأهمية بالنسبة للإيرانيين. من جهته، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي عن استنكاره بأشد العبارات الاستهداف الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط بجمهورية مصر يوم 29 من جويلية الجاري، والذي تبين وفقا لبيان مجلس الوزراء المصري أنه ناتج عن طائرة مسيرة. وشدد فهمي على أن هذا الاستهداف يمثل عدوانا مرفوضا ومدانا على المقدرات المصرية، وحذر من مغبة ما قد يقدم عليه بعض الأطراف من محاولات أسماها باليائسة والجبانة لتوسيع رقعة الصراع الإقليمي الدائري في المنطقة. ختاما، شهد جيب سبتة الخاضع للإدارة الإسبانية واحدة من أكبر موجات الهجرة غير النظامية في السنوات الأخيرة، وسط سقوط قتلى خلال محاولات الوصول إلى المدينة سباحة، وأيضا وسط استنفار أمني إسباني واسع في وقت اتفقت فيه مدريد والرباط على إعادة المهاجرين الذين دخلوا بصورة غير قانونية وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية. نشرة، يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، خذوا www.jawhara.fm.net

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة الساعة 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، وإن شاء الله جمعة مباركة للجميع وطريق السلامة لكل مستعملي الطريق. اللي نذكره ونذكر مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين الحكاية، حكاية عشرة، والعشرة هذية عندها سنوات واجتماع حتى قبل ما تخرج لنا هالحكاية متاع الرسول المسؤولية المجتمعية للمؤسسات الخاصة والعمومية أيضا، هي قامت بهذا المجهود وكانت تقريبا متوانسة في عديد من المجالات، وقامت برسالتها النبيلة من أجل مرافقتهم والمحافظة على سلامتهم. الوقاية من حوادث الطرقات من أهم الأشياء اللي خدمت عليها اجتماع. تذكروا جيدا أنها وزعت لجيلي على الموتورات، كجيلي العكس الأضواء الفلوريسونت هذيك للموتورات الكل، خاصة اللي مشوا في الليل دون أضواء، هو حتى في النهار يزمهم الأضواء. لكاسك زادك الكاسك اللي غالي شوية على الموتور وزعت عليهم في جربة وقتها وفي الجنوب التونسي، ثم حملة توزيع وتحسيس بأهمية طفاية الحرائق في السيارة، ثم حملة أخرى لكل ماشين الماكينات متاع الحصاد للفلاحين عن 3-4 سنين يمكن 5 سنين وهي توزع فيهم عليهم، ونقصت لنا برشا من مشكلة الاندلاع الأولاني كالقدحة متاع الحريق، وغيرها من المبادرات اللي قاعد تقوم بها في نطاق الوقاية من حوادث الطرقات. وكانت أيضا برسائل جيدة مكتوبة بصدق بمحبة خارجة من القلب للمستمعين والمشاهدين متاع جوهرة أفام في لقاء يقول للتوانسة الكل على خاطر رانا نحبكم تامينات كتما وجورة فام، رانا نرافقكم.
2: تامينات كتما وجورة فام تي في نرافقكم على خاطر نحبكم.
1: الأكيد أنه عدد الحوادث وعدد الجرحى بإذن الله باش يتقلص السنة بالمقارنة مع سنة الفارطة، بطبيعة الحال تقلص مش كبير، أما فما انخفاض مثال شهات الانخفاض في انتظار التقلص الكبير، لكن إلى حد الآن ما زالت خطورة الحوادث أعلى من السنة الفارطة. والحقيقة يبدو أن السبب واضح وواضح برشا. أولا السرعة، ثانيا السرعة، ثم السرعة، وما هيش سرعة وحدها، لأن السرعة مثلا تلزنا للمجاوزة الممنوعة، شكون لما تسبب السرعة تحجب عنا الرؤية خاصة في الليل، شكون هذه السرعة في أي خطأ ما عادش أنت تتحكم في السيارة، شكون يتحكم فيها؟ السرعة تتحكم فيها. السرعة خلينا نشوفوا حسب الإحصائيات اللي الرسمية معناها اللي المرصد الوطني لسلامة المرور يصدرها ويتابع كل صغيرة وكبيرة، أنه نلقاه حسب الإحصائيات هذية كل زوز حوادث فما قتيل الله يرحمه وينعم، اللي هي ضعف الأسباب الأخرى، اللي كل 4 حوادث فما قتيل. بالله بالله بالله مش معقول هذا. الحقيقة أنت اللي تجري وفي بالك باش تخلط بكري، تخيل أقل شيء أقل حاجة عجلة تفلقت لك وما تلقاش هذه معناها متنجمش لاهي متاع خبرة في الطريق ومتاع سوقان بالقدالة حتى شيء، راهو إذا كنت فلقت عجلة وانت تجري تتقلب بيك السيارة، وإلا لا راهي تتقلب أكثر من 90 كيلومتر في الساعة، باز تتقلب بيك. لطف عليكم الناس الكل، وعليش تتسبب باللطف؟ لا قدر الله اللي راكب معك بصراحة بصراحة غريبة منك يا ولدي، يفهم راهو الحادث مع سرعة ما فيه الجرح فيه وفاة، سواء وفاتك أنت لا قدر الله ولا أنت تقتل غيرك. بصراحة ما فهمناش كيفه نوصلوا لك الفكرة، راك تجري لين ما عادش تتحكم في السيارة، معناها راهو الموت هو اللي يتحكم في السيارة وفيك انت. اي نعم اي نعم الموت لا قدر الله عليكم ولطف عليكم. باهي احنا سمعنا في الاحصائيات عفوا الاحصائيات هذيا ما فماش معناها نجم نقول شفناهم ونحبوا نعطيوهم والاحصائيات هذيا مهمه جدا. فماشي ما يرجع لنا اللي نحن الناس كل شاهد العقل في جانفي جانفي هذايا جانفي هذايا 2026 91 وفاة الله يرحمهم وينعمهم التوانسة عزيز غالين. في فيفري 85، في مارس 113، في أفريل 104، في ماي 124، في جوان 120 واحد مات. وفي جويلة إلى حد نهار اثنين الفارت معناه إلى حد بداية الأسبوع هذايا 101 توفى. باهي هكا هكا نوصلوا زعما. والسبب شنو؟ أهم حاجة في الأسباب الأولانية هي السرعة وعدم احترام قواعد الجولان وقلة الانتباه. ربي يهديك وربي يهدينا. نحن احنا نصحناكم وانتوما اللي لكم املك.
2: تأمينات كتما وجوهرة FM TV نرافقوكم على خاطر نحبوكم.

0: اسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة التي موجة مع الموجة.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع. باش نمشي مباشره مع الخليفه نتاعنا للافراح وعياد الميلاد ونهنيو كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 31 جويليه.
2: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في اوروبا في المنطقه العربيه تابعوا فينا على مستوى القاره الامريكيه والاسيويه، مواقع التواصل في التلفزه اللي فكرها بهم ان شاء الله يوصلوا سالمين، اللي حضروا في روحهم ان شاء الله موفقين الله ورضيت الوالدين.
1: احسن ما قلت خويا العزيز. نمشي مباشرة للناس اللي يبعثونا لسماس على 85-990 كتبونا اسم ولقب العزيز عليهم ورقم التليفون متاعه وقالونا قوموه منهم شاركوه معاكم وهديولوا الكادو المنقالة الرائعة من سيتي واتش. تعليماتكم طبقت.
3: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الانطلاقة مع الايمان دواس، نقولك صباح الوردة الايمان.
4: صحيح،
2: كل عام وانت حي بخير. يلا
1: يا ايمان، انا من لوش برشا عائله الدواس اصدقائي من حمام سوس، حماميه هكا ولا لا
4: هكا
1: مرحبا بك منورتنا.
2: يا حماميه ان شاء الله كل عام وانت حي بخير. قديش عملت اليوم ملا عيد ميلاد؟
1: قديش عملت عمر اليوم؟
4: اليوم عملت 42 سنه.
1: تنبك النضج ان شاء الله في المية في المية سنة ان شاء الله والصحة هي
2: ايا الايمان. ايا يا ايمان اشتنا، شكون اللي بعثت ولا بعث السمس؟
4: هو المسيو مش يطلع شكون.
1: شو اسمه المسيو؟
4: سامي برخيف
1: زعمة. هو يا سيدي خليفة مباشرة
2: فعلا سي سامي،
1: سي سامي
2: ومعه الاولاد طبعا احمد واريش،
1: ربي يحفظهم لك وان شاء الله ربي يفرحك انت وسي سامي بيهم وبنوراتهم. شو تقول له سامي؟ عندكش ميساج ليه توا هكا في المباشر؟ قول هالو اي قول هالو بسرعه بسرعه ما عنديش برشا وقت.
4: اولاده وربي يطبلوا لينا
1: وراني وصلت تعديت اللوت وصلت. ربي يحفظكم وربي يخلي دوم عشرتكم وربي دوم محبتكم. يلا
2: اشرف المناري صباح الورد. سيد اشرف
5: الو،
1: وينك يا اشرف؟ اهلا وسهلا. أهلا مرحبا.
2: كل عام وانت حي بخير.
5: كل عام تحي بخير.
2: والله صفا. منين تكلم فينا يا اشرف؟
5: انا فيكم من سوس اخوي.
2: مرحبا بكل مستمعين في
1: سوس. اشرف
5: لا اشرف قاعد تسوق في تعليم السياقه. كيفاش نسوق؟ قالت الكهرباء.
1: برافو
5: اشرف. فيك
2: واشرف
5: كنت نسمع فيك تو الحوادث
1: تاع نقص رجولي بحذاك ولا سكروا من يخوف
5: المسبات واحد. راهو عندنا شانتي كبير كبير كبير كبير في تونس لازم يتحل كونسيرنون المشاكل الموجوده. باش نلخص لك في كلمتين يا حاتم، المشاكل الموجودة في تونس حاجتين.
1: تمام،
5: لازم العقلية تاع التونسي تتبدل، لازم يكون ردع موجود بخلاف هذا مزور. واضح،
1: غادي نرجعوا لك نهار آخر ونحلوا ديبا فيه.
2: أعطيني
1: قداش عملت عمر اليوم، هذا أهم حاجة تاوي.
5: عملت اليوم
1: وأنا نوعدك أنه نحلوا ديبا وتكون مع 49 إن شاء الله في المية والصحة هي وقوية.
2: أي سي أشرف، شكون صاحب المفاجأة؟
5: والله أخذ
2: شكون بعث لنا الاسماس؟
5: شك في زول عندي عادل وعندي حمدي، هذا هما الزوز. ما يخرجش الاسماس من هذا هما الزوز يا حاج.
2: عادل وحمدي، عادل القفسي وحمدي الدهن.
1: شو أصدق أصدقائك هذوما؟ أصدقائك هما؟
5: لا
1: أصدقائك
5: هذا ولد عمي يا حاج.
1: يا ربي يدوم عشرتكم وربي يحفظكم وربي يخليكم وكل عام وانت حي مليون الف خير. نخشم سوق
2: مريم سلام. صباح الورده لمريم.
6: صباح النور.
2: كل عام وانت حي بخير. يلا
6: يعيشك يا ربي يخليك.
2: يا مريم منين تكلم فينا؟
6: انا كان فيكم من سوسه.
2: مرحبا بكل مستمعينا في سوسه وفي حي الرياض. قديش عملت اليوم؟
6: برشا برشا سنين. 37 سنه.
1: إيه مازلت شباب، مرحلة النضج ما وصلت لهاش.
2: مازلت شباب يا بنت.
1: توا حطيت باش تحط ساقك في الدنيا في الأربعين هذيك.
2: يا مريم.
6: أيوه.
2: تضحك شيخة مريم. عطينا شكون بعث لنا الاس ام اس. هاي
1: هو
6: والله انت كفيزو يا اما ميكوزين.
1: شكون عطينا بسرعة
6: نصور يا صحابي يا ميكوزين.
1: باه هنشوفوا مع خليفة.
2: الشعب كامل بعث لك اصحابك في العمل ريم ونهال وبثينة واريج وسندة واماني ومباركة وروان.
1: اللهم صل على النبي وربي يحفظهم وربي يخليك انت وربي يتولي في عمرك.
2: خالد الهشري من تونس تهنيه مرته خوله وبنته وجود يقولوا له كل عام وانت حي بخير. مروه غذاوي من سوسه صاحبتها سنه تقول لها كل عام وانت حي بخير. بشير بن عبد الصمد يهنيه ولد عمته توفيق يقول كل عام وانت حي بخير.
1: التصويت مروه الثاني
2: أشرف المناري قفصة اللي بعث له ولد عمه عادل قفصي وصاحبه حمدي الدهان.
1: الثاني هو لوتو يكول
2: أشرف. والله تقريب لوتو يكول
1: هو الثاني أشرف.
2: هو لوتو يكول.
1: مرحبا مبروك عليه. نمشي مباشرة نحن الفاصل القصير ونرجع مع نشرة خاصة مفتوحة على اليوم ونهاية الأسبوع كيف يكونوا في طقسنا وأيضا بداية الأسبوع القادم لأنه حديث على عودة ارتفاع درجة الحرارة ولكن مهيش
2: بتحفظ.
1: لا مهيش كما كانت في الفترة الأخرانية
2: متاع
1: حرارة لا تطاق.
2: هذا هو
7: معي ذكر اليوم. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV موج مع الموجة.
1: بحل الورد كيف باش يكون طقسنا الايامات هذوما والايامات القريبه القادمه بدايه الاسبوع القادم؟ هل ارتفاع كبير في درجه الحراره ولا ارتفاع عادي؟ خليفه بن سالم في لاريير بلون حل كتاب مع عامر بحبه.
2: اريير بلون
3: هذا هو حاتم دون المقدمات. بشكون معنا الاستاذ المبارز في الجغرافيا وفي المناخ الاستاذ عامر بحبه اللي باش نقولوا له صباح الورد استاذ. واول سؤال كيفاش باش يكون طقسنا قادم الايام؟
4: صباح الخير سي خليفه. مرحبا ومرحبا سي حاتم وتحيه للساده المستمعين على جغرافيا. إجابة على سؤالك بالنسبة لحالة الطقس اليوم والأيام القادمة. اليوم باش يكون فما ارتفاع للحرارة بدرجة أو زوج درجات بالمقارنة مع الأيام الماضية، ولكن ديما تقعد حرارة صيفية عادية تقريبا حول المعدلات. الأيام الماضية يعني حرارة حتى دون المعدلات في أغلب المناطق التونسية حرارة عادية جدا بعد موجة الحر الكبيرة اللي عشناها خلال الأسبوعين الماضيين. الأيام القادمة من المتوقع زادة الحرارة ممكن بتزيد ببعض الدرجات نهار السبت نهار الأحد. تقعد ديما حرارة حول المعدلات خاصة غدوة السبت. بالنسبة نهار الأحد النجم نوصله يعني حرارة 40 درجة، ممكن حتى 41 درجة في القروين في توزر، ممكن زاد حتى في مناطق حوض مجردة يعني 40 درجة تعتبر زاد حرارة عادية. المناطق الأخرى تقعد حرارة 30 تقريب من 30 إلى 39 درجة. طوى إلى حد الآن سي حاتم سي خليفة نحكيه على نهار الجمعة سبت حتى ربما لحد الحرارة عموما يعني تقريبا أقصاها 40-41 درجة، ربما 42 درجة في محطة أو اثنين القروان مثلا. كما قلنا توزر باللي حوض مجرد ربما نسجله من 39 إلى 40 درجة. كما قلت ديما تقعد حرارة عادية حول المعدلات أو أعلى بقليل بالنسبة لنهار الأحد. الأسبوع القادم
1: نهار السبت يذولي نهار السبت فيه الشيدي حسب المعطيات الأولية، ما نعرفش عندك هكا ولا لا يا عامر.
4: يعني هي سي حاتم هي تو التيارات الجنوبيه باش تنشط الايام القادمه، ولكن مش بقوه كبيره، معناتها باش تكون فما تيارات جنوبيه صحراويه هذاك علاش الحراره باش تزيد ببعض الدرجات، ولكن ما يعني ماناش باش نبلغوا الحراره نتاع 45 درجه وما بعد 45 درجه وحتى ال 43 درجه.
1: الشيدي باش يكون موجود زاد هكا ولا لا؟
4: نهار الاحد
1: الشيدي موجود
4: الحراره. اي تفضل سي حاتم.
1: الشيلي موجود معنا
4: اي، ولكن الشيلي سي حاتم في درجات، يعني الشيلي نجم يعطينا حراره 40 درجه وحتى 38 درجه و39 درجه، كيما نجم يعطينا حراره حتى 48 درجه. معناتها مش اي
1: خلينا
4: خاطر مش اي رياح شيلي تعطينا حراره يعني كبيره. فما لازم تكون فما ظروف اخرى مع الشيلي، يكون مرتفع جوي قوي، يعني تكون فما كتل هوائية صحراوية تكون حارة جدا خطر فما الكتل الصحراوية. رأوا سي حاتم حتى في فصل الربيع حتى في مارس وأفريل ساعات يكون عندنا رأوا تيارات شيلي رأوا يعني هي اللي جينا من جنوب تونس، جينا عبر جنوب تونس، جينا من الصحراء، يعني فيها درجات يعني في فصل الشتاء.
1: صحيح نهار اثنين بداية الأسبوع بداية الأسبوع باش نعرفوا زيادة ملحوظة في درجة الحرارة.
4: صحيح نهار الاثنين والثلاثة ديجا نهارين كوما أول الأسبوع باش يكون فما يعني زيادة للحرارة بأكثر من المدة هذه وأكثر حتى من الزيادة اللي بستير نهار السبت والأحد خاصة ببعض الدرجات الأخرى. ولكن عموما يعني أقصى درجات الحرارة في تونس باش يتم تسجيلها أول الأسبوع القادم نهار الاثنين ونهار الثلاثة، يعني ظهر لي نهار الاثنين والثلاثة أوت 42-43 ممكن 44 درجة. حتى ال 42 و 43 وال 44 درجة مش في تونس الكل، يعني في بعض المحطات على رأسها ديما تقعد القيروان أسخن يعني محطة في تونس والجنوب الغربي توزر وتبيلي جنوب تونس عموما، وممكن زاد حتى في حوض مجردة يعني باجة جندوبة تبرسق بجزلباب إلى آخره مناطق كي متاع حوض مجردة يتنجم تكون زاد الحرارة فيها من 40 إلى 43 يعني درجة. ولكن يعني
1: الساحل
4: على الأرقام اللي سجلناها يعني الأسبوع الماضي حتى وحتى الأسبوع اللي قبله وحتى حاجة أخرى زادة الارتفاع هذا زادة باش نطمنوا الناس ممكن لغاية يوم الثلاثاء يوم الثلاثاء لأنه نهار الأربعاء والأيام الموالية باش يكون فما تراجع للحرارة في نهار الأربعاء الشقة جنوب تونس سخون بالنسبة للشمال والوسط باش يبدأ تتراجع الخميس باش تتراجع أكثر وممكن بعد باش ترجع حرارة عادية كما الأيام هذه يعني النصف الثاني من الأسبوع القادم باش تتراجع الحرارة يعني الارتفاع هذا اللي باش نعيشوه أولا مش ارتفاع طويل برشا نجم نقوله الأيامات اللي سخان شوية هما لحد 2-3 ممكن معها بالربعة في جنوب تونس ثم ترجع الحرارة للانخفاض حاجة أخرى معناتها بعد برش على الأرقام القياسية لعنا ل 46 ولا 48 ولا 50 درجة وحاجة أخرى زادة موجة الحر اللي تعديت راه قاعدة 17 يوم المرة هذه يعني ارتفاع للحرارة صحيح لبعض الأيام سي حاتم وسي خليفة معناتها موشي مدة طويلة برش
1: درجات الحرارة على مستوى الساحل ونسب الرطوبة
4: الايام هذه معناتها ديجا تلاحظوا اللي صحيح فما انخفاض ملحوظ للحراره بالمقارنه مع موجه الحر مثلا نعطيكم بعض الارقام تاع يوم امس واول امس وحتى اليوم جدا يعني الحراره عموما على المناطق الساحليه سواء كانت الشرقيه ولا الشماليه تقريبا من 30 الى 34 35 درجه دونك حراره كما تشوفوا عاديه جدا بل حتى دون المعدلات ولكن السادة المتابعين والمستمعين اكيد لاحظوا اللي رغم الحرارة هذه اللي مش كبيرة برشا ولكن فما قلق فما يعني العرق والقلق وساعات حتى صعوبة في التنفس خاصة الناس اللي عندهم أمراض صدرية إلى آخره هذا يرجع طبعا للحرارة المحسوسة الحرارة المحسوسة اللي هي تتأثر يعني بحاجتين خاصة دونك عندنا الحرارة المسجلة في فصل الشتاء تتأثر بالرياح الباردة دونك نولي نحسوا أكثر بالبرودة مثلا هي الحرارة 18 درجة نحسوها 12 درجة خاطر فما برشا رياح باردة في فصل الصيف وحتى في الخريف ونقول احنا من ماي الى غايه يعني بدايه الخريف خاصه في الصيف تتاثر بالرطوبه يعني كل ما تكون الرطوبه مرتفعه صحيح. كل ما الاحساس بالحراره يكون مرتفع
1: الاحساس بالحراره يكون يعني مرتفع
4: سريعا مثلا الايام الماضيه كما يوم امس مثلا في المهديه او في سوسه او في المنستير في قليبيا في نابل في صفاقس في جابس في بنزرت في العاصمه يعني الحراره تقريب من من 30 الى 34 الى 35 درجه ولكن نحسوها 40 إلى 47 درجة يعني في بعض الأيام منذ ثلاثة أيام على ما أظن يعني في مدينة المهدية مثلا وحتى في مدن أخرى المنستير وحتى في صفاقس وفي جابس وجربة الحرارة المحسوسة بلغت حتى 48 و47 درجة رغم أن الحرارة المسجلة هي فقط من 30 إلى 35 درجة علاش هذا كما قلنا لأنه نسب تاع الرطوبة مرتفعة الأيام هذه وتقريبا يعني من 50 إلى 80% وقت اللي تكون عندك حرارة
1: شكرا لحضرتك درجة ولا شكرا عامر بحبة الأستاذ المبرز في الجغرافيا والباحث المختص في علم المناخ والمخاطر الطبيعية شكرا لحضرتك أستاذ عامر بحبة يعطيك الصحة على كل هذه التفاصيل 7:31 هنا على الدنيا ومفيها

0: Jawara Sport. Avec l'équipe Sport sur Jawara FM.
1: بيرعاية
2: تحب تحكي اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوليدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوليدو طور عالمك جوهر سبور
3: صباح النور صباح الورد البداية بقائمة لاعبي المنتخب الأولمبي اللي باش تشارك في الألعاب المتوسطية اللي باش تدور في إيطاليا بين 23 أوت و 3 إلى غاية 3 سبتمبر الإطار الفني بقيادة أنيس بوجلبان استدعى الأسماء التالية معتز الحنزولي ريان بسباس ثنائي في حراسة المرمى معهم بقية اللاعبين محمد أمين علالة على الدين الدربالي ريان بوقديدة يوسف الحرش محمد ريان الرحيمي سليم الخضراوي إلياس الضاوي ريان جبالي حمزة العبيدي ريان عنان محمد الصادق محمود هيثم ضو أمن الله الحميدي وليد ذويب ياسين الشعباني وزين الدين كادا لجنة فض النزاعات في النجم رضي الساحلي تواصل عملها وبفضل مساهمات جمهور النجم قرب غلق ملف حمزة جلاصي لحد الآن تم جمع 80% من المبلغ المجمع 225 ألف دينار موجودين الآن والمبلغ المطلوب 281 مليون بعدها الملف عدد 12 الفوزي البنزرتي والمبلغ المطلوب 75 ألف دينار الملف عدد 13 ملف لس عدد ريدي والمبلغ المطلوب 150 ألف دينار هيئة تسريع جديدة للاتحاد الرياضي المنسيري برئاسة سيد جمال السقا اجتمعت البارح في مقر طرابلس الاتحاد في حمام بورقيبة بالإطار الفني ولاعبي الاتحاد في انتظار الإعلان على جملة من الانتدابات الجديدة فور الحصول على إجازة الفريق اللي تخولوا المشاركة في البطولة فقط أمور إدارية بعد خلاص الدائنين نادي رياضي الصفاقس انتصر في مباراة ودية دارت في القنطاوي على اتحاد قرطاج 3 أهداف لصفر أهداف مؤمن الرحماني أوكبيلو وديارا نبيل كوكي عول على التشكيلة التالية اللي بدأت المباراة محمد الهادي قعلول علي معلول المثلوثي بكار مونديكو دربالي حسا مادو العبسي الصغير الرحماني أوكبيلو بعد دخول عبد السلام الحلاوي المهذبي شعبان القروي طرابلسي وديارا نبقاو مع المقابلات الودية شبيبة العمران تفوز على نادي رياض البنزرتي 3 أهداف لهدف مباراة دارت في عين دراهم أهداف شبيبة العمران سجلها هارون الكوكي عدي بالحاج شهاب الزغلامي هدف نادي البنزرتي سجله محمد أمين علالة القائمة الموسعة للهيئة التسريرية للنادي رياض البنزرتي الدكتور رياض مقداد رئيس محمد أمين البكوري نائب رئيس مشرف عام على فرع أكابر كرة القدم ريم المعلاوي أمين مال صابر بن بركة كاتب عام وناطق رسمي عوزة ترابلسي مدير إداري نبيل عنتر مدير رياضي محمد فليس رئيس هيئة الإعلام قوف الرياضية بقفصة تعلن انسحابها من المشاركة في بطولة الرابطة المحترفة الثانية في موسمها الجديد 2026-2027 بسبب تراكم الديون وتسليط عقوبات وخطايا من قبل الفيفا ضد القوافل إضافة إلى عدم صرف مستحقات اللاعبين والإطار الفني والإداري وديون إضافة إلى ديون المزودين والأمر هذا حسب بلاغ هيئة القوافل خلى عدد من اللاعبين يرفضوا العودة للتمرين بعد تجارب مع في مختلف الأندية السعودية مع أبها القادسية التعاون الفيحاء الفيصلي الخلود القيسومة والجندل عبد الرزاق الشابي مدرب جديد للضمك السعودي في دوري المحترفين والهدف هو إعادة الفريق إلى دوري روشن عبد الرزاق الشابي كان ضيف جمال البارح في بلانت سبور وتحدث مباشرة من السعودية على تجربته جديدة مع الضمك السعودي
4: فريق معروف فريق عندهم سيرياتو في أبها معنا فما أبها وضمك دوم الدربي ما بيناتهم هوري واحدة طاحت واحدة طلعت وهي ماشية هدف العاول دور نستناه باش يوفرونا سيريات تعرف مقتني كيف تطيح لجي ترونجي الساعة ديجا كانوا ثمانية باش يقعد ولي وخمسة باش تنقص ثلاثة وثلاثة كيف تنقصت باش خلصتهم مع غير سالير معناها ملتع درجة أولى سالير تاع ممتاز لاعبية كيف سالير تاعهم أقل ملاعبة تقع يخلص 200 مليون في الشهر مش ترد ويخلص في 20 ولا 30 مليون أنا ستي أسنوة طيبة شوية أما إن شاء الله ما دخلت إدارة جديدة اللي جيت معهم إن شاء الله نطلقوا الأوضاع ونطلقوا الوضع ونحاولوا نعمل ديري فريتما خطر شمجنا قريب تبدأ إحنا أوني أو رسار فارفور لدوت اللي جيت إن شاء الله معنا نطلقوا الوضعية ونعودوا الرجل وردي دمك اللي هو فريق تاع ممتاز الرجل في بلاس إن شاء الله نرجعوا كما عملنا معها هم عمل حاجات جابوني لها وقاموا نحب نرجعوا لكي تبسطها ان شاء الله معناها ذات ديزوبسيون حتى لو كان صعد الفريق نقعدوا معهم. هذا كل ما تعرف يجب يكون منصوني في بالكتيبة، لكن ما يجبوش يعملوا حتى مدجمهم لا معهم في المرضى مع جوار بالنسبة للعام الجاي. اسمع ان شاء الله قدامنا عينه بجتيف هو طلوع، ان شاء الله الإدارة توفر لنا الإمكانيات اللي هي معناها الملاعبية اللي هم بهم الفائدة. ما حاجتيش 25 ملاعب، ما حاجتيش 15 ملاعب معناها بتالي فيه، ونجم معناها نوصل للهدف بتاعنا. وتعودنا بالدوري الدرجة الأولى ونعرفوا الإدارة، نعرفوا الجوار، نعرفوا كل واحد شو الكاليتي بتاعه.
3: عودة المدرب الألماني أندرياس فاغنر لتدريب أكابر كرة السلة في النادي الإفريقي بعقد مدته موسم. المدرب الألماني كان درب الإفريقي وحقق معاه لقب البطولة والكأس. 61 لاعب كانوا أساسيين مع منتخبات بلادهم في مونديال 2026 إلى حد الآن دون فرق، بالرغم من قرب نهاية فترة الانتقالات الصيفية، منهم محمد صلاح إلى حد الآن دون فريق، الجزائري رياض محرز، الإيفواري فرانك كيسي، إضافة للمدافع دافيد ألابا. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أعلن أنه جميع اتحادات أوروبا صوتت بالإجماع على مقاطعة كأس العالم، احتجاجا على فكرة الفيفا بيع مسابقة كأس العالم لشركات خاصة تتولى هي تنظيم المقابلات. والجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
0: Cool fan de notre page officielle Facebook Jawara FM. Jawara FM.
5: Et soyez à l'affût de toute l'actualité. Jawara FM.
6: Publicité. كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم. الويكاند هذا 100 غرام فرماج غرويير مازدام 5750 في 8200. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
5: جوهرة
6: بوبليسيتي.
7: تسمعوا من الاثنين للجمعه
8: من 6 ل 9 الصباح
7: صباح الورد مع حاتم بن عماره وخليفه بن سالم.

0: إن شاء الله صبح الورد والفل والياسمين ورضاية الوالدين وجمعة مباركة لكل مستمعين ومشاهدين العزاز الغالين وطريق السلامة لكل مستعملي طريق السيف. يتوى بدأ يقول لك أيامات البحر أيامات أوس والوتلة والخلاعة والتفرهيد ما زالت متاحة توى وتبدأ توى. وكما قلت لكم راهو لهنا المتعة نتاع حد ينجم يهز الصغيرات يفرهدهم قبل ما يرجعوا للقراية وقبل ما يوفى الكونجي. تعرفوا شهر أوت شهر الكونجيات هو والنصف الأول من شهر سبتمبر قبل ما يوفى الكونجي تاع الموظفين والخدامة. بالنسبة للي يسمعوا فيها توا واللي يحبوا يستغلوا هالفرصة هذه وقت الكونجيات متاعهم ويشاهدوا فينا نقول لهم مازال راهو تنجموا تخلطوا على أحسن لفاريات. ما تخموش برشا مازال عندكم برنامج متاع ريزيرفاسيون. إذا كان تحبوا على برنامج متاع ريزيرفاسيون راهو عندكم على ذمتكم في مختلف الوتلة متاع تونس ليكم لصغيراتكم لأصحابكم والعرايس الجدد. نقولكم راهو أن تري بون بلان موجود على ذمتكم أفيك لي ميور بري غارونتي. ومن غير لا تلوش لا تقارن ادخل توا لي دوبلفي ثلاثة مرات برا افواياج.com وريزيرفي اوتيلك بأحسن سوم في تونس. اي نعم أحسن سوم في تونس موجود كان عند برا افواياج.
1: الصيف ضيف وما تخليش ضيفك يجي ويمشي وانتي ما خرجتش وما عملتش فيه تفرهيدة. صيف السنة مع براءة برمج صيفك على بكري وخلي الباقي علينا. الوتلة على كيفك ولا الشامبغ على كيفك ولا سوام على كيف كيفك. بسامبل كليك على www.baraavoyage.com تبرمج سيفك على كيفك. براءة فواياج votre partenaire de confiance.
0: ثلاثة أسابيع فقط 21 يوم مازالوا يفصلون على انطلاق أولى رحلات هذا الموسم إلى البقاع المقدسة مع براءة فواياج واللي تجي تزامنا مع تاريخ المولد النبوي الشريف. رحلة باش تكون بنكهة خاصة وبلمسات خاصة متاع مرافقي ومرافقات براءة فواياج والأجواء متاع رحلة العمرة مع براءة. رحلات العمرة مع براءة تعرفوها راي ديما عندهم جوهم ونكهتهم الخاصة وطبعهم الخاص. وتنجموا ترجعوا للصفحة وتشوفوا وتراوا بعينيكم كيفاش كانت الصفحة سفرات وكيفاش تكون السفرات مع براءة فواياج للعمرة. اللهوة والرعاية والسيرفيس والخدمات ونظافة الوتلة هذا الكل تعرفوه وتعرفت به براءة فواياج. وذاك علاش يقولوا لي جماعة براءة مازالوا كان بعض المقاعد لرحلة 19 أوت رغم اللي مازالت ما هبطتش على صفحة رسمية لبراءة فواياج تفاصيل الرحلة. يعني ما هبطتش الببليكاسيون بتاع الرحلة على صفحة والبقايا قريب توف اي بريسك تعبت. الناس تطلب تسل بالتليفون ويقيدوا في اسميهم وهذا ان دل على شيء يدل على الثقة اللي ولات موجودة عند الناس اللي تحب براءة فواياج وتحب خدمات براءة فواياج والحرفاء الاوفياء لبراءة فواياج. مالا اللي باسبورو حاضر وناوي يزور بيت ربي في هالليامات الفضيلة يكلم توا براءة فواياج على خاطر ما عادش برشا بقايا باش تخلطوا على بلايسكم وتمشيوا في عمرة ميمونة برفقة آمنة. كلم توا 70-550-020 نعاود 70-550-020 وإلا 21-881-882 معناها 21-881-882 وإلا 21-882-881 21-882-881. براءة فواياج votre partenaire de confiance.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: صباح الورد وإن شاء الله جمعة مباركة للجميع وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق الآن. اللي يسألوا فيها سواق السيارات يقولوا لي كيفاش نكونوا معاكم؟ سهلة برشا، راهو تنجم تكونوا معانا. الشرط الأولاني 5 سنوات أو أكثر ما تسببت في حتى حادث، أسوري في جات أسورونس وتنتظر تليفون من كلموك نقولوا لك راهو حبوك تشرفنا في الماتينال متاع جورة FM TV، نصفحوك وأيضا نكرموك ونقولوا لك ميرسي على هذا المجهود. كما الآن بسمة اللي باش تكون معانا من جابس تحديدا واللي نكونوا سعداء بمصافحتها.
2: جات أسورانس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
1: بسمة مرحبا بيك ومنورتنا لالا العزيز. أهلا وسهلا، منورتنا ومشرفتنا يا بسمة.
3: يعيشك بنوركم، يعيشكم، يعيشك في حياتكم،
1: ربي يخليك. بس ما شو اللقب وقديش عندك؟
3: قبلاوي.
1: قبلاوي، انت من جابس هكا ولا لا؟
3: اي قبلاوي، اي من
1: جابس. اي جابسيه قبلاويه.
3: اي
1: من جابس. اللهم صل على النبي وتبارك الله. باه اسوري عند شكون؟
3: جات اسيرونس اجونس دو بحر جابس.
1: نعمان يا احمد هكا ولا لا؟
3: اي مع سي نعمان. اي
1: قديش عندك توا معها اسوري؟
3: والله توا 7 سنين.
1: تبارك الله. باهي، وانت قداش عندك
3: اللي خديتي؟ اول اكسبيريونس معاهم ما شاء الله، باش نبقى معاهم بحول الله.
1: ان شاء الله ان شاء الله، ربي يداوم عشرتكم. باهي لالا العزيزه، قداش عندك من اللي خديت البرمي؟
3: من 2007.
1: من 2007 نحسب ثلاثة.
3: عندي من 2007 واخذ البرمي.
1: معناها 19 سنة هكا؟ معناها 19 سنة هكا؟ هي 19. 2007 نزيدوا ثلاثة و10 13 و6. اي 19 سنة عندك من اللي خديت البرمي.
3: اي
1: قديش عندك انت ما تسببت في حتى حادث يا بسمة؟
3: الحمد لله. هي ان شاء الله ربي باقي ستر.
1: ان شاء الله ديما هك، ان شاء الله ربي باقي ستر عليك 100 سنة اخرين يا بسمة، وانت تسوق بتألق وما تتسبب في حتى حادث بإذن الله.
3: باهي الحمد لكن لله.
1: اكيد انه فما حرص منك انت، فما طريقة متاع السياقة تعتمد، اعطينا فكرة عليها.
3: والله هي السياقة هذه انضباط وأخلاق بصراحة. الساعة عندك انترتيان تاع الكهرباء لازم يكون ديما موجود، واحد ما يسوقش كهرباء من غير ما يشوف لها ضوها وعجليها وكل ما نخرجش بها كان بيع انترتيان ما نستناش البان ولا حاجة.
1: وانت تقوم بهذا ولا عندك شكون
3: يكلفك؟ وعندك استعمال هاتف الجوال هذاك انترتي في الكهرباء
1: صراحة. بسمة سامحني تسمع فيا بسمة،
3: نطبق ديسيبلين بتاعي ما نستعملش الهاتف في الجوال باش ما ينقصش الكونسنتراسيون وكل شيء.
1: نعم
3: فهمتني. السانتور هذه كلازمة.
1: بس ما تسمع فيا؟
3: نسمع فيك صوت ضعيف شوية يا سي حاتم.
1: سمحني أتون قوي صوت شوية. بس ما العزيزة قلت لي لونتروتيان تاع السيارة ضرورية، الأضواء، العجلات، هل أنت تقوم بها؟ هل أنت تقوم بها يا بسمة ولا مكلفة حد؟
3: والله معايا راجلي يتفقد لي ديما الزيت والمين تاعها، وما نشوف ديما العجالي نركح الروتروفيزور، ما نخرجش بكهرباء كان نبدا معناها عملت لها كل شيء، معناها ما نخرجش بكهرباء نقصة حاجة بصراحة.
1: باهي
3: هذا مهم برشا. ذيك
1: تسوق برشا، تتحرك برشا بالسيارة ولا شوية؟
3: لا والله نتحرك برشا بحكم عندي نخدم وصغاري معناها يقراوا كل شيء، نتحرك برشا.
1: وصل

0: ليه دوانا تشد الطرود؟
1: نخرج ما نقدرش.
0: تخرجوا خارج جيبس، انت تسوق مش المسوء.
1: اي
0: انت تسوق مش المسوء.
1: احترام اشارات المرور هذيك زيدا مش فايده الكود راود لاروت ناخذوه ونحطوه على جنب، هذاك اهم من السياقه. صحيح. وقت يلزم عندك اشاره قدامك باش تحترمها لازم تحترمها، معناها ما فماش.
0: اكيد اكيد.
1: فهمتني؟
0: بس ما
1: يعطيك الامان لازم.
0: اي يعطيك الف صح.
1: ديسيبلين، السياقة راهي برشا ديسيبلين فيها راهو.
0: صحيح صحيح يا بسمة.
1: لكن هذا ما معناها ساعات سبحان الله تجي، علاش قلت لك سياقة انضباط واخلاق، ساعات تجي في امبوتياج ولا حاجة وتشوف حد مغصور، ما يسالش حتى كان عندك الأولوية تخليه له هو يتعدى.
0: هذه من شيماتنا، هذه عندنا لازم تكون في طبيعتنا وفي شيماتنا. بسمة بسمة العزيزة سامحني.
1: مش حكاية عنيد، هي مش عنيد السياقة.
0: أمون بس ما سمحني شوية باش نسألك سؤال أخير وجاوبني في كلمة. عندك فكرة اللي عندك كادو من جات أسيرونس ولا ما عندكش فكرة؟
1: والله إن شاء الله كان جينا كادو نفرحه إن شاء الله.
0: أي لله، نحب نسمع الفرحة، نحب نسمع. عندك كارت، كارت أجيليس متاع عجيل إنرجي مهدات من جات أسيرونس فيها 500 دينار، 500 دينار يا بسمة يا عزيزة. يا هذه لله العزيزة أول تزغريتا في إسنا.
1: مرسي جات أسيرونس، مرسي جات أسيرونس، مرسي تطليكي في الكل، تعطيكم الصحة. مرسي نعمان يا حمدي على رأسهم، مرسي سي حاتم بن عمارة،
0: أنا بيحمدك،
1: يعطيكم الصحة. شكراً لي، عيشكم.
0: شكراً لحضرتك بسمة قبلاوي من جابس اللي هي سوريا عن سينومان يحمد في جابس. يلا فاصل وأنا تواصل.

0: 24 3000
1: 29 100 والا 73 24 3000
2: PMG, Jema, Septahat, Soum Namant Had. Ventilateur sur pied Prestigia avec anti-moustique intégré. Bemiyote Sawashirin Dinar ou Tesamiyote Sain, Fiaud Mijinote Sawashirin Dinar.
3: MG, Akthermin Miyor Vainsne, Ifarah Kalbe Kolyo.
4: Jouhara
5: FM. Publicité.
0: تسمعوا من الاثنين للجمعة
6: من 6 إلى 9
0: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
7: على الجمعة FM TV موج مع الموجة.
0: ميتيو على جوهرة FM.
8: شكرا صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. باش نمشيو مع بعضنا لنشرتنا المفصلة لنرجع فيها إلى الخريطة متاع المعهد الوطني للرصد الجوي ونشوف أهم الظواهر الجوية اللي موجودة في طقس اليوم الجمعة 31 جويلية 2026. ثم أسي ناخذ فكرة على الأيامات القريبة القادمة معناها خاصة في ظل مؤشرات وقلنا عليهم قبليك عامر بحبة أنه ارتفاع باش يكون سبت واحد تدريجي نشينا معناها بسيط لكن نهار الاثنين فما ارتفاع باش يكون ملحوظة ما ماهوش موجة حر كما اللي عدينا بها في البريود الاخرانية. هات نشوفوا مع بعضنا أهم العناوين اللي عنا طقس عامة صاف إلى قليل السحب وتكون أحيانا كثيفة بعد الظهر بمرتفعات الشمال والوسط. الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة ثم راهي قوية نسبيا إلى محليا قوية بعد الظهر بأقصى الجنوب مع دواوير رملية محلية. بحرنا قليل الاضطراب والحرارة قصوى باش تتراوح اليوم بين 32 و36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 37 و41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محلي. هات نشوف وين موجود باش يكون الشهيلي وتقصى الفترة الصباحية وبعد الظهر وفي الليل. الفترة الصباحية سماء صافية إلى سحب قليلة وعابرة أيضا في كل ولايات الجمهورية معناها والأغلبية هي سماء صافية. درجة حرارة 30 في الفترة الصباحية أقل الدرجات 30 درجة في الكيف في سليانة 31 زاد الراء فيها برشا 31 في جندوبة في بيجة في بنزرت في تونس الكبرى في سوسة 31 زاد في مستير 31 المهدية 31 في صفاقس. أعلى درجات هي 34 درجة في الفترة الصباحية باش تكون في توزر اليوم. بعد الظهر شو اللي عنا؟ بعد الظهر ترتفع درجة الحرارة وتوصل ل 40 درجة في زوز ولاياتك هاو في جندوبة 40 بعد الظهر وفي توزر 40 بعد الظهر. بقية ولايات الجمهورية درجات 30 لكن ترتفع مقارنة مع الفترة الصباحية. أقل الدرجات تولي في حدود 34 درجة نقاوة في بنزرت 34 زادة في المستير والمهدية 35 في سوسة 36 في تونس الكبرى وفي نابل ومن بعد نمشي 34 زادة في جابس 36 صفاقس هي ومدنين ومن بعد نلقاو 38 زغوان هي وسليانة والكيف 39 موجودة في القيروان وباجة 38 سيدي بوزيد 36 القصرين 39 قفصة هي وقبلي زادة 39 درجة بعد الظهر 36 درجة بعد الظهر في مدنين اليوم 35 في تطاوين بعد الظهر في مدنين و40 درجة في توزر. كما قلت لكم أعلى الدرجات هي 40 درجة في توزر وفي جندوبة. في الليل ليلة هلية ليلة نجم عادي وما غير كلمة كليماتيزور والكليماتيزور باش يخدم تقريبا درجة حرارة ترجع عشرينية خاصة على المناطق الساحلية لكن داخل البلاد باش تبقى ثلاثينية ومرتفعة نسبيا. أقل الدرجات اللي نرى فيها هي 27 درجة وين باش تكون مروحة؟ باش تكون مروحة في المهدية والمستير نسجلوا فيهم 27 في حين في سوسة 28 هي ونابل سوسة ونابل وبنزرت 28 27 زادة في تونس مروحة 27 نقاوها في تطاوين مروحة بقية درجة الحرارة باش تكون أعلى من 27 باش نقاو 29 مثلا وين 9 لا 30 مباشرة لا موجود 29 في مدنين أما 30 هي اللي ترجع بقوة باجة 30 درجة 30 في القيروان 30 في سيدي بوزيد ثم 32 في جندوبة 34 في توزر أعلى درجات في توزر 34 درجة هذه الليلة قبلي 32 برج الخضرة 32 31 في قفصة 29 قلت لكم على مدنين و 27 في تطاوين غدوة السبت تتغير الأمور وفما ارتفاع باش يكون في درجات الحرارة مقارنة مع اليوم الفترة الصباحية سماء صافية ودرجات حرارة ثلاثينية تتراوح بين 31 درجة أقل درجات في الكيف 32 المستير المهدية 34 سوسة ومعها تونس الكبرى وبنزرت أيضا 34 في نابل وفي زغوان غدوة في الصباح وصولا إلى أعلى درجات هي 35 في توزر وفي برج الخضرة بعد الظهر بعد الظهر قلنا راي باش ترتفع درجات الحرارة فما الشيلي باش يكون على كل ولايات الجمهورية باستثناء هذه الولايات اللي هما حوالي 9 ولايات اللي هما بنزرت فيها 36 درجة فما الشيلي 38 في تونس فما الشيلي تونس الكبرى نتحدث 38 في نابل فما الشيلي 35 في سوسة وما فما الشيلي 35 في المنستير وما فما الشيلي 34 في المهدية معناها المروحة بشكل كبير بعد ظهر يوم الغد وما فماش شهيلي في حين بقية ولايات الجمهورية الكل فيهم شهيلي ودرجات حرارة باش تتراوح أقل درجات في بقية ولايات الجمهورية اللي فيهم شهيلي هي 37 درجة في تطاوين مرورا ب 39 في زغوان 38 سليانة 39 سيدي بوزيد 38 القاسرين 38 زادة في الكيف نقاو 40 في باشا 41 جندوبة 40 زادة في القيروان 40 في قفصة وهذا براه كل فيهم شهيلي معناها 41 في توزر 40 في قبلي ونوصلوا ل 40 زاد درجة في برج الخضرة والشيلي موجود أعلى درجات إذن 41 درجة بعد ظهر الغد السبت 1 أوت 2026 درجة الحرارة هذه باش تواصل مرتفعة زاد نهار الأحد وباش يبقى الشيلي وتتراوح درجة الحرارة أقل الدرجات اللي راه فيها واللي ما فيهاش معناها زاد ما عندهاش الشيلي هي بنزر 35 أو نشوفوا الأماكن اللي ما فيهاش شهيلي نهار الأحد 35 بنزرت 38 نابل و 37 المهدية هذوم اللي ما فيهمش شهيلي 38 نقاوة في المستيري ومستير وشهيلي سوسة 39 وشهيلي 39 تونس كوبرا وشهيلي وأعلى درجات 42 درجة فيها في كل من القيروان باجة جندوبة وشهيلي زادة بقية ولايات الجمهورية كلهم بشهيلي 40 درجة قفصة 41 في توزر 40 نقاوها في مدنين 42 في قبلي إذن طقس حار بعد ظهر الغد معناها نهار لحد نهار لحد أعطيتكم الدرجات المعدلات وهذه باش تكون الدرجات هذه بعد ظهر الأحد ثم نهار الاثنين راهي تزيد ترتفع نسبي مش برشا ماهيش موجة الحر اللي عشناها لا عادي ارتفاع عادي لدرجات الحرارة وحسب صديقنا عامر بحبة يقول قد المعدلات العادية لبداية شهر أوت ما تفوتهمش هذاك علاش نقول ما نعملوش بانيك عادي جدا ما هيش موجة حر اللي باش ناخذوا الحيطة التامة والفجعة ويقصش الضوء وغير ذلك لا بإذن الله تتعدى سلامات في الفترة القادمة بداية من يوم الاثنين القادم وإحنا في المرافقة في المتابعة نعطيكم كل صغيرة وكبيرة كما عودناكم يلا فاصل ونتواصل.

0: تسمع من الاثنين للجمعة مسبح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: بحل ورد وشكرا لكم على الاستماع وللمشاهدة. باش نشوف المتابعات لما حدث في المغرب. عملية هل هي مدبرة ولا تلقائية؟ لأنه اجتياز حدود بالمئات ولا حتى يمكن الألاف اللي صار
2: الألاف الألاف
1: مع ضحايا تحت ضحايا مع أنه اللي دخلوا مازالوا الغاتيك ما نجموش يسيطروا عليهم
2: مراكز الإيواء
1: بالضبط ما نجموش يسيطروا عليهم لإعادتهم إلى المغرب. هل العملية نحسبوها ها ونشوفوا في دي فيديو تشوفوا فيهم شيء يرعب ويوجع القلب ثم المعطى اللي التوانسة تحكي عليه دائما وبدأ تقول لك المغرب قفزة نوعية وليت خرق العادة والدولار قلت الدولار لورو قد 10 درهم واقتصاديا أمور 5 على 5 والخدم موجودة وكل شيء موجود. هذا ما نشاهده آلاف لما مئات لما أقول آلاف من الناس اللي رمات روحها وفما اللي ماتوا باش تجتاز الحدود. خليفة بن سالم في قراءة ومتابعة مع ضيفه الأستاذ الدبلوماسي عبد الله العبيدي.
0: متابعات متابعات
2: هذا هو حتم الأسئلة. ماذا يجري؟ هل هي حالة هروب جماعي؟ هل مدبرة في علاقة بالنزاع تقريبا المغربي الإسباني اللي هو نزاع زاد تاريخي؟ ماذا يجري بالضبط؟ شكون معنا الدبلوماسي الأسبق سي عبد الله العبيدي، نقولوا له صباح الورد.
3: صباح النور، أهلا وسهلا، تحياتي لكم ولمستمعينا.
1: قراءتكم لما حدث أستاذ عبد الله العبيدي؟
3: يعني ثم فرق بين التزييف والحقيقة، والحقيقة قدمت زيف في آخر المطاف باش تخرج الحقيقة. والشعب المغاربي اللي قدموهن كشعب توا متقدم في بضعة سنوات، احنا نعرفوا اللي قدم الشعوب هي البشر، ما تخلق البشر قبل ما تخلق الشعوب والمجتمعات، والبشر يخلق بالعلم والمعرفة والتعليم والتدريب والتكوين المهني. هذا ما ينجمش يحصل في بضعة سنوات، وحتى العلم عندما يحصل يجب متقاسه نجم يكون متأثم، يجب الفرق ما بين الانستركشن اي ليدوكاسيون. ليدوكاسيون يعني التربية والتعليم، احنا كانت عندنا وزارة التربية.
2: يقول قائل شنو علاقة هذا بعملية النزوح الجماعي أو الهجرة الغير نظامية الجماعية الآن من المغرب في اتجاه إسبان؟
3: هو في صميم الموضوع هذا، لأنه الشعب المغربي يتكلموا باسمه وحكاوا لنا اللي لبس عليه، واحنا نعرفوا انه المغرب شريت كل شبكات التوزيع في افريقيا من عند شركات فرنسويه، ونعرفوا الاقتصاد الكل مركز عند العائله واسهارها، ونعرفوا انه ثم حتى المدرسه ثم مثل ما كان الشأن بالنسبه للصدقيه اللي قدمناها في وقت من الاوقات في زمان خير الدين ظلما وبهتانا اللي هي اصلاح كبير، يعني ثم مدارس لتكوين العائلة ومحيطها حتى يقولها شبكات.
2: سي عبد الله، الأرقام يعني الرسمية تقول أن المغرب فيها نسبة نمو معقولة تقريبا حوالي 5% نسبة بطالة متراجعة، مشاريع عفوا كبرى.
3: مش في نسبة النمو ونسبة البطالة، في توزيع الثروة نجم تخدم كعديد، تخلق الأهرامات وما تخوش بايك منها. هذا اللي كان موجود، وهذا اللي هو موجود في في في في, في كثير من البلدان العربية والمغرب.
1: هل الإقدام هكا على الموت بين صغار كبار نساء رجال أطفال شيب شباب اللي شوفوا فيه في الفيديو هذا، هل هو من جراء هذه الوضعية الاقتصادية والاجتماعية اللي موجودة في المغرب، أم هي عملية مدبرة؟
3: هي تعكس الوضع في المغرب. ما يلزك، احنا عندنا مثال شعبي بسيط ومعبر، ما يلزك على المركن اللي امر منه. يعني لازمنا نفهموا انه الوضع في المغرب اتى من الويلات والالام اللي قاعد يقاسي فيها الشعب المغاربي باقدامه على هذه الخطوه.
1: نعم.
3: لأنه كانوا يورينا في فيترينا. عندما تشوف أنت قد ما تتزين الفيترينا قد ما يكون الخلفية متاعها خايف. احنا نفكروا كيفاش اللي كانوا يقودوا في البلدان هذه كنواش وكل زهور وكل مظهر اللي في كل أبهة وعظمة وكذا وراه الميزيريا متاع العالم الكل.
1: فيديوهات اللي شاهدوا فيهم سي عبد الله يوجعوا القلب. ناس رميت روحها للموت ما عادش تهمها لي تتجاوز الوضعية اللي هي موجودة فيها، وضعية أعتقد أنها تحت الصفر، مش كما صور إلينا اللي هي الوضعية متاع رفاهة ورفاهية ومتاع
3: نمو. لا مش موجودة. اللي يتعمق في الموضوع يعرف في المغرب ويعرف بقية الدول العربية يقول الدول العربية الكل اليوم راهي ما خرجتش من تحت الاستعمار.
1: نعم.
3: الدول العربية الكل مستعمرة بس ببعض الاستثناءات اللي حقت بعض نمو. احنا نهارين بعد 14 جام في 2011 التأم لقاء متاع الامازيغ في تطاوين. علاش؟ لانه حتى الدخول متاع الافارقة ما وراء الصحراء يلزم نخلق فتنة. تم كتاب كتبه دوغول اسمه لا ديسكورد شليمي، زرع الفتنة عند الاعداء ولا الخصوم. وقت اللي تعرضك اليوم في كل القعدات في تونس يقول لك انا امازيغي مانيش عربي. وقت اللي تدخل الفتنه بين ما هم عرب وما هم احنا نعرفوا فرنسا والمانيا يعني من الوني حل. وقت اللي تدخل الفتنه تنجم تدخل عنصر ثالث، وبعد ما تدخل العنصر الثالث تجي انت باش تحكم الاستعمار القديم. واليوم الحديث لازم ما ننساوش لازم رواد الفكري يوعيوا الجماهير. اليوم الحديث على المليار الذهبي مليار دولار يقول لك يعني الارض كوكب الارض ما يحتملش اكثر من مليار، واحنا اليوم نناهز 8 مليارات والاحجام منين بتعملها.
2: لكن سي عبد الله هناك قراءات تعتبر المساله مدبره والمغرب على علاقات متطورة بالولايات المتحدة الأمريكية وبالدولة الصهيونية وبالتالي مدبرة لزعزعة الاستقرار الأوروبي. هاي إحدى الورقات اللي تلعب ضد أوروبا، زعزعة استقرارها الاجتماعي عبر فتح الأبواب أمام الهجرة غير نظامية.
3: شوف العلاقة مع الولايات المتحدة وإسرائيل هي اللي جاية منها كل الولايات. لازمنا نذكر مستمعينا كذلك أنه بالنسبة للعالم الغربي وتنذكره بالأرقام الحرب راهي اثار كما الافريات الاخرى فيها برشا فلوس. والشعب مش كما نقولوا احنا الوطن والشعب والمواطن، احنا نعرفوا في الحرب العالميه الاولى والثانيه بخلاف الحروب الدينيه اللي سبقتها ماتوا عشرات الملايين. الحرب العالميه الثانيه بين 65 و80 مليون، روسيا دفعت ضريبه 27 مليون. ونعرفوا انه يعني العلاقه مع امريكا ما هيش علاقه مع الشعب الامريكي، علاقه مع الأوساط معينة. نعرف سفير أمريكا اللي تحكي لي على العلاقة، سفير أمريكا في تل أبيب كلنا يعلم إيش قال. قال إسرائيل تنجم تأخذ الأراضي تحب عليها في المنطقة، هذا جت بها التوراة اللي مثل أمريكا في إسرائيل. هذه من ناحية.
1: شو معناه تأخذ أراضي في المغرب إسرائيل؟
3: هذا قاعدين يشريوا في الأراضي الآن، يمكن ما في بناش قاعدين يشريوا في الأراضي بمئات الألاف الهكتارات. وبالخفير بنفسه قال عندما نلاقي صعوبات هنا المغرب هي بلادنا من ناحية ومن ناحية ثانية. بربي خلينا نفكروا مستمعينا اللي تو تم قاعدة تبنى بمساعدة وبفعل إسرائيل وأمريكا على تخوم الجزائر 40 كيلومتر في منطقة تندوف في مسار حرب الرمال ابان استقلال الجزائر. واليوم التردد تاع رئيس الأركان ووزير الحرب ووزير الخارجية الإسرائيلي والأمريكي على على على المغرب يعني متواتر.
1: فهي يلزم القلوب واضح يعني.
3: وحاجة أخرى بربي خلنا نذكروا
1: نخدم بها هي
3: خلنا نذكروا لا نخدم بها قدر هامة جدا يلزم القلوب. احنا راهو توا باش تصير حاجة قاعدة تصير. قاعدين نشوف المواطنين في الأردن وفي أماكن أخرى من الشرق العربي وقت الصواريخ تنهار على بلدانهم يبداو يصفوا جاية من إيران. ثم شرخ كبير لأنه الأنظمة اللي فختها بريطانيا قبل مغادرتها المنطقة قاعد الهوة والشرخ يتعمق بينها وبين شعوبها. شوفنا صار سوريا في بعض ايام يعني عطاوا الفلوس. ثم اللي هو راهو الشعوب العربيه مش مستقله، ايشوا تحت الامبراطوريه القديمه تركيا اللي غيرت النظام في سوريا، ايشوا تحت الامبراطوريه الفارسيه، ايشوا تحت الامبراطوريه الامريكيه. نعرفوا ان الشرق الكل يعني بريطانيا ونختموا بهذا نصبت انظمه اللي لا هي قادره تنسجم مع شعوبها في الداخل، خاطر فين ثم اغلبيه شيعيه حطوا حكم سني وفي ثم أغلبية سنية حتى عفوهم لا هي قادرة على الانسجام في داخلها ولا فيما بينها، لها من العدد والعدة والمال ما يسمح لها باش تكون مركز قوة في العالم.
1: شكرا لحضرتك سي عبدالله، شكرا لك، شكرا لك سي عبدالله العبيدي على هذه القراءة، ونبقى مع حضرتك في المتابعة للتطورات الصائرة الآن في المغرب من وراء هذه العملية متاع البارحة، عملية
2: ومازال تداعياتها
1: بشكون كبيرة مازال، وإسبانيا شو باش تعمل؟ خليهم ولا باش ترجعهم بالصيف ولا كيفاش؟
2: والعدد فات 30,000
1: 30,000
2: هذا التقديرات تقولها وسائل الإعلام.
1: نعم، فاصل وراجعين نستقبلوا ضيف الدنيا وما فيها.
0: Pour les coulisses, l'ambiance en direct. Hashtag Jawar FM sur Instagram.
4: Instagram.
0: Hashtag Jawar FM.
5: Publicité.
6: الصيف ما تسمي على التبحيرة، الجو اللمة ولقيت الحلو، وحتى ال 16 أوت برومواتنا في مونوبري توفر لك اللي تستحقه الكل، بالكليماتيزور، فنتيلاتور، باراسول، بوي، وما تنساش الكريم سولير، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل برومويت.
7: مونوبري ديما معك. ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بين يديك، اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمساد نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي في الايتي في التكنولوجي في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوغي. إمساد أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس، متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمساد 71 796 679.
8: في ام جي جمعة سبت حد سومنا مع حد، جل دوش سفخيش 500 ملليلتر ب 3990 في عوض 5590. ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
9: جوهرة
10: اف ام بيبليسيتي.
11: تسمعوا من الاثنين للجمعة
0: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة موش مع موجة.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV موج مع الموجة.
1: بحل ورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. سعداء باستضافة السيد أحمد الدوس نائب رئيس المنظمة التونسية للطاقات النظيفة. حول وقعنا يا سيدي شنو اللي يلزمنا نعمله؟ هل وصلنا في مرحلة متقدمة وتحققت البعض من الأهداف المرسومة في خصوص التحول الطاقي واستعمالنا للطاقات النظيفة بشكل عام؟ يا لا، خاصة في ذل اجتماع خليفة صار مع السيد وزير الطاقة وزير صناعة الطاقة وأيضا كاتب الدولة، وكان حاضر لو بي دي جي متاع ستيج وعدة مدخلين كانوا حاضرين. وطرح في هذا الاجتماع اللي صار بداية هذا الأسبوع تقريبا نهار ثلاثة ولا نهار اثنين بالضبط حلول طويلة المدى وحلول قصيرة المدى باش نمنع من هذه الوضعية اللي وصلنا لها بعد ما اكتشفنا في السخانة انه انتاجنا ما يغطيش استهلاكنا وصارت القصات متاع ضو اللي دخلت العباد بعضها، وان شاء الله لن تتكرر. وبابي بفضل هذه الاجتهادات من طرف الصناعيين ساعة اللي حاطين يديهم في العجنة، ومن طرف الإرادة الواضحة من الدولة انه نتجاوز هذه العملية بسرعة شديدة. ضيف الدنيا وما فيها،
2: ضيف الدنيا وما فيها،
1: السؤال الأولاني أحمد الدوس من الساحل.
3: جمال
1: مرحبا بك.
3: وبيك الله يخليك، شكرا.
1: كيف تقول لي جمالي الدوس المطرب؟ شو يقرب لي
3: خوي صغير؟
1: إيش بيه والله خوك
3: خوي
4: بلي خوك
1: تحفظ شبه تبارك الله عليه.
4: لا ثم شبه
1: وقال لي رو عندي خوي يغني، أنت
3: أخو آخر لهم أماني لا.
1: أنت جيت اختصاصك في الطاقات النظيفة والاجتماع اللي صار مع منظمتكم، منظمة فتية خليفة ما عندهاش تقريبا عام اللي تأسست، لكن قاعدة تنشط وفيها منخرطين يعملوا الكيف ويعطيوا في اقتراحات. الاجتماع هذا شو اللي قدمتوا فيه بدائل واقتراحات؟
3: هو صار الكادر متاع الاجتماع كان واضح، يعني الشيء اللي صار صيف هذا للأسف معنى كارثي، وانتم أكيد راكم ما تعرضتوا له، هذا ما نجيش باش نرجعوا له اليوم. فالموضوع متاع الاجتماع هو كيفاش السيناريو هذا ما نعودوش نشوفوه
1: إن شاء الله يا رب.
3: هذا هو وشين الحلول اللي تنجم تعاوننا على الأقل نقول نحدوا شوية الصيف الجاي وباش إن شاء الله 2028 نرجع كما كنا، يعني معاش يقص الظروف الصيف.
1: عاود لي معناها ماهوش على عام فقط، مو 27 صيفية 27
3: هو لو ثم حلول في 27 أكيد هذاك هو الهدف، ولكن إذا ما خلطناش 27 باش نطبقوا كل شيء على الأقل نحدوا من
1: الفجوة هذه،
3: من الفجوة اللي بك انت حكيت عليها بين العرض والطلب بين قدرة تستيق على الانتاج والطلب الكبير.
1: قديش
3: اللي
1: الفجوة حسب ما عطيت لي عندكم؟
3: تقريبا توصل وصلت في لحظات 1700 ميجا، يعني
1: نقصين على مستوى الانتاج،
3: على مستوى الانتاج اللي هو مش شوية اللي هو برشا.
1: والقصانة متاع الضو كان مكره هنا خاك لا بطل،
3: راهو السيناريو الأسوأ انه ما نطيحوا بلاكاوت، بلاكاوت معنى قصة الضوء على جمهور يأكل، يعني ستيج بالنسبة لها عاملة معنى الديليستاج فيه دي نيفو أسوأ نيفو، أنك تقص على الثكنة العسكرية، تقص على معنى
1: الأمن القومي للبلاد،
3: القومي صحيح واضح. إذا كان طحنا منها بلاكاوت يعني ثم باش سبيطارات وغير وغير وغير اللي هي الحقيقة ولا مطارات، معنى ثم حاجات اللي ميزمش قص على الضوء. دونك وقت اللي الدولة مش تعمل أربيتراج بين قصوا على السكان في ديارهم أو نقصوا على ثكنة عسكرية تقريبا شوى واضح، ولكن علاش نوصل غادي؟ هذا هو السؤال،
1: يعني شو وصلنا هذه لأنه نقص عندنا في الانتاج. انتم شو الحلول اللي طرحتوها
3: قبل الحلول بربي؟ هل النقص هذا ما كانش معنا بريفيزيبل قبل؟
1: لا نعرفوه.
3: شو صار باش ما توفقنا به؟
1: ما فقنا به من قبل ودي شوا كانت غلطين، انه على اساس يا يعني نبني نبني محطة توليد صحيح. جديد 2018 جوبونس ولا 2016 ولا يجاوب لي، لكن التوجه قالك لا نمشيوا للطاقات النظيفة، للطاقات البديلة، والمفروض أنه نوصلوا 35% حسب المعطيات الأولية اللي قارينها.
3: هو صحيح، هو يمكن هذا هو مع سبب المشكلة راهو وهذا اختصاصنا احنا، وإحنا مذهبين حتى أكثر من 35%
1: بيه؟
3: ولكن ما تجمش تبني 35% طاقات متجددة من غير عندك باكاب غاز. طاقات متجددة في الأخر من انترميتونت، أنت معامل على الشمس، تعدت غيمة، شو تعمل؟ نمشي يجيب الضوء. الدول شو يعملوا؟ يعمل طاقات متجددة ويبني معها الغاز، المحطات اللي تخدم بالغاز، باش كان هذيك قصت يلقى حلول.
1: عندنا في تونس محطات تخدم بالغاز؟
3: بطبيعة محطات بتاستيق كل ما لباش يخدمه.
1: محطات الكبرى؟
3: محطات كبرى.
1: ليش عندنا من محطة كبرى طبعا؟
3: برشا عندنا، يمكن نسيت الرقم، يمكن 12 ولا أكثر عنا.
1: المعروفين عنا الكبار، نعرفوا عنا رادس، ونعرفوا
3: سوسة ونعرفوا غنوش، هذوم أكبر. ثم الأخرين اللي منها في المرنقية، بير مشير، قطينة.
1: المرنقية مش قالوا فيها مشكل؟
3: نص فيه مشكل ونص لا.
1: نص يخدم ونص لا.
3: أي نص اللي ما كانش يخدم تو جابوا له المحول متاعه، وإن شاء الله
1: يبدأ.
3: سمعت آخر مرة يمكن ما في قوت إن شاء الله يبدأ يخدم، ولكن هذايا مش حل المشكلة، إنه هذايا
1: في نقص
3: تقريبا 300-350 ميجا ينقص أكيد. لا أكيد أكيد أكيد، ولكن يعني اليوم إحنا معنا أونسيو بي دي شوية غلطين كانوا قبل، إنه مشينا في عولنا على الطاقات المتجددة ورفعنا شعارات رنانة 35% عام 2030 اللي هي هدف صعب جدا معنا تحقيقه، ولكن برشا ناس صدقت الحكاية دي وعاشت في حالة متاع كونفور. هو عندنا 35%، لكن 35% نحكيه الطاقة مش قوة، يعني في يوم معين توصل السخانة في 48 انت قداش عندك قوة انتاجية وقتها في اللحظة هيك، تنجم تكون انت مركب برشا مراوح متاع رياح لكنهم ما يدوروش، ما يعطيوكش طاقة. وفعل هنا المفروض حق استيق راهي بنات، كانت قبل كل عامين تقريبا وكل تسنين
1: كل حملات حملات متاع الطاقة والطاقة البديلة وما الطاقة البديلة والتشجيعات اللي تعطات للكريدي على 7 سنين خلصوا مع ستيك ما وصلناش، فتنا 5% يا أخي. هذا
3: لا فتنا 5%
1: قديش
3: تقريبا منا في 9%
1: تو وصلنا 9%
3: وصلنا ولكن باسي
1: شوي
3: صحيح. هذا هو ولكن شوية يعني اليوم الديكلاج هذايا متاع 1000 ولا 1700 ميجا ولا حتى ثم شكون اللي يقول اكثر، هذايا لازم يتم سد الوحده الثغره هذه اليوم بالمحاوله هذه متاع المرنقيه معناتها 300 به مزيد جاب كبير.
4: يا احمد ال 1700 ناقصين بفعل تزايد الطلب في ارتباط بالحراره، ولا هو من اصله احنا ناقصين 1700
3: في ارتفاع
4: في العاده قداش ناقصين قبل هالموجه نتاع الحراره؟
3: احنا شوف احنا خريف وشتاء وربيع ما عندناش مشكل،
4: عندنا قدره ذاتيه
3: لانه الطلب بتاعنا في الليل مثلا يوصل تيه 1600 ميجا فقط، نوصلوا في الايامات في الشتاء وقت الدنيا بارده الناس يخدموا السخانات وكل شيء نوصلوا تقريبا 3500. واضح استيك تقريبا عنده قدره نتاع 4000 وناخذوا تقريبا في 800 من عند منها الجزائر
1: اذا كان ناخذوهم مش المره هذه
3: خذينا ولكن ثم ايامات الجزائر صار عندها بلاك اوت صار عندها معنا مشكل ما عطتناش الضوء مع
1: ونخلصوه بطبيعه الحال
3: خلصوه بالطبع
1: معنا مش هديه
3: لا مش هديه
4: لازم ناخذ ولكن 800 ذو ما كانش بالامكان نجوم احنا
3: 800 تاخذهم لو الجزائر عندها فائض زاد
1: ما عندهاش فائض ما تنجمش تعطيه،
3: لكن هم عندهم نفس موجة الحرة اللي عندنا ما عندهمش فائض بالطبيعه مش يعطيك، يعني هذوم 800 معناها تخليهم انت اوبسيون ما تبنيش عليهم الاستراتيجية بتاعك تقولش هو عندي 800 من عند الجزائر.
1: الاجتماع مع الوزير وايضا الكاتب الدولة للطاقة وايضا البي دي جي نتاع السيك والإدارات نتاع الوزارة، شو اللي حطت في الأولويات وش طالبة منكم انتوما أو انتوما شو حطيتوا على ذمة الوزارة؟
3: هو معنا موضوع الاجتماع صيف 2027، الصيف هذا صعيب كان نجم نخلط ونعمل حاجة
1: ميسالش خلنا نسألك سؤال صدر. وانت حضرت الاجتماع هذا وتعرف السخانة اللي جاية اللي هي عادية ما هيش الموجة متاع الحر نهار سنين ونهار تتلس يقص علينا الضوء مرة أخرى؟
3: الله أعلم انت والموجة الحر يعني
1: في الأربعين درجة باش
3: نعطيك فكرة نعطيك فكرة لو الحرارة البرة مثلا 38 وانت مشغل المكيف متاعك على من 20 درجة مثلا واضح، وفجأة طلعت الحرارة ل 48 يعني زدنا من 10 درجات في السخانة، الطلب على الكهرباء يزيد تقريبا 30%. 30% في معناها بالبارك نتاع الكليماتيزور كل تحكي على دي بويسونس ياسر كبار.
1: كيف نحط في 26؟
3: اقل
1: اقل
3: اقل اقل، ولكن شكون قاعد يحط في 26؟
1: الاغلبيه تطيح
3: يحطوا 16 وما توربو زاد مش معناها
1: يولي
3: زيدهم المكيفات المهربه اللي هي ماشي اقتصاديه الحقيقه. ثم معناها لهنا بالنسبه للعام هذا بخلاف انه المحاور نتاع المرنقيه يبدا في يخدم
1: فيود
3: اي بلا بالغاز بالغاز
1: بالغاز
3: ولكن الحاجه الاخرى
1: النجم درجه الحراره مثلا نهار الاحد باش تكون اقصاها 42 درجه تتراوح بين 35 في بنزرت و 42 مثلا في قبلي مع شهيد، هل فما الامكانيه تاع قصان الضوء ولا لا؟
3: اني نقول صعيب
1: صعيب
3: اني نقول صعيب.
1: نواصل معاكم، انتم المجهود اللي قمتوا به يقولوا لي صار لكم مشاكل وتعثرت العملية، شنو سبب برغم اللي ريت حملات ركب وفلوس تصرفت في الحملات كبيرة برشا، شنو سبب اللي خلى الأمور تقف تتعطل؟
3: هو
1: ساعة منوصلوش ال 35%.
3: هو ساعة هل الطاقات البديلة هي الحل؟ معناها هل لو كان ركبنا أكثر كانت المشكلة تحل ولا؟
1: باهي يعني جاوبني على السؤال هذا.
3: اليوم الديكلاج كبير.
1: الديكلاج
3: كبير. يلزم ستيك تبني. وفرضا احنا ركبنا طاقات متجدده، ثم نهار وصلت السخانه في 48 والبلاد مغيمه. هاك انت مركب طاقات متجدده.
1: ما ننتجش وقتها في
3: بالضبط ماكش تنتج وقتها. واضح. دونك لازم ستيك تبني. هذا معناها ما فيش نقاش عندنا في
1: استراتيجية. نرجعوا للبروجي نتاع 2018 هذاك
3: اللي فيه صخيره واحد في محطه صخيره واحد وصخيره اثنين. لازم هذاك. ثم عندك مشكل اخر نتاع الغاز. اليوم احنا اليوم حاليا ثم برشا محطات اللي مفروض تخدم بالغاز تخدموا فيها بالمازوت لانه ما عندناش ما يكفي من الغاز، معناها الكميه اللي متفقين مع فيها مع الجزائر قاعدين ناخذوا فيها ولكن الطلب اكثر ما ثماش غاز، دونك لازمنا نخدموه بالمازوت، دونك الكلفه تولي اكثر برشا. لهنا زاد نرجعوا لنفس الاستراتيجيه اللي مكتوبه، لازم الترمينال معناها غاز ليكي ثم محطه تصير في الصخيره زاد بحث المحطه نتاع ستيك جديده هي تستقبل الغاز المسال، الغاز المسال اليوم موجود في العالم الكل، اسعاره مش غاليه واضح ولا؟ ويأمن لك طاقه يعمل لك ستوك.
1: راك تحكي على 10 سنين القدام.
3: صحيت يا رحمة
1: الله. تحكي على تو.
3: باهي.
1: ال 10 سنين هذيك ارتفاع درجات الحراره راهو ماشي ويزيد.
3: احنا شو نقولوا؟ نقولوا لو هذا بدينا فيه من 2018 تو راهو هذا كل يخدم. باهي للاسف هذا ما صارش، ولكن فوم يوتاركو جامي، هات من تو نبداو فيهم اللي يخلط في 3 سنين 4 سنين 5 سنين ولا حتى اقل بطبيعه الحال مش يعاون. دونك الموضوع علاش هو صار الاجتماع؟ شو نجموا نعملوا الصيف الجاي؟
1: باهي الفكره يا سيدي، نمنع 27 ونخدم على لون تيرم.
3: صحيح.
1: ابقى معايا احمد الدوس نائب رئيس المنظمه التونسيه للطاقات النظيفه، فما دوزيام بارتي ناخذوا حتى 10 دقائق اخرين مع حضرتك والاكثر شويه بعد الفاصل مباشره. فاصل قصير ورجعنا.
0: كل نهار جمعة سافر وانت في بلاصتك، سافر وانت في بلاصتك، تسمع وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر اف ام. على جوهر اف ام.
2: برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
5: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
6: مرحبا بكم في تونسيلكم، نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم، احنا جيم على ذمتكم.
7: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونسير قريبة مني.
8: جوهرة
9: بوبليسيتي
10: PMG جمعة سبت أحد سومنا مع أنت حد فنتيلاتور سور بيي بريستيجيا
9: avec anti-moustique intégré de 129 dinar ou 999 في عوض 229 دينار. MG أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
8: جوهرة FM.
10: Publicité.
0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة FM. موجة
1: حل ورد وشكرا لكم على السماع. أحمد دلدوس نائب رئيس المنظمة التونسية للطاقة النظيفة. باش نسأل أسئلة تقنية اسمع بها تونسي وفرح. يقول لك الدولة قالت سيبوا لكم لي باتري المنزلي. المنزلي معناها تنجم تعمل باتري وتخزن فيه الانتاج نتاعك ووقت اللي يقص الضوء باش تلقاه. هل هذا صحيح؟ ينجم يمنعنا ولا ما يمنعناش؟ خاصة أنا يقولوا لي راهو غالي. حتى لو كنت تصير طلع فئات الديوانية يبقى الباتري غالي على العائلات التونسية.
3: حتى احنا نقولوا اللي هي بلاش. هاد نقولوا بلاش هي من البطارية. أوكي. يجي كل مواطن عنده الحق باش يهز من البطارية لدارو. باقي مش يبقى من الضوء يقص.
1: عجب.
3: بالطبع. إنه هو شون شون شون هدف توا إحنا.
1: نحب الضوء ما يقصش.
3: بالضبط. إذا كان هدف ما يقصش. دوك لازم نلقاو حلول باش الضوء ما يقصش. مش حلول باش وقت اللي يقص الضوء في داري تقعد عندي أوتونومي. باش يبدأ. مع التوجه متاعنا واضح. هدفنا أنه الضوء ما يقصش. وقتاش الضوء ما يقصش؟ إذا البطارية تعاون الشبكة. معناها لو المواطن يخزن الضوء وقت اللي عنده وفرة متاع إنتاج مثلا مركب في دار الطاقة الشمسية أو في الليل مثلا في الليل مخر ما عندناش مشكل متاع تطيح الطلب عالستيك ينجم يعبي البطارية وقتها وفي القائلة يفرغها في معناها ريزو ستيك. واضح يعاون به ستيك. لكن شو مش يخلي المواطن اليوم يشري بطارية حتى بلاش البطارية ياخذ منها البطارية يعبيها في الليل ومش يفرغها في النهار. شو الدافع اليوم بالعداد الحالي اللي يراكب في المنازل عداد من نجمش يعرف انت وقتاش شريت الضوء وقتاش عطيته الستيك. يعرف من نهار 1 جانفي مثلا نهار 1 مارس
1: بالشهر ش عملت انت
3: بالضبط فقط. واضح. دونك اول حاجه دونك قبل هذا الكل لازم عدد ذكي ساعة.
1: العدد الذكي مع البطاريه هذه واش تكلف غالي برشا.
3: باه العدد الذكي هو ساعة من عند ستيك
1: بلاش يا سيدي.
3: بلاش
1: يتكلف على الدوله غالي.
3: باهي البطاريه اذا كان مش تم استعمالها اسبوعين في العام بتبيعها غاليه وغاليه برشا. لو تو يولي ثم عدد ذكي ويولي المواطن عام كامل
1: ينتج فيها بالبطارية
3: يعبي
1: بطارية
3: ويعبي ويعطي الستيك في الأوقات اللي الستيك تحددهم. تنجم تمكيم البرة كل جمعة ولا كل شهر يحدوا. مثل احنا في الفشتات قول لك ستيك عطيني ضوء في الليل.
1: قداش يمشي سومو البطارية هذه
3: سومو؟ انواع انت من الكاباسيتي متاحة من نقوله من 3.5 حتى كش 8 تزيدها لوندولور فيها كل فالحقيقة.
1: قالوا 15 وبين 15 و20 ألف دينار.
3: ثم اللي أقل ثم اللي أكثر أنت والكبرى متاع البطارية. ولكن
1: ومش نصنعوا فيها احنا. قالوا معنا هذه عملية في مصلحة ليزامبورداتور معنا اللي حاب يجيب.
3: هو ذي
1: قالوا ما نعرفش
3: معنا موضوع آخر. هو هذا توريتها احنا للأسف كل مرة نطيحوا في حالة متاع بانيك ناخذوا من إجراءات معنا متسرعة. مثلا 2018 صارت غلاء وقتها الطاقة وكل شيء صاروا اجتماعات وقالوا العام الجاي مش ركبوا برشا من فوتوفولتايك. دونك شو الإجراء اللي خذوه؟ طيحوا الديوانة على الامبورتاسيون متاع منها ليبانو. توكن نفس معنا الوضعية تقريبا حالة متاع بانيك. دونك شو الحل في البطارية إيش طيح علما أنه والله معنا ثم حاجات ساعات مزيمة تكون معنا كويرونت. معنى قانون مالية الفارط وزارة الصناعة مشيت لمجلس النواب وعديت ديزافونتاج للمصانع متاع البطاريات التوانسة باش ينجموا يدخلوا منها الليثيوم المادة الأولية بسوم رخيص.
1: ياخ
3: باش تمشيو سنة والله غريب اني قاعد نسمع فيه من عرش هذا مش يصير ولا ان شاء الله لا. أنا نسمع فيه انه مش يمشيو مجلس النواب باش يطيحوا توا الديوانة على معنى برودوي فيني على معنى البطاريات
1: والمعامل اللي عملناه
3: بالضبط باش يسكروا اكيد
1: سكر
3: باش يسكروا اي معنى يعني لو ما تصير الحكاية دي بالضبط.
1: نجيك خليف
4: توا انا اللي كان فهمت انت تعتقد انه الحل الاولي والاخير ستاج تطور من طاقتها
3: اكيد اكيد.
4: لكن ستاج شركه يقولون انها تعاني من صعوبات ماليه وعندها مديونيه ووضعها ماهوش باهي.
3: صحيح الكلام هذا معناها مش غلط ولكن
1: لا. لا. ولكن انا مانيش موافق ولكن انا مانيش موافق صراحه. معناها كان نخلصوا هستيك
3: صحيح
1: توا تمنع صحيح وتوا تخرج رابحه يا سيدي ما بينت. اما احنا مانيش مخلصين ستيك رانا،
3: ولكن حتى في
1: خاص وعام
3: حتى في الوضع اللي احنا اليوم مانيش مخلصين ستيك. اليوم ستيك خذت قروض وبنات مثلا خط في الصحراء نتاع خط اوتونسيون متكلف تقريبا 50 مليار باش وقت اللي المستثمر اجنبي مش يعمل محطه في الصحراء مش يلقى الخط حاضر. هاوك تو الخط
1: شنو هي دفعته؟
3: دفعته ستيك
4: والمستثمر ما جاش.
3: المستثمر ما جاش وغير وغير وغير.
1: معناها المستثمر يجي يغسل ساقيك ويدخل،
3: يجي يغسل ساقيك ويدخل وما جاش
1: وما جاناش
3: وما جاناش
1: واللي حطيناه هذاك
3: بالضبط. دونك هي
1: مش على رويحته هذاك.
3: لا هكا معناها مازالوا كما مره سمعتها يصلحوا للطيور المهاجره هكا كيجيو مش يهاجروا ساعات يعملوا غادي اسكال. فهمت؟ اي معناها في الاخر معناها قبل الماد مثلا زاد قبل الماد راهو برشا برشا فلوس.
1: ما راهو هذايا احمد صراحه هذايا راهو ماهوش ستيك راهو لي شوا
3: صحيح
1: نتاع الدوله. مش نقولوا ما نقولش حكم ما ولا نقول سلطه
3: الوزاره نتاع وزاره
1: هذايا شوا هي اللي سياسات تتعامل
3: صحيح صحيح صحيح صحيح. يعني ستيك خذات المده هذه برشا قروض مؤخرا منذ مع اسبوعين او ثلاثه في مجلس النواب مصادقه على قرض 1300 مليار.
1: هو شنو هذايا؟
3: هذايا لسد الدين والدعم والحوكمه وفيه حاسيلو برشا حاجات فهمتني وفيه زاد النقل اي هي من قادر بشيخ. معناها ال 1300 هذوما يفوضوا برشا مشاكل.
1: واضح. بسرعه نختم خليفه السؤال الاخير اللي عندك.
4: ثم ناس يقول لك يلزمها تدخل الخصخصه، يلزم تدخل للشراكه ستيك، تدخل للشراكه مع البريفي وهي تصر على المونوبول. قراءتكم انتم كجمعيه كمناظر.
3: والله في تونس الكهرباء معناها مدعم ومدعم برشا. الخاص ما يمشيش بالمنطقه هذه. هذا ناحية من ناحية الوحدة الاجتماعية. احنا تو كمن قطاع راهو الدول اللي فيها سيكتور بريفي ما عندهمش طاقة متجددة.

0: شاء الله.
1: تحبوا نوضحوا كل صغيرة وكبيرة المستمعين ومشاهدين. مبدئيا حسب التجربة والخبرة متاع أحمد الدوس، راهو الزيادة متاع درجة الحرارة بشكون من تلاق منها لحد واثنين وثلاثة ثلاثة أيام هذوما راهي عادية بإذن الله نمنع من القصان الضوء. لكن إذا كنتوا متعاونوا كليماتيزور خليه في 26 ونحي الاستهلاك الزايد راهو نجموا نمنع. باب
2: بربي كلمة أخيرة
1: تفضل.
2: برشا ناس ما تمنش بالتوعية، التوعية في معنا برشا دول راهي نقصت برشا
1: طبعا.
2: معنا احنا اليوم صحيح. لازم نخدموا على زيادة الانتاج، اما زادة لازم نخدموا على تنقيص الاستهلاك اوقات الذروة. يعني موش معقول اليوم وقت ذروة وواحد تقام خدم اربعة معنا مكيفات وكذا
1: ومش في 26 تخدم وحيد ولا اثنين
2: ولا ناس
1: وبربي ضو الشارع
2: خدمة وضو الشارع
1: ضو الشارع عيش على في النهار وفي الليل طافي ومعنا شيء زادة ذاك يوجع القلب. قاعدين ناكلوا في مخزوننا وثروتنا هذية اللي تمنعنا وقت الشدة. ميرسي بوكو. نتواصل بطبيعة الحال مع أحمد الدوس نائب رئيس المنظمة التونسية للطاقات النظيفة.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موش مع الموجة. الخرجة كالعادة في نهاية الأسبوع، معناها كل نهار جمعة تعودنا على رواية نقترحها لكم، كتاب تونسي نقترحه على مستمعينا ومشاهدينا باش يقراوه في الويكاند ويتمتعوا بالإبداعات التونسية. وصراحة الرواية في تونس قاعدة تطور بشكل كبير، ولينا منافسين حتى لكبار الدول العربية واللي عندها تاريخ مع الرواية، ونجموا قال الآخر نتحصلوا على الجوائز الكبرى، وتحصلنا على الجوائز الكبرى كما البوكر وغيرها. يلا مشيوا لخليفة بن سالم في كتاب الويكاند. كتاب الويكاند،
1: كتاب الويكاند، كتاب الويكاند اليوم حاتم لصاحبي محمد بوحوش، الروائي محمد بوحوش، حفنة من السراب. نقول له محمد صباح الورد أستاذ. أولا
0: أستاذ محمد مرحبا بك. ألو
2: ألو مرحبا
1: أستاذ محمد. حفنة من سراب، في العادة حفنة من تراب، السراب ماذا يبقى في الحفنة؟ سر العنوان.
2: منوعة صباح الورد، وتحياتي للأستاذ حاتم بن عمارة وخليفة.
0: شكرا لك.
2: حفنة من سراب، نعم، هي رواية صادرة سنة الثلاثية الأولى من سنة 2026.
1: هاي السراب يتحول إلى حفنة.
2: هي انشأت أن أقدم الرواية، حقيقة رواية استشرافية تستطلع واقع المجتمعات التي تعيش في عصر الرقمنة والروبوت والذكاء الاصطناعي والعلاج الجيني لمعالجة الأمراض والوقاية منها وتعويض الجينات، أيضا التحكم في التغيرات المناخية واعتماد الطاقات البديلة، ما سيؤدي في المستقبل إلى تغيرات جوهرية على صعيد العلاقات الاجتماعية.
1: كل هذا كيفاش حولته إلى رواية أستاذ؟
2: نعم، هذا هو الموضوع تقريبا، موضوع الرواية، وهي تقوم على خلفية معرفية، يعني خلفية تتجاوز ما استقر عليه عصرنا من مفاهيم قديمة من قبيل الحداثة وما بعد الحداثة، إلى مفاهيم جديدة من قبيل المجتمعات، يعني ما قبل الرقمنة وما بعدها، وما بعدها أيضا الفجوات الرقمية والأتمتة مقابل الأنسنة. إذن هي رواية تطرح العديد من الأسئلة، وربما تستدعي مراجعة حتى بعض النظريات كما هو

0: الفكر المارسي على سبيل المثال، حيث ستكون علاقات إنتاج بين الروبوت والرأس المال، أي بين الروبوت الذي ينتج عوض الإنسان.
1: هذا المضمونيا، ولكن نحب تعطينا فكرة على الرواية على مستوى الشخوص، يعني ماذا يدور بين
0: الحكاية؟ نعم، الرواية تنطلق من رحلة يقوم بها كاتب تونسي في إطار بعثة إلى الصين سنة 2050. الهدف هو إنجاز مشروع رواية. إذن البطل هذا يزور مدينة ذكية في الصين تدار وتسير بواسطة الروبوتات ليكتشف حلول الروبوت مكان الإنسان على صعيد الإنتاج، على صعيد إدارة المنشآت والشأن العام، وأيضا ليكتشف وسائل النقل الذكية والمصانع من دون العمال والبشر المخلقين وفقا لطلبات ومقاييس علمية.
1: البطل الكاشف في رحلته إلى الصين في علاقة بمحمد بحوش.
0: نعم،
1: وينه محمد بحوش من البطل اللي مشى للصين و يكتشف العوالم هذه؟
0: لم أسمع السؤال.
1: يعني حبيت نقول الرواية تعكس هواجس محمد بحوش؟
0: لا، هي في الحقيقة يعني ربما تنطلق من قناعاتي الفكرية ومراجعاتي لبعض المفاهيم واستشراقي للمستقبل. ذلك أن الرواية يعني بالإضافة إلى ذلك تطرح مسائل كبيرة جدا من قبيل حمل النساء، يعني الحمل سيكون في المختبرات عوض الأرحام، أيضا التحكم في الطبيعة عبر التحكم في سرعة الرياح والعواصف وحرارة الشمس والعصير. كما قلت، مهمة الكاتب كانت تتمثل في تأليف رواية يشتغل فيها بالاشتراك مع روبوت. هذا الروبوت هو توأمه الرقمي.
2: وين نلقاو الرواية؟ حتى أدعو محمد أستاذ محمد بحوش، وين نلقاها الرواية حتى أدعو مستمعينا ومشاهدينا للاستمتاع بالاطلاع على هذه الرواية اللي صدرت في الثلاثية الأولى ل 2026؟ معناها لسنا
0: هذه الرواية متوفرة لدى ناشرة سمية مدوري بتونس عاصمة
2: به، وفي المكتبات موجودة؟
0: موجودة في بعض المكتبات.
2: آخر سؤال باش نختم به، محمد بحوش اللي نعرفه أنا، ولهنا مصلح لي إذا كان أنا غلط، هل هو الشاعر والكاتب للقصة القصيرة هو بيدو، والمترجم هو بيدو الرواية زادة؟
0: هو الأدب شامل
2: ملأ. به رتب لي، رتب لي الترتيب الأولاني، الترتيب الأولاني كله هذا محمد بحوش كله هذا،
0: لكن أنا شاعر،
2: شاعر الأولاني به، ثم
0: كاتب قصة وقصة قصيرة جدا، فروائي وأيضا مترجم للكثير من الأعمال.
2: ونحيد تجربة مهمة، التجربة النقدية والصحفية.
0: أيضا أكتب مقالات صحفية. نعم.
2: يعطيك ألف صحة، نورتنا أستاذ محمد بحوش اللي نقول ونذكر عنده حفنة من سراب الرواية الجديدة اللي خذين عليها أفونغو.
1: هذه الفكرة أولية،
2: هذا الحساب حتى نقرأ الكتاب
1: واضح
2: بكتاب الويكاند لمحمد بحوش، حفنة من سراب، نختمو حصتنا إن شاء الله. نهاية أسبوع مريحة لل

نهار 2 من توا. لذلك الحين نوصيكم استحفظوا على رواحكم، راكم انتم رسمه البلاد هذه، واستحفظوا على بلادكم راكم مماليها، لكم سياح لكم ري فيها احب من احب وكريها من كريها. باي وتحيه تونس.

0: PMG, Jema, Septahat, Soum Namaat Had. Ventilateur sur pied Prestigia avec anti-moustique intégré. B129 dinar ou 999, fiaud 229 dinar. MG, أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
1: تحب على فريات والبرموات مزروب على تأثير دارك وحير منين؟ شوبينج إكسبو معرض الأثاث مفروشات وديكور وحتى من اللبسة والأكسسوارات من 24 جويلية ل 3 أوت إديسيون سبيسيال ما تفوتوش الفرصة من 24 جويلية إلى 3 أوت بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة.
2: جوهرة
0: بوبليسيتي.
3: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية.
4: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. نفذت فرق مشتركة للرقابة الاقتصادية والديوان والشرطة البلدية أمس حملة مراقبة شملت عددا من محلات بيع المواد الكهرومنزلية بمعتمديتي زغوان والفحص، وذلك تحت إشراف والي الجهة رفقة المعتمدين والمدير الجهوي للتجارة. واستهدفت الحملة عدة محلات وأسفرت عن تحرير مخالفات تعلقت بالفوترة. أكد رئيس ديوان وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية هيكل حشلاف أن حماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية تمثل أولوية وطنية، مشددا على ضرورة مواصلة اعتماد مقاربة استباقية ترتكز على الوقاية وتعزيز التنسيق بين جميع المتداخلين وتطوير منظومة الرصد والإنذار المبكر، إلى جانب تكثيف حملات التوعية والتحسيس لفائدة الفلاحين والمتساكنين ورواد الفضاءات الغابية للحد من مسببات الحرائق. دوليا، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 10 فلسطينيين بينهم 4 أطفال خلال اقتحام المستوطنين وجيش الاحتلال حي جنيد غرب نابلس وسط تجدد للاشتباكات مع قوات الاحتلال في هذا الحي. مسؤولون أمريكيون يؤكدون أن الولايات المتحدة لديها ضمانات من أكثر من دولة بنشر نحو 5000 جندي ضمن قوة الاستقرار الدولية في غزة، لكنهم أشاروا إلى أن هناك مخاوف وشكوك أيضا من التزام الجانب الإسرائيلي. أعلنت السلطات في باكستان ارتفاع حصيلة قتل انفجار وقع أمس في منجم فحم بإقليم بلوسستان جنوب غربي البلاد إلى 34 عاملا. تدفق آلاف المهاجرين خلال الليلة الماضية إلى مدينة الفنيدق المغربية القريبة من حدود سبتة رغم الانتشار الأمني المكثف الذي أحبط معظم محاولات العبور إلى الجيب الخاضع للحكم الإسباني في شمال إفريقيا. من جانبه قال متحدث باسم وزارة الداخلية الإسبانية هذا اليوم الجمعة إن عدد المهاجرين الذين لقوا حتفهم خلال محاولتهم دخول جيب سبتة ارتفع إلى 18 قتيلا بعدما اندفع المهاجرون من المغرب برا وبحرا. موجز، إلى اللقاء.
3: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يوفقكم على كل رسالة توجهها المسؤولين وخاصة المسؤولين النظام. والله في سوسة في جوهرة في واد غنيه في جوهرة معناتها فما حقهم ترشح معناتها من الضغط نتاع الماء وقت اللي يخصوه الماء في الليل ورجعوا سيرة كلها معناتها هكا ترشح حقهم صلحوا هاو اليوم معناتها نفس الحكاية اليوم هاو عندنا معناتها كيف قاصين علينا الماء نهار كامل من البارح فهمت لا يقولوا لك عباد معناتها باش يتزوج عباد تخدم الصغيرات هكا معناتها بالعرق والسخانة عاملين بعمالهم فهمتوا لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم حسبي الله ونعم الوكيل فيهم ويلزم محاسبة في أقرب وقت.
2: عندي تليفون تهزي في سبيطار سهلول.

0: نبل الارجونس اما بنك بجنب الارجونس تحت الشجره الكبيره، والسيد اللي هز التليفون نخزروا له بالكاميرا كيفاش خرج وكيفاش وصل للباب ورجع وكيفاش وكيفاش. يهديك ربي حل التليفون، وهنا النمر بتاعي موجود فيه، خلي كلمني بي نمري حاجتي بتليفون الاكثر ولا خلو ما عندي راهو سطوش في 400,000 معاه، ترى حشيش بالفلوس رجع لي تليفون.
1: بالله جهة لحدب قلعة الكبيرة بحد الجبال تو 10 أيام اللي مقصوص رانا تعبنا.
2: فما برشا ناس يطيبوا برشا في العجين في الصيف، مقرونة والكسكسي والروز، وزاد عندك من البقول الجافة كيف اللوبيا، مرقة حمص، مرقة بطاطا، حاسين الماكلة ذي راه ما تجيش في الصيف، هذا الدنيا سخونة برشا. ماذا بيكم في الصباح ياخذ شوية مثلا شاي بشكوت ومع شوف انت حليب بشكوت خفيف، ولا في القاعدة ماذا بيهم واحد شوية سلطة شوية لحمة مشوية ولا حوتة ولا دجاج، اللي يجي دجاج طريف الدجاج حتى الدجاج يجي مشوي. وفي الليل حوجه جاري، وعما لازم تكون فرحه بشويه زومه الحقيقه، واش محمص جاري محمص الدرجينه شويه، وخاصه اللي عملها حاره، برشا الناس يطيبوا كيكثروا من العجين والحكايه هذه، تقعد الماكله ملوحه وتتلوح فانت في البوبالات، وفساد في المصروف، وفساد في نعمه ربي، وربي سبحانه وتعالى نهار التبليغ، وديما تفقد الثلاجه نتاعك، الفريجيدار نتاعك، كشفيه وكل شيء، حتى ولو فجاه قليله، كملها، وبعد الغد مشاها بتشري.
3: أنا حبيبة من حمام سوسة، نعني مريم الصبي من صوت جفافها، ونتمنى لها إن شاء الله ربي هنيها ونهدي لها غنية لهذه حبوبة.

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: تسمعوا دوريمي كل يوم من 9 ل 10 تاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

0: بعد الباك الحيرة الطبيعية، أما الاختيار يلزم معلومة صحيحة. مع كورتيزون نجاوبوك على الأسئلة اللي تهم. شنو نقرأ؟ وين نقرأ؟ قديش تتكلف الدراسة بالخارج؟ وشنو فرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبقية الفريق على جوهرة FM. كورتيزون مش باش نقولوا لك شنو تختار، أما باش نعطيوك المعطيات الصحيحة باش تختار وحدك. بمساهمة ITEAM University، de la connaissance à la compétence.
1: جوهرة FM. Publicité.
2: في MG جمعة سبت حد سومنا مع حد جل دوش سفخش 500 مليليتر ب3990 في عوض 5590. MG أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
1: جوهرة FM. Publicité.

0: تسمعوا نهار الأحد من 10 ل 11 موزيك جينا مع أحلام غيلان،
1: مع أحلام غيلان
0: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع وتمتع.
2: بيتزا
0: استمتعوا بأشهر المشاوي التركية على الفحم، وتحب المذاق الإيطالي تلقاو بيتزا إيطالية باستا بمختلف أنواعها. مرحبا بكم في بي ام بي جريل في سوسة، الطريق السياحية قنطاوي، الذوق اللي ما يتعودش.
3: جوهرة أفلام
4: بيبليسيتي
5: في ام جي. جمعة سبت حد سومنا مع حد جل دوش سفخيش 500 ملليلتر ب 3990 في عوض 5590. ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
3: جوهرة اف ام
4: بيبليسيتي

0: Ούτε το ποτάμι.
1: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم الويكند هذا 100 غرام فرماج غرويير مازدام ب 5750 في 8200 ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم
2: جوهره اف ام بوبليسيتي
3: بزنس نيوز
4: مرحبا بكم معنا الناس كل في بزنس نيوز. طالب عدد من المستثمرين التوانسة المقيمين بالخارج خلال ندوة جهوية للتونسيين بالخارج نظمت البارح بالمركب الثقافي بمدينة باجة بتغيير عدد من القوانين اللي اعتبروها معيقة للاستثمار لاسيما في القطاعين السياحي والفلاحي، كما طرحوا خلال هذه الندوة اللي جاءت تحت شعار الأسر المتبقية شريك في التنمية، طرحوا جملة من الإشكاليات العقارية خاصة في المناطق الساحلية بكاب نيجرو وشواطئ نفزا. الجهوي لديوان التونسيين بالخارج نجم الدين الشواشي قال في تصريح لوكالة تونس إفريقيا الأنباء أنه تم خلال الندوة رصد الإشكاليات اللي واجهها عدد من أبناء ولاية باجة المقيمين خاصة في إيطاليا وفي السنغال، إلى جانب الصعوبات التي تعترض مستثمرين في معتمديتي نفزة وتستور، وبهدف تشخيص القوانين أيضا المعيقة للاستثمار واقتراح تعديلات لازمة على منظومة الاستثمار. أبرم المركز الفني للصناعات الميكانيكية والكهربائية والمدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير اتفاقية شراكة استراتيجية لتعزيز التعاون بين زوز مؤسسات في مجالات البحث العلمي التطبيقي والابتكار ونقل التكنولوجيا بما يدعم تنافسية المؤسسات الصناعية التونسية. المركز أفاد في بلاغ لي أن هذه الشراكة تهدف إلى دعم البحث والتطوير والمساهمة في رفع القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية التونسية بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية الوطنية. أسفرت حملة رقابة جهوية مشتركة نظمت البارح بكامل معتمديات ولاية بنزرت، أسفرت عن حجز أكثر من 100 مكيفات هواء فردية غير مطابقة للمواصفات للتقية والفنية والقانونية وفق بلاغ نشرته الولاية على صفحتها الرسمية. الحملة أفضت أيضا إلى تحرير عدد من المحاضر الاقتصادية والديوانية وتوجيه عدد من التنابيه في حق أصحاب المحلات المختصة في بيع هذه التجهيزات مع الإبقاء على المحجوز إلى حين استكمال الإجراءات والتدابير القانونية. آخر الأرقام المنشورة على موقع البنك المركزي التونسي فإنه الحساب الجاري للخزينة العامة للدولة في تاريخ 29/7 فيه 721 مليون دينار، الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 30/7 بملايين الدنانير في حدود 23342 مليون دينار بأيام التوريد فإنها في حدود 92 يوم توريد، الأوراق النقدية المتداولة في السوق في حدود 29686 مليون دينار. دوليا انخفضت أسعار النفط اليوم جمعة لكنها ما زالت في طريقها إلى تحقيق ارتفاع شهري بنحو الخمس مع تدفق مزيد من الإمدادات عبر الممرات البحرية اللاحيوية. انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بدولار فاصل 3 سنتات أو 1.2% ووصلت إلى 88 دولار للبرميل، في حين أيضا تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى مستوى 82 دولار فاصل 9 سنتات للبرميل. أشار بحث أجري مؤخرا في بريطانيا إلى أن الموجة الحارة اللي شهدتها المملكة في جوان اللي فات أدت إلى خسارة نحو 24 مليون ساعة عمل، كلفة اقتصاد بريطانيا 1.15 مليار جنيه استرليني ما يقابل 1.53 مليار دولار أمريكي، وين اضطر برشا عاملين عبر البلاد إلى أخذ العطل وتعديل ساعات العمل خلال الأسبوع اللي بدأ في 22 جوان واللي حطمت فيه درجات الحرارة الأرقام المسجلة في ذلك الشهر. كالعادة بأسعار العملة بالدينار التونسي حسب كور البنك المركزي: 100 دينار جزائرية ب 2224 مليم، الدينار الليبي ب 462 مليم، الدولار الأمريكي ب 2961 مليم، واليورو ب 3373 مليم. نهاية البزنس نيوز في الأمان.
3: بزنس نيوز
0: برعاية مع أريدو أكتيفيسي فيك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
3: أريدو طور عالمك.
2: مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تتابعوا فينا على راديو جوهرة. موعدنا اليومي يكون لقيت هذا معاكم في فقرة توندونس. كما كل نهار جمعة نحكيو على أبليكاسيون ولا لوجيسيال. اليوم باش نحكي على ان سيرفيس أونليني اسمه ريفرسايد. سيرفيس أونليني هذا يعطينا إمكانية باش نسجلوا دي بودكاست دي فيديو أ ديستانس. دونك نجم تستدعى بليزيور بيرسون باش يشاركوا معاك في نفس الانرجسترمون هذايا عن طريق ان أورديناتور، ان ماك، ان سمارتفون وحتى اون تابلت. اللوجيسيال يسجل بطريقة منفصلة الصوت والصورة متاع كل بارتيسيبان موجود معك في البودكاست ديركتمان على لاباري متاعو، شيء اللي يسمح باش يكون الكاليتي متاع الصوت ومتاع الصورة خير برشا، خاصة وقت اللي تبدأ الكونيكسيون انترنت انستابل. تنجم هكا تزيد لي كونتوني نتاعك، تنجم تعمل لهم لي موديفيكاسيون عن طريق ليديتور انتغري في الريفرسايد، تنجم تزيد حتى لي سوتيتر، تنجم تعمل دي زيكستري وتهبطهم كتيزينغ على لي ديفيرونت بلاتفورم دو ريزو سوسيو. الفيرسيون نتاع الريفرسايد اللي نحكي عليها هي 4.17.1، اخر ميزاجور كانت نهار 25 جويليه اللي تعدى. لوجيسيال والا السيرفيس اون ليني نتاعنا الي توتالمون غراتوي، التايم نتاعو 225.63 ميجا اوكتي، ويخدم على الاندرويد 10 والا لي فيرسيون اللي بعده لايوس 17.0 والا لي فيرسيون اللي بعده، ويخدم على الماك او اس. ريفرسايد تلقاوه غراتويتمون تيليشارجابل على www.01net.com. هذا شحنا اليوم، غدوة ان شاء الله يتجدد معكم الموعد كالعاده على راديو جوهره في الامان.
3: تسمعوا يا مرحبا مع هلا زوادي، مع هلا زوادي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
0: برعاية
3: اسباس حمزة بنان، كل ما يخص ليجيان كوسميتيك ولا بيمان وكل ما يهم الدار وجهاز العروسة. انفولاين 99 866 393. اسباس حمزة بنان، تدلل يا غالي.

0: déplacement pied dans l'eau, ma Liban aussi.
1: Pied dans l'eau.
0: À la Johar FM.
2: Bouge.
3: وتسعة فراير صباح النور صباح الفل الكل مستمعي الدنيا وما فيها كالعادة رونديفو من بي دون لو من توا حتى الماضي ساعة على موجات جوهرة فيم رافقكم وين ما كنتوا في الاستماع والمتابعة وش نعطيكم ديما آخر الأخبار متابعات موت صيفي بامتياز إن شاء الله جمعة مباركة على الأمة الإسلامية جمعة نحكيه على ريتم هكا وآخر الأيامات في شهر جويليا ونبدأه مع أغسطس دونك نبداو مع غدوة إن شاء الله غرة أوت إن شاء الله يكون شهير الخير والبركة هو شهر الملوك وشهر العظماء وشهر أغسطس شهر العظماء والملوك دونك تحية لكم وكنتم في الاستماع والمتابعة الغونديفو كالعادة مع ليكيب الكل خلقولو صباح النور صباح الفل الجيجي جير حما في الإخراج يا أهلا وسهلا ومرحبا يبدو أنها الحلقة الأخيرة مع بعضنا قول أغسطس بلاش بيك مش نغطس وحدي في بايلا دونك جي جرحبا في الإخراج تحية ليك بيان سور طبعا نفسروا المستمعين نتاعنا والمستمعات أنه باش نكونوا إن شاء الله في موعد آخر في شهير أود دونك مش في دون لو دونك شكونوا في بايلا مع أمين الميلاديا وكا شونجمون صغير سنام هاني إن شاء الله باش تكمل معكم في دون لو يزي تاو نمشيو مهرجانات نمشيو جو المهرجانات دونك تحية لليكيب الكل سينو خنسلموا على ياسمين في الديجيتال قولها صباح الفل والياسمين يا ياسمين نهايرك دقلة وحليبة ياسمين ناشطة ما شاء الله عليها مبتسمة قاتلكم للايف اليوم للايف ادخلوا كومنتي وبرتاجي وخليكم ديما كونكتي على السوشيال ميديا تحيتنا السعاد العدوني في التنسيق العام جيبا وسيف معاكم من قدام ميكرو دنيا وما فيها في الأعداد والتقديم وأكيد المود أوف ذا داي معاكم تفيتا
0: مود أوف ذا داي

0: عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تربع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا أبعث SMS في حرف تي على 85 990 تي على 85 990
1: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم الويكاند هذا 100 غرام فرماج غرويير مازدام ب 5750 في 8200 ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم
2: جوهره اف ام بوبليسيتي

0: السيفية.
1: العشرة والعشرين دقيقة على موجاتنا. قفيفة السيفية، قفيفة دوليشة، بورصة أسعار من زغوان. تكون مع عواطف خلاف اليوم. نقولها صباح النور، أهلا وسهلا عواطف.
2: صباح النور، تحية ليكي وتحية لكيف السادة المستمعين والمشاهدين.
1: شنو أحوالك؟
2: والله الحمد لله لباس بخير، إن شاء الله أنتم يا رب تكونوا بخير، وإن شاء الله كيف تزيد المستمعين جوارة فيهم يكونوا الناس كل بخير يا ربي.
1: فما مهرجانات في زغوان، فما عروض، فما أجواء هكا صيفية؟
2: أي فما عروض صيفية، فما مهرجان بوربو ماجيس، فما المهرجان الصيفي بزغوان إن شاء الله تغيب تنمو دانيير مو، فما المهرجان الصيفي بالمقرن صيحية، معناتها مهرجانات تبقى محلية تبقى جهوية إن شاء الله. المهرجان الصيفي نطمحه باش يكون مهرجان دولي إن شاء الله يا ربي على سلامة في الأعوام المقبلة
1: إن شاء الله. هيا لله نمشيو من المهرجانات، نمشيو للقوت اليومي، للقفيفة، لبورصة الأسعار. دونك بورصة الأسعار إجمالا اليوم قفيفتنا وين هزتنا هكا؟
2: كل عادة اليوم قفيفتنا من زغوان، من مدينة زغوان عملنا دورة متوفرة الخضرة والغلة، متوفرة الأسعار نسبيا مستقرة كما الأسابيع معناتها الأسبوع الفارط واللي قبله. ممكن الغلة مازالت هكا غالية شوية، نشوفوا مع بعضنا وخلي المستهلك هو اللي يحكم على الأسعار. نبدأ بالخضرة، الفلفل من الفلفل الحار من دينار ال 2500 الكيلو، الفلفل المسكي ما بين 2000 و 2800 كيلو، الطماطم ما بين دينار ودينار و 200، البصل الكيلو بدينار، البطاطا ما بين 2200 و 2400 مليم الكيلو، القرع الأحمر البرج بدينار، الأخضر بدينار و 500 كيلو، الخضر الورقية ما بين 500 مليم و 600 مليم الربطة، القارص ما بين 3500 و 5000 الكيلو، البتنجيل دينار و 500، ود القمرة ما بين دينار ودينار و 800 الكيلو. بالنسبة للغلة التفاح تم ما بين 2000 و 5500 مليم الكيلو، الخوف من 3000 إلى 5500، العوينة ما بين 4000 و 4500، العنب ما بين 5000 و 7000 الكيلو، الدلاع ما بين 700 دينار الكيلو، الإجاز 5000 إلى 7000 الكيلو، البطيخ بالكعبة، الكعبة فما بدينار وفما دينار و 500 مليم الكعبة. بالنسبة للحوم الدجاج ما بين 8700 و 9700 كيلو، هذا الدجاج الجاهز، الاسكالوب الدجاج 19 دينار، الاسكالوب داند 18 دينار و 8، والكويس الدجاج 11 دينار. ان شاء الله هيبه، ان شاء الله الموجة الحرارة اللي شهدتها البلاد مؤخرا والانقطاعات الكهرباء والكل ما تكونش عندها تأثير مباشر على أسعار الدواجن، خاصة نعرفوا اللي فما برشا معناتها تجار وفما برشا مربين تاع دواجن يقولوا أنهم خسروا نسبة كبيرة من المنتوجات نتاعهم للأسباب هذه معناها.
1: صحيح، نقول أسعار هذه باش ينعكس على الأسعار،
2: هو سي توت افي نورمال، معناتها اذا كان المنتوج باش ينقص الفل معناتها المربي باش يحس الكلفه زادت عليه، ممكن يزيد في الاسعار. وحتى من بعد في حلقات التوزيع نعرفوا اللي ينجم معناتها الاسعار تنجم تشهد ارتفاع متواصل. بالنسبه للحوم الحمراء، العلوش 55 دينار، البقري هابره 45 دينار، البرشني 55 دينار، الكتلات عجول 38 دينار، صدر عجول 35 دينار، الكبده العلوش 55 دينار، وكبده بقري 50 دينار، واللحم المفروم 45 دينار. بالنسبة للأسماك، السردينة ما بين 5000 و 7000 الكيلو، الورقة 23 دينار، القاروس 30 دينار، الشفريت 20 دينار، السوبيا 16 دينار و 800، الكالامار 23 دينار، لمبوكا 27 دينار، النازلي 12 دينار، البوري 30 دينار، والغراب 25 دينار. تقريبا هذه أهم المنتوجات اللي شفناها اليوم متوفرة وشفنا الأسعار متاعها.
1: الإقبال كان على شنو أكثر عواطف؟
2: والله الخضرة تقريبا نهر المارشي نتاع الخضرة مستين فين بنهار الجمعة الإقبال نتاع المواطنين يبدأ. احنا ديما السوق الخميس والجمعة أكثرية الاقتناء تكون مع العملية البيع والشراء تكون الأغلب نهار الخميس. اليوم على غير العادة شفت السوق نتاع الخضرة في زغوان معبي بالبيع وما حركية معناتها على غير المعتاد عليه.
1: ان شاء الله ديما تكون فما حركه واسعار في المتناول. حاسه تحب تقول لنا حويجه عواطف؟
2: والله كان الخير ان شاء الله يا ربي ان شاء الله فماش برد سخانه. احنا شفنا في الميتيو معناتها تحذيرات من موجه مقبله ولا ارتفاع مقبل ان شاء الله هي ما تكونش موجه مشابهه للي شفناها. اما حتى الارتفاع هكا معناتها الغير معتاد بصراحه تعبنا تعبتنا سخانه برشا وتعبنا تبعات السخانه نتاع الانقطاعات نتاع الماء والضوء تعبت المواطنين تعبت العباد. على فكره البارح كان فما جلسه ما بين الصناعيين في ولايه زغوان مع نواب المجلس معناتها اعضاء مجلس النواب على جهه زغوان للنظر في التداعيات الاقتصاديه معناتها الانقطاعات نتاع التيار الكهربائي. والصناعيين يحبوا على تشريعات قانونية يحبوا على حلول تكون تسهل عملية اقتناء مولدات كهربائية بقوة عالية معناتها يتم توريدها من الخارج باش تأمن عمليات استمرارية النشاط على المؤسسات وقت الانقطاع معناتها على الانقطاع التيار الكهربائي. إن شاء الله الحلول هذه تكون عندها جدوى ويتم دراستها ويتم توصل الحلول معناتها المرجوة
1: إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله ما فما كان الخير. يعطيك الصحة عواطف. نطيبوا ولا ما نطيبوش؟
2: بالطبع نطيبوا. نجموا احنا نعيشوا بلاش ماكلة يا هيبة
1: تقترح علينا؟
2: نطيبوا نطيبوا نطيبوا نطيبوا شوية حوت نطيبوا صوبيا نطيبوا مقرونة بالشبريت ولا مقرونة بالصوبيا.
1: انتي ماشي حويتها معناها
2: حويت على ليش نوع المقترح بتاع الضيوف نتاعك شنو يقترحوا ايه؟
1: والله يا جماعه الكل ماشيين هكا حاجه خفيفه اسكالوب كما قلت انت شويه حوت دونك حاجه خفيفه.
2: انا مانيش من محبي دي الدواجن ما ناكلهوش ما ناكلش اللحوم الدواجن دونك هكا على الاقل حويته باهيه
1: باهية لله صحة وفرحة لحويتة ومعها هكا فريت كما نعرف أنا ولو أنه مدام نادرة تقولي فريت يا هيبة فريت كل شيء في الفور كل شيء لازم يكون في الفور. مريرة ميسيك مريرة
2: صلي يوم سعيد ليك ولكيف تسيد المستمعين واللي طيب حاجة إن شاء الله يأكلها بالصحة والهنا والشيء يا رب
1: إن شاء الله. يعطيك الصحة وتخلف. شكرا ليك زميلتنا ومراسلتنا من زغوين. تحياتنا لكل مستمعينا في زغوين والمكان وإحنا مازلنا مواصلين معكم الغونديفو كالعادة حتى الماضي ساعة في بيدو. مرحبا بشبيع.

0: 39 دقيقة على موجاتنا هذه بتوفيق لعام الجولة صيفية في مهرجاناتنا التونسية دونك ومن نجاح لنجاح كما قلنا يكون مع جمهوره. ما احنا خلينا نمشيو لهكا المبادرات البيئية والحقيقة حملات التحسيسية والتوعوية سورتو في علاقة بالبيئة متاعنا إن كانت في المحيطات اللي نعيشوا فيها أو كيف الشواطئ اللي نحكيو سيف نحكيو على حركية وديناميكية تكون على شواطئ متاعنا التونسية. دونك مهم جدا الوعي يكون عند المواطن بدرجة أولى والمستهلك بدرجة أولى بيان سور وكيف كيف زادة المجتمع المدني اللي يقدم مبادرات ويقدم زادة هكا حملات ومساجات الحقيقة تعمل الكيف للصغار والكبار اللي يمشيوا للشواطئ هذية. والحقيقة وجهتنا باش تكون إلى حمام لمف وتفاصيل باش نتعرفوا عليها توت سويت.
1: تسمعوا بيدو لو مع ريما لوسيف على جوهرة اف ام موج مع الموجة.
0: وفي بلدي نشطب المجتمع المدني وصاحبة مبادرة الحقيقة مش من توا بديت لكن مبادرة كما قلنا الهدف متاعها هو ترسيخ العقلية دي متاع اني ننظف المكان اللي انا فيه هو انه مش فقط الشط يكون نظيف لكن المكان اللي انا نرتاد والمكان اللي انا نعيش فيه يكون نظيف ويعطي صورة جميلة على حومتي على بلادي على ولايتي على الانتوراج اللي انا نسيركولي فيه. دونك هذاك علاش باش نحكيو معها باكثر التفاصيل على المبادرة كما قلنا اللي انطلقت عندها مديدة وكيف كيف زاد التظاهرات الرياضية اللي قاعدة تقام اون باراليل. دونك وفاء صباح النور اهلا وسهلا.
2: صباح النور صباح الكل مدام.
0: شنو احوالك؟
2: الحمد لله بيت. دونك احنا هنا نشرح في المجتمع المدني بمدينة حملنف ديما نختاروا معناتها بلاصة ديليسي مهملة نصفها نريقلوها وبعدها نعمل فيها تظاهرة رياضية أو ثقافية. ما بالأساس ماشي في التظاهرات الرياضية ديما المساج يكون مساج بيئي بالأساس و 100% معناتها بيئي. توا في موسم الصيفي قاعدين مركزين الحقيقة على الشط. المساج هذا يكون حتى كي خسرنا بحرنا احنا بحر الضاحية الجنوبية معناتها خسارة معناتها خسرنا على الأقل ما نستغلوا الرمل معناتها نجموا صغارنا يلعبوا فيه نجموا ترجع العائلات تقعد معناتها كما قبل نجموا نلعبوا للكورة البودي البيتش كما قبل وموا معناتها هذه المساج مساج الحقيقة هو بيئي 100%. دونك هذا هو خدمنا برشا بلايص معروفة هي الكازين ولاسيرين خدمنا الشعبية العيشة بوغارنين معناتها موجودين بقوة وما وفرناش نتائج الحقيقة توافق الشهرين وإحنا فريز كل يوم في الشط. جروب زيدا اللي معايا معناتها نشكلهم برشا برشا
0: قديش الجروب هكاكا قديش؟
2: احنا القارين احنا اربعة وقاعد الجروب قاعد يكبر احنا معناتها الجروب كله فوق العشرين عبد راهو من مختلف العمادات من الجروب القار انا نعطيهم تحية خاصة من هنا معناتها في محمد البيوزي مدام شي مستحي وغازي الربيعي هذوما معناتها العبيد القارين اللي عمرهم ما وخروا تيجي يوميا موجودين يغيب واحد فينا يحد يعوضوا نحب نبدا تحية كبيرة في وحيد لبران اللي هو كبير البحارة في حملنف عاوننا بالكديب الكديب خفينا من عنده زيدا دي معلومات قيمة تقنية تاريخية زيدا على البحر على الشط على البحارة. تحية زيدا كبيرة للبحارة اللي عاونونا باش نبعدوا الشباك وباش نقوم بتنظيف الرمال باش لبار زيدا مشكورة خدمة مجهود معناتها جبار. تحية العمال نتاعهم زيدا خرجنا الشباك نظفنا البلايس غربلنا قدينا معناتها مثلا يعني ديما انا ديجا نستدعاكم بروشين مو عندي تظاهرة ثقافية في لاسيرين باش تشارك فيها ان شاء الله مدام سلمى بكار هو بروجيكسيون دو فيلم على خيط لاسيرين ان كور ميتراج معناتها يحكي على تاريخ لاسيرين ان شاء الله باش تكون تظاهرة حلوة برشا باش نتفرجوا معناتها واحنا قاعدين على الريميل اللي نظفناها ديريكتومون على الجدار نتاع السيرين اللي هو معناتها ما تنظفش ما تدهنش عنده فوق ال 20 و 30 سنه.
0: دونك هذا معناتها فكره. وقتاش ان شاء الله؟ وقتاش التظاهره؟
2: هي قريب قريبا خاطر توا قاعدين نركضوا في لاسيرين ندهنوا باش يجيبوا زاده فنان يرسم تصويره تاريخيه مع تقديمها للمبنى لاسيرين دوبا معناتها نروشوا ونحضروا في ظرف جمعه اسبوع ماكسيموم ان شاء الله تكون مدام بكار حاضره معنا وباش تكون معناتها تغطيه الحقيقه اعلاميه حلوة برشا ونستدعكم المنبر هذا جوهر أسيم مرحبا بكم
0: بيان سور تو نكونوا نسلموا على خونا محمود سقير وهو اللي يعطي فينا في
2: محمود سقير هو اللي صحيت هو اللي كلمني تسلبية بارك الله فيه عنده حنين خاص معناتها لمدينة حملة تحية كبيرة لي
0: تحية كبيرة لي دونك نتفرجوا في التصاور بالحق معناها يعطيكم ألف ألف صحة محلاها المبادرات اللي تخليك ترجع حتى بالذكريات لو كان نقولوا أماكن هكا معنا معنا نوستالجي كسوسوا صغار وإلا كبار وتعاود تلقاها بحلة جديدة وتلقاها بأيدي شباب دونك ما نجمو كان نقولوا بغافو لأنه صحيح نعرفوا البحورات في البونليو معناها شوية ما عادش هكا تعاون بالكدي بالكدي ولكن انتوما اخترتوا أنه حتى الرمل تخدموا عليه
2: حاولنا ندخلوا نرجعوا الروح لماكسيموم في مدينتنا معناتها اخترنا أن معناتها ما نقعدوش مكتشين مدينة الحقيقة السلطة المحلية معناتها المعتمدية والبلدية عاونونا بالكدي وفرونا الآليات اللازمة باش نقوموا معناتها بحملات النظافة هذيا الضخمة اللي صارت المدة هذي كل دونك تحية كبيرة لهم السيد سيدي بن عمر معتمد حملان سيد حسين الصغير بدا كتب عام حملان وتحيه المواطنين اللي الوعي قاعد ينتشر ما بيناتهم الحقيقه احنا ديما كل ليله بريسك ندور ونعملوا حملات على تقشير القلوب وتلويح الصفاء والمواطنين قاعدين يتجاوبوا معنا وفما معناتها تطور الحقيقه في الوعي وكهو معناتها نداء ضد السلطات المعنيه بربي باش يطبقوا القانون عندنا قانون في البلاد احنا نتاع المخالفات وقيت باش نطبقوا القانون معناتها في البلاد اللي لو واحد خطا خاطر المواطن كي تتمسك يجيبه راهو يتسوى معناتها هذا هو نداء بربي
0: مالو رزمو الردع هو اللي خلينا
2: الردع فما الحقيقه عبيد معناتها توعات وولوا معناتها معانا في الحملات هذيا يعاونوا فينا اما زاد فما مواطنين مالوغوزمون ما يفهموش كان بالردع دونك نداء بربي للسلطات المعنيه طبقوا من القانون عندنا قانون في البلاد لازم يطبق
0: وكها وشكرا يعطيك الصحة لله محلاها متصور ومحلاها الانرجي ومحلاها بلادنا بالشباب والمبادرات هذية دونك انا نشوفه في كورنيش حمام لنف انا نشوفه في البيفور والافتر انا نشوفه في المجهودات اللي قاعدين تقوموا بها انا نشوفه في الكبار والصغار اللي هما قلبهم على بلادهم وعلى مدينتهم وعلى جمالية مدينتهم دونك ان شاء الله المبادرة ذي وعدوى المبادرة ذي تكون في باشا بلايز في تونس واحنا كل مرة ركزوا على مبادرة تعطي يعني دفع لنشطاء في المجتمع المدني باش كيف كيف زاده هما يكونوا حاضرين معانا ويوريونا هكا خلينا نقولوا تحولات ايجابيه يعني سورتو في السلوكيات يعني لما كي نزرعوا عند كبار وصغار السلوك هذا نتاع انك تخلي بلاصتك نظيفه او انك تلقى فضاء نظيف وهكا فيه الوان تخليك كيف ما هو دونك حاجه تفرح برشا شكرا ليك وفاء بلدي ناشطه بالمجتمع المدني وصاحبه مبادره تنظيف الشواطئ وكيف كيف زاده الفضاءات المجاوره في حمام لمف والتظاهرات الرياضيه اللي في كل مره يحرصوا انهم يقدموها دونك يعطيكم الصحه وان شاء الله موفقين في كل اللي قاعدين تقوموا به احنا مازلنا مواصلين الرونديفو حتى الماضي ساعه في بيي دون لو السلام مرحبا بالجميع

gonna make you move. To the latest groove. Don't stop. So just kick off your shoes. Hit the top. And begin to groove. Party. Don't waste no time. Get down. Getting drunk on wine. Don't stop. It's time to score. Hit the top. So what you waiting for? Now it's my time to rap for you. So listen close. تحب تشارك انت وش كل من افراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة FM؟ تربح بيد افيون الوجهة من وجهات نوفيل اير ومع برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة. اسمه دار العيلة مع أشرف بدر الدين على جوهرة اف

0: اكتيف ترافل المنتخبه كاحسن وكاله اسفار واحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمن لك احسن جوده باحسن سعر. ريزرفي بكليك على activetravel.com.in ولا كلمنا على 70 286 820. مع اكتيف ترافل احجز وخلي الباقي علينا.
1: اخر الاخبار اخر الاخبار على جوهر اف ام. لبنى حميده
2: اهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. أعوان ومركز الحرس الوطني بتبربة يتمكنون من ضبط 6 أشخاص بينهم امرأة بصدد النبش عن الكنوز والأثار داخل منزل قديم بأحدى المناطق الريفية. وأسفرت العملية عن حجز آلة رقمية حديثة الصنع للكشف عن المعادن ومعدات أخرى للحفر فضلا عن 3 وسائل نقل. وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة أذنت بحجز جميع المعدات ووسائل النقل وإحالة جميع المشتبه بهم من أجل تكوين وفاق قصد النبش عن الأثار والكنوز إلى فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بيت بوربا لاستكمال الأبحاث وتحديد المسؤوليات وفق ما فاد به مصدر أمني لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. مسؤولان بارزان في حركة حماس يفيدان بأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الاحتلال يتضمن بنودا تتعلق بملف سلاح الحركة وبالانسحاب التدريجي لقوات الاحتلال من قطاع غزة، فيما أعلن الرئيس التنفيذي لمجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف التوصل لاتفاق بشأن التخلص من الأسلحة والانتقال لإدارة مدنية في غزة، كما شدد على أن عملية الانسحاب يجب أن تسير بالتزامن التام مع التخلص من الأسلحة. جانبها اللجنة الوطنية لإدارة غزة تؤكد جاهزيتها الكاملة لتحمل مسؤوليتها لتولي إدارة القطاع وقيادة جهود إعادة الأعمار، مشيرة إلى أن نجاح المرحلة يعتمد على الشراكة وتكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني. والوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تطالب بتعليق عضوية إسبانيا في منطقة شانغان عقب دخول مئات المهاجرين غير النظاميين إلى سبتة انطلاقا من المغرب. وختاما ارتفاع حصيلات وفية الإيبولا في الكونغو إلى 1500 شخص في أسرع تفشي للمرض، مسجلا بذلك زيادة بنسبة 50% في غضون أسبوع تقريبا. هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net جوهرة جيت سيت.
0: في مهرجان هرقل الدولي كل عام نتزينوا بحلة جديدة. في الدورة الثانية نرجع لكم بإديسيون كوميدي. الموعد باش يكون مع عرض ألمع الكوميديين المحبوبين في العالم العربي. يستقبل مهرجان هرقل الدولي على ركحه ليلة الأحد 2 أوت 10 متاع الليل. أمين الرادي. نستناوكم بحذانا باش تشاركوا الضحكة والفرحة في سهرة ما تتنساش وعرض كوميدي مليان بالمفاجآت. توبع التذاكر في هرقلة بارك أونليني على الموقع تسكرتي.ان ولا على الابليكاسيون هرقلة بارك. ينطلق العرض مع 10 متاع الليل في هرقلة بارك. إذا تحب تضحك من قلبك وتعدي ليلة استثنائية مع العائلة والأصحاب ما تفوتش الموعد.
1: هذه العروض برعاية جوهرة اف ام تي في. جوهرة جيت سيت.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيس.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: déplacement pied dans l'eau, Mari Balossi.
1: Pied dans l'eau.
0: À la Jean-RFM.
2: Rouge, rouge.
0: حكاية مع الجباية.
3: لهديش متعدش دقيقة على موجاتنا ومش على خطرنا في الصيفية، دونك باش هكا نتنساو بعض الواجبات وتو في علاقة بالدفعات والجباية والمؤسسات. هذاك علاش تذكير بالمواعيد الجبائية المهم لشهر أوت مع المستشارة الجبائية وعضو اتحاد خبراء الضرائب العرب الأستاذة دوحة البحري. قولها صباح النور، أهلا وسهلا. ألو ألو ماتر دوحة البحري، تكون حاضرة معنا باش تذكرنا بأربع مواعيد مهمة جدا في شهر أوت. كما قلنا صحيح هكا شهرين أو شهرين ونص تبحبيحة ريتم صيفي بامتياز، لكن زادة ديما نذكركم بأهم المواعيد، وانتوما اللي تكونوا معنا تلقاو الكالندري وتلقاو أهم الفقرات اللي تستجيب لكل ما يستحقه التونسي اللي يسمع فينا لقاية تذيع على موجات جوهرة فيم. دونك متر دوحة نعاودو نتصلوا بها، نعاودو نتصلوا متر دوحة البحري، تقول لي مانيش قاعدة نسمع فيكم، أما احنا نحبوا نسمعوك لأنه عندنا أربع مواعيد مهمة في شهر أوت. دونك نعاودو الاتصال متر دوحة البحري، كالعادة مواعيد مهمة جدا وفقرات إن شاء الله زادة باش تكون تباعا حتى الماضي ساعة تكون فيها المود متاع التونسي، الطقس وكالعادة ريتم صيف تيز مع موزيكا تعمل 66 كيف، والكيب الكل هاي حاضرة. دونك معاكم في الديجيتال ياسمين، أهلا وسهلا مرحبا ياسمينة. شو عاملة ياسمينة؟ عاملة بون كيف على الموزيكا ياسمينة؟ قلت لي الموزيكا هكا صيفي صيفي، نعم الموزيكا لازم تكون صيفي. جي جي جي رحومة في الإخراج، سوسو سعاد العدوري في التنسيق العام، وهي اللي قاعدة اتنسقنا توتويت كما قلنا باش نكونوا في تواصل معاكم انتوما. دونك ما تنسيوش أرقامنا 73 24 3000 29 100 100، من خلال الأرقام هذوما تنجموا تقدمونا كل مقترحاتكم وكل ما تحبوا توصلوا على موجاتنا. يلا متر دوحة معنا في التليفون، صباح النور، أهلا وسهلا.
4: نهارك زين، صباح الخير هبة، شنحوي لك تهيالك سيد المستمعين.
3: الحمد لله. اسمع قلت لهم متر صحيح صيف وبحر وكون جيت، أما راو فما مواعيد جبائية مهمة هكا ولا ايه؟
4: مواعيد جبائية ما تقفش هذيك، نقعد نخلطوا فيها حتى في الصيف، نبحروا نخلصوا
3: هكا يد في البحر وتعوم والاخر تخلص
4: في القباضة
3: والاخر في القباضة. خلينا نذكروا بالمواعيد المهمة دونك لشهير اوت. يبدو انه فما اربع مواعيد مهمة.
4: صحيح، انا اربع مواعيد جبائية اللي فيهم التصاريح الشهرية المعتادة. دونك نهار 15 اوت باش يكون الموعد نتاع ايداع تصريح شهري بالنسبة للاشخاص الطبيعيين، وبما انه باش يتسيح نهار السبت دونك اخر اجل باش يكون نهار 17 اوت يوم الاثنين 17 اوت. هذا الموعد الاول. نهار 20 اوت زاد عنا التصريح الشهري بالنسبة للاشخاص المعنويين اللي يقوموا بايداع التصاريح عن بعد. ونهار 28 أوت عنا تصريح شهري بالنسبة للأشخاص المعنويين يخلصوا في القبضات المالية. هذوما المواعيد الاعتيادية هي بلي سنسنا بهم. عنا موعد آخر في شهر أوت اللي هو نهار 25 يتعلق بالتصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص اللي يحقوا في مداخيل وأرباح الاستغلالات الفلاحية والصيد البحري. دونك هذوما الفلاحة واللي يقوموا بأعمال الصيد البحري مطالبين بإيداع التصريح السنوي المتعلق بهم آخر أجل نهار 25 أوت لسنة 2026. بالطبيعة لهنا ما ننساوش الإيداع في الأجل، الأجل اللي نعطيوها راهي ذاك آخر أجل للإيداع. دونك بداية من غرة أوت نبدأ ونجموا نقوموا بإيداع التصاريح هذية. وآخر أجل هما اللي يعطيناهم بالنسبة للأشخاص الطبيعيين نهار 17 أوت. بالنسبة للأشخاص المعنويين كيف ما قلنا اللي يصبوا عن بعد نهار 20 أوت، اللي يخلصوا في القباضة الأشخاص المعنويين نهار 28 أوت، الفلاحة ومستغلي الصيد البحري نهار 25 أوت تصريح سنوي بالضريبة على الدخل المتعلقة بهم. هذوما أهم المواعيد بالنسبة لشهر أوت.
3: هذوما أهم المواعيد دونك، وديما نذكرهم باش الأمور كل تكون غيقلو هكا ولا
4: اي؟ اكيد ملا لازم الوضعيه تكون مساويه باش نتفاداو الخطايا المتعلقه بعدم الايداع في الاجل القانونيه. وهذا هو هبه
3: ان شاء الله ديما نذكرهم بكل ما ينجم هكا يخليهم عمود الصيفيه ينساو الالتزامات الجبائيه مع متر ضحاء البحري. تحيه جينا من عند خونا عمر ورداني من قطر يتبع فينا على جوهره فيم تي في، دونك ما نعرفش كان عنده هو جبائيه وفي قطر نورمالمون اموره واضحه، معناه ما عندوش مواعيد جبائيه، خلينا نسلموا عليه برشا ونقولوا له ان شاء الله ديما يكون في المتابعه هكا يتبعونا بارتو. دونك عمر ورداني تحية ليك وتحية لكل الجالية التونسية في قطر. شكرا لك متر ضحى البحري وكل ان شاء الله سيفك مبارك.
4: شكرا لكم.
3: الريتم تاع العمل متواصل متر هكا
4: ولا متواصل؟ والله حتى كونجيت ما خديناش متقطعين يعني حتى فترة الكونجي متقطعة هي ميت ونرجعوا نجريو
3: نخرج ان شاء الله مع بعضنا في سبتمبر
4: ان شاء الله بحول الله ان شاء الله.
3: شكرا لك متر. دونك المستشارة الجبائية وعضو اتحاد خبراء الذراء بالعرب الأستاذة ضحى البحري مدتنا بكل تفاصيل مواعيد ترجو تلقاوها صفحتنا الرسميه على الفيسبوك جوهر فيه. ما احنا مازلنا مواصلين معكم الغونديفو حتى الماضي ساعه. اهلا وسهلا، مرحبا من جديد.

0: بوتي مود. لحديث 38 دقيقة لموجتنا، تحية لكم وين ما كنتوا في الاستماع والمتابعة. خلينا نمشيو للبيوتي مود ونحكيو على الفضاءات الكبرى. اليوم موضوع حديثنا سؤال بالحق نطرحو حنا كي نبداو في فضاء هكا جميل وتلقانا مبهورين بالليزونسيني وسيرتو كي تبدا فما برومو عاد يا بومبك يا بومبك. أما نتسأل نقول علاش الفضاءات الكبرى ما فيهمش شبابك؟ اليوم الإجابة الحقيقة هي اللي باش تعطيها لنا، لأنه كل فضاء أكيد يكون وراه مصمم عارف شنو يعمل، مصمم مهندس تصميم فضاء داخلي وتزويق، كما مدام سونيا إشقير بن يوسف اللي باش تعطينا ليزاسيوس وتعطينا علاش الفضاءات الكبرى ما نلقاوش فيها شبابك. مدام سونيا صباح النور.
1: صباح الخير هبة، صباح الخير المستمعين الكل.
0: شنو أحوالك؟
1: الحمد لله.
0: بالحق السؤال عمرنا يمكن ما
1: يجيش لبالك
0: لانه ما نركزوش اصلا،
1: ما تفيقش به. وهكا هكا البيوت
0: لازم
1: ما تفيقش بهذا. احنا هذا علاش باش نحكيوا عليه، خاطر علاش لي غروند سيرفاس ما فيهمش والا شويه بالكل شبابك. اولا فما 3 ريزون، فما تكنيك، ريزون تكنيك، وفما ريزون ايكونوميك، وفما ريزون كوميرسيال. نبداو احنا بشوي وتنوصلوا للحاجه اللي باش تتبهتوا بها شوي. باهي، اول حاجه هو البروتيكسيون تاع البرودوي، سورتو اللي يبدا سنسيبل للضوء، معناها كيما مثلا الماكله، كيما لي بواسون، كيما الكوزميتيك، البرودوي تاع المكياج، كيما الامبلاج، كيما القماشات، وكل هذوكم كل سنسيبل يتاثروا بالضوء بالشمس. ينجم يوصل يبلاح، ينجم يوصل البرودوي يعدم، ينجم يتبدل مطعمه وريحته. دونك هذا الكل يلزم اقل ما يمكن لوميير واقل ما يمكن الشمس باش توصل لي برودوي هذوما، باش نحافظوا على الكاليتي نتاع لي برودوي نتاعنا. ثانيا عندك بور كونترولي لا تمبيراتور الموجوده في الغراند سيرفاس، خاطر الغراند سيرفاس معناها يلزم كي تدخلها هي سيرفاس كبيره برشا، دونك ايتيز يلزمها تعمل ايتود كامله على الكيماتيزاسيون والشوفاج والتمبيراتور امبيانت. دونك اش معناها؟ معناها يلزم نحاولوا ما ندخلوش الشمس، خاطر الشمس باش تدخل في شبابك في الصيف دخلنا سخانه، وفي الشتاء باش يدخلنا البرد شبابك. دونك بوغ ايفيتي هذايا دوك نقلوا قد ما يمكن احنا الشبابك هذوما اللي باش ينقصونا من الكاليتي نتاع التمبيراتور، باش ينقصنا زاده باش تبدا الكيماتيزاسيون تبدا افيكاس.
0: داكور.
1: والكونسوماسيون دينيرجي زاده ايتيدي، ما معناش البيرد دينيرجي اللي تتعمل. وعندك حاجه اخرى، التمبيراتور تبدا ستابل لي برودوي ولي كليون، باش ما تسخنش مثلا البرودوي يعدم، فما ريسك اللي فما يتبدل التمبيراتور، دونك البرودوي ريسك باش يعدم. ومن بعد عندك الحيوت نستحقوهم زاده. الحيوت اللي في بلاصه الشبابك هذوما نستحقوهم اكسبوزيسيون، بزيد رانجي نتاع بزيد غيون نتاع اكسبوزيسيون، بزيد برودوي فانت. دونك هذا اللي حاجته به هو الغراند سيرفاس، اللي هو ماذا به بزيد برودوي للبيع. وعندك زاده كيف كيما انت حكيت على لي زافيش وعلى لي بروموسيون، زاده كيف حتى الحيوت يستغلوهم بور لي زافيش، وبزيد قد ما تجبد العابد، قد ما تاخو افيش كبيره، قد ما تاخو بلاصه، قد ما تبدا ظاهره. دونك هذا الكل ينقص، يخلينا نقصوا في النومبر دو فنيتر والشبابك اللي موجودين في الواحد، خاطر السيرفاس ديكسبوزيسيون راهي بريسيوز على الاخر، راهو كل سنتي بحسابه دون لو سونس بيع وشراء. دونك يلزم يغتنم اي سنتي في الاسباس اللي عنده. جينا احنا للغيزون اللي بلوز او موان بوتيتر العباد كوميرسيال اللي العباد ما بوتيتر ما خمتش فيها. انت اذا ما فماش شبابك ما عادش ترى الشمس، لا تعرف روحك لا ليل لا نهار. اش معناها؟ معناها ما تفيقش انت بالوقت اللي قاعد يتعدى. النوسيون دو تون اللي انت هذيك ما عادش عندها، ما عادش عندك في الغروند سيرفاس، ما عادش تفيق بها. مثلا انت تقول هاو عديت مثلا ربع ساعة، تلقى روحك انت فوق الساعة وانت غادي قاعدة تدور،
0: تدخل نهار تخرج ليل وما تفيقش.
1: ما تفيقش
0: مع الموسيقى،
1: مع الامبيونس الموجودة غادي، مع برشا حاجات اللي تجبد العيني. دونك اش معناها؟ معناها اذا انت عديت بزيد وقت فك الاسباس هذاك، اش معناها؟ معناها عندك شانس اكثر باش تشري، باش تكونسومي. دونك ريت هنا راهو هنا يلعبوا على البسيكولوجي، على البسيكولوجي دو ليسباس. خاطر هنا السيرفو نتاعنا ما عندوش غوبير، هيك علاش قلت لك يمشي ديريكت هكا يحوس ومش فايق بالوقت ومش فايق بحتى شيء. به هنا عندك حاجه اخرى زاده ما نعرفش اللي حطوها ولا ما تلقاش برشا مونغالا بالوقت اي راه ما تلقى وقت معلق باش تشوف انت روحك نفس الشيء نفس البيوت باش ما تعطيش انت النوسيون تاع الوقت اللي قاعد يتعدى باش انت تقعد بزيد فيك الاسباس كاين بدا بيه هو تقعد من الصباح
0: لليل
1: اي يوفر لك سبل الراحه الكل انت تو في الصيف برشا ناس تمشي ترتاح في المول مثلا على الكليماتيزاسيون
0: على الكليماتيزور تسوس الكل في المول
1: بالضبط دونك قد ما تعدي وقت غادي قد ما انت مرتاح وقد ما هو شيخ مولا للمحل هذا
0: ماله
1: به هنا تو حكينا على الشبابك اما هنا وين الغول نتاع الكونسيبتور في لي غروند سيرفاس هذايا
0: بسم الله عليك
1: لي غروند سيرفاس هنا الاركيتكت دانتيريور ولا الاركيتكت ولا الكونسيبتور مهما يكون لازم يسال فما اسئله لازم يحطها قدامه عندك الكليان وين باش وين باش يغزر اول حاجه لازمك انت انت تحط له
0: ثنيه
1: انت تحط له ثنيه وين باش يمشي يفا غالونتير معناها وين باش يرتاح شويه يمشي بشويه بشويه انت زاده كيف كيف لازمك تعمل حسابك باش انت تحكم فيها البلاصه هذه مثلا وقتاش بتتخ ريسك باش يقول الواش مقدم اني القدام خلينا نرجع نروح على روحي ولا هذاك زاده كيف كيف لازم انت تسبقه وتخمم في بلاصته وتجبده باش يكمل يوصل للداخل
0: هما ساعات حتى الكيسه تبدا في معناها لازمك تدور الكل باش تلقى الكاس
1: راهو سيتودي
0: باش نجم تشوف لي بخي وبدتر يغريوك باسعار ومنتجات انت ما كانوش اصلا على بالك بهم ما كنتش حاطهم في الاكونت فيهم لكن هو الشوما هذاك يكون اتودي باش انت تتعدى من الشوما هذاك وتوصل الكاس
1: اي ويزم يخمم زاده كيف كيف اللي انت ما تحسش روحك ضايع اللي ديما يوريك الثنيه ديما يعطيك لي زانديكاسيون كو سوا بالسينياليتيك والا حاجه ديما يوريك في الثنيه يهزك من ثنيه لثنيه يعطيك شوما وعندك زاده كيف كيف وين نحطوا لي برودوي فار لي برودوي القويين اللي نحبوا نبيعوهم هذاك وين نحطوهم زاده لازمنا نخمو فيهم زاده كيف كيف لازمنا كيفاش نخلقوا الامبيونس نتاع كل مارك وكل ايماج دو مارك نتاع تاع برودوي كيفاش انا نخلقوا كل باركور اللي هو مرتاح ويتعدى لي فينالمون يتعدى لي على لي برودوي اللي حاجتي بهم الكل ويشجع الكليون باش يكتشف دونك راهي ريتها سينوغرافي نرجعوا لكلمه سينوغرافي
0: اخراج مسرحي
1: اخراج مسرحي هذا في الباركور كوميرسيال لوبجيكتيف شو معناه هو اول اوبجيكتيف حاجته به هو المغازان يبدا اغريابل اول ما تدخله يبدا اغريابل يبدا مرتاح ثاني حاجه عندك الفاسيليتي لورينتاسيون دونك كما قلت لك هي تعطيه ثنيه وتبدا واضحه وما تحسش روحك ضايع وثالثا عندك البرودوي مي اون فالور باش عندك اكثر شانس باش تبيعه وعندك هنا انكوراجي الاكتشاف هكايا باش تدور فيه
0: ديكوفيرت
1: ماذا بيك انت يجبدك بحاجه باش انت تزيد تقدم وتزيد تكتشف شنو عندك
0: فما فضاءات اشرب انت في خليني فما فضاءات بالحق معناها فما ابتكارات كل مره يعمل لك تيم كل مره يعمل لك
1: باش ندخلوا في الديتاي
0: باش ما تتيحش في المونوتوني معناها كي تمشي للاسباس قش عليك كل مره تكتشف في اسباس جديد وبرافو للي كونسيبتور اللي قاعدين يخدموا على الشيء هذا يعني ينوع
1: هو كل سيزون ينوع كل بتيتر كل جمعه يبدل برودوي
0: صحيح
1: كل نهار مثلا البرودوي هذا تلقاه في البلاصه هذه غدوه تلقاه في بلاصه اخرى راهو سي ان جو سي اون اكسبيريونس اكسبيريونس راهو معناها ريت خدمتنا مزيانه برشا
0: خدمة فن تلعب على الذوق تلعب على لي كولور تلعب على لي جو وتلعب زادة على
1: البسيكولوجي
0: اذا كان انت مع الكونسوماتور لازمك تعرف وين تقيدي وين تهزو لانه ابريتو هو البوت انه فما فونت فما فلوس تدخل بيان سور وانه الامور تكون منفنفه عند الناس الكل هكا ولا
1: تخي بيان دونك كونكريتمون فيسا اول ما تدخل المغازان شنو اللي باش يجبدك لازمك انت ديما فيسا تحس روحك مرتاح شنو اللي باش يجبدك الحاجات الفريشكه مثلا لي فروي ليغوم مثلا عندك لي بارفان زاد يحطوا لك دي بارفان ريحتهم باهيه عندك حاجه اخرى كلاحظتها يحطوا مثلا البولانجري ريحه الخبز وريحه السخون
0: ولا تدخل الماكله عاد الاسباس اللي فيه الماكله
1: مهما يكون لازم يحط لك بلاصه باش يجبدك بها وباش باش يجبدك ويشهيك بهذوما بالحاجات هذوما وعندك حاجه اخرى كان لاحظتها هيبه زاده مدوبه تدخل احنا كيما في عادتنا في اي بلاصه مدوبه تدخل ما ترى حتى شيء دونك كان لاحظت انت فما مدوبه تدخل فما حتى شيء في المغازان ما يحط لك حتى شيء ثاني سباس دو سيركيلاسيون واسع على ليميت تلقى لي بانيي على جنب وكهو وقتاش باش تبدا كي تقدم شويه تبدا ترى في هالهدايا الكل علاش حتى لي بروموسيون ما يحطوهم لكش في باب في الباب خاطر ما تراهمش دوبا دخلت ما زلت ما ريت حتى شيء ما تنجم ترى حتى شيء
0: ديجا باش ديكونيكتي من العالم اللي جيت منه والعالم اللي داخل فما
1: سان سباس دو ترانزيسيون
0: سي سا اكل ترانزيسيون هذيك والوقت دونك يخليك ترتاح ومن بعد
1: وعندك في لي غيون عندك حاجه اخرى زاده لي غيون موراس لي غيون يحط لك فيها لي برودوي اللي باش تجبدك خاطر انت باش تراه من بعيد قبل ما تدخل الغيون ترى البرودوي اللي حاجتك به ولا اللي فيه البروموسيون ولا كذا اللي هذوكم نسميوهم احنا
0: اي
1: لا لا لا سامحني دونك هذوما لي برودوي اللي باش يجبدوا اللي نسميهم تيت دو غوندول تيت دو غوندول هو اللي باش يجبدك هو اللي باش يخليك تقرب لك الغيون هذاك وباش تمشي تشريه ديريكت باهي عندنا حاجه اخرى فما لي برودوي مثلا المعروفين برشا معروفين برودوي تعرف انت العباد باش تمشي له ديريكت وباش تلوج عليه مهما يكون هذاك وين يحطوه حطوه لداخل بكل
0: صحيح في الاخر بالكل باش انت كشما هذيك تكمل تشوف حاجه
1: باش تكمل يعطيك الصحه تتعدى على البسكويت وتتعدى على البرودوي ميناجي وتتعدى على كل شيء باش انت
0: احنا فايقين راهو هذه كلها قالتونا فايقين اما كوم باش نمشيو هي تعطي فينا في ليزاستوز وفايقين اللي تحت
1: عندك حاجه اخرى زياده الحليب الماء وين يحطوه
0: في الاخر بالكل الصفوف وين تلقاها على السكر في الاخر بالكل
1: حطوه في الاخر بكل علاش خاطر يعرفوا العباد ماشيين لهذاك دونك هكا انت ما وصلت
0: له وصلت لك على لي بروموسيون اللي موجوده في البرودوي الفلاني دونك انا نتصور اليوم الناس الكل باش تكون
1: باش تفيق لا هذاك البيوت احنا باش نخليو العباد كي تدخل توا لسباس كوميرسيال ثبت توا ماذا بيا ثبت عندك لي زالي مثلا توا لي زالي يعملوا فيهم واسعين باش باش السيركيلاسيون تبدا فلويد وكل شيء ما لاحظتش فما بلايص السيركيلاسيون تولي لي غيون يقربوا من بعضهم السيركيلاسيون تولي صغيره
0: علاش
1: بالعاني باش تقف بالضبط
0: برافو برافو جي ربحتوا معنا شاريو
1: باش تقف تثبت في البرودوي هكايا وباش يشريك فيه راهو اغزر راهو البرودوي هذا يلزمك تمشي بشويه وتثبت وتقارن دونك ريت فما حاجات انفيزيبل فما حاجات انفيزيبل اما راهو الكونسيبتور راهو ياكد عليها
0: علاش مدام سونيا فما دي زيسباس ما يجذبوش معناها لانه هذا كل ما
1: مش موجود مش بونسي فماش حاجه من الاول تشجعك باش تدخل ممكن من الاول تغزر انت ما فما حد شيء يجبدك ما فما حد شيء يفرشك ما فما حد شيء ما يشرهك باش تدخل ولا حاجه تشهيك باش تشريها دونك اوب تعمل دومي تور وتخرج
0: داكور تري بيان بي عندنا البيفور والافتر ولا مازال عندنا حاجه اخرى في الاسباس نجموا نفهموها
1: هما فما لي كولور فما لي ماتيريو زاد كيف لي كولور ما كيف كيما حكينا فيها لي بوتيك فما دي كولور اللي تجبدك ديجا من بعيد انت تفهم اللي مثلا كي قلت لك الاي تيك المالي فاتت كيف كي تلقى النوار وتلقى الكروم وتلقى لوميير بلانش تعرف اللي هذيك بارتي نتاع تكنولوجي كي تلقى مثلا بارتي نتاع بيو تلقى شويه بوا ودي كولور بيج وكولور ناتشورال
0: مدام سونيا كل بوتيك ظهر لي عنده الكونسيبتور نتاعو احنا نحكيو على اسباس يعني اسكو يتفاهموا بينات بعضهم مش ما تكونش فما حاجه مثلا فيزويلمون تقلق يعني نعرفوا لي بوتيك موجودين
1: ريت هبه سؤالك في بلاصتو
0: اي باش ما تصيرش فوضى بصريه معناها
1: موجود منها اما يلزم من سيغتان لوجيك ما تنجمش خاطر مولا البرانسيبال يلزم كي
0: يجبد يعطيك
1: صح يعطيك صح يعطي لين ديريكتريس للناس الكل راهو مثلا ما تعملش الالوان هذه ما تعملش كذا باش تبدا فما هارموني بالضبط
0: سينو تولي
1: مي لسباس كوميرسيال شنو حاجته باش تجبد عينك تجبد ليك انت ما تمشيش الجارو دونك راهو باش يتخبص شويه سيغمون باش يلقى لك والاكثريه اذا ما عندكش الحق في الوان مثلا مش تعمل احمر ولا حاجه
0: تولي برشا شارجي هذا تولي شارجي جنبك احمر وانت احمر دونك
1: وحتى لي تكستور مثلا هذا موديرن وهذا تراديسيونيل اكزومبل نحكي اش تعمل يخدموا على اللوميير
0: داكور
1: الكاليتي نتاع اللوميير مو كيما في تياتر ولا حاجه انت كي تحط لك بروجيكتور على حاجه معينه معينك تمشي ديريكت للبارتي الضاويه دوك فما راهو فما جو في اللوميير في الكولور
0: في الوان تاكدوا لي فما شارت يلزم يتقايدوا بها لي بوتيك كلها
1: احسن حاجه حتى هو والله حتى في وسط البلاد راهو حتى في الاوربانيزم اللي يلزموا في البناء اي بالضبط احنا ماذا بينا نرجع للشيء هذا تكون هارموني في كياساتنا باش مش فما اون سيغتان

0: صورنا لها كيفاش نجم تاع الكوجينه نتاعها.
1: بيان حاجه تعمل الكيف يعطيكم الصحه. دونك احنا ديما نقولوا انه من خلال الباج نتاعنا نجموا يبعثونا تصاور وهكا مدام سونيا تعطيكم دي بروبوزيسيون ما بين الافتر وما بين ما بين البيفور والافتر. بيان سور احنا بدينا بالافتر ديجا
0: مع وكان وقتات عندنا فرصه باش نكملوا هبه كان عندهم اسئله العباد كيما اليوم علاش فما ما فماش شباب في لي سونتر كوميرسيو كان عندهم جاتهم فكره نتاع سؤال ينجموا يطرحوها.
1: تري بيان يعطيك الصحة مدام سونيا شقيرة بن يوسف مهندسة تصميم الفضاء الداخلي والتزويق اللي تكون حاضرة معنا في بي دون لو. أنا باش نقول لك إن شاء الله في أوت أنا باش
0: كونجي
1: لا مش كونجي الناس تسأل فيه كونجي والله لا هو كونجي راني بايلة من الأربعة للسبعة مع أمين الميلادي دونك باش نسويتشي وباش نهبطوا احنا لوطا باش تطلع سنة الفوق كاو أما مانيش كونجي بربي ما تبعثوليش كونجي مازال كونجي الكونجي كان ياخذوا تنعمل لايف يعطيك الصحة مدام سونيا خليك لله هاكا باش تعمل علينا طلة سوا الصباح سوا العشاء
0: مرحبا باهي
1: ما نجموش نستغنوا عليك
0: يعيشك
1: شكرا ليك لله معاك نوصل 11 و54 دقيقة على موجاتنا الغونديفو متواصل حتى الماضي ساعة.

0: كل نهار جمعة سافر وانت في بلاستك تسمو وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر اف ام على
1: جوهر اف ام. برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
2: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
3: سيداتي سادتي مرحبا بكم في تونسي لكم نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم احنا جينا على دمتكم
4: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه تونسي قريبة من
0: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية
5: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية وهذه أبرز عناوينها. الاتحاد الأوروبي يوافق على إنشاء مركز إنقاذ بحري بشرق ليبيا. وبـ700 طن من المتفجرات كيان الاحتلال يعلن تدمير أنفاق أسفل قلعة الشقيف في لبنان. في تفاصيل أخبارنا قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية بـ547 تدخلا من بينها 78 عملية إطفاء حرائق وفق ما نشره اليوم المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحته على منصة الفيسبوك. كما نفذت وحدات الحماية أيضا 173 عملية نجدة وإنقاذ على الطرقات و284 تدخلا للإسعاف في غير حوادث المرور و3 تدخلات بالشواطئ. الديوان الوطني للصناعة التقليدية عبر مندوبيته الجهوية بالمنستير عن تنظيم الدورة الثانية للمعرض الوطني المتنقل للصناعات التقليدية تحت شعار تحف وهدايا من بلادي، وذلك في الفترة الممتدة بين 18 و27 من أوت المقبل بساحة الفنون بمدينة المنستير. معرض إلى دعم الحرفيين والمؤسسات الحرفية ومجامع الصناعات التقليدية في تسويق منتجاتهم من خلال توفير فضاء يتيح لهم عرض وبيع منتجاتهم أمام الجمهور المتنوع يضم متسكني ولاية المنستير وزوارها أيضا من مختلف جهات البلاد إلى جانب السياح الأجانب، بما يعزز فرص الترويج للمنتجات التقليدية الوطنية وتوسيع دائرة حرفائها خاصة خلال ذروة الموسم السياحي. قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو إن الاتحاد وافق على خطط لإنشاء مركز لتنسيق الإنقاذ البحري في مدينة بنغازي بشرق ليبيا في الوقت الذي يسعى فيه التكتل الأوروبي للحد من تدفق الوافدين عبر أحد أكثر المسارات التي يستهدفها المهاجرون باتجاه أوروبا. قالت أجهزة الحماية المدنية الجزائرية أن حادث انحراف وانقلاب حافلة نقل مسافرين على أحد طرقات ولاية بومرداس أدى إلى وفاة 11 شخصا على عين المكان وإصابة 38 آخرين إصابات متفاوتة الخطورة، مشيرة إلى أنه تم إيواء الجرحى بالمؤسسات الاستشفائية القريبة من مكان الحادث. جديد بشأن ترتيبات المرحلة المقبلة في قطاع غزة، وافقت حركة المقاومة الإسلامية حماس والفصائل الفلسطينية على مسودة اتفاق للتعامل مع سلاح المقاومة تغربت حصره وتخزينه تدريجيا بانسحاب قوات الاحتلال وإدارة فلسطينية للقطاع ورقابة دولية على تنفيذ بنود هذا الاتفاق ضمن مسار أوسع لتنفيذ خطة السلام المكونة من 20 نقطة. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق بأنه إنجاز تاريخي، أكد الدكتور غازي حمد عضو وفد حماس المفاوض أن الحركة لن تقدم على أي خطوة تتعلق بنزع السلاح قبل انسحاب قوات الاحتلال بشكل كامل من قطاع غزة. مشترك لرئيس وزراء الاحتلال نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس إن الجيش الإسرائيلي دمر أنفاقا أسفل قلعة الشقيف في جنوب لبنان، وذلك ردا على ما وصفاه بخرق حزب الله الأربعاء الماضي لاتفاق وقف إطلاق النار. البيان أضاف أن جيش الاحتلال استخدم في ذلك 700 طن من المتفجرات لنسف الأنفاق أسفل قلعة الشقيف. الهجوم الذي استهدف سفينتين في ميناء دمياط المصري، أكدت الخارجية السورية تضامنها الكامل مع مصر فيما يمس أمنها واستقرارها، مشيرة إلى أنها متمسكة بدعوة المجتمع الدولي لتكثيف الجهود لتجنيب المنطقة المزيد من التصعيد. شكرا وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: Искър, Лена Топка, Анде
1: и Микрожалара.
0: На Микрожалара са сутрите. Хуаберанарайк.
2: Хуаберанарайк.
0: كان ميكروجوهرة على 29100 وإلا 76 24 3000 29100 وإلا 76 24 3000.
3: عجيل إنرجي قدملكم أنفسكم.
4: Enya Essence, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
5: نهار وسبعة دقائق. مرحبا بكم في آخر الأخبار الرياضية. الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة تقرر إعادة سحب رزنامة البطولة في موسمها 2026-2027 بعد خطأ مادي صار لأربع الفارط بعد سحب الرزنامة. الجامعة دعت الرابطة لإعادة سحب الرزنامة والموعد باش يتقرر اليوم. كما قلت إعادة سحب رزنامة الموسم الرياضي الجديد 2026-2027. برنامج المقابلات الودية نهاية الأسبوع هذا غدوة السبت. شباب الوزداد الجزائري الحزم السعودي مباراة الدور في تبرقة. مباراة باش يحكمها محمد علي قروية. بعد غدوة لحد النادي الإفريقي واجه نادي الرياض البنزرتي في عين درهم. مباراة يحكمها حسان السلمي. لاعبي المنتخب الأولمبي اللي باش تشارك في الألعاب المتوسطية إيطاليا اللي باش تدور في إيطاليا بين 23 أود و 3 سبتمبر 2026. الإطار الفني بقيادة أنيس بوجلبان استدعى الأسماء التالية: معتز الحنزولي، ريان بسباس الثنائي هذا باش يكون في حراسة المرمى معها محمد أمين علالة، علاء الدين الدربالي، ريان بوقديدة، يوسف الحرش، محمد ريان الرحيمي، سليم الخضراوي، إلياس الضاوي، ريان الجبالي، حمزة العبيدي، ريان عنان، محمد الصادق، محمود هيثم ضو، أمن الله الحميدي، وليد ذويب، ياسين الشعباني، زين الدين كتح. بفضل النزاعات في النجم الساحلي تواصل عملها وبفضل مساهمات جمهور النجم. النجم قرب من غلق ملف حمزة جلاسي. إلى حد الآن تم جمع 80% من المبلغ الجملي 226 مليون والمبلغ المطلوب 281 مليون. بعد الملف عدد 12 فوز البنزرتي والمبلغ المطلوب 75000 دينار. الملف عدد 13 ملف لسعد الدريدي والمبلغ المطلوب 150000 دينار. القائمة الموسعة للهيئة التسيرية للنادي الرياضي البنزرتي: الدكتور رياض مقداد رئيس، محمد أمين البكوري نائب رئيس مشرف عام على فرع أكابر كرة القدم، ريم معلاوي أمين مال، صابر بن بركة كاتب عام وناطق رسمي، عوز الترابلسي باش يكون مدير إداري، نبيل عنتر باش يكون مدير رياضي، محمد فليس رئيس هيئة الأعلام. الرياضي الصفاقسي في مباراة ودية دارت البارح في القنطاوي في سوسة فاز على اتحاد كرتاج 3-0. مؤمن الرحماني والثنائي الأجنبي أوكبيلو وديارة. مع مقابلات الودية شبيبة العمران فازت على النادي الرياضي البنزرتي 3-0. مباراة دارت في عين درهم. أهداف شبيبة العمران سجلها هارون الكوكي، عدي بالحال، شهاب السغلامي. هدف النادي الرياضي البنزرتي سجله محمد أمين علالة. وفاة أسطورة إيطاليا والميلان المدافع فرانكو باريزي عن سن 66 سنة إثر الصراع مع المرض. فرانكو باريزي من أعظم المدافعين في تاريخ كرة القدم، قائد المنتخب الإيطالي، قائد الميلان في فترة الثمانينات والتسعينات، توج معاه بثلاثة بطولات لدوري أبطال أوروبا، توج معاه بستة مرات كبطل إيطاليا، وأصبح رمز من رموز عصر الميلان الذهبي. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أعلن أنه جميع اتحادات أوروبا وعددها 55 صوتت بالإجماع على مقاطعة كأس العالم احتجاجا على فكرة الفيفا بيع مسابقة كأس العالم شركات خاصة تتولى هي تنظيم المقابلات. الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
3: عجيل إنرجي قدمت لكم
4: Enya Essence, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Énergie.

نلقى لكم بلبطه طقس يعمل الكيف نص 24 دقيقه. نذكركم بالوضع الجوي بيان سور. نحكيوا على طقس نهاير الجمعه اخر نهاير في شهر جويليه. دونك نحكيوا على درجات حراره بين 30 و 34 درجه بالمناطق الساحليه والمرتفعات، بين 35 و 39 درجه بقيه الجهات، وتوصل ل 41 درجه باقصى الجنوب الغربي. يعني لازمها بلبطه. السحب تكون قليله على كامل البلاد، احيانا كثيفه بالمناطق الشرقيه والجنوبيه، ريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، معتدله فقويه نسبيا قرب السواحل الشرقيه وبالجنوب مع دواوير رمليه. دونك نحكيو على بحر متموج بخليج جابس وقليل الاضطراب ببقيه السواحل. ان شاء الله يكون مودكم صيفي، وان ما كنتم بالاستماع والمتابعه ديما على موجاتنا تلقاو الاخبار المتابعات والريتم اللي رافقكم وين ما كنتوا. اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

نصيف زيتون صباحة نص نهار و39 دقيقة على موجاتنا. نصيف زيتون اللي الحقيقة ما عندوش سنه كيما سنوات اللي فاتت حضور كبير في المهرجانات التونسية بياسور، والأغاني اللي يحبها جمهوره ويتبعها بياسور، نحكيو على متابعين بالألاف في تونس وبالملايين في الوطن العربي. هذا يجسد من خلال النمبر دو فو كو سوسوا على منصة يوتيوب وإلا زادا كيف كيف على المنصات الغنائية وحتى زادا على الانستغرام. دونك نصيف زيتون كما قلنا اللي قدم جولة عالمية يعني في مختلف البلدان الأوروبية وحتى زادا العربية، ويكون قريب من جمهوره ويتغيب عن جمهوره في تونس، لكن يكون حاضر معنا بالموزيكا وبالأخبار اللي تلقاوها في مختلف برامجنا. خلينا مع مود المهرجانات ومع جو المهرجانات، لكن مش نحكيه على الدورة أولى من مهرجان البلاسين جو اللي تنطلق إن شاء الله نهار 2 أوت إلى غاية 6 من نفس الشهر. دونك نحكيه على الدورة أولى نشجعوها وكيف ندعموها تحت شعار البلاسين حومتنا تحكي فن من تنظيم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتونس. دونك كما قلنا مش يكون الموعد في الملعب البلدي بالبلاسين، وتجي تظاهرة هذية اللي تقام تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى تقريب الثقافة من المواطنين ودعم الحق في النفاذ إلى الفعل الثقافي وتركيز اللامركزية الثقافية من خلال إحداث فضاءات للإبداع واللقاء بمختلف الجهات والأحياء. مهرجان البلاسين جو بحسب المصدر ذاته يدعو لترسيخ صدى موعد ثقافي وفني سنوي يحتفي بالإبداع في مختلف أشكاله، ويجعل منطقة البلاسين فضاء مفتوح للفن والثقافة ويجمع بين الفنانين الجمهور والأجواء اللي تكون احتفالية تعكس ثراء المشهد الثقافي التونسي المتنوع. دونك نحكيو كما قلنا على موعد ان شاء الله باش يجمع كل الفئات العمريه، باش نلقاو موسيقى تونسيه، باش نلقاو نخبه من الفنانين، باش نلقاو عروض موجهه للاطفال في فضاء الملعب البلدي بالملاسين. وحسب ما اطلقته المندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه فانه المهرجان هذايا كما قلنا يعكس رؤيه كامله للوزاره باش هكاك تكون الثقافه حاضره وموجوده للجميع. دونك اكيد تنتبهوا الدوره الاولى لمهرجان الملاسين حق ملاسين جو بلوتو، وكما قلنا هو حق لكل مواطن اينما كان انه يتمتع بالفن ويتمتع زادا بالاجواء الاحتفاليه. دونك اكيد باش نتبعوا كل الاجواء هذيا والمهرجانات الى جانب المواعيد اللي تعودتوا بها ديما على موجات جوهره فام كوستوا اللي يكونوا فيها شركاء اعلاميين. هذاك علاش نستدعوكم ديما تعملوا طلع على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك وتشوفوا الاجواء، الاقبال الجماهيري، ردود فعل الجمهور اللي يكون حاضر للسبكتاكل، وكيف كيف زادا مواعيد تلقاوها تباعا من خلال برامجنا على امتداد النهار الكل وعلى امتداد الساعة. ديما أخبارنا تكون معكم على موقعنا johrafm.net في اللي روبريك الكل ثقافة، أخبار وطنية، اقتصادية، رياضية، هذا الكل كما قلنا على الموقع متاعنا سينو صفحتنا الرسمية على الفيسبوك johrafm وإلا زادة على التيك توك. موزيكا مزيد متواصلة معكم وكيف كيف زادة ريتم هكا نونسو بيه اللي شدينا اثنين إن شاء الله اثنين يزينا للجميع. نعرفوا الوقت هذا هو مقيد هكا، فما ناس تخرج توا من الخدمة نورمالمون ما ثلاثة، لك فما ناس تخرج توا من الخدمة، فما ناس تمشي توا للتبحبيحة، فما ناس زادة وقيد تفطور وقاية زادة ديبلاسمون. دونك سيسيونا أرواحكم إن شاء الله ثنية زينة لكم الناس الكل، إن شاء الله تتمتعوا بالطقس اللي يكون صافي. دونك العومة باهية، نعرفوا الأيامات اللي فاتت البحر هيج شوية، ونقول لكم راهو أبارتير من هالسنين للي خرجوا كونجي صحة وفرحة، درجات الحرارة باش تعاود ترتفع والطقس يكون صيفي بامتياز. ترجو تلقاو كل التحيات مع الأستاذ عامر بحبة كما قلنا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فيما.

نسمعوا معها نص نهار و53 دقيقة. اللي يحب الريتم التونسي والموسيقى التونسية والطبوعة التونسية زيد غرسة باش يكون في إطار مهرجان سوسة الدولي نهار 2 أوت. دونك مشيو وتفرهدوا بدلوا الجو. لي تيكي مش غاليين 25 و35 دينار كالعادة. احنا مع العروض نتابعوا معاكم كل السهرات وبرامجنا اللي تكون تيماتيك دونك تلقاو فيها كما قلنا أهم هكا اللي نتمنى وما يفوتكمش. دونك إذا فاتكم هكا تلقاو معانا ديما على موجات الدنيا وما فيها جوهرة FM. شكرا للكيب الكل. تحياتنا الجي جي جيهان حومة في الإخراج. شكرا ليك جي جي. تحياتنا لياسمين في الديجيتال. أمنت لكم للايف متاعنا سوسو سعاد العدواني في التنسيق العام. شكرا زيدا لنتوما تبعتونا كنتم معنا من العشرة حتى للـ11.

خليكم معنا وكحتى دي بي او تعمل لكم برمجه اخرى سبيسيال فما برامج اخرى زي باش تبدل دونك خليكم معنا باش تكتشفوا البرمجه الجديده في شهير وديما على موجات الدنيا ما فيها جوهرة فيم هيبولوسيف كانت معكم قدام ميكرو الدنيا ما فيها في الاعداد والتقديم انا نقول لكم ادمار وتبقى لكم على رواحكم تشاو تشاو باي باي.

0: بحلم غيلان بحلم غيلان على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع وتمتع.
1: برعاية
0: استمتعوا بأشهى المشاوي التركية على الفحم وتحب المذاق الإيطالي تلقاو بيتزا إيطالية باستا بمختلف أنواعها. مرحبا بكم في بي ام بي جريل في سوسة الطريق السياحية قنطاوي. الذوق اللي ما يتعودش.
2: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف ام. منال جبل
3: الموجز الإخباري. وزارة التربية تؤكد أنها بصدد إجراء استشارات للنظر في تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المباشرين للتدريس قبل سنتي 2006 و2008 في إطار تنفيذ أحكام الفصل 107 من قانون المالية لسنة 2026 و2000. وجاء توضيح الوزارة ردا على سؤال كتابي تقدم به نائب بالبرلمان حول أسباب تأخر تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المعنيين بهذا الفصل من قانون المالية لسنة 2026 و2000 الذي ينص على تسوية وضعيتهم وإدماجهم. هذا وأوضحت وزارة التربية أن هذه الفئة لم تكن مدرجة ضمن قائمة بيانات

0: المعلمين والأساتذة النواب بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية. ومن جهة أخرى، أكدت وزارة التربية بأنها أتمت إدماج جميع المعلمين والأساتذة النواب غير المباشرين بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لها من المشمولين بالأمر عدد 21 لسنة 25 و2000. التونسية للتعاون الفني تعلن فتح باب الترشح لتوفير فرص توظيف بموريتانيا لفائدة مكونين متخصصين في مجالات الميكانيك والمعدات الثقيلة والمتحركة، لافتة إلى أن الراغبين في الترشح لهذا العرض يمكنهم التسجيل وتقديم ملفاتهم حصريا عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، وحدد يوم 2 أوت المقبل كآخر أجل لغلق باب الترشحات. في الجزائر، ارتفاع حصيلة وفيات حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين بمنطقة برحمون الكرمة بولاية بومرداس الجزائرية إلى 25، وفق ما أعلنت عنه حماية المدنية الجزائرية على صفحتها بالفيسبوك، موضحة أن الحصيلة مرشحة للارتفاع وأن عمليات الإنقاذ وأسعاف المصابين وإجلائهم نحو المراكز الاستشفائية لا تزال متواصلة ومكثفة، إضافة إلى تسخير 3 شاحنات تدخل و11 سيارة إسعاف. من وزارة الداخلية الإسبانية تكشف اليوم أنه وفقا لتقديراتها عبر نحو 50,000 مهاجر إلى سبتة خلال الساعات 24 الماضية بعدما تدفقوا بحرا وبرا من المغرب. ورئيس الوزراء بيدرو سانشيز يتوجه اليوم إلى المدينة حيث يزور المعبر الحدودي رفقة وزير الداخلية بحسب ما أعلنت الحكومة الإسبانية، فيما دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى تعليق عضوية مدريد في منطقة شنغن الأوروبية.
1: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. تسمعوا يا مرحبا مع هلا الزوادي، مع هلا الزوادي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
2: برعاية
1: إسباس حمزة بنان، كل ما يخص ليجيان كوسميتيك ولا بيمون، وكل ما يهم الدار وجهاز العروسة. انفولاين 99 866 993. إسباس حمزة بنان، تدلل يا غالي.

0: عند الباك الحيرة الطبيعية، أما الاختيار يلزم معلومة صحيحة. مع كونفيزون نجاوبوك على الأسئلة اللي تهمك. شنو نقرأ؟ وين نقرأ؟ قديش تتكلف الدراسة بالخارج؟ وشنو فرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبقيت الفريق على جوهرة FM. كونفيزون مش باش نقول لك شنو تختار، أما باش نعطيوك المعطيات الصحيحة باش تختار وحدك.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من كومبيزون على جوهرة اف ام وجوهرة تي في في حلقه الجمعه 31 جويلية. شنو اللي صاير بين وزاره التعليم العالي وعماده المهندسين بخصوص قائمه الجامعات الخاصه المرخص لها في التكوين الهندسي؟ كل التفاصيل مع الدكتوره بشرى البجاوي، وعبر الهاتف باش يكون معنا عميد المهندسين التونسيين السيد محمد الغرسي، ونستقبل الدكتور معز الشفرة رئيس جامعة تونس المنار، يرجع معنا بلوتو السيد محمد البشير الهيشري مستشار أول في الإعلام والتوجيه الجامعي في آخر يوم في التسجيل الجامعي. مرحبا بكم في كومبيزون من توا حتى المساتين. بشرى البجاوي مرحبا بك من جديد في كومبيزون. شو أحوالك؟
2: الحمد لله الحمد لله.
1: برشا سخونة شوية الأجواء.
2: الأجواء سخونة شوية أما الطقس الحمد لله.
1: كما عودناكم نبدأ بكلاندوي مع بشرى البجاوي اللي باش تسلط الضوء على ما يحدث بين وزارة التعليم العالي وعمادة المهندسين.
0: كلاندوي مع بشرى البجاوي.
2: في النهارين الاخرانيين صايرة خلينا نقولوا إلى حد الآن يمتيت

0: بوليميك. العنوان نتاعها شكون عنده الكلمة الأخرى في شهادة الهندسة في تونس؟ بعد ما خرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بلاغ تؤكد فيه اللي هي المصدر الرسمي الوحيد لقائمة المؤسسات التعليم العالي الخاص المرخص لها باش تكون مهندسين، ونشرت القائمة متاحة اللي فيها 28 مؤسسة خاصة. البلاغ هذا خرج بعد ما عمادة المهندسين وقبل البيانات في 20 جويلية نشرت القائمة متاحة، واللي زادت حينتها برشا مرات، وكل مرة تزيد فيها مؤسسة خاصة أخرى. وحسب بلاغ العمادة في 24 جويلية القائمة مازالت محلولة للمؤسسات الخاصة الأخرى اللي تتوفر فيها شروط التقييم والاعتماد حتى وكان هي مش موجودة في قائمة وزارة التعليم العالي. السؤال اللي يطرح روحه هنا، إذا المؤسسة الجامعية الخاصة مرخص لها من الوزارة، علاش ما تكونش موجودة آليا في قائمة العمادة؟ علاش ما ثماش قائمة موحدة؟ سورتو كو نعرفو لي كريتير ديفالواسيون هما بيدهم. علاش نخلقوا جدل عقيم وتراشق بالبيانات، والأطراف الزوز يعرفوا أنه باش يخلقوا أونكور أون فوا أون بوليميك كبيرة المرة هذه. سورتو توا كيف تدخلوا في الموضوع الهياكل النقابية اللي تمثل الطلبة في المؤسسات العمومية وهذا حقهم، وحتى لوتيكا بالبلاغ الأخير نتاعها اللي الحقيقة كان فيه نقد لذا الدور العمادة ومعلومات زادة اختيرة تخصها. الجدل الحالي فيما يخص شهادة الهندسة من لي زونيفرسيتي بريفي مش جديد، وفي بالنا ديجا في 2015 تم الاتفاق بين الوزارة والعمادة وتم تحديد نسبة لشهادة الهندسة من المؤسسات الخاصة. أما جديد اليوم أن هو أن الاختلاف أولا السبب متاعه تبدل، وثانيا دونك ولا علنا أنه أكثر وضوح من خلال نشر قوائم منفصلة ومختلفة وبيانات متالية. المشكل الطرفين الوزارة والعمادة يحبوا يلقاو الحد الفاصل بين الاعتراف الأكاديمي دونك بالشهادة من الوزارة والاعتراف المهني بعد الشهادة من العمادة، وصعيب يلقاوه في غياب التنسيق بيناتهم والوضوح والشفافية في اختيار المعايير. وزيد والأهم الحاجتين هذوما الاعتراف الأكاديمي والاعتراف المهني راهم وجهين العملة واحدة اللي هي الشهادة، دونك مرتبطين ببعضهم ما يتجسؤوش وما يتقسموش. دونك القضية اليوم ما يلزمهاش تتحول إلى صراع بين الوزارة والعمادة وإلا إلى تراشق بالبيانات. القضية الحقيقية هي كيفاش يضموا أصواتهم يتحدوا باش يحافظوا على مكسب في التعليم التونسي اللي هي شهادة الهندسة، والمحافظة سورتو على خريجيها لصالح البلاد. الحلول موجودة والناس كل تعرفها للاعتراف بشهادة اللي هي تجي من الجامعات الخاصة، ينجموا يرجعوا لها ويدرسوها وهي ترضي الأطراف الكل، سورتو تحافظ على قيمة شهادة الهندسة ومصداقيتها. القضية الحقيقية زادة نعطيه معلومة موحدة وصريحة للطلبة وعائلاتهم اللي من حقهم يلقوا منظومة التعليم كسوسوا في الببليك ولا البريفي تكون واضحة شفافة ومتناسقة. دونك نعاود هنا المشكل القديم، أما المرة هذه تحس مع مسألة المعايير دونك العلمية والأكاديمية وزادة مسألة الاعتماد، ثم معايير جديدة أقوى من الأطراف الكل.
1: بشرى بيو يعطيك الصحة. دونك تلقاو الانتغاليتي متاع كلان دوي على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة اف ام، وشفتوا البلاغات اللي كانت تحكي عليهم بشرى في جوهرة تي في. دونك هذا هو الموضوع البوليميك اللي صايرة، مازلنا باش نتحدثوا عليها بعد شوية. باش يكون معانا السيد محسن الغرسي عميد المهندسين التونسيين، هذا الكل بعد الفاصل. مواصلين في كومبيزون على جوهرة اف ام.

0: كومبيزون
1: 11 دقيقة بعد ما الساعة مكملين معاكم في كومبيزون حتى المساعتين. تحية الناس كل اللي تسمع فينا اليوم. الطالب وعائلته لقاو رواحهم قدام زوز قائمات وزوز خطابات وزارة التعليم العالي تقول هي المصدر الرئيسي والوحيد للمؤسسات الخاصة المرخص لها، وعمادة المهندسين تقول أن الترخيص وحده ما يكفيش، وإلي ممارسة مهنة الهندسة والترسيم في جدول العمادة يخضعوا لعدة شروط. أكثر تفاصيل معنا في المباشر السيد محسن الغرسي عميد المهندسين التونسيين. مرحبا بك على جوهرة اف ام.
2: اهلا وسهلا ومرحبا بكم، لكن المحل مش قاعد نسمع فيكم بالقداء، معلش انتم الصوت واصل بالقداء ولا
1: صوتك واضح 5/5 سي محسن، تسمع فيا هكا؟
2: ممتاز، ان شاء الله يوصل 5/5 للاولياء والطلبه الناجحين، وبالمناسبه نهنيهم بالنجاح وبارك للجميع
1: ان شاء الله. سيد محسن، ماذا يحدث بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعمادة المهندسين في خصوص قائمة الجامعات الخاصة المرخص لها في التكوين الهندسي؟ ايش فما سي محسن؟
2: والله الحقيقة معناها احنا نعتبر ان ما فما حتى شيء، ونحب بالمناسبة هذه نأكد انه راهو الموقف نتاع العمادة ما هوش موجه ضد اي منظمة وطنية ولا ضد وزارة التعليم العالي ولا حتى ضد التعليم العالي الخاص. احنا بالعكس نحترم كل المؤسسات الوطنية، ونؤمن انه الحوار المسؤول هو الطريق الوحيد باش نحلوا به المشاكل المطروحة، لكن في المقابل نحب نأكد انه راهو واجب عمادة المهندسين اللي يلزم توضح كما شرفت سيادتكم الحقيقة للرأي العام ما يجري معنا حول الموضوع اللي نعتبره يهم الآلاف من الطلبة، يهم العديد من العائلات اللي دفعت دم قلبها على أولادها، وخاصة مستقبل مهنة الهندسة في تونس. اليوم فما برشا بلاغات، وزارة التعليم العالي البارح لتيتا اتسيتيرا، وهذا يراو أنا نعتبره حاجة تفرح. علاش؟ خاطر إذا كان النقاش حول جودة التكوين الهندسي يولي نقاش وطني وتشارك فيه المنظمات الوطنية، هذا أمر إيجابي
1: سي محسن، أمر إيجابي وحاجة تفرح. سمحني سي محسن جوست هنا
2: اليوم.
1: سي محسن تسمع فيها؟
2: نسمع فيك. نعم،
1: الحوار الوطني يظهر لي كان يصير داخل لجنة مشتركة بين الوزارة وبين العمادة، يظهر لي أحسن من بلاغات على صفحات فيسبوكية وكل صحيح. يعني الحوار يصير على الطاولة.
2: نعطيك أكثر، فما رسيرهم الكتاب، الناس اللي ما اطلعتش على الكتاب الأبيض حول التكوين الهندسي في تونس تطلع عليه، على خاطر هذاك الريفرنسيال اليوم اللي نستعملوه احنا، وشاركت فيه راهو العديد من الوزارات تحت اشراف وزاره التعليم العالي، وفيه ممثلين معنا من المدارس الهندسيه في القطاع الخاص، وبالطبع معنا كان زاد تحت اشراف عماده المهندسين. اليوم راهو بالحق

0: كان فو بروبليم. اليوم معناها كيف برشا يحكيوا على مغادرة المهندس التونسي البلاد التونسية على خاطره المهندس يحب يبحث على ظروف عمل أفضل، يحب يبحث على أجل يحفظ كرامته، وهذه مسؤولية جماعية لازم تشارك فيها الدولة والمؤسسات الاقتصادية والمنظمات الوطنية اللي عملوا معنا بلاغات. لكن اليوم رأوا الموضوع الحالي، أنا أعتقد أنه فما خلط كبير بين زوز مسائل مختلفين.
1: اللي هما
0: يتعلق بترخيص مؤسسات التعليم العالي الخاص، وهذا يراو معناه ما يشك في حد أنه راو من اختصاص حصري لوزارة التعليم العالي. لكن فما مسألة أخرى مهمة برشا تتعلق بالترسيم بجدول عينات المهندسين وخاصة مباشرة مهد الهندسة، وهذا يدخل ضمن الاختصاصات القانونية للعمادة. خلي يكون معنى الأمر واضح، رأوا الحصول على شهادة جامعية حاجة وممارسة مهنة الهندسة حاجة أخرى. اليوم العمادة مطالبة بالتثبت في جودة المسار التكويني، بالتثبت في الاختصاصات، بالتثبت في البرامج، بالتثبت في الوثائق. زادة الهدف وحيد ونحب نضمنه أنه اللقب متاع المهندس التونسي يحافظ على قيمته ويحافظ على الهيبة متاعه.
1: سي محسن جوست باش نقدمه، سي محسن جوست سؤال، سمحني سي محسن لهنا تقول لي ان فو بروبليم، نتمنوا انه فو بروبليم، لكن لهنا امام يعني شفنا قوائم وشفنا في البلاغ ان وزاره التعليم العالي انها تاكد. تسمع فيا توا؟
0: معنى الصوت ضعيف برشا بس كيف نسمع فيك.
1: مش مشكلة، احنا في المباشر عندنا سؤال من الدكتورة بشرة البجاوي، عندها سؤال. سي محسن تفضل. بشرة
2: مرحبا. عسلامة سي محسن.
0: اهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: تسمع فيا؟ دونك انا نحب جوست السؤال الاول متاعي، يعني تقول عندكم تقييم خاص لشهادة المهندس، يعني هي تختلف برشا على التقييم اللي تعمله وزارة التعليم العالي باش تعطي ترخيص للمؤسسة.
0: وزارة التعليم العالي فما قرار شروط، معناها
2: نتصور نفس الكريتير معناتها في الاخر بالكل معناتها.
1: بيان سور، تفضل.
2: تفضل سي محسن.
0: معناها انت سألتني على وزارة التعليم العالي، وزارة التعليم العالي عندها قرار شروط وعندها مقاييس متاعها معناها كل، وهي تعطي تراخيص، احنا ما قلنا حد شيء. لكن كما قلت العمادة دورها اليوم باش خاطر اقرأ الفصل التاسع وكل شيء تنفهم انه جودة التكوين الهندسي معناها والمسارات، المسار اللي تبعه الطالب معناها اللي يتخرج هو زاد من مشغولات العمادة. واليوم معناها انا الحقيقة البوليميك اللي صايرة هذه تو وزارة التعليم العالي خرجت 28، خرجت قائمة فيها 28 مؤسسة.
1: 28 مؤسسة؟ اي
0: بعد الدراسة العمادة خرجت 23 مؤسسة. اش بقى؟
1: بقاو كان خمسة
0: مؤسسات.
1: خمسة مؤسسات اي؟
0: الخمسة مؤسسات هذه اللي كان اليوم تعطينا الكريتير نتاعها وتعطينا الوثائق نتاعها، وخاصة وثائق الاعتماد، خاطر راهو ما ننساوش انه فما وثائق نتاع اعتماد الفاليديتي نتاعها وفات عند بعض المؤسسات الجامعية. معناها مرحبا بها، احنا راهو مشنا ضد التعليم الخاص. اليوم الخمسة مؤسسات اللي بقات هذه واللي صاير عليها بوليميك وما نعرفش علاش صاير عليها بوليميك، انا كيف نشوف الاسماء معناها نتاع المؤسسات هذه معناها فما برشا خلاصات معناها تصير. دونك ما يلزمش اليوم معناها بالحق الدور نتاع العمادة اللي ننفيوه معناها بنوع من الضجيج الاعلامي اللي هو معناه ما يزموش يصير.
1: ما معنى فجيج اعلامي سي محسن؟ يعني ما فهمناكش فجيج اعلامي.
0: طبعا تو اليوم كيف على 28 فما 23 مؤسسه جامعيه وهنا وهندسيه تلتزم معناها بقرارات العماده وتقدم كل الملف نتاعها والاعتمادات نتاعها كل شيء، امورها واضحه، احنا نهبطوها معناها في القائمه واحنا مضربنا على يدين حتى واحد. اليوم اللي يحب الاسم نتاع المؤسسه نتاعو يخرج معنا في القائمة متاع أئمة المهندسين مرحبا به، يقدم لنا الوثائق المطلوبة منه وإحنا معنا نقوم بالواجب. أنا اليوم متعصف على الموظفين متاع العمادة هذا واحد مخرج كونجي وهذا يحقق. علاش؟ هذا نعرف أنه الفترة حساسة وفترة متاع انسكريبسيون وما يزمناش نعطلوا مؤسسات هذه. لكن اليوم اللي من عندنا مثل من التونسي رغم ما فيما حتى واحد على رسول ريشة المؤسسات اللي مازالوا هذو
2: سي محسن
0: مرحبا بهم في كل وقت يقدموا الوثائق متاعهم يقدموا
2: سي محسن
0: وإحنا نقوموا معناها بالتعديل الفوري معناه بإنزال معناه أساميهم معناه في القائمة الرسمية للعمادة.
2: عندي سؤال آخر ليك سي محسن. دونك أكيد قريت بلاغ لوتيكا. دونك شنو تعليقك سورتو أنكم في البارتي الأخرانية نتاع البلاغ أنكم تتقضاو فلوس على كل مؤسسة خاصة باش تقبلوها؟
0: باهي نتقضاو فلوس هذه. والله ساعة أنا
2: احنا هكا قرينا هكا شقرينا في البلاغ.
0: الكومينيكي نتاع لوتيكا اللي هي منظمة عريقة في البلاد وعندها تاريخ وعندها دورة في النسيج الاقتصادي وإحنا راو نحترموها ونحترموا كل هياكل الدولة والمجتمع المدني. لكن الحقيقة كي قريت البلاغ فرحت برشا ولكن في نفس الوقت كنت مفتاء. فرحت خاطر منظمة عريقة كمليتيكا اليوم رجعت تصدر بلاغات وتتفاعل في مسائل تم الرأي العام وهذا بعد فترة طويلة من الصمت. والحمد لله أنه اليوم المهندسين والعمادة فهموا في تحريك النقاش هذا حول جودة التكوين الهندسي. لكن في نفس
2: احنا نحب رايك
0: ان نحكي نتمنى ان العوده هذه نتاع لوتيكا تكون حول الملفات الاقتصاديه والاجتماعيه الكبرى اللي يعيشها المواطن التونسي. كنت نتمنى ان تحكي على شح المياه، كنت نتمنى ان تحكي على انقطاع الكهرباء، على كلفه الطاقه، على ضعف الاستثمار وغلاء المعيشه. مش الدافع على خمسة مدارس هندسية.
2: دونك أنتم تنفيوا أنكم تتقضوا فلوس على المؤسسات الجامعية الخاصة.
0: نتقضوا في الفلوس بلي سمحني ما تحبوا على الشفافية. أنا مضبي المدارس هذه كل جيل التوانسة وتقول لها قداش تقري من طالب وقداش تاخو عليه فلوس وقداش عندها من لابوراتوار وقداش تقري معنا شكون الدكاترة اللي قاعدين يقريوا. احنا شنو طلبنا لا فالور نتاع انسكريبسيون نتاع طالب على مدرسه اللي تقري فيها الاف الطلبه معناها تعتبرها هذه معناها قيمه قدام المجهود اللي قاعده تقوم فيه معناها العماده في الدراسه.
2: دونك موجوده الحكايه 10 ملايين
0: معناها الانسكريبسيون نتاع ايتيديون يا رسول الله وليت برشا على تعرف نقول لك من الاخر انا جاني الاقتراح من الاول معناها انه حسب السبيشاليتي معناها يكون الشهاده ليتود. أنا قلت لهم لا اليوم معنا نعرف أنه فما صعوبات اقتصادية عند كل المؤسسات لكن اليوم معنا أن المؤسسات هذه قاعدة تدفع في فلوس كبيرة ما نعرفش شكون اليوم معنا كيف تولي العملية تخص التكوين الهندسي وتخص الجودة وتحط دراسة الملفات هذه تولي معناها انسكريبسيون تاع طالب على آلاف الطلبة اللي قرأوا عندها تولي هذه المشكلة. هنا وين نتأكد أنه المسألة ولات مسألة تجارية ما عادش مسألة علمية وهذا بالحق معناها ما حقناش نحكيو عليه وهذا شيء أسف ما حقناش نحكيو عليه.
2: سي محسن باش ترجعوا لطاولة الحوار مع الوزارة وتحلوا الإشكال هذايا وتكون عندكم هكا قائمة
0: كل حد معناها قائم بالدور نتاعه ونشكر الوزارة كل الشكر في الدور نتاعها لكن كل حد عنده الدور نتاعه. اليوم يلزم الناس أنه راه فما فرق ما بين الشهادة وفما فرق ما بين التيتر نتاع المهندس اللي اليوم راهو ما نلعبوش به هو خط احمر خاطر اليوم راهو راس المال البشري اللي بقالنا معناها هو المهندس اللي معناها منور صوره تونس يهز في علم تونس معناها في العالم كامل اللي اليوم قراس للمهندس التونسي برشا دول معناها تقدمت وبرشا دول معناها لقات الحلول اللي اليوم نستحقوها معناها في تونس وما معناها مبادره عماده المهندسين باش عطينا قانون واللي نخدموا في خدمة غيرنا نعطيه قانون مشروع قانون معناها المجلس النواب باش يعمل تحفيز للمهندس التونسي في الخارج باش يرجع لبلاده ويخدم في بلاده ويخدم البرة وباش يعطي الحلول الهندسية اللي احنا اليوم معناها عنا فيها مشاكل كبيرة واللي المهندس التونسي حلها في معظم البلدان معناها المتقدمة وهو مستشار معناها تويك العديد من الرؤساء في العالم. هذا يخيرنا يمشي لغيرنا مناش الخاطر إذا كان المهندس التونسي لقى قدره في تونس ولقى الصالير اللي حاشوا به ولليوم نتيكا معناها عندها دخل كبير معناها في الموضوع هذا تمنيت كان معناها النقاش يكون معناها على الأساس هدايا معناها كل وقلبهم معناها على 46,000 مهندس اللي تخرجوا معناها من البلاد، كان هذا يكون معناها
2: هو النقاش يزم يكون موجود في أي موضوع كان يعني سي محسن راو.
0: مش على خاطر خمسة مدارس هندسية معناها تصير إن بوليميك شبيه هما خدمة 23 اللي اعتمدناهم واللي قدموا مشاريعهم. موزادة هنا اليوم إذا كان نحكيه معناها على مساواة معناها بين الجميع حتى واحد معناها رسول ريشة
1: واضح. يعطيك الصحة يعطيك الصحة سيد،
0: رأوا أن ما ضبطش البلاغات العمادة سوف لن يقع تسجيل خريجي معناها مستقبلا.
1: واضح يعطيك الصحة، هكا وضحت لنا موقف العمادة. يعطيك الصحة السيد محسن الغرسي عميد المهندسين التونسيين. مازلنا مواصلين احنا حتى المساتين في كومبيزون، بعد شوية نستقبلوا السيد محمد البشير الهيشري بنحكيه على التوجيه الجامعي في اخر يوم للتوجيه اليوم. يعطيكم الصحة على الاستماع، خليكم معنا.

0: عديد التفاعلات حول تصريح السيد مراد الغارسي. ننتظر في الكومنتير متاعكم. تلقاو الحوار كامل عبر الصفحة الرسمية على الفيسبوك جوهرة FM. توا وصلنا وقيت نحكيه على التوجيه. مازلنا في التوجيه في آخر يوم, في التعمير, في التقييد, في تختلف التسميات. نستقبل من جديد في كومبيزون السيد محمد البشير الهشري, مستشار أول في الإعلام والتوجيه. مرحبا بك من جديد بحضنا في كومبيزون.
1: يعيشك, شكرا على الاستضافة. يعطيك الصحة دكتورة على المداخلة متاعك القيمة وعلى إدارة الحوار.
0: ما رأيك نبدأ بالموضوع ذايا بعجالة؟ ترى أسكو تشوفه كمستشار في الإعلام والتوجيه الجامعي, تشوفه أن فو بروبليم كما قال سي محسن عميل المهندسين, وإلا ترى شنو رأيك سي محمد بشير؟
1: أن فو بروبليم حسب المستويات. بالنسبة لنا احنا في مستوى المهني متاعنا, في مستوى تدخلاتنا, ينجم يطرح بعض الإشكاليات على عائلات. نعرفوا احنا التكوين الهندسي هو مرغوب فيه من طرف عديد الناجحين في امتحان بكالوريا, فما برشا عائلات تبني معناتها أمال على هذا المسار الجامعي, خاصة إذا نعرفوا أنه الالتحاق بمرحلة تحضيرية ما هوش متاح لكل الناجحين في امتحان بكالوريا. في بعض الأحيان مجموع النقاط يكون مرتفع, وهوك علاش فما شكون يراو في الجامعات الخاصة معناتها فرصة لمتابعة مسار تكويني في الجامعة. هذا يزيدهم معناتها نوع من الحيرة, خاصة أنه نعرفوا السناء فما نوع من البلبلة صارت فيما يتعلق بكلمة العبور, واللي حاليا معناتها الوزارة سلطة الإشراف.
0: جستمو هنا عطيتني ترانزيسيون. كيفاش مشيت لحد الآن؟ وصلنا اليوم الآخر يوم 31 جويليا, اليوم مع منتصف الليل توفل, يعني يتم آخر يعني آخر موعد اليوم للتسجيل في التوجيه الجامعي. كيفاش كانت بالنسبة للسنة الأمور سي محمد بشير؟
1: بالنسبة لنا كانت الحق مرهقة شوية, خاطر انت تعرف اللي انا عضو هيئة مديرة متاع جمعية تونسية للإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي والمهني. تلقينا عديد المكالمات, فما توجه جديد انهم الاولياء يحبوا ولاو يرغبوا في مرافقة فردية, يحب يطلبك يقعد نص ساعة يحكي معك. الاجتماعات متاعنا مع حرارة الطقس الحق ما كانش فيها اقبال ياسر في مؤسسات تربوية, تلقاش 40-50 معناتها ناجح امتحان بكالوريا. نسجل انخراط كل ولا اغلب الزميلات والزملاء في المجهود هذا. نتمنى زادة اللي مشكلة كلمة العبور معناتها تم حلها على الاقل, باش ينجموا كل الناجحين في امتحان البكالوريا. واللي
0: فما ناجحين لحد الان, فما اللي ما زالوا
1: شويه. وحاليا هبطنا بلاغ, عنا زميل بالتنسيق مع سلطه الاشراف قاعد يساهم في حل هذا الاشكال ومتابعه ومرافقه اللي شكون مازال ما تحصلش على كلمه العبور. من المفترض انهم تويك ناس كل تحصلت على كلمه العبور وينجموا يعمروا في النهار الاخراني, يعمروا بطاقه الاختيارات نتاعهم اون ليني.
0: بالنسبة لليوم نتصور فما شكون يخلي الاخر وقت, مازال حاير وكل شيء. شنو النصايح فريمون اللي يسمعوا فينا لي بارون, والا التلاميذ اللي يسمعوا فينا تويكا في اخر يوم هكايا, مازالت عندنا سويعات تفصلنا على نهايه الموعد, شنو تنجم تقول لهم؟
1: اول حاجه نطلب منهم باش يكونوا واقعيين في الاختيارات نتاعهم, ما يحاولوش معناها يدمجوا في هالقائمة هذه بعض الاختيارات اللي مجموع النقاط يتجاوز مجموع النقاط متاعهم 20-30 نقطة. في بعض الأحيان صحيح مجموع النقاط ينجم من دورة إلى دورة ينخفض, لكن فما معطيات أخرى اللي هما ما همش ملمين بها, كما طاقة الاستيعاب اللي كي تزيد بطبيعة بصفة آلية معناتها مجموع النقاط ينجم يهبط, عدد الناجحين, الرتبة متاع المترشحة ولا المترشح في المجموعة متاعه حسب الصيغة الإجمالية إلى غير ذلك. يمكن بمساعدة ومرافقة مستشارة أو مستشار في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي ينجموا يجودوا من عملية الاختيار ويضمنوا أكثر حظوظ, لكن ما نحبوهمش معناها يخسروا 3-4 اختيارات هكاكا في مسارات جامعية اللي ما حظوظهم ضئيلة للالتحاق بها. الحاجة الثانية، ما زالت الأرقام الهاتف نتاعنا على ذمة الأولياء واللي موجودة في الصفحة نتاع الجمعية التونسية للإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي والمهني، ينجموا يتصلوا بنا وإحنا باش نكونوا حاضرين معناتها في المرافقة. من ناحية أخرى أن نطلب منهم باش ما يخليوش رواحهم لآخر الوقت. أنت كما تعرف القصان الضوء اللي صار في الأسبوع الفارط، نجم تجي معها ديكوبيوم تاع كونيكسيون انترنت، دونك اللي باش ما نخليوش رواحنا نص الليل لربع ولل 11 ونص ولل.
0: شنو هي أكثر الأخطاء اللي ريتها من خلال الاستشارات، من خلال اللي يكلموكم سواء في الأيام التوجيه ولا يكلموكم ولا يقابلوكم مباشرة؟ شنو هي أنت تجمش يعني هاك الكونستا نتاعك بارابور شنو اكثر اخطاء اللي قايمين بها الناجحين؟
1: اكثر اخطاء هي عدم الواقعيه، ونجم نقول لك بناش هذا ناتج، هذا حكينا عليه في لقائنا الاخير. قلنا راهو فما اطراف لا علاقه لها بعمليه التوجيه المدرسي او الجامعي، وتتدخل وتعطي في رايها وتختزل عمليه التوجيه في ارقام. راهو الناجح في امتحان البكالوريا الناجحين ما همش أرقام، ما هوش 130، ما هوش 140، ما هوش 160. معناها وقت اللي تجي أنت تربط المستقبل متاع هل ناجح في امتحان البكالوريا بأعداد من غير ما تشوف المعطيات الأخرى، على خاطر بتبيع ماكش مختص، تنجم للأسف معناتها الضرو. دونك هذا
0: فسرنا أكثر أرقام ومعطيات، زيد فسرنا أكثر سي محمد بشير.
1: هاو باش ننطلق من آخر معناتها ماريتو على صفحات التواصل الاجتماعي، ناس تدعو إلى تلامذة مثال شي يقول لك احلم حط الأربع الاختيارات الأولى حتى بعيد عليك 20 و30 نقطة، فهذا مش صحيح. إذا أنا المجموعة متاع النقاط متاع آخر موجه عم ناول يتجاوز مجموع النقاط متاعي ب20 نقطة ونزيد نثبت نلقى طاقة الاستيعاب متاع السنة أقل من عم ناول، هذا يعني أنه من ربع المستحيلات مش تحصل بها عليها، مش معناتها فما نصائح لا يمكن أعطاؤها للناس
0: في الحالة هذه المطلق. في الحالة هذه أربع اختيارات الأولى غالطين، كيفاش تم التعامل مع الدوسيه؟ كيفاش تم وين يتوجه؟
1: هو الناجحين في امتحان البكالوريا عندهم الحق في 10 اختيارات لضمان أوفر الحظوظ للحصول على التعيين، معناتها يتحصل على
0: يعمرهم العشرة،
1: يعمرهم العشرة بصفة واقعة هكاكا. من إذا ما مشيتش في المرتبة الاختيار الأول يمشي الاختيار الثاني، وكي نبداو احنا معمرين عشرة بصفة واقعية نضمنوا احنا على الأقل انه باش ناخذوا حاجه من العشره اللي احنا نحبوه. لكن وقت اللي احنا نختاروا اربعه اللي هما براتيكمون مستحيل باش نخلط عليهم لهنا حتى حسابيا،
0: من تحسب له من الخامسه
1: نبداو نحسبوا من الخامسه، معناتها فوت على روحه، معناتها اربع اختيارات فوت على روحه هكاك اربع اختيارات. الحاجه الثانيه انه في بعض الاحيان فما شكون يبدا عنده ان بلان بي ان بلان بي، معناتها يقول لك انا راني نحب المجال هذا والمجال هذا. بالنسبه للمجال الثالث فما زوز اجازات اللي نجم ناخوها وننجح فيها، هي نحطوها مثالش يولي يركز كان على المجال الاولاني والثاني ويحط اختيارات، وفي الاخر ينجم ما يتحصلش ويتاجل الدوره النهائيه. المشكل وين هو؟ المشكله كي اللي حطوا قبل البلان بي كزوز إجازات اللي قلنا احنا اللي كان من المفترض يحطهم في الدورة النهائية، يجي في الدورة النهائية ويلقاهم سيء الكوتا يلقى زيغو ما فماش بلايس، دونك لهنا ندخلوا في إشكالية أخرى وتدخل وتولي الحيرة ونستنى دورة إعادة التعيين إلى غير ذلك.
0: باهي، شفنا برشا أيام توجيهية، برشا معارف، برشا شفناهم في الجهات الكل. شنو هو موقفكم كجمعية ولا موقفك الشخصي فيهم الباهي فيهم؟ كيفش تحكم على التظاهرات هذية وعلى
1: والله ما بالنسبة للجمعية هي نظمت وشاركت في بعض التظاهرات.
0: شفناكم في الأيام التوجيه أيام الإعلام في التوجيه الجامعي من تنظيم وزارة التعليم العالي،
1: وحضرنا
0: في مدينة العلوم. شوف
1: فما في مدينة العلوم كان عنا بعض الزملاء حاضرين، وذلك
0: وشفت بعيني إقبال كبير على الورشات متاع المستشارين.
1: صحيح، هذا يأكد اللي قلناه قبليك أنه الأولياء والناجحين في امتحان البكالوريا يحبوا المرافقة الفردية، يحبوا شكون يسمعهم، شكون يساندهم، وشكون يحيط بهم ويعاونهم في معناتها بلورة هالاختيارات هذية النقطة. للصالون اللي حكينا عليهم بطبيعة ما نجموا كان يكون عندهم معناتها أثر إيجابي، لكن بتفاوت كبير ياسر، لأنه فما للحقيقة الحق فما دي سالون تاع عرض، عرض مش عرض لمشاريع، عرض عروض تكوينية فقط
0: للجامعات كذا.
1: وبالطبيعة كيما ما يبداش معناتها فما مختصين في المجال اللي نجموا يربطوا العرض هذاك ولا المسار التكوين هذاك بالملمح العلمي والأكاديمي للناجح في امتحان البكالوريا، تولي المسألة كاين سلعنا للعملية
0: تجارة
1: تجارة وعروضها، وعنا أوفر وعنا عرض وطلب. لكن فما الأيام الإعلامية الوطنية والجهوية اللي تنظمهم سنويا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يكونوا بحضور معناتها ممثلين رسميين للجامعات، بحضور ممثلين رسميين لبعض الجامعات الخاصة وبعض الأطراف الأخرى، هذوما ما ينجموا كان يعاونوا التلامذة وعائلاتهم على اختيار المسار الأنسب لهم.
0: يعطيك الصحة سي محمد بشير الهيشري، اش عندك ما تقول في الاخر؟ خاصة نعاود نذكر انه اليوم الاخير، يعني فما اللي مازالوا ما عمروش، اوكي يعني عمر من توا اقرا حساب تجم تكون للاسف كوبيور نتاع باو كوبيور نتاع انترنت، بخلاف هذايا كيفاش؟ يعني نصيحتك انه نكونوا واقعيين، يسمعوا فينا توا اولياء خاصة وتلام، فاش نجم تقول لهم؟
1: نتمنى انه كل الناجحين في امتحان البكالوريا تحصلوا على كلمة العبور، على الأقل المشكلة ذي يكون تحل، ومن بعد أنا تنشوف مع الزميل اللي قاعد على ذمة زوز وزارات.
0: على فكرة نوجه لهم تحية جميع زملائكم المستشارين.
1: يعيشك. به الواقعية صحيح واقعية أكثر في الاختيارات، لأن الدورة الرئيسية هي أهم دورة بالنسبة لمناظرة التوجيه الجامعي. نقول لهم اللي احنا باش نقعدوا على ذمتهم إلى حدود دورة إعادة تعيين، يعني حتى إلى منتصف ونهاية شهر أوت باش نقعدوا على ذمتهم، ينجموا يتصلوا بينا نحاولوا نعاونوهم، نطلبوا منهم أيضا باش ياخذوا المعلومة من المصادر الرسمية وقت اللي يحبوا معناها يطلعوا على قائمة مثلا بتاع المؤسسات الجامعية الخاصة يلقاوها في دليل التوجيه الجامعي اللي صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. فوالا دونك هذا
0: ذكرنا باسم الصفحة اللي لقاو فيها وسائل الاتصال دونك على الفيسبوك.
1: احنا الصفحة تقصد صفحة الجمعية لقاو فيها الجمعية التونسية للإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي والمهني، فيها الأرقام متاع الزميلات والزملاء المتطوعين للإجابة على تساؤلات الناجحين في امتحان البكالوريا أوليائهم. مزلنا على ذمتهم إلى معناتها اليوم، مزلنا على ذمتهم، وبتاتر يبا يفاغ معناتها ينطق كومباني الجمعة الجاية ولا لين بعدها وقت لتخرج نتائج بتاريخ 7 أوت 2026. ونتمنى لهم حظ سعيد وبالتوفيق.
0: مشكور، يعطيك الصحة السيد محمد بشير الهيشري، مستشار أول في الإعلام والتوجيه الجامعي، وحقيقة مش رمي ورود. يعني أنا كنت حضرت في أيام التوجيه الجامعي في تونس العاصمة اللي صارت الأربعاء والخميس اللي فاتوا، يعني شفت الورشة حقيقة، شفت الزملاء متاعك سي محمد بشير، يعني برشة وسع بال، برشة طريقة تاني تفسير حاجة تعمل كيف، خليكم تمشيوا للمختصين، مهم برشة خاصة أنهم ناس متطوعين، تليفوناتهم موجودة على الصفحة الرسمية متاحهم على الفيسبوك، ترجع بحضانا إن شاء الله على قريب، ويعطيك الصحة على قبول الدعوة سي محمد.
1: شكرا.
0: احنا مازلنا مكملين معاكم، بعد شوية نستقبلوا السيد الدكتور معز الشفرة رئيس جامعة تونس المنار، برشا نجاحات برشا تحديات جديدة هذا كنا اكتشفوه من توا حتى المساتين في كومبيوزون بعد الفاصل.

0: 45 دقيقة بعد ما الساعة مكملين معاكم في كومبيس زون حد المساعتين في الوقت اللي الالاف من الناجحين في البكالوريا يعيشوا اهم مرحلة في مشوارهم ومسارهم الدراسي ويختاروا مستقبلهم الجامعي. تبقى جامعة تونس المنار واحدة من ابرز واعرق الجامعات العمومية في تونس. جامعة المنار اليوم تعلن عن طموحات جديدة، اختصاصات متعددة، وخاصة انفتاح اكبر على المحيط الدولي باش نفهموا اكثر الجامعة العمومية. اليوم سعداء باستقبال الدكتور معز الشفرة رئيس جامعة تونس المنار. مرحبا بك في كومبيس زون على جوهرة اف ام.
1: شكرا جزيلا على الاستضافة ومرحبا بمستمعي جوهرة اف ام.
0: سيد دكتور معز الشفرة، قبل ما نحكي على جامعة تونس المنار ومكانتها، شكون معز الشفرة خارج صفة رئيس الجامعة؟ المسار متاعك يعني خلينا نعرفوا سيد دكتور معز الشفرة اون بيرسون.
1: أعطيك صحة معز شفرة، ولد جامعة تونس المنار، ولد الكومبوس، 40 سنة وأنا في الكومبوس، ولد الدار، ولد دراسة الطابية، متخرج من المدرسة الوطنية المهندسين بتونس اللي أول مدرسة في جامعة تونس المنار، تأسست سنة 1968. بعد المدرسة الوطنية المهندسين بتونس رحلة إلى فرنسا إلى الدكتوراه، ودكتوراه في الهندسة في الميكانيك وميكانيك الهياكل والمواد، وبعدين تجربة كبيرة مع الولايات المتحدة الأمريكية فولبرايت وعلاقات دولية كبيرة ومشاريع أوروبية ومشاريع أمريكية
0: ما شاء الله.
1: والحمد لله الآن عندي أكثر من 6 سنوات على رأس جامعة تونس المنار.
0: يعطيك الصحة. به اليوم بالنسبة للطالب المتفوق ومازال محتار بين جامعة تونس المنار وجامعة خاصة وإلا القراية في الخارج، شنو التجربة تقدم له اليوم الجامعة العمومية باش تقنعه يختارها مش على خطر يعني الأقل كلفة؟ يعني اليوم كرئيس جامعة في قيمة جامعة المنار تنجم تقول له الاتيديون هذا اللي يسمع فينا في آخر يوم في التوجيه اليوم في التسجيل
1: اليوم آخر أجل، يعني تقريب نصف الليل ينجم يغير، حتى كان يسمعني تو عندهم الحق حتى يحط الاختيار، يعني عنده الحق قد نصف الليل ينجم يغير الاختيار متاعه. صحيح أنت في المقدمة متاعك ركزت على كلمة، راه اليوم يبدأ المستقبل متاعه، راه البكالوريا أخذها مبروك للناجحين الكل، ولكن اليوم يبدأ المستقبل، راه المهم جدا الاختيار متاعه وشنو القرية باش يقراها. بالنسبة توا للجامعات، أنا نحب نتكلم على الجامعات العمومية، أنا نترأس ندوة رؤساء الجامعات، هي تسمى لا كونفيرونس دو بريزيدون دي يونيفرسيتي سي بي يو، عبارة اتحاد الجامعات التونسية، باش نتكلم عليهم الكل على خاطر الجامعات العمومية الكل بمؤسساتها راهي تخدم على المعايير الدولية. كل في جامعة تونس منار 14 مؤسسة متحصلة على الإشهاد، إشهاد الإيزو، كلمة إيزو رفاه انترناسيونال لي ستوندار انترناسيونو، وهذوما منظمات عالمية معترف بها في العالم الكل وماخذين معها عندهم الإشهاد الإيزو 21001 21001 لا فيرسيون 2018، ونحن توا نخدموا على الفيرسيون 2026 فمن نوتر فيرسيون، معناها خاطر ديما نحن راهو في الكاليتي هذيا، فما شعار اسمه التحسين المستمر لا معناها لا ميليوراسيون كونتينيو، ما عندناش اشكال كان فما حاجه ناقصه نحسنوها والتجربة ما مشاتش نبدلوها. نحن توا كما ذكرت سيادتك راهو فما معنا ان غران شونتيي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اللي باركور جدد وقع احداث اكثر من 1200 معناها مسالك جديده والكلها اورينتي فير لينوفاسيون لي سوفت سكيلز وخاصه التشغيليه.
0: باه يعني هنا تشجع الطالب اللي نحكيو عليه مازال ما عمرش عنده الفرصه حتى نص الليل اليوم تزيد تشجعه على الجامعه العموميه. سي
1: طبعا اوزر، نحن في الجامعه العموميه كما قلت لك راهو كل تقريب المسارات راهي ماخذه الاعتماد بخلاف لو الاشهاد فما الاعتماد واعتراف دولي، وانا ربش ركز على كلمه خاطر انت بديت في البدايه قلت الانفتاح الدولي. نعم الاعتراف الدولي هو بيجيب لي الطلبه الدوليين، الاتراكتيفيتي نتاعي انا كي نبدا فيزيبل، كي نبدا انا عندي تموقع عالمي، وجامعه تونس منار تخدم على التصنيفات الدوليه، عندي تموقع عالمي
0: التصنيفات هذوما سامحني يعني تصنيفات اليوم نشوفوا ما شاء الله في تقدم كبير، وفما حتى التحدي الجديد اللي انتم تحبوا تكونوا في التوب 500
1: ان شاء الله هذه لا نحن ديما راهو نخدموا بار اوبجيكتيف. اذا كان مؤسسه ما عندهاش اوبجيكتيف ما تقدمش. نحط اوبجيكتيف ونحط الوسائل الكل والظروف الكل باش نوصلوا لهم، واذا كان ما وصلناش نقولوا علاش ما وصلناش وشنو نقصنا. هذه هو الدياغنوستيك يقع راهو في كل عام، وبحول الله نحن ماشيين في ثنيه باهي قاعدين نقدموا من سنه لسنه، وعندنا موقع يعني عالمي ممتاز. وانا ممكن النقطه هذه انا كنت نحكي عليها سابقا، راهو انت جبت لي على الخارج باش نحكي برشا على الخاص. على الخارج رانا اولادنا فما طلبه يخرجوا في الخارج وياخذوا في كريديات ويبيعوا في الاراضي باش يقري اولادهم في الخارج في مؤسسات ماهيش مصنفه واقل تصنيف من جامعه تونس منار.
0: واضح
1: يظل لي جواب واضح.
0: مهم برشا اللي قلته، مهم برشا. دكتور ابو شلبي جاوي عندك سؤال.
2: سي معز دونك ولا دكتور
1: كيما تحب، نحن زميل
2: وحنا زملاء دونك في العالم نعرفوا لي ان بون كلاسمون الجامعه كسوسوا جينيرال ولا بار انديكاتور دونك يخول لها بوكو دافونتاج دي بريفيليج نجم نقولوا دي بارتناريا ناسيونو اي انترناسيونو نجم نقولوا اكثر طلبه ولا اكثر طلبه اجانب ولا حتى يعني يعزز فرص الشغل للطلبة. شنو من هذوما اللي توا تروه اللي لاحظتوه أكيد جا وإلا وصلتوا له جامعة المنار؟
1: شكرا.
2: بعد الكلاسمون اللي أنتم ديجا أنتم في المرتبة الأولى وطنيا ومغاربيا
1: ديجا. وصلنا حتى في المرتبة الأولى على شمال إفريقيا.
2: شمال إفريقيا.
1: وفي بعض الليزانديكاتور كما قلت رانا عنا المرتبة الأولى في الوطن العربي المرتبة الأولى إفريقيا. شوف فما نقطة أنا نحبها برشا على خاطر مربوطة باقتصاد بلادنا، هي الاتراكتيفيتي بتاع الطلبة الدوليين. ما نقولوش طلبة أجانب، نحن كلمة أجانب ما نذكروهاش، طلبة الدوليين. الطالب الدولي كيفاش تجيبه؟ يلزم تكون ممتاز نجم يجيك، وباش يجيك الممتاز بتكون انت ممتاز. اللي خدمنا عليه وعدد الطلبه الدوليين في حد ذاته مؤشر هام جدا في كل التصنيف الدولي. قداش عندك من طالب دولي؟ قداش من جنسيه؟
2: اسكو قاعد العدد هذا
1: قاعدين نقدموا هو لو ممكن هنا على لا لا لا لا هو هذا موضوع ممكن معناها هو فما خليني في الفكره الاولانيه في العدد الطلبه الدوليين، خاطر فما معلومه نعطيها لكم توا. الطلبة يجيونا عن طريق منصة، هي طالب دولي بمقابل. إن شاء الله ممكن في ظرف 24 ساعة أو 48 ساعة باش تكون مفتوحة المنصة. وهذه المنصة هذه باش تخلينا تكون عندنا أكثر طلبة دوليين. الطلبة الدوليين الحاليين عالين في جامعة تونس منار عندنا 560 طالب دولي. أغلبهم من أفريقيا جنوب الصحراء، من شمال أفريقيا يعني المغرب العربي والخليج والدول العربية. لماذا؟ لأنه عندنا نحن أوني فرانكوفون، أغلب الشهايد باللغة الفرنسية، ولكن عندنا شهايد باللغة العربية وما أدراك ما اللغة العربية. كلية الحقوق عن العديد من الطلبة الدوليين، كلية العلوم الاقتصادية عن العديد من الطلبة الدوليين، وتوا مشينا في تماشي جديد
2: مع الليسانس الجديدة.
1: صحيح. مع الليسانس الجديدة اللي هي ناطقة باللغة الإنجليزية 100%. الهدف نتاعها صحيح الانفتاح على المحيط، خاطر عندنا برشا شركات ينطقوا باللغة الفرنسية بالإنجليزية، ولكن انفتاح الدولي باش تخلي الطالب يجي يقرأ في تونس باللغة الإنجليزية نتاعو. خاطر نحن رانا قاعدين نعملوا في جيمناستيك أو نقولها توا لأول مرة، عندنا طلبة يجيو يقراوا بالفرنسية وهم ناقصين بالفرنسية. الجامعة رئيس الجامعة بالقانون يرخصته باش يعدي الامتحان باللغة العربية. ونزيدوا نقريوه في بورقيبة سكول، تحية لبورقيبة سكول، يقريوهم مجانا باللغة الفرنسية باش يحسن

0: نحن في المسارات الجديدة بربي نحب نوضح المسارات الجديدة راه مش كل شيء مسارات جديدة. فما التكوين الطبي هذاك قاعد برك الله إكسال وعنا عنا طلبة من جامعة تونس منار
1: مشاو
0: لهارفارد وجاو في المراتب الأولى نخرج هذه معلومة يوم الاثنين تخرج على موقع جامعة تونس منار
2: كنت هتود
0: ولكن نذكر الأسماء متاحهم والتفاصيل متاحهم. بالنسبة للطلبة هذوما في التكوين الطبي دونك ما تغيرتش معناها خاطر بوركوا اون شونج اون ايكيب كي غاني دونك المستوى رائع رغم اللي عملناه واللي صارت اون اوغمونتاسيون دو 30% قلنا بيتيت الاوغمونتاسيون باش تأثر على المستوى. الحمد لله المستوى راقي جدا في الطب في الأربع كليات الطب في الجامعات التونسية. بالنسبة للتكوين الهندسي وما أدرك ما التكوين الهندسي دونك عندنا تغييرات صغيرة فما إحداثات جديدة هي البريبا انتجري تعرف توما البريبا كلاسيك اللي 2 بلس 3 تمشي للمدارس بارك الله اعتراف دولي كبير وكذلك يعني عندهم دي دوبل ديبلوم يعني في المدرسة الوطنية سينقولها لا شامبيون في الدوبل ديبلوم لانسيتو سوبيريور دافورماتيك فما تقريبا 20 طالب مشاو في الدوبل ديبلوم في الإجازة وكذلك في التكوين الهندسي دونك فما مسار جديد في التكوين الهندسي هو هذه التكوين الهندسي بالبريباراتوار انتجري. شو الفرق بين البريباتوار انتجري والبريبا كونكور؟ البريبا انتجري يعرف روحه كي يدخل من السنة الأولى يعرف روحه التكوين نتاعو باش يكون alors que le prépa concours باش يعدي مناظره وطنيه ça dépend ولي اورينتاسيون جديده بعد الباك كما تشوفوا تو حيرين بعد باش بعد عامين بيصير له باك اخرى
2: يتحبى في
0: اوزان. انا مهندس انا تكوين هندسي انا هما زوز بهين زوز مسارات بهين زوز بهين اما انا حبيت نعطيك جديد عندنا جديد في الانستيتيو سوبر دافورماتيك كي اكريديتي اي سيرتيفيي اللي يقول لكم مش مستعرف وترى شنو هذايا ما نسموهمش تسمو كان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هذه اعتراف دولي اكريديتي اي سيرتيفي واضح دونك ولات عندنا 2 بلس 3 ان نوفو سيستم. هي كانت قبل التكوين الهندسي في ليزي 3 بلس 3 دولينا 2 بلس 3 وخذينا التاهيل بموافقه وزاره التعليم العالي واعلى اعلى مجلس هو مجلس الجامعات خذت الموافقه. فما مؤسسه اخرى زاده في اللزام منوبه جامعه منوبه خذت بريبا انتجري جديده وفما التكوين فما مؤسسه في سوسه في جامعة سوسة أخذت كيف كيف البريبا انتجري دونك هذا جديد في التكوين الهندسي. بالنسبة للتكوين الثالث نوع الثالث التكوين هو LMD هي ليسانس ماستر دكتوراه هو اللي صارت فيه الريفورم وريفورم قوية برشا. باش نرجع للإجابة على السؤال رانا كل مسار جديد يلزمني أنا اندستريال افيك موا يلزم مؤسسة تكون كي الضمان كيما هذه كي قبل في الماستر بروفيسيونيل ولا الماستر كو كونستروي يبدا معاك كيما نقولوا المشغل. فهمت رانا ما فما حتى مسار جديد ما شفناش انا انديكاتور نتاع التشغيليه نتاعو قبل كل شيء التشغيليه قبل كل شيء بالرغم اللي عندنا نحن دي ميكانيزم تاع التشغيليه وتعرف الدكتوره راه في الجامعات الكل عندنا ان بول تي دونتربرونور وعندنا نوتر بول في جامعه تونس منار اسمه لوبوي اللي نحبوا الطالب يكون هو المشغل مش طالب الشغل نحبوا هو يعمل المؤسسه نتاعو والحمد لله مبادرة. بالمؤشرات نحب الارقام راهو عندنا العديد من الطلبه عملوا المؤسسات نتاعهم
1: وتريز انتريسون
0: في كل الجامعات التونسيه.
2: مازالوا انا كان دقيقتين بشرى عندك سؤال.
1: عندي سؤال يعني اوكي مع التحديات اللي توا جامعه المنار تخدم عليها يعني شكون البنيه التحتيه للمؤسسات نتاعها تسمح لهذايا معناتها
0: شوف باش نجاوبك
1: هذا سؤال الاولاني وسؤال الثاني فيتي
0: رابيدمون شوف اي واحد يخدم في خدمه نحن في الميكانيك نسميه لي كونديسيون دو بور عندك انت ظروف عندك ميزانيه مش قول ميزانيه شويه ما نخدمش ميزانيه شويه وقاعدين نجيبوا في الفلوس من المشاريع الاوروبيه معناها تصرف البنيه التحتيه فيها مشاكل
1: نجمو نحسنوها
0: بالطبع
1: ويلزم نحسنوها
0: يلزمها تتحسن
1: قاعدين نحسنوا يعني احنا نخدموا فيها
0: وني داكور عندنا مشاكل نحن في البنايات في تعرف خاطر تو كلية العلوم بتونس مثلا تو عندها فوق 60 سنه دونك فما يلزمها تتصلح
1: اكيد.
0: خدمنا على كلية حقوق والاقتصاد كيف تبارك الله بنية تحتية اكسترا اوردينير فما اصلاح في المدرسة الوطنية المهندسية هذوما قدم راهو بني
1: قديم
0: عادي ولكن حتى في بنية تحتية متهرية النجاح مضمون.
1: سؤال آخر عطاير أنا حكيه على برشا على الطلبة وعلى البنية التحتية وكل الأستاذ هنا مع التحديات التوالي موجودة ولي نوفل تكنولوجي وأنا مش نتعدي وللانجلي مش

0: تعدي ولي سوفت سكيلز وينو وين هنا اسكو نحب لهوه خاصه ب لا فورماسيون كونتينيو للاستاذ الجامعي اللي هي مهمه زاد
1: اوني داكور اوني داكور وانت تو زميله وانت في الميدان وتعرف شنو الخدمه اللي تقعد تخدم انا نحيي الاستاذه اللي يخدموا دي مانير بينيفول غراتويتمون في البول مثلا جبت على البول ايتيدونت انتربرون فما دي ريفيرون فما دي ريفيرون من كل مؤسسه لي ريفيرون هذوما عندنا تقريبا 60 استاذ نحن يخدموا لاكومبانيمون للطلبه نتاعنا قبل ما يعملوا لاكومبانيمون رانا نعملوا لهم فورماسيون تسمى فورماسيون دو فورماتور تكوين للاساتذه راهو مستمر
0: والبقيه
1: لا عذر هو حسب الميادي حسب الميدان حسب الميدان نحن تو نحكي لك على رياده الاعمال
0: احنا كاستاذ جامعي مطلوب مني اني نتطور تو مع لي نوفيل تكنولوجي اللي موجوده
1: شوف هذيك تدخل فيها خاطر نحن عندنا الانفتاح هذايا على اي استاذ عنده عندنا مؤتمرات دوليه تبارك الله تو نحكيو على الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي نحكيو عليه في جامعه تونس منار في كليه العلوم من 1978 دونك هذوما كلهم هما اش معناها دي ورك شوب اش معناها نجيبوا عباد من برا الكلي شونج هذاك باهي التكنولوجي معناها شونجمون هذاك موجود اذا كان الاستاذ قاعد في الكوان تاعو ما يشاركش وما يدخلش ما يقدمش بالطبيعه في حكايه الترقيات وحكايه اخرى هذه معناها النظام نتاعنا اللي يحب يخدم يلقى في نفس الشيء حكايه المشاريع اللي جبت لك على بكري الاستاذه قاعده تجيب في الامكانيات بعرقش بينا
0: وي هذيك هي نعرفها وي
2: دكتور معز الشفره شرفتنا يعطيك الصحه ان شاء الله ترجع بحذانا في وسط السيزون ان شاء الله كلمه ختام فيت في كلك سكوند تحب تقول
1: يعطيكم الصحة أنتم كإعلاميين اللي توصلوا في الصورة الحقيقية والصحيحة للجامعة التونسية ونحب الطلبة وكذلك حتى المحيط متاعنا يكون عنده ثقة في الجامعة العمومية متاعو
2: يعطيك الصحة بشرى بجو يعطيك الصحة تلقاو كامل الحوارات اللي صار في كومبيزون على الصفحة الرسمية جوهر اف ام على الفيسبوك كان معاكم مهدي بالرافيا نقول لكم بو ويكاند وتحية لكل الزملاء معز وبقية الفريق في الفريق التقني خليكم برونشي مع جوهر اف ام باي باي

0: Kikr, Uri Topkut, Tanrı,
1: Mami
0: Kurşavara. Muhabber ala rayık.
2: Muhabber ala rayık.
0: كان ميكرو جوهرة على 29100 وإلا 73 24 3000. 29100 وإلا 73 24 3000. في مونوبري جاونا بروموات وحتى ل 16 اوت كريمة تارتينيه سعيد كيلو كامل ب 11 دينار و 990 مليم اكاو، وهكا جاوكم يولي كيما جاونا صيفي والكل بروموات. مونوبري ديما معك.
1: جوهرة اف ام بوبليسيتي
3: جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur Jouer à l'Info.
4: برعاية
0: تحب تحكي اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
4: سيسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
0: اوريدو طور عالمك جوهرة سبور
5: هذه ساعتين وثلاثة دقائق. مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهرة سبور. بعد الأخبار المدولة من البارح حتى لليوم بخصوص إمكانية إعادة سحب رزنامة البطولة متاع الرابطة المحترفة الأولى، سحب الرزنامة اللي صار نهار الأربعاء الفارض على أساس أنه تم اكتشاف خطأ مادي رافق عملية سحب القرعة، بالرغم من أنه الخطأ هذا ما كانش عنده تأثير على نتائج القرعة أو على تركيبة الرزنامة. في اتصالنا بمصدر رسمي من الرابطة متاع كرة القدم اللي أكدنا لا وجود لأي نية لإعادة عملية سحب قرعة البطولة، بما أنه النوادي ما طعنتش، ما فما حتى نادي تشكى من الحكاية هذه، وأيضا بتواجد عدل منفذ أثناء عملية سحب القرعة ولم يتم تسجيل أي إخلالات من قبل العدل المنفذ، وبالتالي لن تعاد قرعة البطولة اللي نذكر باش تكون الجولة الأولى متاحة نهار 22 و 23 أوت اللي يتصدرها كلاسيكو الترجي والنجم الرياضي الساحلي في ملعب حمادي العقربي بيراد. ساقيت الدير في الجولة الافتتاحية تستقبل شبيبة العمران، الملعب التونسي سي اس اس، أما الحمام سوسة الاتحاد الرياضي المنستيري، نجم المتلوي النادي الافريقي، اتحاد بنقردين، حمام لمف، سي بي مستقبل المرسى، ترجي جرجيس الأولمبي البيجي، مع أيضا أبرز المقابلات كما في الجولة السادسة سي اس اس تلعب ضد ترجي الرياضي التونسي، الجولة السابعة ترجي والمستير، الكلاسيكو ليتوال والسي اس اس كيف كيف الجولة السابعة، الدربي باش يكون في الجولة الثامنة نهار 22 نوفمبر النادي الافريقي يستقبل الترجي، الاتحاد المنستيري في نفس الجولة يستقبل النجم الساحلي، والجولة التاسعة يتصدرها كلاسيكو ليتوال الإفريقي في الملعب الأولمبي بسوسة. دونك رسميا لن تعاد قرعة البطولة الخاصة بالموسم الرياضي الجديد 2026-2027. النجم الرياضي الساحلي الدوسيه نتاع لاعب حمزه الجلاسي قريب يتسكر، وصل 82% بعد ما تم تجميع مبلغ 229 مليون و 890 دينار من جمله 281 مليون، بعده باش يكون دوسيه فوز البنزرتي اللي فيه 75 مليون، ثم الدوسيه نتاع الاسعد الدريدي اللي فيه 150 مليون، ومن بعد خمسه دوسيات اخرى لغلق كل ملفات النزاعات في الاتوال اللي نذكر الفريق مطالب بدفع مبلغ مليار و 600 مليون قبل 10 اوت لضمان المشاركه في البطوله وتحصل على اجازه المشاركه في البطولة. من جهة أخرى الفريق يواصل تحضيراته تحت قيادة المدرب الفرنسي كريستيان براكوري في انتظار الدخول في تربص يكون في مدينة عندرا. الترجي الرياضي التونسي يواجه اليوم وديا انطلاقا من 6 متاع العشية الاتحاد الرياضي القرطاجني في البارك بي، مقابلة دون حضور جمهور إذا فرع الحكم حسام بن سيسي، بعدها بشكون نهار 4 أود مقابلة ودية ثانية ضد الحزم السعودي لدربه جلال القادري، و6 أود مواجهة سان بيدرو الإيفواري. بقيادة المدرب ماهر الكنزاري يلعب الفريق اليوم وديا ضد النجم الرياضي الخميري في مركب عين درهم انطلاقا من 5 متاع العشية، مقابلة إذا فر الحكم خليل الجاري. نادي الفريق بعد الاتفاق مع المهاجم الكاميروني إنكانغ رسميا باش يتم صرف النظر عن المهاجم المالي سليمان كوليبالي. الأمل الرياضي بحمام سوسة يلعب اليوم وديا انطلاقا من 5 متاع العشية ضد ترجي جرجيس في ملعب إحدى النزل في القنطاوي، مقابلة إذا فر الحكم فرج عبد اللوي. خير البارح زوز مقابلات وديه كانوا تلعبوا، الاولى في سوسة نادي رياضي الصفاقسي اللي عمل استاجو في القنطاوي ربح الاتحاد الرياضي القرطاجي 3-0 اهداف مؤمن الرحماني اوغبيلي وديارا، والمقابله الثانيه تلعبت في عين دراهم شبيبه العمران ربح النادي الرياضي البنزرتي 3-0 مقابل هدف، اهداف الجي اس او سجلها كل من هارون الكوكي وديب الحاج هيب الزغلامي وهدف السي ابي سجله محمد امين علبه. المتلوي أعلن تعاقده مع المهاجم محمد عامر الجويني 23 سنة بعقد إعارة لمدة موسم قادم من السي اس اس. الجويني ولد السي اس اس لعب أيضا في مستقبل جابس وهي الصفقة الثامنة لفريق نجم المتلوي. حسب تقارير صحفية بعد تعثر انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى بشكتاش التركي، النجم المصري صلاح وافق على الانتقال للدوري السعودي تحديدا فريق الاتحاد اللي قدم له راتب سنوي خيالي 25 مليون دولار في العام، وهو ما يفوق العرض اللي قدمه الفريق التركي. في انتظار موافقة محمد صلاح بعد الموافقة هل أنه باش ينتقل ويمضي على عقود الانتقال ولا لا يبقى موضوع للمتابعة. كانت هذه ثاني نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس اللاذوادي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام. شيء طيبة في لمن
3: سيتي جوهرة سبور جوهرة سبور أفيك ليكيب سبور جوهرة
0: فام. تحب تشارك أنت وشكون من أفراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة فام؟ تربح بيد افيون الوجهة من وجهات نوفيلير ومعها برشة كدوات. شارك وابعث SMS في حرف دي كيما دار عن 85-990 وكون من الرابحين في دار العيلة. نسمعوا دار العيلة مع أشرف بدر الدين على جوهرة FM. في عطلتك الجاية اختار أكتيف ترافل المنتخبة كأحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.in ولا كلمنا على 70 286 820. مع أكتيف ترافل احجز وخلي الباقي علينا.

0: كل نهار جمعة سفر وانتي في بلاستيك فواياج فواياج مع وليد بسباس
1: كل جمعة من غد الساعة 2 للأربعة متاع العشية
0: على جوهر فم
1: على جوهر
2: فم. برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
3: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
4: سيداتي سادتي مرحبا بكم في تونسي لكم نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم احنا جينا على ذمتكم
5: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه تونسي قريبة مني.
6: مرحبا بكم من جديد في موعد جديد ومتجدد من فواياج فواياج على جوهر اف ام وجوهر تي في. الوقت هو ماضي ساعتين و14 دقيقة و25 ثانية ومن بعدنا نتواصلوا حتى للأربعة متاع العشية مع مجموعة من المحطات. اليوم باش نحكيو وباش نحاولوا يكون عندنا نظرة تقييمية خلينا نقول لواحد من أكبر التظاهرات الثقافية والفنية والسياحية اللي نعيشوا على وقعها كل عام في سوسة. نحكيو على كرنفال ومهرجان وسو. كيف كيف باش نحكيو زادة على تجربة في عالم الطبخ وقت اللي المطبخ التونسي يتلاقح مع 8 أنواع من مطابخ عالمية أخرى. وباش نحكي وزادة كيف كيف في حصتنا لليوم على كل ما يهم العروض الثقافية النمساوية اللي نستضيفها الأيام هذه في تونس وتحديدا في مهرجان الجمل الموسيقى السيمفونية. كيف كيف في حصتنا اليوم حضرنا لكم برشا موسيقى جديدة لأول مرة باش تسمعوها معنا على جوهرة فام وجوهرة تي في. موسيقى حصرية لكل مستمعينا ومشاهدينا. والبداية باش تكون كما عودنا لكم مع لطيفة.
7: اسمع اغنيتي جديدة شبهي بالملي على جوهرة اف ام. لطيفة عرفاوي.

لقاءنا اليوم في فواياج فواياج على جوهرة فهم يبدا بافضل واحسن العروض اللي قدمها الشركه في برنامج ميوزيك برومو. نعرف انه من جمعه لجمعه في اول كل حلقه نحاول نعطيكم فكره على ابرز العروض ولي ميور بلان اللي نجم نلقاهم في تونس ولا في خارجها افيك لي ميور بري موجودين سور لو مارشي. البدايه باش تكون مع تونيزي برومو في عروضها لليوم, والعرض اللبناني يكون على خطى اوزاك شهير وزياره متميزه لجهه مش معروفة برشا خلينا نقوله في تركيا وقت اللي نزوروا المدينة البعيدة. المسلسل اللي شاهدناه برشا على شاهد وسلسلة قنوات MBC وقاعدين نتابعوا فيه برشا التوانسة. اليوم نجم نزوروا الديكورات القصورة والشوارع بتاع المدينة هذه المدينة البعيدة. الرحلة مبرمجة مع تونيزي برومو من نهار 2 لنهار 9 سبتمبر, 8 أيام 7 ليالي كاملين, بداية من 519 دينار يدفعوا على 10 مرات, دونك 519 دينار في 10 شهور. خلينا نقول عرض متميز مرفق يتماشى مع الناس اللي تحب تخرج وتسافر وتكتشف مناطق جديدة في آسيا وفي تركيا. الرحلة هذه فيها ليلتين في ماردين, ليلة في ميديات, ليلتين في ديار بكر, وليلتين في اسطنبول مع ليزوتيل وكل التفاصيل المتعلقة بالرحلة. اسطنبول تكون سكنة في امين اوتيل في لالولي, يعني اوتيل دو 3 اتوال في قلب اسطنبول, والرحلة باش تكون على متن خطوط تركيش ايرلاينز. الباك شنو فيه؟ في بيان سور لي فول انترناسيونال, الفول انترن على تركيش ايرلاينز, في تو لي ترانسفير من المطار للوتيل المطار, لي ترانسفير انترن, لي فيزيت ايتترا. دونك فما 7 ليالي اون بتي ديج في لي اوتيل الكل في المدن الكل موجوده في الباك. فما زاد كيف كيف لي فيزيت لي اكسكورسيون لي بي دونتري المواقع الاثريه داخله في وسط الباك. ان جيد عربوفون اغريي يتكلم بالعربي. زاد كيف كيف باش يكون فما لي ترانسبور اون اوتوكار كليماتيزي في لي سيركوي نتاعنا الكل, اي لي تاكس اوتوليير الكلها في نفس الباك. دونك باك متميز يزن على خطى المدينه البعيده اوزاك شهير كما قلنا, ماردين, ميديات, ديار بكر واسطنبول. 519 دينار في 10 مرات, دونك 5,190,000 لو كان تفهم على 10 شهور باش نكونوا متوالمين مع المصروف نتاعنا. العرض الثاني ديما في تركيا ديما مع تونيزي برومو, كل المعلومات على 36,290,000. نلقاو كل العروض المتميزه والرحله المواليه تاخذنا لانطاليا باميوكالي وفتحية. نعم أنطاليا باميوكالي وفتحية. الرحلة بداية من 2,145,000 والباقي يكون 536 دينار على 4 مرات. السكنة باش تكون في أنطاليا 3 ليالي في البيلان بيتش اوتيل, اوتيل دو 4 ايتوال يعمل 66 كيف, سان اوتيل بورد دو مير افيك اون بلاج بريفي بيسين وسبا وكل ما يهم الراحة نتاعنا. ليلة في باميوكالي في أدمبرا تيرمال أوتيل, سان أوتيل دو 5 إتوال تري بيان نوتي, معروف المنطقة بالزو تيرمال متاحة وسبا والوتيل كيف كيف. وثلاثة ليالي في فتحية في الآيس كلوب أوتيل, سان أوتيل دو 4 إتوال قريب برشا من أورو دينيز, سان أوتيل فيه البيسين الاسباز دا كيف كيف في منطقة سياحية متميزة للغاية. الباك هذا شنو فيه؟ فيه الفول على نوفالير ألي غوتور, 7 ليالي بالبتي ديج و دومي بانسيون في باموكالي, في لي اكسكورسيون الكل موجودين في الرحله, في الغافتينغ مع الماتريال والانكادرمون تاع الرافتينغ داخلين في وسط الباك, الكروزير لل 12 جزيره مع الفطور ولي بواسون كيف كيف داخلين في وسط الباك, ان جيد فرانكوفون اغريي, لو ترانسبور في اوتوكار كليماتيزي, و تو لي ترانسفير اي لي تاكس لوكال نتاع لي اوتيل كلها داخله في وسط الباك هذا. دونك 2,145,000 و 536 دينار على 4 مرات. النهار الاول باش يكون الوصول للدلمان, النهار الثاني باش يكون فما زياره لأسبندوس ولي كاسكاد الموجودين غادي, رحله للتياتر انتيك في أسبندوس واحد من افضل المعالم المحفوظه في العالم. زاد كيف كيف رحله للشلالات نتاع لو بارك ناتوريل باش نعملوا فيها الرافتينغ, وزياره للكانيون نتاع كوبرولو, زاد كيف كيف كانيون مشهور برشا في وسط الشلالات ياسر متميزه. رحله باختصار تعمل الكيف وتاخذنا في اجواء نتاع ديبيزمون توتال على قاعدين نعيشوا في حياتنا اليوميه. دونك كل المعلومات موجوده على الباج فيسبوك كونت انستغرام دو تونيزي برومو, ولا في واحده من لي اجونس تونيزي برومو
نحكموا، والا كي نهزوا التليفون ونطلبوا 36 290 ألف. كيف كيف مازلنا مع الخرجات والرحلات، وباش ناخذوا ديما مع لو باك ستاندار دو لا تركي، الرحله العاديه اللي عرفناها مع ديبار كل نهار 3 على متن نوفالير لاسطنبول، ان باك ايكونوميك انتريسون للتوانسه. الفول الجاي باش يكون نهار 4 حتى نهار 10 اوت، 7 ايام 6 ليالي، ابارتير 1,990,000 دينار en demi double. رحله كما قلنا على نوفالير، والباك باش يكون في وسط الفول الي روتور تونس اسطنبول تونس، لي ترانسفير ما بين المطار والوتيل والمطار والليبرجمون 6 ليالي ان بتي ديج. فين تحبوا انتم تختاروا، سواء في اكساراي، في لالولي، في سلطان احمد، والا في اي منطقه تحبوها وتختاروها من اسطنبول. نمشيو توا للي سيركوي داخل تونس، ونحكيو على رحلة متميزة في تونس، وكي نقولوا تونس نقولوا الصيف، وكي نقولوا الصيف نقولوا جزيرة جربة ولا قرقنا. اليوم تونيزي برومو تعطينا اون اوفر اكسترا اوردينير لجزيرة جربة، 3 ايام وليلتين. لي ديبار باش يكونوا نهار 15 اوت، نهار 23 اوت، نهار 30 اوت، والرحله فيها سفر من بدايه البيوس يخرج من تونس يتعدى على بركه الساحل، سوسه، مستير، ساقس، وقرقنه. الديبار كما قلنا في بيوس بدايه من تونس، والترافيرسي حتى اللي نوصلوا لقرقنه، لانستالاسيون في الاوتيل اللي هو اوتيل دار قرقنه، ديتونت، البحر، البروموناد، البروموناد والكوشيه سولي، وديني اكسترا اوردينير. نهار ثاني باش يكون une journée d'immersion et de tradition, faire la balade en bateau traditionnel, faire la découverte de Shrafi, le système de pêche le معروف في جهة قرقنة، وين البحارة يحطوا الشرافي نتاعهم باش يصطادوا الحوت، حاجه ما نجمو نشوفوها كان غادي، وحاجه متميزه للاخر. ديجوني زاد كيف كيف مع لي سبيسياليتي لوكال ابور دو باتو، البنياد اون مير، فما زاد رحله وزياره لمتحف العباسيه، هو متحف يروي تاريخ الحضاري والثقافي في جزيره قرقنه، فما زاد لي فيزيت دي بتي بور دو بيش في ارخبيل قرقنه، والسهره والعشاء مع افيك ان ديني ميوزيكال في الاوتيل. النهار الثالث زاد فما العوده والرحله البرج الاحصر، الفورتوريس هذه المزيانه برشا اللي موجوده على حوض البحر الابيض المتوسط، لي فيلاج تراديسيونيل، لي برودوي دو تيغوار اللي باش يكونوا زاد موجودين، ان ديني متميز، و لي ديجوني باش يكونوا ليبر في لي ترافيرسي القرقنه. دونك الباك يكون فيه ترانسبور اون بوس كليماتيزي، في الجيد اكومبانياتور بروفيسيونيل اغريي من وزاره السياحه التونسيه، لي ترافيرسي ماريتيم ساقس القرقنه بيان سور، لي دو نوي ان دومي بانسيون، لي بالاد ان مير، لو ديجوني ابور، لي فيزيت للي ميوزي، وسواري ميوزيكال. هذا الكل انطلاقا من 499 دينار. ونخبو مع البرومو هبال، البرومو هبال اللي تقدم هنا تونيزي برومو المرة هذه مع سلسلة فنادق المرادي، اللي تعطينا نغميز اللي توصل حتى لل 25% لكل ريزيرفاسيون قبل نهار 5 أوت، تريزيرفيو، وتتمتعوا بتخفيض في ليزوتيل المرادي، يوصل التخفيض كما قلنا حتى لل 25%.

0: مازلنا معكم في فواياج فواياج على جوهرة فام وجوهرة تي في. وكما قلنا لكم بكل شويه باش نناقشوا بنظره تقييميه خلينا نقول واحد من ابرز الاحداث والتظاهرات الثقافيه والفنيه والسياحيه اللي نعيشوا على وقعها من العام العام في سوسه ونحكيوا على كرنفال اوسو وكما العاده وكما عودنا سي من احسن رئيس جمعيه كرنفال اوسو نورنا بحضوره حتى نحاولوا نقفوا على بعض المحطات والارقام ونظرته خلينا نقول التقييميه بعد ما عشنا على واقع كل المحتويات والاربع تظاهرات الكبيره داخل التظاهره الاكبر اللي هي كرنفال اوسو. مرحبا سي وليد.
1: وبيك عايشك، شكرا على الاستضافه، تحيه ليك ولكل مستمعين جوهره.
0: الله يخليك. قبل كل شيء ساعه فيليسيتاسيون على خاطر الاراء في المجمل ايجابيه على ابرز واهم الاحداث اللي قدمتوها في اوسو بالنسبه لعام السنه انطلاقا من موعد الالعاب الشاطئيه ووصولا الى احتفالاتنا في مرسى القنطاوي.
1: صحيح، هو الحمد لله معناتها برشا اراء ايجابيه وبرشا معناتها تهاني من جميع انحاء العالم بالحق، معناتها اللي هو فيديوهات بعثنا صورة على تونس، صورة الأمن والأمان، معناتها صورة جميلة بالحق للعالم على تونس في وقت حساس.
0: صحيح، الحمد لله. به اليوم بعد ما كملنا الكرنفال وبعدك نعرف ما كيفاش يقولوا الفترة اللي ما بعد الكرنفال زادة مهمة للغاية، اليوم تقييمكم ونظركم التقييمية الأولى على الدورة 63.
1: شوفوا احنا بالنسبة للتقييم تاعنا
0: يعني شنو ولا مشاش ولا ما مشاش، كيفاش تشوفوا
1: احنا ديما هو المشكل مادي، لكن احنا الحمد لله بالرغم معناتها انعدام الامكانيات معناتها ونقول معناتها تعطيل معناتها صرف المنح واحد الكل معناتها نجمنا نعملوا اللي عملناه احنا مانيش راضيين عليه، احنا نجموا نعملوا خير برشا. لكن كي تلقى شكون يعطي فيك ثقه شكون انه كذا، هذا هو الاشكال. انت كما تعرف انه احنا وزاره السياحه 2024 مازلنا ما خديناش
0: 24
1: مازالوا جابوا لنا
0: وزاره السياحه تقريبا.
1: قلت البارح هي منحه وزاره السياحه تمشي بالبورسنتاج. عملت كرنفال بقيمه مثلا 100 مليون تاخذ 30% او 20% او 21%، معناتها تمشي ديما كي تعمل كرنفال
0: يعطيك الصحه. يعني
1: ما فماش سنقار حسب في حوالي 25% من 21 الى 30% على حسب التكلفه نتاع الفيستيفال. هي ذيك اللي خلتنا معناتها بالحق في مشاكل كبيره وخلتنا معناتها
0: انا شيء تعطي دي دوفي ولا تعطي دي فاكتور ولا
1: معناها كيفاش بعد الانجاز.
0: انا المهرجان نتكلف لي 100 مليون حاجتي من المفروض نتكلف
1: بعد الانجاز بعد الانجاز يعني كذا تعمل رابور واحد وكلهم تبدا عندك مشروع بعد تعمل رابور. هذاك ممكن اللي خلينا معناتها بالحق خلينا في مشاكل كبيره برشا معناتها
0: تزال شويه يكون منحه قاره معناها يكون افضل واسهل عندك 20000 دينار 3000 دينار 5000 دينار هذاك معروف.
1: ايوا الصندوق هذا معناتها الطريقه نتاعو مش هكا معناتها يتعامل معناتها الصندوق يتعامل بطريقه اخرى مش كيما وزاره الثقافه. لكن الحمد لله احنا رغم هذا معناتها كان فما تحدي كبير، كان فما دعم كبير معناتها اللي هو كان وقفه نتاع سيد ولي سوسه اللي هو كان صب لنا اول منحه وقتها في اخر شهر جوان. خلينا نجموا نبداو. ماك تعرفوا اليوم كرنفال راهو تصنع العام ما تنجمش تبدا في جوان. نحب ولا نكره معناتها اليوم انت تبدا في الاخر تلقى كل فينيسيون مش كيما تحب انت معناتها تلقى انه كذا.
0: اسكو كل عام الكرنفال لازمته اوتوريزاسيون؟ اسكو فما اون اوتوريزاسيون تتعطى ما فماش؟ اسكو تتجدد؟ كومون سا سباس؟
1: هو الكرنفال واضح معناتها بطبيعتنا احنا نعملوا المطالب نتاع التراخيص يعني وتصير التراخيص اللازمه، لكن الفو دارتيفيس هو لازم اوتوريزاسيون معناتها اللي من
0: الداخليه ولا من
1: معناتها بطبيعتها خاطر مواد متفجره كل عام معناتها يتعاود الدوسي من جديد. لكن هذو ما عندناش فيهم مشاكل معناتها هو ممكن للاسف معناتها البيروقراطيه في تونس تعب برشا
0: هي تعطل
1: تعب على الاخر على الاخر على الاخر معناتها فهمت معناتها جوست ساعات واحد مسحرك في ورقه ما احنا توا عندنا ورقه مع هذا البنك معناتها من البنك معناتها مش صح توا عندها جمعتين دخل سيد الوالد توا صح شو قاعد واحد فد حتى باش يكلم العباد معناتها تروح وطلعت
0: باش تخرج
1: باش بالطبع مالها فما اجراءات فما واحد وكذا انا نحاولوا ان ندزوا بالرغم هذا فارغه راهي واحد مش يعمل 300 ورقه معناتها
0: لقيتوا
1: هذا فارغه معناتها ماهيش حاجه كبيره للاسف معناتها فما برشا تعطيلات. لكن الحمد لله رغم هذا احنا عملنا التحدي وعملنا الفورس ماجور وقدمنا ودزينا وعملنا الكرنفال. وحتى كي كانت عندنا فنش ولا لا السهرة متاع خاطر احنا عندنا ديما ستار اوسو نعملوا سهره يعني سهره تتلم معناتها تفرح الناس معناتها عندها دور كبير معناتها
0: ومجانيه
1: حاجة يعني كذا ودي ستار كبار معناتها وكان بحرص من سيد الوالي معناتها مشكور اللي هو معناتها وقتها معناتها اتصل بيا وقال كذا واتصل بالبلديه باش انه تزيد تعاوننا معناتها في الدعم وكله نعملوا السهره ذي وكي تعذرت الامور يعني زاده وصار معناتها قينا تعطلنا لانه الفنانين فما فنانين قالوا على قيله فما فنانين قال تعطيني على قيله بارتي من الاول مشكورين قاعه المؤتمرات البيراميد هذا اعطاونا معناتها الافونس هذيك باش اعطيناها للفنان معناتها وكنت معنا معناتها سبونسور في السهره هذيك فقط
0: السهره اللي كان فيها بلتي ومرتضى
1: اللي فيها بلتي ومرتضى معناتها قاعه الافراح
0: بيراميد هذيك بلتي ولا مرتضى
1: شي من بيه كيف كيف مش مش اشكال احنا تو ما هو لا راهو ما فما حاجه حاجات بسيطه لل لل معناتها لبعض الحاجات معناتها ماهيش مش ماهوش اشكال معناتها شكون منهم زوز هما وقفوا معنا
0: اي بيه زوز وقفوا معنا
1: بالكدا بالكدا بالكدا لانه هو احنا كنا نتحدثوا معهم سير سهره وقتها لما هبطناهاش في الكونفرنس دو بريس اتصلوا بينا وكذا قلنا لهم راهو الاشكال انه مادي معناتها احنا كان تصبروا علينا رانا نسالوا وزاره السياحه كي تصب لنا رانا نخلصوك كي يمشي ممكن مشاو معنا ولينا احنا معناتها تبدلت المعطيات فما مصاريف مصاريف لوجستيه معناتها كذا ما خلينا لقينا سوليسيون باش انا نتدخلوا مشكور معناتها قاعه الافراح البيراميد هما اللي كانوا معناتها هذاك
0: موجودين باش
1: تحكي كيف مادية. كيف زاد معناتها حتى بالنسبه لشركه الورده معناتها دخلت معنا وعاونتنا بالكدا معناتها اللي هو في يوم الشماريخ في عيد الجمهورية لأنه زاد كان فما ضغط كبير وتعرف أنه مش سهلة معناتها مش برشا عبيات برشا كذا يزن فما سونوريزاسيون كبيرة باش تسمع الناس يزن فما برشا حاجات معناتها اللي هي كذا أي مئات الآلاف يعني فيهم تنسيق ولوجستيك وكذا وفما حاجات بعض الحاجات معناتها اللي هما يلزمش هذوما زاد يمسهم الكرنفال معناتها لأنه احنا الكرنفال وسو هو الأولوية للكرنفال لكن احنا من سنة 2023 معناتها البادرة الجديدة اللي بدينا سنة 2023 صبر الرباعي كان 2024 بلطي 2025 روف ماهر كان السهرة ستارة وسو معناتها ولات معناتها محطة رئيسية كما الألعاب الشاطئية كما الشماريخ كما الكرنفال معناتها ولات محطة رئيسية اللي العباد حتى تسهل فينا عليها وعندنا ضغط كبير من العباد اللي مش تجي من الخارج باش انا معناتها تشارك معنا معناتها يقول لي كاني مش نحب نكري في الدات هذيك اعطيني دات الفنان وقتاش اعطيني دات كذا وقتاش اعطيني دات
0: وهذا يعمل ضغط
1: فيه وهذا يعطيك الصحه وهذا معناتها احنا خدمنا عليه بالكدا ونجحنا فيه باش نجحنا فيه لانه في الاخر احنا كي جينا فما بعض التقنيين كي جينا مش نبيتوه ما قيناش من بيتوه
0: انا درت في الديار كل ما لقيتو حل للليبرجمون انت نذكر وقت حكيت لي حتى فما اشكال وقت في الليبرجمون نتاع لي تروب اللي جايين من برا والسكنه نتاعهم
1: صحيح
0: فرد بلاصه صعيب
1: هو احنا ديجا معناتها كيما تعرف انه كرنفال وسو قبل كانت معناتها من الناس تهز تليفون من الولايه ولا من كذا تاك تاك اليوم تبدلت المعطيات اليوم راهو جمعيه لازم تعمل على روحها لازم كذا فما سوتيان كبير من الولايه لكن في الاخر ما فماش معناتها اليوم احنا ما كما تعرف انه معناتها ولايه سوسه من غير مندوب معناتها مازال ما عندناش مندوب معناتها معين معناتها قار ما تلقاش الفلكسيبيليتي معناتها اللي تحب عليها اليوم انت معناتها كي توصل انه كان قبل مندوب السياحه لقيه يعاون
0: اي نجم يقول لك انا عندك 10 بلايص وتليفوني وعندك كذا وعندك 10 بلايص الفلانيه
1: ولا تفتح الحكايه هذه معناتها ما لوزمون معناتها واللي هما معناتها حاجات رمصات مش عاونوا بهم معناتها حاجات بساط على الاخرين ما عادش الحكايه هذه معناتها احنا الجمعيه تو دز الماكسيموم لكن كما قلت لك السياحه نسالوا 3 سنين يعني واحنا ديجا العام الثالث كيف كيف هذاك اللي خلينا معناتها في مشاكل لكن الحمد لله مالكريسا عملنا ما نجمو نعملوه وتحدينا وضحينا
0: تقييمين اليوم اللي شفناه بالنسبه للعرض نتاع بلتي ومرتضى كان عرض متميز جدا والجمهور كان فريمون
1: معناها هو الجمهور هو الحكم هو تعليق الناس هذا
0: بالنسبه في الدارتيفيس كل عام خير من العام اللي قبله ونلقى نشوفوا حاجه جدد نلقاو دي شو جدد نتاع في الدارتيفيس والحضور زاد كان متميز للاخر شفت لي فيديو انا الحقيقه مالوغوزمون ما حضرتش شفت لي فيديو في القنطاوي زاد كان كيف كيف متميزه نفس الشيء بالنسبه للكرنفال اليوم اذا كان حكينا فيه حتى قبل وانت ماكش حاضر قلنا المهرجان او الكرنفال وكانه مربوط باشخاص يعني انا قاعد نخمم اليوم على الكرنفال بعد 3 سنين بعد 5 سنين بعد 10 سنين الاستمراريه نتاعو. نذكر نعرفوا الكرنفال هو عنده سنين ما خلصنا الدوره 63 قص فتره وعاود رجع بالجهود نتاع الجمعيه ونتاع الهيئه الحاليه ونتاعك انت يا سي وليد ما ننكروشي. ولكن معناها كي نخمو يقول القائل ما يلزمش تكون مربوطه باشخاص.
1: شوف هو الكرنفال
0: معناها حتى نحكيو على الحفلات وكل فما برشا معناها فما برشا انفستيسمون فما برشا بارتيسيباسيون بيرسونيل من من, من من من من من الناس القريبه للكرنفال من الهيئه المديره ايتترا. غدوه كيفاش؟
1: والله هو هذا هي للاسف معناتها هذا هو المشكل. معناتها احنا نحاولوا انك تعرف كما تعرف ندزوا الكل ممكن البوان تاعياني وعلاقاتي مع العباد معناتها كان عندها دور انه حلت برشا مشاكل لاني في الانفيرمونسيال وذي خدمتي وذي اختصاصي وذي كذا معناتها
0: والحمد لله.
1: لكن اليوم لازم بطبيعه معناتها الدوله تلقى الحل معناتها انه كيفاش مش تكون الاستمراريه لانه ما يلزمش يكون مربوط عليها يعني فقط. احنا اللي نجمنا نعملوه واللي نجحنا فيه بالكذا هو انه قبل كنا ما نلقاوش حتى فنانين باش يخدموا. اليوم ولا الحلين للفنانين باش تخدم على البلاتفورم وتقيد واحد وكل يوم فما صغار تكونوا في الورشة قاعدين يتكونوا واليوم ولا هما ينجموا يخدموا في المستقبل ولا كذا. لكن هذوما ديما مش تقعد الحكاية على الإمكانيات. اليوم من أهم حاجات في الكرنفال أن تكون فما استراتيجية عام جاي يعني بكري برك ليزيميل معناتها حالات ليزيميل معناتها فما فرق من ألمانيا وكذا كذا يحبوا يشاركوا. قالوا له وين تحبوا نشاركوا 2027 2028؟ اني بيرسونيل مو جاب جواب اني واحد من نسب جواب لاني ديجا معناتها وزاره السياحه ما جابش بيت لي واحد شخص مش انه كذا. احنا جبنا جاء المدير نتاع معناتها نتاع الشماريخ لانهم يعملوا معاينه كل عام يتبدلش المناخ يتبدلش كذا في الشتاء في افريل ما نجموش يبيتوه معناتها. قلت ما في افريل معناتها حكيت يعني ماشي بيت معناتها
0: موجوده ديسبوليتي في البيوت معناتها
1: ثلاثه ليلات معناتها وليت الجمعيه خلصت معناتها واحد كل معناتها في الاخر اليوم راهو اني نعتقد انه يلزم قاعده شنو هي الحلول معناتها المستقبل. اليوم هذا مهرجان خلينا من المهرجان خلينا من الكرنفال اليوم هذا تونس
0: ايه هي صورة تونس
1: كرنفال اوسو هذا تونس كرنفال اوسو هذا يعطي صوره للعالم على تونس. كرنفال اوسو يستقطب مئات الالاف من السواح لتونس. كرنفال اوسو احسن كاربوستال على تونس صحيح. في الوقت الحالي اليوم انت تصويره نتاع الامن والامان كما تشوف انه بلطي او مرتضى الجمهور بجنبهم بالضبط فماش مشاكل فماش كذا والجمهور يمتد الى الكيلومترات معناتها هذه حاجه مهمه برشا كيف الشماريخ. اليوم يلزم قاعده واضحه مع الناس عندها استراتيجية لتونس المستقبل معناتها معناتها اليوم فما نظرة مستقبلية هذو ما هات الخطة الاستراتيجية. قلت لي كان الرجل بعث لي ما كانش من جوه وماهوش لوجيك أنك إنسان ما تجيب جوه على تاريخ المهرجان ولا تقول له مش شارك أنت 2027 و2028 يعني احنا الفرق لا تطلب منا. احنا جبنا فرقة من بولونيا الفرقة من بولونيا خلصت 7 أيام واحنا فخلصنا نهارين وتركب على حسابها الخاسر تركب في الطيارة وخلصت 5 أيام وتيل احنا خلصنا يومين فقط وذيك إمكانياتنا وكذا. واحنا نجم ونلقاو فرق تخلص وتيلها كامل وتخلص تسكرة بتاع الطيارة بتاعها كاملة هذو مزوزنا ونجيب 20 فرقة ولكن بعد تلقى مشكل في اللوجستيك وفي الدات وما عندكش الجرأة باش تقول اني غدوة الكرنفال نهار الفلاني لانك انت اليوم فما عباد ما خلصتش. هذا هو البريزون بارتون معناتها اليوم انت ما عندك اني ما عنديش جرأة باش نقول ذات كرنفال وسو في ذات الفلانية. علاش؟ لاني اني وقت نقول ذات كرنفال وسو يعمل لك الفرقه يقص ب 10 ملايين تكيات و 20 ملايين تكيات من
0: بعد توخر بالنهار
1: بعدين توخر بالنهار و 2 و 3
0: يقول
1: لك يا خويا وهذا هو معناتها شكون ينجم يعمل هذا؟ كان فما
0: الدوله معناها
1: كان فما استراتيجيه واضحه لوزارة السياحة نجم تكون هذا فنش ولا لا بالحق أنه نجم يكون نربحوا مئات الآلاف اللي هما يجيوا لتونس خصيصا في الموسم هذاك. وبالعكس أني يعني جاب حذايا أحد معناتها المتعاهدين طلاين في الكرنفال وحضر قال لي يعني مستعد نعمل الكرنفال في الشتاء نجيب لك يعني كل شيء مش بيتهم انت قلت الوتله ما تمشيش معاك ولا قلت لك فما لوجيك هي بالرغم راه كي نقولوا الوتله مثلا ما تمشيش معاك راه مثلا فما وتله كيما مشكورين زاده ونحب لو سمحت معناتها نذكرهم كما اوتيل ماريوت كما اوتيل مارفيلا اوتيل سوس بالاس معناتها هذوما الناس معناتها بالحق
0: يتعاونوا
1: معنا فما ساكنين في فما ساكنين التكنسينات فما معناتها بالحق وقفوا معنا كيف كيف زاد تور خلف سي هشام ادريس معناتها مشكور حتى كي كانت الغرف عنده شاغره واحد وكذا عاوننا بمبلغ مالي معناتها خلينا نجم نسكنوا به العباد هذا معناتها يعطيك الصحه وتيل سوزانا زاده معناتها مشكور عطانا ثلاثه غرف معناتها الفكره تو تلقى انك هذا لكن اليوم شنو الهدف؟ الهدف انه الناس هذوما اللي مش يحب يكون معانا كذا من اليوم يقول يعني راني معاك مثلا بخمسه ولا بعشره ولا بعشرين يعني نبني هكا ما تجيني اخر وقت تلقاني يعني واحد معناتها كي يحس بيك انت واحد والغرف الغرف شاغره معناتها ما عنده البلاصه انك انت كنوعا ما من الفضل وهذه ما يلزمش تجي فهمني وعلاش كي يولي عنده
0: يلزم عنده لي فون تاعو يقول انا عندي ثلاثه اربعه خمسه وتلا نتعامل معاهم في كل وتيل عندي 20 بيت في الفتره ما بين ما نعرفش انا 23 ل 27 جويلية من عام الجاي الريزرفاسيون تصير من توا بالمسبق نبوكي البيوت ونعرف انا قداش طاقه التقبل نتاعي قداش نجم نسكن قداش نجم نجيب على حساب الكرنفال الاخرين يحبوا يجيو على حسابهم مرحبا بهم نجم نعملهم حتى دي بارتناريا بوغ افوار دي تاريف بريفيرونسيال

0: الساكن نتاعو سكنوا في احنا بطبيعه خاطر كي تلقاه ديجا كونسي من هيئه المهرجان تولي الناس خاطر احنا كي كلامنا نقول كذا نقول مثلا اقرب بلاصه سوس بلاصه بلاصه تري هاوس اقرب بلاصه كذا ماريوت هذا يخليه معناتها عنده دور باش انه يعاون
1: اي اون بو ميم اوبتينير معناها حتى معناها دي اون تاريفيكاسيون معناها باش يقولوا تسعيره تفاضليه
0: تسعيره
1: تفاضليه حد جاي مع المهرجان كيما مهرجان كارتاج مثلا ولا هي قطاع السينمائيه تدعم الكونفونسيون مع اوتيل تدخل وتل لي زوتيل مثلا بافيك ان بري بريفيرونسييل هذه حاجه مهمه
0: صحيح صحيح
1: باهي النظره لل احنا تو سكرنا الدوره 63 الدوره 64 احنا نعرف انا تو قلت لي الواحد يبدا يخمم كيفاش باش تكون التاريخ للفيزيون حكينا قبل على لي بارتناريا زيارتكم برونجوايغ والمشاركه في الكرنفال لي روتور بارابور ا سا فماشي حاجه دون سو سونس
0: والله هما فما برشا حاجات ما نعرفش نكون موجود في الدوره 64 او نكونش موجود هذا ما معناتها مازلنا ما معناتها بالحق معناتها ما زال مش وقته معناتها نشوفهم على هيئة المديرة ونشوفهم ما معناتها بالنسبة للاستراتيجية احنا عنا كما قلت لك معناتها فما تو فرق من ألمانيا احنا تو دينير مو حتى عنا العلاقات معناتها انه الحمد لله فما شبكة علاقات عند الجمعية لتخلي انه الكرنفال يكبر يوم فقط نتصور انه يلزمنا معناتها الاستراتيجية هي الامبورتونت أبار الكرنفال لازمنا الاستراتيجية لتونس معناتها الاستراتيجية شنو مش يكون عندها ربح تونس من الكرنفال مش انه الكرنفال الكرنفال نعملوه معناتها مش مشكل الكرنفال البلاش بلاش فما حتى حد دفع ناس تجي تتفرد تروح فرحانين معناتها يقلق بعض النبارة أمريكا انت بالنسبة للمواطن العادي كذا ما فهمت بعض النبار اللي حسابات سياسية أو غيرها
1: تعرف
0: شنو
1: اكثر حاجه هي التريبين دونر المنصه الشرفيه
0: هما كي يحبوا ينبروا هي من نفس المنصه الشرفيه نتاع مناول هي بيدها نفس
1: مش الخلفيه هي الظهر
0: الخلفيه يوم 12 جويليه يوم افتتاح يوم افتتاح الخلفيه لا سمح نكمل الخلفيه هي يوم 12 جويليه يوم افتتاح الكرنفال شال لوتيل شارت فيها حريقه معناتها حتى في الاعلام واحد كذا قعدت نخله محروقه انه كذا احنا عملنا كل المجهودات برشا حاجات اللي هي تعطلت برشا قراءات برشا حسابات انه كذا خلات انه الخلفيه هذيك هكا
1: نجم نعملوا معناتها المنصه الشرفيه معناها فون تيلي مغطيه مثلا كما كانت تصير قبل
0: لا احنا حضرنا عندنا الاوتاد الرومانيه واحد وكذا معناتها لكن وموجودين على البلاصه واحد وكذا لكن صارت حاجات اللي هي ما احنا ما
1: خليتهم مش موجودين كنتوا قايلين حسابهم انا
0: اي بالطبع احنا خدمتنا ذي ليفالمونسيال لكن كذا ما كانوش محطوطين ومركزين لاعتبارات اخرى ومعناتها لكن احنا نعرفوا معناتها وين مش نوصلوا نعرفوا التصوير اش خرجوها كذا صار اشكال في الضوء الرايه التليانيه اللي هي على الواحد معناتها الضرب نتاع تونس على الاوتيل الكل كما كان المعتاد هو صار انه تعطي معناتها الفريق التقني باش يدخل معناتها قي برشا امبوتياج في الدخول معناتها تعطل لكن هو بطبيعته هذاك يبدا الثمانيه معناتها هو ديجا وصلوا الثمانيه غير ربع مع كذا ما برنش الضو ما كذا هذاك هو يعطيك الصحه والضو ماخذين الضو في المنصة الشرفية قبل بليلة لكن ماضي ثلاثة متاع الصباح ولا ماضي ساعتين معناتها بتدخل من مدام سلوى الطيف وغيرها كذا معناتها هذا موضوع آخر معناتها مش ما ولكن هذا الكل هذا الكل المنصة الشرفية هو معناتها يعني حسب ما شفت حسب تقييمي أني وحسب رأيي أني والتقييم حتى معناتها حتى النظرة متاع سيد والي سوسة هو معناتها كان فما اوبجيكتيف انه كان انه فما اوبجيكتيف انه المسؤول كالمواطن معناتها احنا هاني منصه شرفيه معناتها لكذا لكن هو يعطيك الصحه ماهوش مش نعملوها مثلا مش نعملوها فيها برشا خسائر ولا برشا كذا هو حتى سيد الوالي طلب حتى كراسي عاديين كما الكراسي نتاع النورمال قلنا احنا لو جبنا حتى دي فوتاي وما حطيناهمش بيطلب معناتها ما كان انه معناتها
1: يكونوا موجودين مع الناس في وسط
0: يعطيك الصحه معناتها كان انه كذا وهذا معناتها فكره اني لول نستحسنها سيد الوالي معناتها ما كانش معناتها ما فهمت فما عباد خذات وجابت تصاور قدم وجابت كذا وحطت هذه وحطت الاخرى كان جابوا تصوير تعمل لقوا نفس التصوير
1: صحيح
0: التصوير تعمل هي بيدها نفس التصوير لكن شوف اذا كان ما فماش المشكل شوف اذا كان ما فماش المشكل على المنصه الشرفيه راه مشكل على حاجه يلزم ديما يلقاو حاجه يحطوها في القلب وهذا هو معناتها الطبع معناتها
1: انا نقول وقت الناس تحكي سكو فما حاجه تحكي عليها معناها وقت اللي ننقدوا ولا ننتقدوا معناها بيصير ناخذ خيم الانتقاد ولكن ديما باهي على خاطر الشيء اللي تعمل

0: خلى الناس تحكي.
1: أيه.
0: هذا هو
1: نزل على
0: سينو اللي كان فهمش خدمة الناس مش تحكي.
1: هذا نزل على ملك شركة وطنية معناتها دولية وطنية
0: عمومية
1: عمومية
0: على شركة عالم.

0: منصة الاختيار نتاعو هذاك معناتها
1: تاريخي
0: هذا اولا تاريخي وثانيا سيكوريزي معناتها فما انه كذا يجيوك سفراء كما جاء بعضنا السفير بولونيا يجيوك سفراء الله لا يقدر انه كذا فما الباب نتاع لوتيل يخرجوا منه يلقى روحهم هي قال العباد كانت تدخل ديجا من غاديكا من باب لوتيل تلقى روحها في الباب نتاع الشط تطلع الناس ما تخرج من تخرج من كياس وعندك زوز خارجتين من جنبك معناتها هذيك معناتها حتى مع الامن ومع الكذا هذيك البلاصه نتاعها معناتها احنا ماناش مشكل نحولوها في ديجا لكن احنا في الاخر هذيك بلاصتها واحنا عملنا اللي لازم يتعمل
1: احنا ما نجمو كان نشكروك على الوقفه نتاعك انت والهيئه المشرفه الكل من صغيرها لكبيرها بكل الاطراف لي ديفيرون ديبارتمون على كل التفاصيل اللي قمتوا بها بالنسبه للدوره 63 نخلي لك لو مود لا فان اذا كان فما ميساج تحب توصله في اخر لقانا هذا معك سي وليد
0: يعني في كلمه الختام انا حاجه نشكر كل المستشارين ومعهم زاد جوهر فهم بالحق نحب نتقدم بجزيل الشكر الى سيد ولي سوسه وكافه اطراف الولايه بلديه سوسه بالحق معناتها وكي نقول بلديه سوسه سيد الكاتب العام مدام ابتسام سي محمد وكل اللي يخدموا في بلدية سوسة من صغير لكبير سواء من حداد سواء من شوفر سواء من النظافة سواء من
1: الناس الكل
0: المقاولين اللي خدموا معناتها في أيامات المهرجان واللي ضحاوا واللي وصلوا الليل بالنهار معناتها باش أن كنا احنا في المستوى هذاك المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسوسة المندوبية الجهوية للشؤون الفلاحية معناتها مندوبية الفلاحة بالحق سي نجيب الفحل معناتها كانت وقفة بالحق معناتها باهية والعمال متاع الفلاحة اللي كانوا هما الشوفور متاعنا الستام سي صبري الجيزاني بالحق معناتها البوس اللي عملها لنا والدزة اللي عملها لنا والوقفة وحب الانتماء للوطن العزيز الغالي هذا هو معناتها بالحق تقعد مع عباد ساعات معناتها تحس انه
1: فما
0: صحيح فما فما فما غيره وفما حب معناتها وفما ما تحبش الحكايه دي تقصه ما تحبش وتعرف انه عندها روتوني مشكور سيد زيد مدير العام نتاع الاستياس والخدامه نتاع الاستياس اللي هما معناتها قعدوا لاخر وقت معناتها باش يروحوا بالعباد وهذه حاجه معناتها تاريخيه كل زاد النقل في سوسة النزول اللي كانت مشاركة معنا المستشارين الوردة البيضة مول أفسوس وقاعة المؤتمرات البيراميد كيف معناتها سي هشام إدريس اللي كان عاوننا ان شاء الله ما نكونش نسيت معناتها عباد لكن كل الشكر والتقدير لكل من ساهم سي ابو بكر بوزراره بالحق معناتها عطانا 5000 دبوسه 100 و 4800 دبوسه 100 معناتها للمشاركين واللي هو كانت عندها حافز كبير معناتها نزل تري هاوس عمل لنا سعر تفاضلي معناتها بالنسبه للفرقه والفرقه روحت فرحانه وهذه حاجه مهمه لانه في الاخر مهم برشا انك انت تجيب عبد لتونس
1: أكيد.
0: لكن من المهم برشا الهم هو أن يكون هو كوميرسيال يكون
1: الامبريسيون تاعو
0: يكون بوزيتيف ويوصل الصورة الإيجابية تصور أنت الفرقة دابا مكمل وقال نحب نعاودو عام جاي ما كناش نخسروا الحكاية هكا
1: مرحبا
0: يعني فهمت هذه حاجة ما تكون كانت تفرح الهيئة المديرة نتاع الكرنفال بحق لا ضحات سي المولد ذي فلة سي منير بوراوي سي منجي السويد سي شمس الدين معناتها العباد بالحق اللي خدمت معنا والمهم والأهم هي الورشة الكرنفالية بالحق سي جلال الدين دوما سي جلال الدين دوما اللي يبات في الورشة معناتها باش أن وصلنا الفنانين سي محمود الخليفي سي أحمد التليلي
1: كل سي وليد بالحسن وجماعة كل كينا 14 أخرى من وقت الأخبار يعيشك شكرا لك يعطيك الصحة نمشوا الأخبار الأربعة ومواصلين معاكم في ساعتنا الثانية من فواياج
2: عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا ابعث SMS في حرف تي على 85 990 تي على 85 990
3: جوهرة أرض
4: Publicité.
3: الصيف متسمع التبحيرة، الجو اللمة ونقية الحلو، وحتى ل 16 أوت برمواتنا في مونوبري توفر لك اللي تستحقه الكل من الكليماتيزور، فنتيلاتور، باراسول، بوي، وما تنساش الكريم سولير. وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل برموات.

0: tout prix, dis maman.
1: Publicité.
2: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل.
3: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تعلن اليوم أن العمل يتواصل بصفة عادية في إطار الاتفاقية التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، موضحة النقابة في بلاغ لها بأنه أمام التقدم المسجل في مسار العمل المشترك مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وحرصا على المحافظة على الأجواء الإيجابية وتهيئة أفضل الظروف لاستكمال الاتفاق بما يضمن ديمومة العلاقة التعاقدية بين الصيدليات الخاصة والصندوق واستمرارية إسداء الخدمات الصيدلانية للمواطنين، يتواصل العمل بصفة عادية في إطار الاتفاقية. هذا وتتواصل الأشغال المشتركة بين النقابة والصندوق بهدف التوصل إلى اتفاق ملزم يقوم أساسا على ضمان استمرارية الخدمة الصيدلانية وتبسيط الإجراءات وحماية حق المرضى في النفاذ المنتظم إلى أدويتهم. وأوضحت أنه سيتم عرض مخرجات هذه الأشغال على الصيادلة خلال الجلسة العامة العادية للنقابة المزمع عقدها خلال شهر سبتمبر المقبل. رئيس جمعية السلامة المرورية بلال لونيفي يؤكد اليوم أن حوادث الطرقات في تونس تسببت في أكثر من 740 قتيلا منذ بداية السنة مع تسجيل آلاف الجرحى جراء ما أسماه بالإرهاب المروري، موضحا أن الأرقام المسجلة بخصوص الضحايا تعتبر مقلقة وتفرض مضاعفة الجهود لبناء سياسات تجعل من السلامة المرورية جزءا من الحوكمة لدى كل المؤسسات. من جهتها أفادت المسؤولة عن برنامج الطوارئ صلب منظمة الصحة العالمية كوثر العقيلي بأن هناك 1.1 مليون شخص يذهبون سنويا ضحية لحوادث المرور في العالم، وأنه تم تسجيل 3000 قتيل كل يوم جراء هذه الظاهرة التي تعيق التنمية في عديد البلدان. جامعة قرطاج وجامعة غازي عنتاب التركية تتفقان على توسيع مجالات التعاون الأكاديمي والبحث بينهما لتشمل مشاريع مشتركة في التكوين والبحث العلمي وتعزيز الشراكة بين المخابر والهياكل البحثية وإلى اهتمام خاص بتطوير التعاون في مجال الدراسات السياحية. وجاء هذا الاتفاق خلال زيارة عمل أدتها رئيسة جامعة قرطاج على رأس وفد جامعي إلى جامعة غازي عنتاب التركية بدعوة من رئيس الجامعة. ختاماً، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يعلن الحداد لمدة 3 أيام بداية من اليوم مع تنكيس الأعلام، وذلك على خلفية حادث المرور المروع الذي جد اليوم وأسفر عن وفاة 25 شخصاً وإصابة 44 آخرين بعد انقلاب حافلة لنقل المسافرين في ولاية بومرداس.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. كل نهار جمعة سافر وانت في بلاستيك. فواياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر FM. على جوهر
4: FM. برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
5: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
6: سيداتي سادتي، مرحبا بكم في تونسي لكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جيم على دمتكم.
7: حلمنا واحد، توا جاء الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحققوه. تونسي قريبا.

0: واو. المعرفة يكون معكم إن شاء الله في مهرجان الجم. إن شاء الله تكونوا حاضرين بعدد كبير على خاطر فريمون لو سبيكتاكل يستحق كونوا نكونوا حاضرين فيه. وعرض متميز جدا باش يزورنا كما قلنا لكم من فيينا ومن نمسا. خلينا نديروا معكم في فواياج فواياج على جوهرة فيم وجوهرة تي في. بعد شوية باش نعطيكم فكرة كما حكينا على تظاهرة عشنا على وقعها ثلاثة أيام اللي فاتوا لأن في مدينة سوسة. نحكيوا على الفولي دو لا غاسترونومي, لكن قبل هذايا خلينا نعطيكم زادة فكرة على آخر البروموات اللي نجموا ناخذوهم ونلقاوهم الأيامات هذية مع شريكنا في البرنامج سلسلة فنادق المرادي. المرادي اللي يعطيكم أفضل الخدمات خاصة للعائلة, سواء كنتوا عائلة كبيرة ولا صغيرة, بين الصغار والكبار, الأنيماسيون نهار وليل والشوات التونسية والبيسين والتوبوغان وغيره. دونك اليوم نجموا نتحصلوا على تخفيض خيالي يوصل حتى ل 40% من 1 حتى ال 5 أوت على كل سيجور تحبوا تعديوه من بين 1 و 7 أوت. العرض متوفر في الجوتيل المرادي. نحكيوا على مرادي حمامات, مرادي سوسة الخنطاوي, مرادي المنستير سقانس, مرادي المهدية والمرادي الجربة. مش هذا برك, ولكن زاد على كل ريزرفاسيون بين 1 و 10 أوت نجموا نخلطوا ونتحصلوا على تخفيض يوصل حتى ل 20% على كل سيجور ما بين 8 و 17 من 8 أوت حتى ل 17 أكتوبر. المعلومات الكل تنجموا تلقاوها كان على السيت نتاع المرادي.com ولا تو سامبلومون كنهزوا التليفون ونطلبوا 70 105 720 70 105 720. نعديو ريزرفاسيون تاعنا ونتمتعوا باحلى البروموات.
1: مرحبا, اسمعوا غنيتي الجديدة. كيفك اليوم؟ كيفكم؟ كيفك اليوم؟ غنيتي الجديدة على راديو جوهرة وعلى تيجي جوهرة. بحبكم كتير برشا برشا. باسكال مش عليني.

0: Mais c'est marrant qu'on fait voyage voyage à la géographie voyage à la TV وكما قلنا لكم نحكيوا على une expérience gastronomique différente عشان على واخا الايام هذه في سوسة ونحكيوا على لا شين اونتوليير سانتيدو اللي هي une chaîne internationale واللي موجوده في تسعة دول من هنا ممكن جات اسم التسعة نحكيوا على تجربه اسمها ناين هاندز ولا نوف ما ولا تسعة ايدين دونك شيفين من تسعة دول مختلفين كانوا حاضرين معنا في تونس باش يعيشوا تجربه متميزه خاصه وانه السلسله هذه تقريبا عندها اكثر من 40 اوتيل حول العالم كان مشغل سينيزا مرحبا صاحب كل شيء جوست الميكرو قرب الميكرو
1: دونك مرحبا بك سي وليد
0: مرحبا بك عام سانتيدو بلفي بارك في سوسه مرحبا بك
1: ميرسي ربي فضلك حبيت نشكرك يعيشك على الاستضافه
0: الله يخليك
1: وبالنسبه لتو ليفينمون هذا كما قلت انت سان ايفينمون على ليشان انترناسيونال عملناه ديريرمون في سانتيدو بلفي بارك من 28 جوي حتى 30 جوي وكما قلت انت الاسم تاع ناين هاندز دينا هو اون فيت معناها عبارة عن ديني أنفما هو إكيفو لي نوف ديستيناسيون اللي موجودين فيهم الوتلة متاع سنتيدو أتخافير لو موند دو تال فاسون شو الكونسيبت هذا هو الكونسيبت اللي تي بونسي باغ لا شين سنتيدو باش تعرف بلوز أو موان باللي شيف دو كويزين اللي هما موجودين في العالم الكل وباش كل شيف دو كويزين يعرف باللي بلا تراديسيونيل هو لوبجيكتيف نتاع ليفينمون هذايا باش كل شيف دو كويزين يعرف بالبلا تراديسيونيل نتاعك يعرف باللي بلا تيغوار و اون ميم طون الشيف الكوجين اللي يمشيو بحذاه يتعلموا عليه
0: لي برودوي تيغوار نتاع البلاد هذيك معناها
1: صحيح احنا لوبجيكتيف ديما هو دون الاديان نتاع الفيلوزوفي نتاع شين سنتيدو هو لا ريكرياسيون دو سانك سونس اللي هما الفيزيون اللي هما لودورا كذا والديكوستاسيون والماكله دونك الفكره
0: دونك تشوف بلا مزيان تشم الريحه نتاعو طعمو
1: اكزاكتومون دونك الفكره مشيت من الفكره نتاع ديغوستاسيون قالوا علاش لا معناها نحاولوا باش الكليونات اللي موجودين في الاوتيل خاطر زاد البرانسيب شنو هو احنا بريس كل ليله نستدعوا كليونات اللي موجودين في الاوتيل وهما ils vont déguster معناها l'objectif c'est une expérience humaine gastronomique les clients يشوف حاجه جديده خاطر الشيف دو كويزين يبدا طيب قدامه لايف واش معناها هكا اللي يبدا في الكوست كوجينا يشوف شنو يعمل يشوف لي زانغريديون يشوف كيفاش معناها
0: الفارماسي نتاع شو كوكينغ
1: اكزاكتومون اي وكل شيف كوجينا يخدم البلا تراديسيونيل تاع بلاده
0: باهي خلينا نرجعوا للليفينمون هذا دونك الفكره هي باش يكون فما تسعة شيفين تاع كوجينا كل واحد من دوله موجود فيها لاشين سانتيدو بالنسبه لنا احنا في تونس شكون اللي كان حاضر معنا؟
1: بالنسبه لتونس اللي كان حاضر معنا هو ان شيف المون موجود مع نوتخ شيف هونغوا فما نوتخ شيف ترك ومع شيف كوجينا نتاعنا التونسي سي رؤوف خاطر احنا زاد اغتنمنا الفرصه هذيا
0: شيف بلغار زاد ظهر
1: زاد بلغار
0: فوالا
1: دونك واغتنمنا الفرصه هذيا باش احنا التوانسه نوريو لي تراديسيون نتاعنا في
0: المدينه
1: والماكله التونسيه راهي بينا برشا راهو تو الكليونات ولاو يجيو للوتيل ما يحبوش ياكلوا اكل الماكله اللي هي سوا ديزون كلاسيكي يحبوا ياكلوا ماكله تونسيه
0: مش كماكله معناها يونيفرسال ستاندار ولا
1: انترناسيونال
0: لي با
1: هو الكليون تو راهو تبدل بارابور لقبل تو الكليون جاي باش يعيش اكسبيريونس مو جاي باش يسكن في الاوتيل وياكل يدخل ياكل حاجه لا تو جاي باش يعيش اكسبيريونس والاكسبيريونس هذيك تبدا فهمتني من المطار وانت جاي حتى تدخل الاوتيل يشوف حاجه مزيانه فهمتني يدخل للريستو يحب يديكوفر كيلكو شوز كي اكسبسيونيل مش موجوده في الوتر وهذيك هي الفكره نتاعنا احنا كليون نحبوا نعيشوا اكسبيريونس
0: داكوغ
1: هذا هو الاوبجيكتيف
0: حتى نرجع نحكي شويه على ليفينمون في بعض التفاصيل لكن خلينا نستقبل زاد صديقنا اخونا وزميلنا هادي حمدي اللي نورنا بحضوره هادي حمدي اللي هي سبيسياليست دو توريزم تونيزيان يكون حاضر بحضانا وزاد كيف كل ما نذكر هادي حمدي نذكر شويه قبل ايام الاختي سي هادي مش عارف علاش ديما تصويرتك مربوطه عندي في الـ في, الـ في المخيل نتاعي بالباساج الاختي سي وليزيميسيون اللي كنت عملهم
2: نتكلم فيك شكرا سي وليد وشكرا على الاستضافه
0: الله يخليك قبل ما نسالك على التوريزم وعلى ليفينمون هذايا توح شويه الميكرو ساعه هكا وتقول على شلام نرجع
2: لا بروف كي قلت لي انت اقترحت عليا قلت لك ديما كيفاش يقولوا فيها الافلام دو ميكرو ديما موجوده وتعرف صعيب ياسر باش واحد
0: ينساها ولا يبعد عليها
2: بالضبط
0: صحيح اكيد
2: وفي السياحه بالاخص بما انه كنت الاختصاص نتاعي كان سياحه زاد برشا
0: صحيح اليوم لا جاسترونومي نتصور كونه تشكل جزء مهم برشا في توريزم تاع اي بلاد ولكن للاسف لغايه اليوم ما زلنا ما نحكيوش على اون كويزين تونيزيان اللي نجموا نسوقوا لها كما يسوقوا المغاربه ولا الطلين ولا الفرنسيس.
2: صحيح هو سي كيفاش يقولوا فيها سي تان ماركور يعني السائح كي يجي صحيح نحن توا يجي وجهه تونسيه يعني البحر والشمس ويجي يتمتع والانيماسيون ربما يروح فرحان ولكن الغاسترونومي تقعد معناها ان اليمون اللي تقعد في ذهنه تقعد اكسبيريونس كما قال سي نزار معناها قبل كل شيء سي اون اكسبيريونس وهذه فرصه ديما باش نحطوا اون فالور زاد الماكله التونسيه وما شاء الله من عندنا دي سبيسياليتي نحن كسوسوا في الجهات ولا
0: عندنا من احسن من يعني احسن المطابخ في العالم ما فهمتش علاش ما يحكيوش البرا على الكوزين تونيزيان وانا حتى كنت قارنها بالبقيه من.
2: هو للامانه توا باش ما نكونوا واضحين ما تعرف الميدان هذايا اي ميدان يلزموا برشا ماركتينغ يلزموا برشا خدمه معناها تاع كوميرسياليزاسيون يفوا كومباني يلزم يكون حضور في التظاهرات الدوليه يكون حضور يلزم يكون في المعارض الدوليه هوش سهل بطبيعة الحال ولكن إن شاء الله هكا مع الفنادق اللي موجودين توا شفناه معناها في الكان تاع البلفي بارك في سوسة لكن فما فنادق أخرين قاعدين يظل يخدموا ديما فما كليكوان تونسي هذاك مهم إن شاء الله هذاك نزيدوا نحطوهم فالور لكن هذاك زاد هايلي على خاطر أي سائح يجي مش بالضرورة يلزم ياكل كوزين انترناسيونال موجودة صحيح أما فرصة زادة
0: باش يشوف حاجة تيبيك تونسية 100%
2: ياكل ماكلة تونسية 100% اللي هي موجودة والمفيد ما تحطولوش برشا حار ديما هذيك التوصية تاعي
0: نحكيو شوية قبل الديريكت قال لي أول حاجة يسمع عليها هي الهريسة التونسية معناها ولو يسمعوا بها من قبل ما يشوفوها ولا ما يذوقوها
3: عندك الهريسة التونسية وزيت الزيتونة نتاعنا التونسي عنده راهو إكسخافيير معناها باغمي لي مايور زيوت المجري في العالم
0: صحيح
3: ديجا احنا بريسك فوتنا ايطاليا واسبانيا ومعناها والزيت نتاعنا كاليتي نتاعو طياره
0: وقاعدين ديما ناخذوا في معناها
2: جوائز
0: كبيره ان بو بارتو معناها في برا
3: واحنا على ذكر زيت الزيتونه عملنا حاجه باهيه في الاوتيل اللي احنا عندنا زيتون في الاوتيل دونك اش عملنا ولينا كل عام اون انفيت لي كليون والخدامه هما يجمعوا بعضهم الزيتون
0: ونعيش الاكسبيريونس
3: فوالا نرجعوا ديما للاكسبيريونس راهو
0: تزوم المعصره يشوفوا كما ساس فوالا
3: نهزوا الزيتون ومع هيك النوات يشوفوا المعصره يشوفوا بالضبط كيفاش يعمل وبعدك الزيت اللي يرجع لو بلوز امبورطون في هذا الكل الزيت اللي يرجع هذاك نحطوه معناها في دبابس تبع لام سانتيو بلفيو بارك ويتحط في لي غاستون دو تيل فاسون اي كليون يجي ياكل ماك زيت زيتون اللي هو بيولوجي اون ميم تون معناها موجود في
0: المنتج المستهلك معناها من الوتيل للكونسوماتور ديريكت
3: وهذا كونسيبت برشا كليونات معناها عجبهم
0: اوكي
3: دونك احنا شنو الاوبجيكتيف تاعنا ماذا بينا ديما نخدموا باش الكليونات اون لي انسيت باش هما يستهلكوا تو سكي لوكال تو سكي تراديسيونيل واحنا اون ميم تون زاد نحبوا لو ماكسيموم نقصوا في الغاسبياج وكذا
0: بيان سور
3: اكيد سي اون بروسيدور
0: نجم نعتبر انه سو جون داكسيون هو نوع من التنويع في المنتوج حد ذاته
2: يساهم على كل يساهم معناها في إثراء على كل المنتوج اللي موجود معناها أو ميليو أوتولي لكن الإثراء تاع المنتوج السياحي بطبيعة الحال سي بوكو بلو فاست ودائر يعني هذا ربما ينجم يكون موضوع متاع نقاش اللي كونه نقاش اللي أنا نقول ديما لو ديفي معناها للأمانة معناها التحدي الكبير للسياحة التونسية اليوم هو قبل كل شيء يعني التنويع المنتوج والسياحة الموسمية هذه يلزمنا نتخلصوا منها يلزمنا نلقاو حل للسياحة الموسمية لأنه ديما معناها مش معقول نسمع وتلة يسكروا نهار 31 أكتوبر باش يعاودوا يحلوا 1 أفريل ولا 1 مارس يعني معناها سا نو ريبون با اون لوجيك ايكونوميك توا صحيح مش الفنادق كل ولكن يعتمدوا على السياحة الشاطئية 100% يعني نعرفوا للأسف يعني مربوطين بالسياحة الشاطئية
0: وطبعا دوتخ مارشي ينجموا يخدمونا في الشتاء معناها حتى في السياحة
2: هو نحن نعرفوا اللي فما سياسة اتخذتها الدولة منها منذ 20 ولا 30 سنة اللي هو تنويع المنتوج لازم نكونوا واقعين صحيح فما ديزيفورت عملوا ولكن معناها لو ريزولتا ما عطاش معناها الاكل بالضبط ومازلنا قاعدين نشوفوا اللي السياحه ياسر مرتكزه على الشريط الساحلي ماهوش خايب ما نقولش اللي اما لازم فما ان كومبليمون ونقولوا ربما اذا كان نحطوا معناها استراتيجيه جديده وماركتينغ جديد على السياحه بصفه عامه مثلا انا الراي للسياحه الثقافيه او سونس لارج يعني نجموا ندوروا بها معناها ان كليونتيل في في جل المناطق النصية لخاطر تو ما شاء الله نحن الحمد لله التاريخ نتاعنا موجود من اقصى الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب
0: يعني التكنولوجيك وال
2: سي اون ميز اون فالور نتاع اللي موجود وعلاش تو نتكلموا نقولوا عندنا 11 ولا 12 مليون زائر يجينا لتونس كل عام ولكن انا الراي لي ربما 20 مليون سائح نجموا نخلطوا له
0: عملتهم المغرب مالك 10 سنين تالي اقل منا اليوم عندها 20 اكثر من 20 مليون
2: في 4 5 سنين اذا كان فما استراتيجيه وبطبيعه الحال نكونوا واقعيين ما نجموش زاد واحد يحلم يقول نعملوا ويلزم فما استراتيجيه واضحه
0: كنا تبع زاد
2: كنا نحكيوا تو على الاكسبيريونس لي زيكسبيريونس كولينير غاسترونوميك و شوف السائح فما حاجه اليوم اللي هي واضحه في العالم اجمع C'est ce qu'on appelle le storytelling. يزم السائح كي يجي يزم on le fait rêver. يزم نحكي له حكاية. بصفة عامة نحن الأفونتاج que nous avons اللي عندنا حاجة صحيحة معناها. ديما ناخذ أنا عندي مثل تاع بلاد اللي ما عندهاش تاريخ ولكن مرة في مونتريال في كندا فما معناها عاملين معناها فريمون هكا إشهار على لو فيو مونتريال. قلنا ده ولا خلينا نمشي نشوفه ما انا اخي رومان جاو بعدها تقول لي لو فيو مونريال دونك مشيت نقلت البلاس حبيت نفهم معناها التاريخ
0: مونريال اللي تبنت
2: نلقاو معناها ما عندوش 100 سنه فهمتني وحجرتين وبرت ويقول لك هاو معناها لي بريمي كولون هاو راهم هبطوا في البلاصه هذه لكن يحكي لك حكايه فما دي ستوري تيلينغ وانا كسائح يعني شبعت بالمعلومه هذيك وتعلمت حاجه ربما مام سيم معناها في مبالك نحن التاريخ العريق تاع تونس
0: اللي عندنا 3000 سنه وتعدى ولا 10 سنين نحن نمشيو للحضاره القبطيه
2: تصوروا شنو نجموا نعملوا يعني اون بو كري ان برودوي معناها سوبليمونتير مره اخرى ناكد بطبيعه الحال ما نحبش نكون هكا نتكلم تاع واحد يحلم يقول في افكار وبرا
0: فما توت فما استراتيجي فما استراتيجي فما انفراستركتور لازم تبع معناها من المطار للطيارات للكياسات للترونسبور
2: قبل ما نوصلوا نحن لهنا فما زاد لونترتيان دي سيت اليوم لا فالوريزاسيون تاع المواقع الاثريه اللي هي موجوده هذه تتطلب بطبيعه الحال خبراء تتطلب ديزيستوريان تتطلب ديزاركيولوج نعرفوا اللي مش معناها واحد باش يمشي جوست ينظف ولا حاجه فما شروط كبيره برشا وهذاك علاش
0: طلب زاد فلوس
2: لكن نجموا نلقاهم انا نقول اذا كانت استراتيجيه تتعمل على قاعده صحيحه علاش لا؟
0: نحكيو على تنويع المنتوج بس لازمنا نفكروا في تنويع الاسواق في حد ذاتها اليوم باغ اكزومبل في سانتيدو في سوسا شو من الناسيوناليتي الموجودين؟
1: والله توا احنا اكتويلمون بريسك نخدموا اليسان انترناسيونال معناها عندنا بريسك تو لي مارشي فما l'Europe de l'Est femme l'Europe de l'Ouest manan des clients allemands, français, anglais, espagnol, italien, en même temps on a des clients tchèques, des clients hongrois, des clients manan romains, manan موجود presque tous les marchés qu'on travaille avec européens,
0: Europe de l'Est et de l'Ouest.
1: On a là au petit bien le marché tunisien ou le marché algérien,
0: d'accord.
1: Tout est موجود donc في الصيف ما تعرف البريسك لي مارشي الكل محلولين والدوموند موجوده دونك اوتوماتيكمون احنا نخدموا مع افيك تو لي مارشي
0: ديكسيبسيون تنويع الاسواق
2: انا شوف معناها اليوم اذا كان نحكيو سياحه اوروبيه بالخاص ولا الاسواق البعيده يعني فما لو فاكتور اسونسييل نعرفوه كل اللي هو النقل الجوي اذا كان ما نجموش نطوروا النقل الجوي اليوم ما غير نحدثوا على تطوير معناها السياحه التونسيه اذا كان ما

0: Et peut-être
1: que maintenant, on va aller à la Turquie. Je ne fais pas
0: en quelque sorte. ولكن اليوم فما الاتفاقيات ما بين كما نعرفوا نحن الكل في النقل الجوي هي اتفاقيات ما بين الدول مثلا كنقول دون لابسولو انت تعمل خمسة رحلات وانا نعمل خمسة رحلات في الاسبوع اي لكن الاتفاقيات هذوكم قعدوا غادي اليوم فما طلب مش شيرتين معناها فما ديزيرجونس اليوم باش نعاودوا ندرسوا نعاودوا نناقشوا مع البلدان توتومون لي بيي ميتور نتاعنا لي برانسيبو نعاودوا نشوفوا القوانين هذيا فما زاد معناها قضيه البافيون بون ما نحبش ندخل في التفاصيل التقنيه ربما اليوم كما نعرفوا فما ديفيوزيون كبار في العالم نوتامون المانيا معناها خذت شركات كبيره خذت النقله الوطنيه تاع بلجيكا تاع سويسرا تاع الاوتريش تاع معناها فهمت
1: ايطاليا
0: تاع ايطاليا باش تولي ماجوريتير ابتداء من عام 2027 دونك جوستومون هذه صحيح هذا
1: القانون يتبدل
0: هذا هو يلزمنا يعطيك الصحه دونك هذيك علاش كي نحكيو تنويع اليوم الاسواق وتنويع المنتوج السياحي التونسي يظهر لي لازمنا نبداو بالحصيره قبل ما نبداو نفكروا في الجامعه يلزمنا نفكروا
1: قوانيننا
0: كيفاش القوانين يلزمها تتغير وتتنقح وانا ان شاء الله معناها نتمنى نهار نشوف لجنه تجتمع ما بين النقل وما بين السياحه في تونس ونعملوا منها اون بريوريتي اذا كان سو فيكس ان اوبجيكتيف 2030 علاش لا ماهوش كلام في الفارغ 20 مليون سائح راهو نجموا نخلطوا له اذا كان نحاولوا نلقاو دي لوفيي جدد
1: عند déjà avec l'arqueo à la Suède idéalement là genre les Russes c'était grâce à ça maintenant c'est une compagnie une compagnie égyptienne qui est amal fi Moscou Mestir ou Saint-Pétersbourg Mestir
0: صحيح مرة أخرى هذا دليل على كون ولكن الإشكالية هذه مختلفة جملة ما نعرفوا اللي اليوم الإشكالية
1: تاع السوق الروسية
0: بطبيعة الحال ولكن لهنا القضية هذه كانت أصعب لمحالة تقنيا لأنه كما نعرفوا الكل شنو الاشكاليه تاع السوق الروسيه حاليا
1: مشكله الطيارات والتامين
0: في العام 2019 عندنا 630 الف روسي زار تونس راهو ولت عمنا ولا طحنا ل 11000 معناها عندنا البوتنسيال هذا هو اللي غيظ سك نحن عندنا الامكانيات
1: وتونس مطلوبه كسوق
0: وتونس مطلوبه ولكن الحاجز نتاع النقل الجوي لاسباب عده هو مربوطه بالخص بالاتحاد الاوروبي
1: وبالحرب خلينا نقول
0: وبالحرب اللي صارت ما بين اوكرانيا وكل شيء نحن ما لقيناش الثغره نقول ما لقيناش الثغره باش نجموا نغتنموا الفرصه والسياح هذوما مشاو لوجهات اخرى
1: بداوا يرجعوا
0: مازلنا بعد نكونوا زاده واقعين ولكن ان شاء الله هذه بدايه وان شاء الله معناها تتصالح الامور
1: إن شاء الله
0: على مستوى القوانين تاع النقل الجوي
1: ان شاء الله لي 9 ما ويمشي من بعد
2: لي 9 ما توا دونك الامور بلوز او موان ولات واضحه شويه خاطر بعد ما كمل الكومبيتيسيون لهنا في تونس لي 9 ما ماشيين لتركيا دونك توا الشيف دو كويزين ترك هو كي فا مان انفيتي دو شيف دو كويزين اكزيكتيف شيف دو كويزين اللي هما لا ميم شوز دونك لو ميم برانسيب باش يعملوا كومبيتيسيون كل شيف دو كويزين معناها يل بريزونت ان بلا غاسترونوميك تراديسيونيل فهمتني ومن بعد يصير الفوت وتصير معناها بعد يصير ان تي تروفي ومن بعد نعرفوا احنا ديستيناسيون جاي اون فان كونت باش يعملوا 9 بي معناها توا عملنا المالديف مصر تونس prochainement تركيا وبعد تركيا il aura 5 autres destinations
1: elle est موجوده في لاشين سانتيدو
2: exactement خط سانتيدو موجوده في برسك عن 44 اوتيل في العالم دونك بلوز او موان كل ديستيناسيون باش يختار اوتيل تعمل فيه ليفينمون هذا
1: يعطيك الصحه زينزار تابعوني كليماتيزو شويه يعطيك الصحه زينزار يعطيك الصحه كيف سي هادي نورتونا بحضوركم ونكونوا ديما فرحانين انه كل مره نقدموا تجربه من التجارب الجديده اللي نعيشوا على وقعها في قطاع السياحه في تونس ولا في الخارج معكم ومع الاكسبيريونس هذيا نوفوا لقانا لليوم نخليكم مع شو عنا توا عنا اخبار الاربعه وبرمجنا اكيد مازالت متواصله معكم على جوهره اف ام وجوهره تي في في الامان
3: كل نهار جمعة سافر وانتي في بلاصتك سافر وانتي في بلاصتك تسمع وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي الساعة 2 للأربعة متاع العشية على جوهرة فم على جوهرة
4: فم برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage avec

0: Easy Promo, vous êtes toujours gagnant.
1: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
2: مرحبا بكم في تونسيلكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جيم على ذمتكم.
3: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونسير قريبة مني.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. حملة وطنية مشتركة لمراقبة أجهزة التكييف الفردية تسفر عن حجز 206 أجهزة تكييف، منها 198 جهازا غير مطابق من حيث التأشير وثمانية أجهزة مجهولة المصدر، إلى جانب تسجيل 130 مخالفة اقتصادية وديوانية وفق ما أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في بلاغ لها اليوم، مشيرة إلى أن الحملة أنجزت بمشاركة مصالح المراقبة الاقتصادية ووزارة الداخلية والديوان والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة في إطار التصدي لترويج أجهزة التكييف المتأتية من السوق الموازية ومنع تداول المكيفات التي يمنع ترويجها بالسوق الداخلية، فضلا عن التثبت من مدى مطابقتها للشروط الفنية المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل. وشملت الحملة مختلف مسالك التوزيع بالجملة والتفصيل ووحدات تصنيع أجهزة التكييف الفردية، حيث تم تنفيذ 494 زيارة رقابية. وزير الدفاع الوطني خالد السيلي يطلع خلال زيارة ميدانية إلى المستشفى العسكري بجابس على سير العمل بمختلف أقسامه وعلى بيانات حول أنشطته ومشاريع البنية الأساسية والبرامج المستقبلية من أجل تطوير أدائه وخدماته الطبية لفائدة العسكريين وعائلاتهم وأولي الحق بالعلاج، داعيا الوزير إلى تدعيم قدرات الإطارات الطبية ومؤكبة التطورات والاكتشافات، مؤكدا الأولوية التي توليها الوزارة للمستشفى العسكري بجابس وحرصها على معالجة الإشكاليات المعترضة وفي مقدمتها توسيع الفضاءات وتجديد بعض الأقسام، إضافة إلى تعزيز المستشفى بالكفاءات الطبية وشبه الطبية والإدارية والتقنية الضرورية. الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي يسلم اليوم مجموعة من التجهيزات شبه الطبية ومعدات أخرى لفائدة المستشفى الجامعي الرابطة، وذلك لدعم قسم أمراض القلب للأطفال وقسم أمراض القلب بالمستشفى، وتندرج هذه المبادرة في إطار جهود الاتحاد الرامية إلى تعزيز جاهزية ونجاعة المؤسسات الصحية العمومية وتدعيم قدراتها والارتقاء بجودة الخدمات المزدادة للمرضى لا سيما في الاختصاصات ذات الأولوية وفق بلاغ نشره اليوم الاتحاد. جمعية الخبراء المحاسبين الشبان بالبلاد التونسية تطالب اليوم بتمديد أجل إيداع القوائم المالية لدى السجل الوطني للمؤسسات المحدد في الأصل يوم 31 من جويل الحالي إلى غاية 30 من سبتمبر المقبل، مبررة الجمعية طلبها بوجود جملة من الصعوبات التشغيلية التي تحول دون تمكن المهنيين والمؤسسات من الوفاء بالتزاماتهم القانونية المتعلقة بإيداع القوائم المالية في الأجل المنصوص عليها. ومن بين العراقيل التي تم رصدها أشارت الجمعية إلى صعوبة تفعيل الحسابات المهنية والإشكاليات المرتبطة بالإمضاء الإلكتروني، إضافة إلى استحالة تحويل الأرصدة القديمة من الحسابات المسبقة الدفع إلى الحسابات الجديدة، كما لفتت الجمعية إلى عدم استقرار المنصة الإلكترونية وحالة الاكتظاظ والأعطال التقنية التي تشهدها، فضلا عن تعذر النفاذ إلى الخدمات الإلكترونية يوم انتهاء الأجل وخلال الأيام الثلاثة السابقة له. ختاما دوليا، الحرس الثوري الإيراني يعلن أنه استهدف نقلتين كانتا تحاولان المرور عبر مضيق هرمز الاستراتيجي بمؤازرة جوية من الجيش الأمريكي. وذكر الحرس الثوري في بيان له أنه تم استهداف نقلتي النفط المخالفتين وإيقافهما، في حين غيرت أربع ناقلات نفط أخرى مسارها بسرعة وعادت أدراجها.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
2: هل تشارك أنت وشكون من أفراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة FM؟ تربح بيد أفيون الوجهة من وجهات نوفلير ومع برشة كدوات. شارك وابعث SMS في حرف دي كيما دار عن 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة.
0: ابدعوا

0: تحكي تتفكرني تي تهنيني وتكرمني كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم هيدك اليوم
1: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده

0: City Watch, la maison des montres originale. Mon baila, ma amie Milady. À la Joël FM.
1: الأربعة وعشرة دقائق مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع كالعادة في بايلا، رفقكم لسبعة متاع العشية في عشوية جديدة، عشوية جمعة 31 جويلية 2026. إن شاء الله تكونوا بخير، إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة. رفقكم بالموسيقى، بالمتابعات، بالنصائح، أجواءنا رياضية في البداية كما العادة. زادا ما ننساوش متابعتنا للمهرجانات وللأجواء الصيفية في مختلف مواعيدها في مختلف جهات الجمهورية. بتبعي أكيد كامل تكون حاضرة معكم، سمية صغير في الإخراج، حسام القايد في ديجيتال، أمين الميلادي مقدم ميكرو الدنيا وفيها الانطلاقة بالموسيقى على الدنيا وفيها. توت سويت نبدأ مع زياد برجي.

0: Baila.
1: Baila.
2: نرجع معكم من جديد في بايلا. مرحبا بالجميع. الأربع 25 دقيقة كالعادة حديثنا رياضي بامتياز، وسعيد باستقباله من جديد الكوتش الأستاذ الباشا اللي تحبوا تسميوه تسميات الكل تستقيم وتوتي، سي هيثم غاي، أستاذ في علوم الأنشطة الرياضية والبدنية. مرحبا سي هيثم.
3: مرحبا بك سي أمين. مرحبا بك وجميع السادة المستمعين.
2: كيف الحال؟
3: والله الحمد لله
2: في فورما.
3: الحمد لله
2: الحمد لله. طقس صفا بدا يتفرهد شويه.
3: أبرك أبرك الحمد لله.
2: هو طقس سخون برد لا يمنع على ممارسه الرياضه.
3: تدفي
2: وذا اتفاقنا اللي حكينا فيه من قديم الزمان وما زلنا شادين فيه. صحيح
3: ابسولومون.
2: ولكن ديما يبقى فما عائق عند المواطن، عند الشخص بصفة عامة. فما بعض الأفكار المسبقة اللي أنا واحد من الناس كانت عندي قبل أنه الرياضة ممارسة الرياضة بصفة عامة بصفة عامة مكلفة شوية ماديا، تتكلف فلوس من جميع، وإحنا مش نحكيه مختلف الجوانب، جانب اللبسة، من جانب الماكلة، من جانب المكملات الغذائية للناس اللي تحب تمشي بالكدا. ولكن يظهر لي فما ما نحكيه في الإطار هذا، وهذا مع موضوعنا لليوم. هل الرياضة يعتبر نشاط مكلف ماديا أو لا؟ منين نبدأ ونخلي لك أنت مفتاح الباب ومفتاح الدخل؟
3: من السؤال بين خويا دي سؤال شاسع. نبدأ من تقسيم الشرائح نتاع الناس اللي تمارس الرياضة، لي كاتيجوري نتاع العباد في الرياضة. فما ناس تحب تعمل رياضة أو الدور تسماه البرة في الشارع، معناه يمشي يعمل المارش نتاعه ويترينها في باركور دو سونتي في تيران فرملي
2: في باريزا.
3: اي عندنا لي باركور دو سونتي بيان سور، عندنا ما شاء الله
2: بقلة. ما يسالش فرصة هيثم بقلة.
3: والله شوف تو احنا جبدناه الموضوع. علاش احنا معلش معناش لي باركور دو سونتي كيما البر تمشي معرش. يعني مشيت لايطاليا ومشيت لفرنسا، صدقني معناها بالحق تشتهي باش تعمل سبور،
2: ما عندك حتى مانع،
3: ما تشتهي تولي تتلز بسيف تعمل سبور، تعمل مارش تترينا. فما اللي فما يعملوا
2: حتى كي تشوف الناس تترينا تتشجع.
3: صحيح اكزاكتومون. تولي تمشي معاهم.
2: هات نبداو بالاوتدور.
3: اسمع شوف، فما الناس اللي تحب تمشي تعمل لي مارش تجري تعمل دي زيكسيرسيس فيزيك ولا دو رونفورسمون البرا، هذاك ما تكلف حتى شيء. مش لا مقيد في ساله ولا مش جوست اللبسه نتاعو، معناها بالنسبه انت جبت على موضوع اللبسه هكا ولا
2: بالضبط.
3: لبسه كيما نجمو نمشيو نشريو اون تونو دو سبور من بوتيك تكلف مليون.
2: صحيح.
3: كيما نجمو نمشيو نشريو اون تونو دو سبور ما تكلفش اكثر من 20 دينار.
2: نحب نرجع له التونو من بعد شويه باش تفاصيل. هذا بالنسبه للاوت دور في الشارع البرا. ما تتكلفش
3: يعني جينيرالمون ما تتكلفش الحقيقه. الوين
2: اندور
3: باه اش
2: معناه اندور؟
3: معناه في لي سال دو سبور.
2: باه
3: انت باش تمشي تقايد في سال دو سبور عندك ال جميع الاختيارات شوا فاست اي لارج. كيما تنجم تمشي تقايد في قاعه رياضه ب 30 دينار في الشهر، كيما تمشي تقايد في قاعه رياضه ب 150 دينار في الشهر.
2: باه شنو اللي يفرقوني؟
3: اللي يفرق بيان سو ليزيكيبمون، النظافه، التريتمون. معناها انت باش تمشي تقايد في ساله ب 30 دينار
2: ستاندينغ،
3: اي لو ستاندينغ تو تافي. انت باش تقايد في ساله ب 30 دينار معناها ما نصورش تلقى كوتش يستنى فيك غاديك باش تلهي بيك ولا باش يوريك ولا باش، معناها ما نصورش باش تلقى ليزيكيبمون اللي انت حاجتك بهم، ما نصورش باش تلقى ديكور كوليكتيف.
2: اي معقول
3: ماكش ما نصورش باش تلقى دي فيستيغ دو لا اوت جام،
2: مسخون وبارد،
3: مير مسخون وبارد ولي فيستيغ اي تو. دونك فهمت كيما لي ريستورون، كيما تمشي باش تاكل ب 2000 فرانك كيما تنجم تمشي تاكل ب 200 دينار.
2: واضح مقارنه يظهر لي مهمه ياسر، تخلينا نفهم
3: يعطيك الصح
2: شنو الفرق في قاعات الرياضه. دونك من 30 دينار حتى
3: 150 دينار في الشهر، فما الاكثر فما حتى ال 200 دينار. تو ديبون من لي سوبليمون اللي تلقاهم ومن لي زوبسيون
2: الخدمات، يعني
3: الخدمات يعطيك الصح.
2: سونا جو
3: هذاك اكزاكتومون انت وسهلا.
2: دونك لهنا بدينا ندخل شوية في المصاريف.
3: توتافي.
2: خلينا نحكيه على المستلزمات من ناحية الهدوم يعني.
3: بيه الهدوم. بيه بالنسبة للتونو دو سبور. avec le temps tu réalises انه طيب تفهم انه كما باش تلبس اون تونو يعني باريو والشورت و دي باسكيت سميدري وزميلي كما تنجم تلبسهم مليو كما زوز تنجم تلبسهم ب 50 دينار ولا 100 دينار المهم يكونوا نظاف تو سامبلومون
2: اما المهم زاد يكونوا ادابتي
3: بيان سور تتفي
2: ما نجمش نشري سبيدري ما يكونش ملائم مثلا للجري او للمشي
3: يعطيك الصحه احنا قبل ما نعرفوه مش الحكايه هذو عندي تعرف هذه دي جينيراسيون تاعي تسمع عندي تثبت قبل كيف فما سبيدري للجري وسبيدري
2: كيف فما حاجه برك اسمها
3: حاجه برك سبيدري غزال
2: سبيدري غزالة ولا سبيدري وكاو
3: سبيدري وكاو
2: سبيدري رياضة
3: سبور سبيدري بتاع سبور دقا ذاك يتبع فيك عام كامل مش علش نخبيه على بعضنا كلنا توانسة كلنا نفهم ومعنا نعرفه
2: صحيح
3: عنا سبيدري نعملوا به التوى ولا فما بتاع الرانينج فما بتاع الاندور فما بتاع الاودور فما سبيدري سبيسيال ولا السالة را معناه تدخل للسالة تلبسه وتترينها بيه بعد تنحيه وترجع كاو
2: تخرج بالشارع
3: سيعطيك صح فما واحد سبيسيالمون للجري فما واحد سبيسيالمون للمشي يعني وكل ما تزيد
2: سي دي تكنولوجي يعني في
3: يعطيك الصح كل ما
2: يعني.
3: يعطيك الصح انت بون لو انت احنا اللي كوتش مثلا باش نخدم ما لازمني سبيدري يكون ادابتي زاد
2: صحيح
3: مش كيما نبدا باش نقف بيه سبيدري باش نخدم بيه نقف بيه خمسه وسته سوايع على بعضهم مش كيما سبيدري باش نمشي نجري بيه باش نراني بيه معناها باش نطلع سور بوديوم باش نعمل ان كور كوليكتيف ولا دي باسكيت نتاع بسكليت فهم دي باسكيت نتاع بسكليت سبيسيال زاد فهمت معناها انت والحاجيات نتاعك احنا توا باش ناخذوا باش ندخلوا نترينيو في قاعه رياضه مثلا وسبيدري برك يزين
2: اول ما كنتش ندخل قاعه رياضه وقاعه رياضه سواديزا معروفه احنا نتابعوا ديما الساله وانت ترين انت في الساله
3: الفلانيه
2: انت ترين في الساله الفلانيه دونك يقول لك شو تدخل الساله الفلانيه من المحبذ انك تلبس ماركيت سينو راك باش تكون سوسيالمون اكارتي وهذه حقيقه يعني وفما برشا ناس ناكد لك يا سي هيثم انه
3: عندهم الفكره هذه
2: راسخه وما يدخلوش وما يمارسوش الرياضه لهذا السبب
3: والله
2: ما نعرفش انت ما
3: نشوف
2: ان عندك عليهم فكره او ما عندكش عليهم فكره
3: لا اني اني تو
2: هذا موجود اليوم
3: هو الكلام نتاعك صحيح فما ناس عندها الفكره المسبقه هذه يعني فما ناس عندها تقول لك بالحق اني ما نجمش نمشي للساله هذيك خاطر نجم نقيد اما جي با لي مويان باش نشري اون تونو باش نوصل كما باش نبدا فرد نيفو اني وليت راني وغاديك سي با سا سي با فري ما فهمش منها الحكايه ما فهمش علاش اون تونو نورمال تبدا نظيفه ما كش باش تلبس حاجه مقطعه انت ولا باش تلبس حاجه معناها ماهيش نظيفه وباش تدخل بها لسال دو سبور تكون حاجه نورمال عادي ما شفتش اني الحقيقه اني نخدم في سلطه ولا ادقى ما ريتش حتى ما ريتش منه ليك غذاء ما ريتش معناها فما واحد مثلا مش لابس مع الماخك هذيك وثاني ما لبس لي ماخك هاني يعني نخدم غادي ما نلبس والله صرت ما نلبس لي ماخك نورمال عندي هكا لازم نلبس ماركه مثلا خاطر سبيدري يكون ادابتي للخدمه اللي نخدم بها
2: اوكي
3: اما مراول ولا شورت ويت والله نورمال عادي
2: هو باش نوضحوا حاجة أنه أحيانا اللي مارك نقولوا ماركة راهو ماركة متاع ملابس رياضية
3: أي بالطبيعة بذلك بدون ذكر بيان سور غير ما نذكروه
2: دونك نقولوا احنا ماركة اللي متاع ملابس رياضية دونك شنو معناها المريول اللي تلبسه يكون أدابتي للرياضة شنو الفرق بينه وبين مريول قطن مثلا
3: باي بيان سور طبعا لوجيك باش باش تجيش انت ترقد بمريول صوف
2: شنو اللي يفسر يعني احيانا هالغلاء متاع
3: باهي انت تجيش منه ترقد بمريول صوف في الصيف يجي منه
2: في الصيف لا
3: باه ما يجيش حتى في الشتاء بتتقلق
2: راه طبعا
3: معناها ما تنجم ترقد فيه ملابس مريحه
2: واضح
3: اللي تنجم ترقد بها هكا ولا لا باه يجيش منه انت ماشي تخدم في بيرو في اداره تلبس شورت وشلاكه ومريول خلع يجيش منه سي لا ميم شوز للونترينمون عنده قواعد نتاع لي غاغلو دو لاغ نتاعو كي باش تمشي تترين لازم المريول اللي باش تلبسه لازم انت تكون مرتاح فيه بو امبورت لا مارك مهما كانت الماركة نتاعو حتى من غير مارك المهم انت مرتاح فيه
2: واضح
3: شو معناه مرتاح فيه معناه كي باش ترينا لا يعمل لك حساسية ولا يخليك تعرق معناها بكثرة ولا يقلقك في لونترينمون نتاعك كيما كيف ما هو كيما شورت ولا سروال ولا سبيدر لازمهم يكونوا حاجة أنت مرتاح فيها.
2: واللي على فكرة نقارن كل في الفريق
3: والله موجود،
2: موجودين بأسعار
3: متناول أبغدابل دي بخي أبغدابل ترقى ما تلبس ونسكو والحقرة واللي ماخ اللي نحكي عليهم تو إيه نتكلم عليهم تو موجودين في الفريق.
2: قبل ما نخرج من الاندور خلينا في الاندور، حكيت أنت على الفري متاع قاعة الرياضة. نحب نعمل كوتش بريفي، نحب نتعلم سؤال حساس نعرف هذا مش جاوب عليه هاي
3: سوف امين باش تعطي منبر كيما هكا آه. ومشي بدي اسمع فيك الجرون بوبليك آه. وانت من الدومين باش تكلم في حاجه رايح حاجه حساسه شوي لما انا آه. باش نعطيك باش نعطيك اللي جاري به العمل
2: اللي جاري به العمل من الى احنا راهو نحكي
3: ديما على انا هذاك شو نقول لك هي الفخشه باه
2: نحكي يعني على اسعار
3: اللي نعرفه انا آه. اللي انا نعرف انه لا سيونس دو كوتشينغ بريفي ما بين 25 دينار و 50 دينار.
2: اوكي.
3: معناها اقل حاجه 25 دينار واكثر حاجه 50 دينار.
2: واضح.
3: سي لوجيك.
2: معقول.
3: معناها انت كي باش تمشي تترنى هذوما هذه الفوخشيت دو بخي من الى من 25 دينار ل 50 دينار. وانت تو باش تسالني السؤال اللي باش تساله لي تقول لي شنو الفرق ما بين 25 و 50؟
2: مثلا.
3: هكا ولا؟ صحيح. تو ديبون من لي كومبيتونس. معنى انت باش تجي تترين عند كوتش ان كوتش تو كوخ وكا يجيش منه يقول لك خلصني 50 دينار ما يجيش باش تجي تترين عند كوتش تلقاه عامل انترينمون ديزاكتيفيتي فيزيك ادابتي عامل ميديسين دو سبور
2: معلق تقصد
3: معلق
2: صحيح يعطيك الصحيح
3: معناه يبدا انسان بان كالي وتبدا ويبدا باسمه معناها كي تقول انت نترينا عند امين راه معناها الناس تعرف امين شنو معناها بيرسون بو ميتر تي كومبيتونس اون دوت هي فرق ما بين لي كومبيتونس كيما صناعي باه انت كيما تجيب نجار كيما تجيب صانع نجار سي با سي با كوم كوم كيما قال
2: صحيح
3: مش هكا ولا
2: واضح اون بلوس حتى انتم في الكارير نتاعكم يعني فما دي سيرتيفيكاسيون دي ديبلوم تحطوها بعين معناها بعين الاعتبار باش تطوروا من لي كونيسونس نتاعكم
3: بيان سور تفرض قانون جديد براتيكمون سور ليشيل انترناسيونال يعني على المستوى العالمي لا على المستوى العالمي فما الأكاديمية العالمية للطب الرياضي فرضت على جميع قاعات الرياضة أنهم يكونوا الكوتش نتاعهم يكونوا سيرتيفيي في الناس من ناشونال أكاديمي أوف سبورت ميديسين.
2: أوكي.
3: يكونوا عندهم دبلوم هذايا خاطر سامحني أني أنت تو في قاعة رياضة راك أنت ماكش أني هيثم غاغاء راني مانيش مدرب كامل أجسام.
2: أوكي.
3: أني تسمى ويلنس كوتش مدرب نتاع الصحة. معناها كيما يجيني بادي بيلدر بشراني كيما يجيني كوارجي كيما يجيني انسان عنده ظهره يوجع فيه كيما يجيني انسان عمره ما عمل سبور كيما يجيني صغير عمره 3 سنين و 4 سنين
2: أوكي.
3: معناها لازم يكون عندك لي كومبيتونس الكل باش تنجم انت تخت معناها سامحني اني بربي يجيني واحد باش يترينا في قاعه الرياضه عنده القلب وعنده السكر شنو نقول ما نعرفش من نجم شراني لازم يكون عندك لازم يكون عندك لي كومبيتونس هذوما كيفاش يكونوا عندك باللي فورماسيون بالاكسبيريونس ما مش باش يجيو كيكا وبرا باش تعدي تستوي
2: نطلعوا حتى الفوق ال 50 وقتها
3: لا لا
2: تنفس هيثم خاطر فوتناها الشابتر هذايا نحكيو على التمخميخ الماكله ولي كومبليمون اليمونتير نعرفوا الناس الكل يعني ممارسه الرياضه ما تنجمش تكون وحدها في المساء
3: بالطبيعه
2: تمارس الرياضه تروح للدار
3: لازمك تاكل
2: تاكل اللي يجي لا الماكله لازمها تكون منظمه ولكن هالماكله المنظمه هذه ممكن فيها شويه او برش
3: صحيح
2: باي. او لا
3: اوكي باهي كيما نجموا نردوها مكلفه برشا كيما نردوها في المتناول باهي انت ريالمون احنا الانسان العادي باش يترينا باش ينظم ماكلته باش يعمل نظام غذائي شنو فيه النظام الغذائي؟ فيه بروتين كربوهيدرات اللي هما النشويات وفيه توسكي حاجه فيتامينيك الغله والخضره اوكي باهي باش ياكل حاجه بروتيني كيما تمشي تاخذ كيلو ستيك ب 70 دينار ولا ب 60 دينار ولا ب 50 دينار كيما تمشي تاخذ 5 كعبات عظم ولا 6 كعبات عظم ب 2000 فرانك ولا 3000 فرانك. طب فهمت كيما لي سال دو سبور
2: اوكي
3: كيف كيف كيما تمشي تاخذ روز نتاعنا اللي تجيب في تونس المدعم هذاك ب 10 كيلو ولا لا نعرف كيلو بقد ايه ب 2000 3000 4000
2: سمي
3: بربي سمي قداش كان الروز؟
2: اي في الزونه هذيك في الزونه هذيك حسين
3: كيما تمشي
2: ماكلوش روز
3: ماكلوش روز كيما تمشي تاخذ كيلو روز مثلا امبورتي ب 15 دينار معناها لنا ديما ندور ودور ونرجو انت وكيفاش تحب تدبتي الحاجه اللي انت باش تعملها كيما تنجم بون باش تعمل بدن وباش تبع طريق البادي بيلدينغ
2: خويا
3: فما
2: مصروف
3: ساكو ساكو تشيخ
2: اوكي
3: هذايا بور كون سوا كليغ
2: دونك للانسان العادي راهي ما تتكلفش برشا
3: ما تتكلفش وما نحبوش يكونوا عندنا اكل لي بخيولوجي اكل الافكار المسبقه والله مش نمشي اي سال دو سبور تنجم تدخل ترينا فيها مهما كانت اي سال دو سبور تنجم تدخل ترينا فيها تحب تعمل نظام غذائي ما ينجم حتى شيء منعك باش تعمل نظام غذائي تنجم تنجم تعمل النظام الغذائي نتاعك باقل التكاليف كيما تنجم تكلفه برشا فلوس
2: ونزيدوا نضيفوا له المكملات الغذائيه
3: المكملات الغذائيه باش تاخذ مكمل غذائي نجم نقول على سواب ولا
2: اي
3: المكملات الغذائيه اقل مكمل غذائي معناها بروتين حكه نتاع بروتين هكا اقل حكه نتاع بروتين 200 دينار
2: فاش هذا باش تعاوننا باش تعاوننا
3: هو سيت اسمه على جسمه مكمل
2: مكمل باش تعاوننا نكملوا اللي ناخذوا فيه
3: يعطيك الصحه اللي انا مثلا
2: نتاعنا اليوميه العاديه
3: صحيت هو مكمل اسمه على جسمه مكمل غذائي
2: فما مكملات اخرين
3: فما البروتين
2: المعروفين وكهو
3: فما لي بروتين البودر هذاكم فما الكرياتين الكرياتين مش مكمل غذائي معناها ما نسميش مكمل اما البروتين هذاك هو المكملات الغذائيه كما الماء فما
2: لي فيتامين
3: لي فيتامين فما لي زوليغو اليمون كما المغنيسيوم تو سكي اوليغو اليمون كارو معناها باش تعمل ان ريجيم اليمونتير وباش تعمل ماكله نظيفه وقتها باش تدخل في المصاريف وقتها باش تصرف اما باش تعمل من غير ما تشري بروتين ومن غير حقوق البروتين مش هذاك الشهر مش هذاك الشهر ماكس فيها 60 66 دوزه كيكا هكاك في الزون هذيك معناها مش هذاك الشهر كان باش تعمل دو دوز باغ جور
2: انت والوزن نتاعك
3: اي دو دوز باغ جور ما مش هذاك الشهر
2: باهي فهمت منك حاجه هاي ثم دونك الشخص العادي جدا نجم ممارسه الرياضه تكون يعني في الروتين اليومي نتاعو وما تتكلفش برشا
3: وما تتكلفش
2: اللي يحب يزيد يطلع في الليفل شويه يمشي لقاعه الرياضه زاده كيف كيف تنجم ما تتكلفش برشا
3: يعطيك الصحه
2: كقاعه الرياضه تقدم في خدمات بطبيعه
3: علاش
2: هي يعني بوتيتر هاك المونسواليتي هذيك ولك حريه الاختيار
3: تو كافي هو في وسط الساله سامحني مين حتى قصيت عليك من في وسط الساله فما تنقسم لشرائح راه فما شكون يجي يعمل ديكور كوليكتيف
2: فقط
3: هكا
2: ماكينات حديد لا
3: لا يعمل يدخل جي الي بروغرامي مغروب يعمل كور هذايا يعمل رونفورسمون يدخل له كور هذايا يعمل كارديو يدخل له كور هذايا هاي انتنسيتي انترفال ترينينغ يعمل انتنسيتي كما الكروس والكل يدخل له هذا نتاع ريزيستونس
2: خاطر ريالمون ما يلقاهم كان في لي سال دو سبور
3: يلقاهم كان في لي سال دو سبور الاغلى شوي
2: واضح
3: خاطر قلنا خدمات
2: صحيح
3: معناها تدخل السال دو سبور اول انت كلول اول ما تدخل السال دو سبور تقول له شوف ماتيريال شوف نظافه شوف لي فيستير هيك معناها لوجيك انت على ضوء شنو باش ندفع لك اني سامحك ما على هذاك كيما تمشي للريستورون ما باش توكلني واقف كيما باش توكلني قاعد مش كيف كيف هكا ولا كيما تمد لي في صحن كنت تمد لي في طرف فيغت كيف كيف كيف سي لا ميم شوز
2: واضح ان شاء الله يكونوا قدمنا فكره شامله
3: ان شاء الله يا رب ماذا بيا
2: على ممارسه الرياضه انا نقول اللي ماهيش مكلفه يعني
3: لا والله اللي ماهيش مكلفه حتى ترى
2: يعني على بورتي دو تو الموند الناس كل تنجم تمارس الرياضه الهدوم واللوازم يعني الممارسة الرياضة ماهيش مكلفة موجودة بارتو الناس كل نعرفوا يعني قداش نجم تتكلف دونك نبداو اليوم حاولنا نخرجوا على العادي خاطر هذا موضوع مهم جدا فما بعض الأفكار والأحكام المسبقة اللي نحاولوا
3: نعالجوها شوية
2: ولا ونوضحوها
3: هو التونسي يسمع يبدا يسمع ويخزن وسؤخي بحاجه كي يسمع مش من اهل الذكر
2: صحيح
3: معنى ديما كي باش نسالوا حاجه نسالوا اهل الذكر كما ربي قال سبحانه عز وجل قال وسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هكا ولا يجيش يعني باش نسأل في الطب ما نمشي نمشي الحداد ولا نمشي ما يسفي با كل واحد دومينو. دونك يسألوا أهل الذكر ينصحوكم ونجموا يوجهوكم سامبلومون.
2: يلا نجموا من غدوة تمشي تختاروا أي قاعة رياضة تغطوا.
3: والله ماذا بيا
2: أعملوا طلة
3: والله راهو الحياة
2: ليش فلوس ولا
3: والله بليش راهو الحياة
2: بس تعملوا فيكم تورني هكا في السالة شوف عندك ميزانك
3: بيان سور تمشي لاوش
2: شوف قداش يتكلف هذا إذا كان أنت اخترت بالطبيعة
3: وربط روحك ونقاشي روح
2: بطبيعة الحالة
3: دفعي.
2: شكرا سي هيثم يعطيك صحة كلمة سيدي. الختام وإذا كان عندك ديديكاس بالطبيعة أنا عارف
3: لا جمعة جاية إن شاء الله
2: جمعة جاية فما ديديكاس هيثم غراي أستاذ في علوم الأنشطة الرياضية والبدنية شكرا لك حكينا على الرياضة وممارستها هل هي مكلفة ماديا أو لا إذا كان خلطوا لينا تو تنجم ترجعوا أنتم على الباج نتاعنا جوهر اف ام على الفيسبوك تلقاو التفاصيل كل سي هيثم
3: بربي عندي ديديكاس
2: فوالا
3: ليلي الشريف مستمعة ليلي شريف
2: ليلي
3: مستمعة وفية وفية جدا
2: سلموا عليها ليلي
3: سلموا عليها برشا ونشكروها برشا
2: مارس الرياضة ليلي
3: اي رياضة صباح وعشية
2: دونك احنا اصحابنا اللي مارسوا الرياضة
3: يعطيك الصحة
2: شكرا لك هيثم يعطيك الصحة زيدا نحن نواصلوا مع الموسيقى في بايلة حتى لسبعة متاع العشية

0: مع هلا زويدي، مع هلا زويدي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: برعاية
2: اسباس حمزة بنان، كل ما يخص ليجيان كوسميتيك ولا بيمون، وكل ما يهم الدار وجهاز العروسة. انفو لاين 99 866 993. اسباس حمزة بنان، تدلل يا غالي.
3: بيزنس نيوز. بيزنس
4: نيوز. مرحبا واهلا بكم لهذا الموجز الاقتصادي. في خامس عملية تصدير في مسيرتها، تم اليوم تصدير أول دفعة من سيارات شركة باكو موتورز الكهربائية إلى ألمانيا، وذلك بشحن 20 سيارة وفق ما صرح به مدير الشركة أبو بكر السيالة.
5: هذه خامس عملية تصدير، صارت عملية تصدير لإيطاليا، فرنسا وقطر، والحمد لله ربي وفقنا بالمجموعة الصغيرة. عنا 68 مهندس وتقني سامي وعامل، تضافر الجهود هذم الكل. نشحت الشركة الناشئة هذه باكو موتورز اللي بدأت عندها 4 سنين بزوز مهندسين، تولينا ما شاء الله 68. نجحنا باش نكتسحوا الأسواق الأوروبية، ممكن السهل خاطر كنا لازمنا نعملوا هومولوغاسيون وسيرتيفيكاسيون أوروبيان. سيرتيفيكاسيون أوروبيان قعدتنا عامين باش نجم ناخذينا هومولوغاسيون أوروبيان، الحمد لله هي الفيزا اللي هزتنا للأوروب، ولينا اكتسحنا الأسواق الأوروبية. وإن شاء الله من حسن الأحسن سنة مش نصدروا حوالي 88 كهرباء، إن شاء الله العام الجاي 800، وبعد العام الجاي 8000 كهرباء، وتكون باكو موتورز من الشركات الرائدة في التصدير في الاندستري التونيزية. الوجهات الأخرى اللي تمت عملية التصدير عنا إيطاليا، عنا قطر، فرنسا والسعودية. دونك هذو هما ألمانيا، إيطاليا، فرنسا، قطر والسعودية، وين صدرنا والحمد لله ربي وفقنا، معناتها نجحنا فيهم الأسواق هذوما. علاش نجحنا فيهم؟ خاطر لي كونسيسيونير نتاعنا قاعدين يعاودوا يكومونديو، معناتها الكارنيت كوموند ماهوش يعمل الكوموند الاولى ويوقف، لا، كوموند الاولى والثانية والثالثة، ويحب كل شهر 20 30 كهرباء. معناتها الحمد لله عندنا ان ريزو دو كونسيسيون.

0: نار ريش اليوم موجودين في أوروبا.
1: من جهتها أكدت المديرة العامة للتجارة الخارجية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات درة البرجي أن تصدير أول شحنة من السيارات الكهربائية التونسية إلى السوق الألمانية يمثل خطوة نوعية تعكس تطور الصناعة التونسية وقدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية. مؤكدة البرجي أن قطاع مكونات السيارات في تونس يشهد نموا متواصلا إذ يضم نحو 280 شركة ويوفر حوالي 95 ألف موطن شغل.
2: وزارة التجارة الحقيقة تشجع عمليات التصدير، وهذه بما أن عملية تصدير سيارات كهربائية مطابقة للمواصفات الأوروبية الحقيقة حبينا نشجعوها، خاصة الشركة هذه شركة ناشئة ستيون ستارت اب، احنا نشجعوهم خاصة أن قطاع مكونات السيارات بصفة عامة في تونس معناتها شهد تطور الحقيقة، فيها حوالي 280 شركة في تشغل في مكونات السيارات، متوفر حوالي 95 ألف موطن شغل. تونس تحت المرتبة الثانية إفريقيا في القطاع هذايا، والصادرات متاعنا في 2025 في القطاع هذايا وصلت راهو 3.9 مليار دولار. أنت كما تعرفوا اللي احنا كنا دي بيونيي دي ليدر في حكاية الكابلوات في إلكتريك في المكونات بصفة عامة وقطاع الغيار، وهذا معناتها الثمرة متاعه أن نراو توا شركات تصنع السيارات هذايا، وفي العالم الكل ديجا معناتها ثلثي الإنتاج العالمي بتاع السيارات راهو يكون أكثرية في الشركات الناشئة دي ستارت اب، هي اللي توا تصنع في السيارات هذوما. توا حاليا الشركة هذية تصدر الخمسة وجهات، يصدروا للأوروب إيطاليا والألمانيا وصدروا قطر والسعودية، والوجهة هذية توا الأول مرة بشي يصدروا لألمانيا خاصة بعد ما خذوا السيرتيفيكاسيون سيو، وهذه سيرتيفيكاسيون هامة جدا.
1: وزارة التجارة وتنمية الصادرات تعلن عن فتح حصة تعريفية لتوريد 16500 طن من بذور البطاطا الموجهة للموسم الفلاحي 26 و2027، موضحة الوزارة في بلاغ لها أن توزيع الحصة سيتم طبقا لطريقة المبادلات التقليدية، على أن تتولى مصالح المجمع المهني المشترك للخضر تقديم مطالب الانتفاع بالحصص التعريفية. والحصة التعريفية هي كمية محددة من بضاعة معينة يسمح بتوريدها من الخارج خلال فترة زمنية معينة بتعريفة جمركية مخفضة أو بشروط جمركية تفضيلية مقارنة بالتعريفة العادية المطبقة على الكميات التي تتجاوز تلك الحصة. وجاء في ذات البلاغ أن المقصود بفتح حصة تعريفية ب 16500 طن هو أنه يمكن توريد هذه الكمية في إطار نظام جمركي تفضيلي وفق الشروط والإجراءات التي حددتها وزارة التجارة، وتشمل شروط قبول المطالب بالخصوص أن يكون المورد من ضمن الأشخاص الذين قاموا بتسوية وضعياتهم الجبائية، وأن يكون منخرطا بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فضلا عن الإدلاء بتصريح على شرف يفيد بعدم وجود المورد في حالة إفلاس أو صلح احتياطي وعدم الانقطاع عن العمل لمدة 5 سنوات على الأقل. ختاما دوليا، حذر اتحاد مصدري ومنتجي الحبوب في روسيا اليوم من أن الهجمات الأوكرانية بطائرة مسيرة على سفن وموانئ روسية قد تؤدي إلى توقف صادرات الحبوب عبر البحر الأسود في المستقبل القريب، مما سيرفع الأسعار وسيؤدي إلى جوع في إفريقيا والشرق الأوسط. وخلال الأسابيع القليلة الماضية تتبادل روسيا وهي أكبر مصدر للقمح في العالم وأوكرانيا وهي أيضا مصدر رئيسي للمنتجات الزراعية الهجمات على منشآت تصدير المنتجات الزراعية والسفن التجارية في منطقة البحر الأسود.
3: برعاية مع أريدو أكتيفي سيفك بأحسن برومو، خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
4: أريدو، طور عالمك.
5: مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تتابعوا فينا على راديو جوهرة، موعدنا اليومي يكون لقيت هذا معاكم في فقرة توندونس. كما كل نهار جمعة نحكيو على أبليكاسيون ولا لوجيسيال، اليوم باش نحكي على ان سيرفيس أونليني اسمه ريفرسايد. سيرفيس أونليني هذا يعطينا إمكانية باش نسجلوا دي بودكاست دي فيديو أ ديستانس، دونك نجم تستدعى بلوزيور بيرسون باش يشاركوا معاك في نفس الانرجسترومون هذايا عن طريق ان أورديناتور، ان ماك، ان سمارتفون وحتى اون تابلت. التابلت. اللوجيسيال يسجل بطريقة منفصلة الصوت والصورة متاع كل بارتيسيبان موجود معك في البودكاست ديركتمان على لاباري متاعو، شيء اللي يسمح باش يكون الكاليتي متاع الصوت ومتاع الصورة خير برشا، خاصة وقت اللي تبدأ الكونيكسيون انترنت انستابل. تنجم هكا تزيد لي كونتوني متاعك، تنجم تعمل لهم لي موديفيكاسيون عن طريق الاديتور انتجري في الريفرسايد، تنجم تزيد حتى لي سوتيتر، تنجم تعمل دي زيكستري وتهبطهم كتيزينغ على لي ديفيرونت بلاتفورم دو ريزو سوسيو. الفيرسيون متاع الريفرسايد اللي نحكي عليها هي 4.17.1، اخر ميزاجور كانت نهار 25 جويلة اللي تعدى. لوجيسيال والا السيرفيس اون ليني متاعنا الي توتالمون غراتوي، التايم تاعو 225.63 ميجا اوكتي، ويخدم على الاندرويد 10 والا لي فيرسيون اللي بعده لاي او اس 17.0 والا لي فيرسيون اللي بعده، ويخدم على الماك او اس. ريفرسايد تلقاه غراتويتمون تيليشارجابل على www.01net.com. هذا شعنا اليوم، غدوة ان شاء الله يتجدد معكم المواد كالعادة على راديو جوهرة. في الامان.
6: جوهرة جيت سيت. يتواصل موعد مع الدورة 39 لمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بالجم، موعدكم في سهريت 1 أوت مع الأوركستر ديبال دو لوبيرا دو فيان. بدعم من وزارة الشؤون الثقافية يتجدد الموعد مع مهرجان أم الزين الدولي بجمال في دورة 51 انطلاقا من 25 جويلية إلى 22 أوت. سهرة 31 جويلية مع الفن الطربي وعرض موسيقى الروح في مهرجان هرقل الدولي. كل عام نتزينوا بحلة جديدة. في الدورة الثانية نرجع لكم بإديسيون كوميدي، الموعد باش يكون مع عرض ألمع الكوميديين المحبوبين في العالم العربي. يستقبل مهرجان هرقل الدولي على ركحه ليلة الأحد 2 أوت 10 متاع الليل. أمين الرادي.
7: Alors on m'a dit à la base, eh Khouya, il y a des pièges, j'ai pas compris, au lieu de répondre normal, on te le dit, ils font des pièges, informaticiens, à la base.
6: نستناكم بحضانا باش تشاركوا الضحكة والفرحة في سهرة ما تتنساش، وعرض كوميدي مليان بالمفاجآت. توبع التذاكر في هرقلة بارك اون ليني على الموقع تسكرتي.ان ولا على الابليكاسيون هرقلة بارك. ينطلق العرض مع العشرة متاع الليل في هرقلة بارك. إذا تحب تضحك من قلبك وتعدي ليلة استثنائية مع العائلة والأصحاب، ما تفوتش الموعد. يتجدد الموعد في الدورة الثانية من مهرجان ليالي المقنين الصيفية، ينطلق من يوم 24 جويلية إلى 19 أوت 2029. سهرة 31 جويلية مع الفنان العربي إيهاب توفيق. جدد الموعد مع المهرجان الدولي للفنون الشعبية بأذنا، موعدكم في سهرة 31 جويلية مع نصر الدين الشبلي. يتجدد الموعد مع مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي تنطلق من 17 جويلية حتى 15 أوت بمسرح سيدي الظاهر. موعدكم في سهرة 31 جويلية مع مسرحية تونسي ونص للفنان نبيل بن مسمية.
8: برعاية جوهرة اف ام تي في. جوهرة جيت سيت.
9: بايلا.

اكل ما اتكلش، اغلب ما تغلبش، ارفض ما ترفضش، حاسب ما تحاولش، اشغل اللي ما يتشغلش، واسحل اللي ما يتسحلش، لما يبقى مزاجي رايق بعمل اللي ما يتعملش. حتى بص الحركه دي بص بص اللقطه دي، حتى بص الحركه دي بص بص اللقطه دي. زي ما اتفقت ما بضيعش وقت، وقت الجد جد، الكلمه مني عاد عالترن جريت سبقت في الدماغ خلاص رشقت. واسأل عني اي حد تقيل وعمري ما اتدلقت، حتى بص الحركه دي

حتى بص الحركة دي أنا عايزك تحس وبقى اديني حس مش عارف تفك خلي الباقي تبس جوه مني في ميكس بقى طيب وبقى ننسى عندي احساس بالفخامة وتعودت اكون برنس حتى بص الحركة دي بص بص اللقطة دي حتى بص الحركة دي بص بص اللقطة دي باجي لما احب وامشي لما احب واختص لما عوز ولما عوز بقيت واللي لسانه قوي كده بتسلى بيه كانه لب مهما كانت القمه عاليه سهله من غير ما شب حتى بص الحركه دي

0: Baila.
1: Baila.
2: معكم في بايلا كالعادة في متابعة الأجواء المهرجانات التونسية، منهم مهرجان ومزينة دولي بجمال، دورة 51، دورة متميزة متنوعة، وبطبيعة الحال كانت ديجا انطلقت برمجتها يوم 16 جويليا وإن شاء الله ما زلت متواصلة إلى 19 أوت، ولكن فما سهرة اختتامية ما زلت على ما يبدو باش تكون مفاجأة للجمهور. احنا تفاصيل الأجواء متاع أولى السهرات وسهرة الليلة وقيت السهرات عرفوا عليها مع مديرة المهرجان السيدة ليلى بن ذيب. مرحبا مدام ليلى.
3: عسلامة. مرحبا. مرحبا. كيف مستمعين جارة
2: شاب؟ الحمد لله. دورة 51 تعدوا 3 عروض ما شاء الله، ما زالوا برشا عروض أخرين. خلينا ساعة قبل كل شيء، كيفاش كانت الأجواء في الثلاثة عروض السابقة؟ الإقبال الجماهيري، نذكروا أنه كل السهرات تدور في الملعب البلدي بجمال.
3: هما الحقيقة تعدوا 2 عروض، كان الافتتاح يوم 25 والعرض المسرحي يوم 29. الحقيقة 2 عروض تعدوا ناجحين الحمد لله، كان جمهور في المستوى، يعني نقصد في العدد المنتظر. نشكر جمهورنا اللي واللي أمن بالمهرجان بتاعنا، كانوا 2 سهريات الحقيقة ناجحين على جميع الأصعدة.
2: دونك السهرات اليوم سهرة أي دغنوج وياسين
3: الصالحي.
2: تري بيان. دونك 2 عروض متنوعين بين الموسيقى وبين المونودراما مع ياسين الصالحي. الليلة إن شاء الله سهرة عندها رونق آخر وطابع آخر، سهرة فنية طربية موسيقى الروح، وين الجمهور باش يغني إن شاء الله.
3: اليوم كما قلت عنا موعد مع جمهور يغني في سهرة يعني متميزة أخرى. جمهور باش يغني برشا غنيات، جمهور باش يكون هو الروع الليلة إن شاء الله. موعدنا إن شاء الله في كالعادة في الملعب البلدي في نفس المكان في نفس التوقيت 10 ليلة. مرحبا بالجميع، نستناو جمهورنا العزيز. ما ننسوش كونو جمهور جدا في سبق في السهرات السابقة، كان جمهورنا يعني من حتى البلدان المجاورة، كان جدا السائح التونسي موجود، كان عن زوار من الجزائر، من المواطنين بالخارج، يعني الجمهور الحقيقة كان متنوع وكان في الموعد. نستناو زاد الليلة باش تتعدى سهرة مزيانة بإذن الله
2: إن شاء الله. من أكثر العروض اللي حسب ما شفت يعني في اقتطاع التذاكر الناس تستنى فيها في العروض القادمة
3: كما زيارة إن شاء الله باش تكون يوم 2 أوت. نوردو زادة بينتو الحقيقة، نوردو اللي بيكين تاعو باش على أبواب النشاء. زيارة كيف كيف زادة، نقول اللي مازال ما قصش يضرب روحه. الحقيقة الاسبكتاكل عظيم، هما اللي موجودين اللي تكيس اللي مارشي. الاسبكتاكل الأخرين زادة إن شاء الله في ابتداء من غدا يكونوا موجودين في نقاط البيع بارتو.
2: دونك التذاكر حسب ما فهمت يعني مش الكل متوفرين، كل ما يقرب عرض يتم يعني توفير التذاكر هكا ولا مدام لي؟
3: اي هذا هو. هذا هو. وما ننساوش كشي بوانتي اللي متوفرين فيها العروض الكل الكالي، اللي حاب يقص تذكرته من دارو اتيت بروبوزي.
2: تري بيان. سينو يعني وين نلقاو التذاكر؟
3: تذاكر في نقاط البيع اللي معتادين بهم في جمال، وبالاخص نقطه البيع الكبرى اللي هي امام معتمدي جمال.
2: تري بيان. شنو ما التحديات اللي كنتوا بتاتر متخوفين منهم مع بداية المهرجان، ولكن الحمد لله الأمور مشيت 5-5؟
3: ما كما تعرفوا الحقيقة أصلا فما برشا حاجات هي اللي خلتنا متخوفين، لكن الحمد لله يا ربي كما الكلمة اللي كان حقيقة قاسي شوية بشي أثر بين سير حتى على الحضور وعلى السهرات وكل شيء، يعني نقصد حرارة الطقس. لكن الحمد لله لاباس، الامور تفردت واحنا واخذين احتياطاتنا في كل شيء. قدرت لي
2: هي لبس ماشي في خطة ثابتة إن شاء الله. ليلة سهرة فنية طربية الجمهور باش يغني فيها. نذكروا العشرة متاع الليل في الملعب البلدي بجمال نهار 2 أوت دونك بعد غدوة إن شاء الله زيارة. 3 أوت نوردو اللي كان حاضر بامتياز في مختلف المهرجانات التونسية ويحط الرحال إن شاء الله نهار 3 أوت في جمال. بقية العروض اللي ما زالت زادة مدام ليلى
3: عنا 9 أوت 6 أوت قبل كل شيء جنجود 9 أوت عنا الزردة للنجلة التونسية 13 أوت عنا أم السفير الحي 15 أوت محفل الجربي 19 أوت يونغر جيت ويوم 22 أوت إن شاء الله باش يكون الاختتام
2: وفلوتي شوية أو خلينا نقول فلوتي برشا الكاز متاع سهرة الاختتام نجم نعرف عليها هكا شوية تفاصيل
3: الحقيقة نطمن تون وإحنا خذينا موافقة أولية بإذن الله نكملوا البروسيدور في أقرب وقت ونعنوا عليه مازال بكري شوية مين إن شاء الله شلو
2: إن شاء الله باش يكون عرض
3: متكامل
2: باش يكون فنان باش يكون مسرحية شنو باش يكون بالضبط
3: باش يكون فنان دولي
2: عربي
3: دولي
2: عربي هكا ولا
3: عربي ايه
2: عربي باه فقط فنان عربي صف اول معروف
3: بإذن الله نخليوها عاد
2: نخليوها مفاجأة
3: نعلو عليها
2: هو مادام هكا يعني فما برشا سوسبانس يظهري باش يكون موجود كان في جمال كهوا
3: صحيح باش يكون موجود بالنسبة للساحة للكل إلا في مدينة جمال
2: إلا في مدينة جمال دونك نتصور ناس اللي تحب تعرف يعني سر هالسهرة الاختتامية نجموا يتابعوا الصفحة متاع مهرجان أم الزين الدولي بجمال أبري وقتاش مدام ليلى نجموا نتعرفوا على هالفنان أو أنت قلت فنان دونك عرفنا اللي هو فنان ما هيش فنان دونك هالفنان وقتاش نجموا نعرفوا وقتاش باش يكون موجود ورسميا يتم الإعلان على الاسم متاعه وخاصة للناس اللي نتصور باش يكون عنده برشا من المتابعين والمحبين متاعه خاصة اللي باش تسأل على التذاكر بطبيعة الحال وش تقرأ حساب ها
3: كما قلت لك احنا الحقيقه خذينا الموافقه الاوليه ما زلت خطوه بسيطه جدا نكملوها ونعلنوا عليه ان شاء الله في اقرب وقت
2: ان شاء الله ليله ان شاء الله في مهرجان أم الزين الدولي بجمال سهرة طربية اللي باش يكون فيها الجمهور هو اللي باش يغني مدام ليلى بن ذياب مديرة المهرجان شكرا لك وخلينا كلمة الختام طبعا خاصة سادة ناس اللي يحبوا يكونوا حاضرين في مختلف السهرات اللي ما زلت وما شاء الله فما برشا سهرات متميزة باش تكون حاضرة في البرمجة متاع الدورة 51
3: نقول لك قبل كل شيء شكرا على الاستضافة هذه ونقول جمهورنا نستناوكم مرحبا بكم ظروف طيبة إن شاء الله باش تكون متواجدة كالعادة فما سهرية ممتازة يعني فما اللي ما يعرفش الكونسيبت هذايا نتاعكم نغني جي اكتشفوا بحذانا مرحبا بكم أكيد سهرة مزيانة كما هيك ما نجموش نفلتوها نتلقاو إن شاء الله العشرة متاع الليل بالملعب البلدي بجنبك
2: ونذكروا بالتذاكر وين نلقاوهم
3: التذاكر موجودة في نقاط البيع اللي معتادة اللي ديما نعلم عليها وخاصة أمام ماتم دي جمال وكمان زادة قدام استاد عنا بوينت بونك أبارتير من 7 متاع العشية موجودة قدام استاد اللي يحب يتفضل بحذانا سل الشان يقص تذكرته ويدخل يتفرج
2: شكرا لك مدام ليلى يعطيك الصحة على كل هالتفاصيل إن شاء الله موافقين طبعا بقية العروض وتابعوها على جوهر FM الدنيا وفيها احنا مواصل معكم حتى للسبعة متاع العشية في بايلا زادة مازلت عنا الموسيقى اللي تكون حاضرة بعد شوية مع الفابلوندي عنا السيلاوي وتوسويت خليكم مع نوردو

0: Baila.
1: Baila.
2: مازلنا مواصلين معكم بالموسيقى، مازلنا مواصلين بالمتابعات للمهرجانات التونسية. طبعا المهرجانات فيها اللي مازال متواصل، فيها اللي مازال كيف انتهى، ولكن فما زاد اللي باش ينطلق بارتير من غدوة كيما مهرجان سيدي بو مخلوف الكيف. تفاصيله والبرمجة كاملة إن شاء الله تنرجعوا لها في ساعتنا الجاية، خاصة مع مهرجان عريقة تنرجعوا له أكثر تفاصيل كيما قلنا بعد شوية. فضاء الأثري بالقصبة هو اللي يحتفل ويستقبل كل عروض مهرجان بو مخلوف الدولي في دورته 50. تفاصيل إن شاء الله بعد شوية. زاد كيف نعمل طلع على أهم سهرات الليلة في بايلا إن شاء الله بعد الأخبار، والأخبار تكون رياضية في جوهرة سبور بعد شوية. على موزيكا تواصل معنا تو سويت مع أسماء بن أحمد.

0: موج مع الموجة.
1: جوهرة
2: بوبليسيتي. تحب على فريات والبروموات مزروب على تأثير دارك وحير منين؟ شوبينج إكسبو معرض الأثاث مفروشات وديكور وحتى من اللبسة والأكسسوارات من 24 جويلية إلى 3 أوت إديسيون سبيسيال ما تفوتوش الفرصة من 24 جويلية إلى 3 أوت بأقصى المعارض بالساحة للساحلين بجانب الملاحة.

0: avec l'équipe sport sur Joël FM.
1: برعاية
2: تحب تحكي اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوريدو طور عالمك
0: جوهر سبور
3: ستة ودقيقة مساء النور مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهرة سبور رسميا مش باش يتعاود القرعة متاع بطولة الرابطة المحترفة الأولى بعد الأخبار اللي تم تداولها من البارح حتى لليوم اللي تقول أنه مكتب الرابطة وبعد صاحب الرزنامة رسالة نهارة الأربعاء الفارض تم اكتشاف خطأ مادي رافق عملية صاحب القرعة وأيضا الخطأ نذكره أنه ما كانش عنده تأثير على نتائج القرعة أو على تركيبة الرزنامة في اتصالنا بمصدر رسمي من الرابطة أكد لا وجود لأي نية لإعادة عملية قرعة البطولة النوادي ما طعنتش وما طلبتش بإعادة سحب الرزنامة وأيضا ذكروا أنه القرعة جرت في كنف الشفافية حسب أكدونا مصدر من الرابطة بحضور سواء ممثلي الأندية وإلا عدل منفذ ولم يتم تسجيل أي إخلالات وبالتالي القرعة لن تعاد وبش تبقى نفس الكالندري متاع موسم 2026-2027 ذكروا البطولة بش تبدأ نهار 22-23 بقمة ومباراة كلاسيكو بيكون في الجولة الافتتاحية الترجي الرياضي التونسي يستقبل النجم الرياضي الساحلي في ملعب حمادي العقربي براس بقيت مقابلات الجولة الأولى تقدم سقيت الدير شبيبة العمران الملعب التونسي نادي صفاقسي حمام سوسة الاتحاد المونستيري نجم المتلوي يستقبل النادي الافريقي اتحاد بن قردين نادي حمام لنفا نادي البنزرتي مستقبل مرسى وترجي جرجيس الأولمبي البلجي. النجم الرياضي الساحلي أعلن تعاقده الرسمي مع الظهير الأيسر عزمي غوما لمدة زوز مواسم في صفقة انتقال حر. عزمي غوما اللي عمره 28 سنة ولد السي اس اس لعب في فاركو المصري وفي مسيرته ككل عنده 121 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وعمل 5 تمريرات حاسمة قبل اختيار الإمضاء للنجم الرياضي الساحلي. نسمعوا عزمي غوما في أول تصريح للصفحة الرسمية للنجم الرياضي الساحلي شنو قال على تجربته الجديدة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اليوم جيت النجم الرياضي الساحلي جمعية كبيرة إن شاء الله نكون في المستوى متاع الثقة اللي حاطتني فيها الإدارة والجمهور قدرة الله النجم الرياضي الساحلي باش يرجع للبوديوم إن شاء الله نكون قد مسؤولية ونفرح الجمهور إن شاء الله.
3: نواصلوا الحديث على النجم الرياضي الساحلي الدوسي متاع حمزة الجلاسي قريب يتسكر بخصوص لجنة تفضل النزاعات الدوسي هذا وصل ل 82% بعد ما تم تجميع مبلغ 229 مليون و 890 دينار من جملة 281 مليون بعده باش يكون دوسي فوزي البنزرتي اللي فيه 75 مليون ثم الدوسي متاع الأسعد الدريدي اللي فيه 150 مليون بعد يقعدوا 5 دوسيات أخرى لغلق كل ملفات النزاع بالنسبة للنجم الساحلي. الترجي الرياضي التونسي يلعب في اللحظات هذه وديا ضد الاتحاد الرياضي القرطاجني في البارك بي مقابله بدات تقريبا عندها دقيقه منتظر انها تكون بدات عندها دقيقه او دقيقتين دون حضور جمهور تتلعب واذا فر الحكم حسام بن ساسي 4 اوت مواجهه وديه باش تكون ضد الحزم السعودي بقياده جلال القادري المدرب التونسي و6 اوت الترجي يلعب ضد سان بيدرو الايفوار. نحكيو على النادي الافريقي اللي يخوض حاليا مقابلة ودية بقيادة مدربه ماهر الكنزاري ماتش ضد النجم الخميري بعين درام مقابلة تتلعب في مركب عين درام بدأت مع 5 متاع العشية إذا فر الحكم خليل الجري. ماهر الكنزاري اختار التشكيلة هذه اللي بدأ به المقابلة غيث اليفرني غسلان المحرسي ياسين بوعبيد محمد حسن رمضان تيني ويلز ديوف ألان كانتي محمد صادق محمود بسام السرارفي أيضا فهد المسماري فيليب كينزومبي ومحمد صادق قديدة. النادي الافريقي نذكر ايضا على مستوى الميركاتو اتفاق رسمي مع الكاميروني انكانغ في انتظار الاعلان عن التعاقد معه بصفه رسميه على الباج اوفيسيال في المقابل صرف النظر عن المهاجم المالي سليمان كوليبالي. الأمل الرياضي بحمام سوسة يلعب في اللحظات هذه وديا ضد ترجي جرجيس في ملعب احدى نزول في القنطاوي مقابله اللي زفرها الحكم فرج عبد الله. نذكر البارح النادي الرياضي الصفاقسي في تربصه في سوسة كان ربح الاتحاد القرطاجني 3 اهداف مقابل 0 مقابله تلعبت في ملعب احدى النزول في القنطاوي اهداف السي اس اس سجلها مؤمن الرحماني اوغبيلي وديارا وايضا مقابله وديه ثانيه كانت لعبت البارح في عين دراهم شبيبة العمران ربح النادي البنزرتي 3 اهداف مقابل هدف اهداف هارون الكوكي عديب الحاج وشهاب الزغلامي ثلاثيه الجي اس او وهدف السي ابي سجله محمد امين علاله.

0: نجم المتلوي أعلن تعاقده مع المهاجم محمد عامر الجويني 23 سنة بعقد إعارة لمدة موسم قادم من CSS. جويني ولد CSS لعب أيضا في مستقبل جيبس وهو الصفقة الثامنة بالنسبة لفريق نجم المتلوي. الترجي الرياضي الجرجيسي كان أعلن على انتخابات الفريق المدة النيابية 2026-2028 بالنسبة للجلسة العامة الانتخابية باش تكون في منتصف شهر أوت هذا في كرة القدم. نحكيو هوند أيضا بالنسبة للترجي الرياضي التونسي تعاقد رسميا مع المدرب الصربي الإسباني غوران زوكوفيتش لمدة عامين حتى الموفى جوان 2028. 15 عام في خطة مدرب ومدير عام في دوري الدرجة الأولى الإسبانية مع فالنسيا وغيرها من بعض الفرق الإسبانية. درب منتخبات السعودية قطر من 2019 تقريبا حتى 2026 درب التحيل وأيضا عنده عديد الألقاب منها بطل للدوري القطري 3 مناسبات دوري أبطال آسيا مرة واحدة كأس أيضا قطر مرتين وكأس الاتحاد في مناسبة واحدة. حسب تقارير صحفية تعثر انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى بشكتاش التركي. بالنسبة لمحمد صلاح حسب آخر الأخبار فإنه وافق على الانتقال للدوري السعودي تحديدا لفريق الاتحاد اللي قدم له راتب خيالي راتب سنوي ب 25 مليون دولار وهو ما يفوق العرض اللي قدمه الفريق التركي بكثير في انتظار الإمضاء الرسمي من قبل محمد صلاح. كانت هذه ثالث نشراتنا الرياضية لليوم قدم لكم نيس اللاذوادي. النشر هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جهرة فايم بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جهرة فايم. موعد الرياضي الجاي باش يكون انطلاقا من 7 في بلانيت سبور فينا منا.
1: سيتي جهرة سبور جهرة سبور افيك ليكيب سبور. تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جهرة افام تربح بيد افيون الوجهة من وجهات نوفلير ومع برشا كدوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85990 وكون من الرابحين في دار ليلى. بايلا

0: baila.
1: Baila.
2: معكم من جديد في بايلا. مرحبا بالجميع. 26 دقيقة بتبيع العشوية، ما زلت متواصلة وحافلة بالأجواء الثقافية الغنائية المسرحية وأجواء المهرجانات اللي تنطلق غدوة في الكافي مهرجان سيدي بو مخلوف، دورة جديدة، دورة 50 مهرجان عريق، وخاصة الانطلاقة متاعه كيف نرجعوا اليوم 13 أبريل 1976. طبعا هذايا كانت النواة الأولى لميلاد المهرجان العريق في الكيف، وينطلق في دورته الجديدة، دورة السنين، دورة 50 إن شاء الله غدوة 1 أوت. سهرات متنوعة بين المسرح، بين الفن، بين العروض الركحية وغيرها من العروض الفرجوية، أسماء زادة متميزة لعل أبرزها. ونبدأ مع البرمجة 1 أوت، غدوة الانطلاقة وعرض الافتتاح باش يكون مع رؤوف ماهر. 2 أوت لوموند ماجيك، عرض وسهرة متميزة زادة. هنا مراد في سهرة 3 أوت. 4 أوت المسرح وعرض ولد الطلياني، سفيان الداهش والكليك الكل. السينما زاد عندها موعد يوم 5 أوت، لقشة مسمى الفيلم التونسي، كريم الغربي في عرض فيزا سهرية 6 أوت. سهرية 7 أوت زاد مسرحية أخرى تحت عنوان مور إكسبريس، عرض الحضرة ناس الفقرة 2 نهار 8 أوت. يوم 9 أوت باش يكون حاضر جنجون، أي دغنوش في الموعد سهرية 10 أوت. في سهرية 11 أوت شيرين اللجمي، 12 أوت بالي مونتينيغرو في عرض دولي، 13 أوت عرض نجلة التونسية، 14 أوت الموعد مع صوفيا الصادق، 15 أوت سهرة شبابية، 16 أوت زادة كيف كيف سهرة فنية مع برج بومخلوف إكسترا هكا اسم العرض، والسهرة 17 أوت سهرة للأطفال، وسهرة 18 أوت باش تكون بومخلوف إكسترا فن الشارع. هذوما العروض، وسهرة الاختتام 19 أوت باش تكون مع الفنانة التونسية يسرى محنوش. بالتوفيق للمنظمين للمهرجان هذا، إن شاء الله يكون مهرجان متميز وناجح بدون شك وبطبيعة الحال. بعد شوية نعطيكم أهم سهرات الليلة، وين تنجم تسهروا الليلة في مختلف المهرجانات التونسية في مختلف الجهات. نرجو إن شاء الله بعد الموسيقى اللي جينا مع دافيدو، أما توت سويت خليكم مع به الكافي.

0: Baila.
1: Baila.
2: معكم من جديد في بايلة عديد العروض المهرجانات الليلة ولعل أبرزها مختلف العروض بين المسرح بين الموسيقى بين العروض الفنية الشعبية كما مهرجان دولي الفنون الشعبية بأذن عرض فلق المايسترو نصر الدين الشبلي باش يكون بالموقع الأثري بأذن في نفطة الليلة الموعد مع مسرحية ولد الطلياني في مسرح ويتلق بنفطة مهرجان الحمامات الدولي دورته 60 طبيعة باش يكون الموعد مع 9:30 عرض احتفالي بالستينية مهرجان تطاوين الصيفي عرض ميسيو بروبر لوليد زين عرض نابل مع مهرجان نابل الدولي عرض مسرحية ما يضحكنيش لياسين الصالحي سهرية موسيقى الأوركسترا أوريفيون في مهرجان الجم الدولي في دورته 39 بالنسبة لسهرات غدوة يلا كما حكينا على اليوم نحكيه على سهرات غدوة سامدي سوار غدوة انطلاق وغرة أوت 2026 في مهرجان قرطاج الدولي دورة 60 غدوة الموعد مع عرض الفنان العالمي سامي يوسف مهرجان الحمامات عرض الفنانة البرتغالية ماريتا في مهرجان بوغرنين الدولي عرض فرقة البسطة من الجزائر مهرجان بنزرت الدولي حفل الفنان وليد الصالحي مهرجان صيفي بأريانا من مسرحية بيك بوسا ليواجه الجندوبي مهرجان تبرق عرض زيارة لسامي اللجمي مهرجان المناسيرة الدولي مسرحية الهريبات لوفاء الطبوبي ديما نحكيه على عروض غدوة إن شاء الله مهرجان ليالي المهدية عرض الراب مع يانج أرزاد كما قلنا غدوة انطلاقة مهرجان بو مخلوف الدولي مع الفنان رؤوف ماهر وبطبيعة الحال بقيت المهرجانات كما مهرجان حومتنا فنانة عرض أغاني الكرتون وبطبيعة الحال ديما في المتابعة ومواصل معكم ديما بالعروض المهرجانات العروض الفنية والثقافية المزيكا زادت تواصل معنا في آخر شهر بعد شوية ما تتسويت خليكم مع شب مامي.

0: Baila.
1: Baila.
2: مع أسالة نص معكم الآخر موعدنا في عشوية اليوم في بايلة عشوية الجمعة 31 جويلية 2026. شكرا كل اللي تابعونا وكل اللي اختاروا جوهرة FM TV في عشويتنا لليوم. طبعا تنجموا تلقوا كل فيديوهاتنا وكل أخبارنا فقرتنا على الباج متاعنا جوهرة FM على فيسبوك, والأخبار تتجدد بعد شوية موعدها 7 متاع العشية في نشرة 7 كالعادة على جوهرة FM الدنيا وفيها. الموعد زاد يكون رياضي. شكرا لليكيب الكل, مروان في الستاندار, شكرا سمي صغير في الإخراج, شكرا زاد حسام القايد في الديجيتال. تحياتي لكم, أمين الميلادي من قدام الميكرو. إن شاء الله تكون زينة. نسكل تشاو تشاو, باي باي.

0: عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا أبعث SMS في حرف تي على 85 990 تي على 85 990. آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أفهم منال جبلها.
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة 7 مساء والبداية بالعنوان. نقابة الصيدليات الخاصة تعلن تواصل العمل بصفة عادية في إطار الاتفاقية مع الكنام. ومشاهد عنف وفوضى في سبتة وإسبانيا تعلن عودة 37,000 مهاجر طوعية إلى المغرب. وفي تفاصيل أخبارنا، النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تعلن اليوم أن العمل يتواصل بصفة عادية في إطار الاتفاقية التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام، موضحة النقابة في بلاغ لها بأنه أمام التقدم المسجل في مسار العمل المشترك مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وحرصا على المحافظة على الأجواء الإيجابية وتهيئة أفضل الظروف لاستكمال الاتفاق بما يضمن ديمومة العلاقات التعاقدية بين الصيدليات الخاصة والصندوق واستمرارية إسداء الخدمات الصيدلانية للمواطنين، يتواصل العمل بصفة عادية في إطار الاتفاقية. هذا وتتواصل الأشغال المشتركة بين النقابة والصندوق بهدف التوصل اتفاق ملزم يقوم أساسا على ضمان استمرارية الخدمة الصيدلانية وتبسيط الإجراءات وحماية حق المرضى في النفاذ المنتظم لأدويتهم. وأوضحت أنه سيتم عرض مخرجات هذه الأشغال على الصيادلة خلال الجلسة العامة العادية للنقابة المزمع عقدها خلال شهر سبتمبر المقبل. وكان المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أعلن سابقا عن قراره تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من يوم السبت غرة أوت في صورة عدم إفاء الصندوق الوطني للتأمين عن المرض بالالتزامات المالية والتعاقدية تجاه الصيادلة. إصابة عوني بريد وحريف بجروح خفيفة جرى اندلاع حريق اليوم بمكتب بريد درديف في المحطة بمعتمدية درديف من ولاية قفصة. والبريد التونسي يفيد في بلاغ بأنه تم نقل المصابين إلى المستشفى الجوي بقفصة لتلقي الإسعافات اللازمة، مشيرا إلى أن الحريق لم يسفر عن خسائر بشرية، موضحا أنه فور وقوع الحادث تولت مختلف هياكل البريد التونسي التدخل والتنسيق مع مصالح الحماية المدنية والحرس الوطني والسلطات الجوية بولاية قفصة، حيث تمت السيطرة على الحريق وتأمين محيط المكتب. وزارة الصحة تعلن أن التسجيل الخاص بالطلب المرسمين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية الناجحين في دورة 25 و2000 التي تم الإعلان عن نتائجها في ماي 26 و2000، بما في ذلك المترشحون المدرجون بقائمة الانتظار

0: حصرياً عبر المنصة الرقمية التالية speciality.msante.tn، مضيفة الوزارة في بلاغ أن التسجيل سيكون خلال الفترة الممتدة من يوم الاثنين الثالث من أوت المقبل على الساعة 9 صباحا إلى يوم الأربعاء الخامس من أوت على الساعة 9 مساء، داعية جميع الطلبة إلى متابعة مختلف مراحل التسجيل والالتزام بالتعليمات التي سترسل إليهم عبر البريد الإلكتروني، وخاصة المتعلقة بجلسات اختيار الاختصاصات. المدير الجوي للصحة بالقيروان جمال مرابط يعلن بقرب استكمال المستوصف صنف 4 بمنطقة الفتح، والذي بلغت كلفة إنجازه 476 ألف دينار عن طريق برنامج التنمية المندمجة، وذلك بعد ربطه بشبكات الماء والكهرباء في انتظار تسليمه رسميا من قبل مصالح التنمية المندمجة إلى وزارة الصحة ليشرع في تقديم خدماته قريبا لأبناء المنطقة وما جاورها، مؤكدا تواصل الأشغال بالمستشفى الجوي ببحجلة بخطى حثيثة. دولياً، السلطات الإسبانية تفيد اليوم بأن أكثر من 37 ألف مهاجر عادوا طواعية من سبت إلى المغرب، بعدما شهدت المنطقة واحدة من أكبر موجات العبور غير النظامي خلال فترة وجيزة بدأت مساء الخميس، وانتشرت مشاهد عنف وفوضى في سبت فيما دفعت مدريد بتعزيزات أمنية وعسكرية إلى المدينة الصغيرة شملت عناصر من الشرطة والجيش ووحدات متخصصة بهدف تنظيم الوضع وتأمين الحدود. هذا وكان تعهد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بتسريع عملية إعادة المهاجرين الذين دخلوا مدينة سبتة بطريقة غير نظامية، مؤكدا أن مدريد تعمل بالتنسيق مع السلطات المغربية لإعادتهم، وذلك خلال زيارة أجراها إلى المعبر الواقع شمال المغرب بعد موجة عبور جماعي غير مسبوقة. هذا وأعلنت فنلندا والدنمارك اليوم عن تأييدهما طلب إيطاليا استبعاد إسبانيا من منطقة شنغن بعد دخول عشرات آلاف المهاجرين غير النظاميين من المغرب إلى سبتة الخاضعة للحكم الإسباني، معتبرين أنه لا يمكن للدول التي لا تفي بالتزاماتها بحماية حدودها الخارجية أن تكون عضوا في شنغن. حركة حماس تعلن اليوم أن موافقتها على إدراج ملف السلاح الثقيل ضمن إطار المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة جاءت مشروطة بوقف شامل للعمليات العسكرية الإسرائيلية وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع وبدء عملية التعافي المبكر وإعادة الأعمار إلى جانب نشر قوات حماية دولية. ختم هذه النشرة بأحوال الطقس الذي سيكون عامة صافا إلى قليل السحب هذه الليلة، وتتراوح الحرارة بين 25 و30 درجة وتصل إلى 33 درجة بالجنوب الغربي وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، وتهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال من القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا بأقصى الجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، والبحر قليل الاضطراب فمتموج بالسواحل الشرقية.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net. جوهرة جيت سيت.
2: تواصل موعد مع الدورة 39 لمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بلجم، موعدكم في ساريت 1 أوت مع الأوركستر ديبال دو لوبيرا دو فيان. بدعم من وزارة الشؤون الثقافية يتجدد الموعد مع مهرجان أم الزين الدولي بجمال في دورة 51 انطلاقا من 25 جويلية إلى 22 أوت. سهرة 31 جويلية مع الفن الطربي وعرض موسيقى الروح في مهرجان هرقل الدولي، كل عام نتزين بحلة جديدة. في الدورة الثانية نرجع لكم بإديسيون كوميدي، الموعد باش يكون مع عرض ألمع الكوميديين المحبوبين في العالم العربي. يستقبل مهرجان هرقل الدولي على ربحه ليلة لحد 2 أوت العشرة متاع الليل. أمين الرادي.
3: على فما ديزي على باز خويا يا دي بيج جي با كومبري او ليو دو ريبوندر نورمال اون تونيزي فون دي بيج انفورماتيسيان على باز.
2: نستناكم بحذانا باش تشاركوا الضحكة والفرحة في سهرة ما تتنساش، وعرض كوميدي مليان بالمفاجآت. توبع التذاكر في هرقلة بارك اون ليني على الموقع تسكرتي.ان ولا على الابليكاسيون هرقلة بارك. ينطلق العرض مع العشرة متاع الليل في هرقلة بارك. إذا تحب تضحك من قلبك وتعدي ليلة استثنائية مع العائلة والأصحاب ما تفوتش الموعد. يتجدد الموعد في الدورة الثانية من مهرجان ليالي المكنين الصيفية، ينطلق من يوم 24 جويلية إلى 19 أوت 2029. سهرة 31 جويلية مع الفنان العربي إيهاب توفيق. جدد الموعد مع المهرجان الدولي للفنون الشعبية بأذنا معدكم في صاريت 31 جويلية مع نصر الدين الشبلي. يتجدد الموعد مع مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي تنطلق من 17 جويلية حتى 15 أوت بمسرح سيد الظاهر. موعدكم في سهريت 31 جويلية مع مسرحية تونسي ونص للفنان نبيل بن مسمية.
1: جوهرة
2: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنا تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.

0: Vélo Sport avec Planète Sport.
1: السبعة وعشرة دقائق، مرحبا بكم في بلانيت سبور من توا حتى للثمانية. تحية للناس كل اللي تابعوا فينا على جوهرة فام وأيضا على جوهرة تي في سويعة كالعادة في الأكتواليتي في تونس والعالم. يرافقنا فيها المدرب والمحلل الفني سي سمير جويلي. مرحبا سي سمير.
2: أنوسة مرحبا بكم، مرحبا بالحضور في الاستوديو من الزملاء التقنيين، ومرحبا مشاهدين ومستمعين.
1: بعد شوية باش نبداو بالملف الأول رسميا، لن تعاد قرعة البطولة. شنو صار في عملية السحب وشنو خلى البوليميك من البارح لليوم تتحدث على إمكانية إعادة السحب من دار وزنامة البطولة بعد ما جبدت كالوندري كاملة وتم تحديد بعض المواعيد منها انطلاق الموسم وقتش يكون، وأيضا حتى تحديد دات دربي العاصمة بين النادي الفريق والترجي الرياضي التونسي. بعد شوية نرجع للملف هذا بكل تفاصيل ونحكي عن نجم الساحلي. آخر الأخبار في الميركاتو، آخر انتداب هو عزمي غمة. بعد شوية نسمعه أيضا في تصريح شنو قال على تجربته في النجم الرياضي الساحلي، كيف لجنة تفضل النزاعات ونوصلت ملفات في الليتوان. نحكيه على النادي الافريقي اللي يلعب حاليا مقابلة ودية، بعد نرجع على العناصر اللي اعتمدها ماهر الكنزاري في المقابلة الودية ضد النجم الخميري بعين دراهم. الترجي الرياضي التونسي الاتحاد الرياضي القرطاجني مقابلة ودية كيف قاعدة تلعب في اللحظات هذه. أمل حمام سوسة ترجي جرجيس، وأيضا آخر أخبار الميركاتو. فما زوز فرق فقط إلى حد الآن مقاموا حتى انتداب، بعد نرجع لهم بكل تفاصيلهم. نبدا معك سي سمير، نبداو بسحب رزنامه البطوله اللي صار نهار الاربعاء الفارط في تونس، ولا كل شيء يصير عليه البوليميك والتركيز توا مع عصر الديجيتال مع المتابعه، خاصه نعرفوا انه القرعه وسحب الرزنامه كانت عدى في اللايف على الصفحه الرسميه الخاصه بالجامعه التونسيه لكره القدم، وصارت بوليميك وصلت حتى الحديث على امكانيه اعاده السحب نتاع رزنامه البطوله.
2: صحيح انيس، هو مش كل احنا في غنى عنه، انا بعد الموسم الفارط اللي تعدى بكل مشاكل وبكل الاثارات اللي صارت فيه وبكل حتى التو مازال فما شكايات الفيفا وفي التاس وفي قلنا بداية موسم جديد، عقلية جديدة، مونتاليتي جديدة، أفكار جديدة، لكن ما رعنا إلا وأنه معناها نبدأ من المرصد ننقذفه كما يقول المثل التونسي. منطقيا أنت بتعمل قرعة في دوري محترف في بطولة،
1: أنت شفت الفيديو
2: في
1: الجامعة التونسية لكرة القدم، تم الخلط ما بين النوامر اللي باش تحطوا باش يتجبدوا وأسامي الفرق.
2: أشياء ما تصيرش في رابطة محترفة في دوري محترف، عندنا قش من عام تو في الاحتراف مع مكتب جامعي عنده خبرة في التسيير. نتصور أنه معناها اللي صار مثل خطأ البشري وارد، لكنه يخلق برشا بلبلة وصارت برشا بوليميك، وممكن زاد في بعض الفرق أو ممكن ما الرابطة تو سمعنا
1: لا الرابطة هو ساعة خلينا نوضحه ساعة قبل كل شيء ما دام نحكي على سحب الرزنامة باش نعطيه كل واحد حقه، أنه تأثر اكتشاف هذا خطأ يسمى بالخطأ مادي رافق عملية سحب القرعة، والخطأ هذا ما كانش عنده تأثير على نتائج القرعة وإلا على تركيبة الرزنامة، ما عنده حتى تأثير.
2: هذا ايش قالت الرابطة؟
1: هذا ايش قالت الرابطة؟ وحسب مصادرنا زاد احنا في اتصالنا بمصدر رسمي من الرابطة يقول ما فما حتى نية لإعادة عملية القرعة. أول حاجة النوادي ما تشاكتش، ما فما حتى نادي اطعن، فموجود عدد المنفذ اللي كان حاضر في عملية القرعة وممثلي وسائل او ممثلي النوادي اللي كانوا حاضرين، وما حتى فريق ما طعن ولا حتى فريق ما اعترض، وبالتالي لم يتم تسجيل اخلالات
2: لحد الان. فما حتى فريق اعترض لحد الان، لكن
1: ممكن زاد فما مده زمنيه
2: اكيد مده زمنيه، لانه البطوله سي 3 اسابيع وتبدا البطوله انيس، يعني خلاص دخلنا في الصفمات الاخر بتاع تحضيرات الفرق، يعني لازم الفرق تعرف منافسينها من الان باش تحضر الجوله الاولى للقاء الاول. على كل حال اذا كان ما فماش اعتراضات من النوادي لانه هم يعني هم المتاثرين، او اول حاجه نصور انه معناها مع الرابطه قالت من عوج، نصور انه معناها وقعت الموافقه على الرزمانه هذه، ولو انه فيها بعض الاشكاليات الراها في الرزمان، انه بعض الفرق تقريبا في سبع جولات تتنقل مره بركة ديبلاسمون بركة الاكستيريور، تلعب ست جولات في على ارض ميدانها، يعني تنجم تنزل البطوله منذ الجوله السادسه. هذا
1: يعني اللي هما الفرق حسب ما تبعت انت
2: ما عرفش الترجي الرياضي مثلا على سبع مباريات الاولى يتنقل، كان تنقل بركة النادي الصفاقسي
1: اما عنده ثلاثه جولات كبرى فيها الجولة السادسة مثلا ترجي يعمل ديبلاسمون لسي اس اس، ثم يستقبل الاتحاد المونستيري، ثم يمشي للنادي الافريقي في الدربي.
2: يعني كنا نتمنى ان تكون معناها رزمان على اكثر متعادلة، اكثر اكثر شفافية، اكثر
1: هذه عملية سحب،
2: عملية السحب بالطريقة هذه، مع انه تصير فيها معناها بعض الشك في الارقام تاع النوادي والارقام تاع دونك تخلق بوليميك، تخلي الراي العام يتساءل، واحنا في غنى عنه. قلت لك هذا عموما يعني ان شاء الله ما يصير حتى شيء وتتعدى الامور سلامات، والفرق بتخمم من الان في الجوله الاولى للرابطه المحترفه ان شاء الله.
1: سؤال اخر مباشر، هل انت مع تعيين دات مباشره وموعد لدربي العاصمه من بين الجمعيات الكل ومن بين المقابلات الكل؟ دربي العاصمه الوحيد اللي ما يخضعش ربما لسحب يتم تحديده في الجوله الثامنه، الدات نتاعو واضحه 22 نوفمبر. جست شكون يستقبل؟ نادي الافريقي باش يستقبل الترجي الرياضي التونسي، ولا مع زاد تحديد بعض الفرق تقول لك حتى انا عندي كلاسيكو مثلا ليتوال اسبيرونس ليتوال
2: سي اس اس
1: الفرق تقريبا كلها
2: لا من
1: علاش الا الدربي ديما عنده
2: لا ما عندوش كيما دربي العاصمه، ما دربي للساحل، فما دربي الجنوب،
1: فما دربي الساقس
2: دربي الجنوب بالضبط. يعني اذا كان مش تاخذ بعين الاعتبار دربي العاصمه، تاخذ بعين الاعتبار دربي الساحل، دربي الجنوب، نورمالمون يقعد دربي مباراه كيما المباريات الكل.
1: يقول لك لازم يجيب الاحد دربي العاصمه،
2: ما فما كل حد 22 نوفمبر كاو
1: لا حتى ليسونسييل بالاحد
2: اي بالاحد.
1: اما الدربي اذا كان جاب الاحد يوفر عائدات ماليه اكبر،
2: نهار الاحد الجوله الاولى الثانيه الثالثه الرابعه
1: مثلا وقت الكلاسيكو يجي في وسط الجمعه، الفريق اللي باش يستقبل ينجم يتضرر.
2: نمشي معك نمشي معك، انت مبرمج امورك معناها يكون نهار احد، لكن ما تحدوش منذ البدايه تقول انه نعطي الجوله الثامنه ولا الجوله التاسعه. علاش تخصص الدربي العاصمه معناها بريفيليج خاص كيما دربي العاصمه، كيما قلت كيما دربي الجنوب، كيما دربي الساحل. اون برانسيب كل فريق يقول لك انا الدربي نتاعي نحبه في الجوله العاشره في الجوله 11 نبدا نكون حاضر اكثر وجاهز اكثر وعندي ريتم دي كومبيتيسيون. دونك اذا كانت تحطه في الجوله الثامنه معناها عطيت فرصه للفرق هذه باش تاخذ نسق مباريات وتصلح ما يمكن تصليحه باش توصل للدربي يعني في احسن الظروف.
1: باهي مادام حكينا واكدت الرابطه انه المقابلات الكل باش تحافظ على الموعد نتاعها والرزنامه ماهيش باش تعاود، دونك نذكر 22 و23 اوت هو موعد الجولة الافتتاحية. الكلاسيكو منذ البداية الترجي لتوال في الملعب حمادي العقربي بيرادس باش يكون في الجولة الأولى، سقيت الدير شبيبة العمران، الملعب التونسي سي اس اس، حمام سوسة الاتحاد المونستيري، المتلوي نادي الافريقي، بنقردان حمام لنف، السيابية مستقبل مرسى، جرجيس والأولمبي البيجي. هل باش يكون الكلاسيكو في التوب نتاعو إذا كان بدينا به ربما في الجولة الأولى وإلا ما نشوفوا
2: كره كبيره؟
1: مش نشوفوا كره كبيره نظرا انه في الجوله
2: الاولى فرق خارجه من تحضيرات بدنيه شاقه، خارجه من نسق نتاع تمارين قويه ياسر، دونك اون برينسيب تروزيام كاتريام جورني ونبدا الفريق يلقى النسق نتاعه ويلقى الاوتوماتيزم نتاعه. دونك باش يكون مباراه كلاسيكو في الجوله الاولى باش يمشي، ما حدش يشوف كره برشا كبيره من زوج فرق دايور، لان زوج فرق مازالت كما قلت لك اكل فرشر فيجيك الفيزيكا الانتعاشه
1: مازال ما فماش اوتوماتيزم
2: بالضبط، ماكش دونك علاش كلاسيكو يكون في الجوله الاولى؟ لما لا ما يكونش في الجوله الخامسه والسادسه والسابعه؟ يعني كيما كلاسيكو كيما دربي نفس القيمه، دونك مش ياثر برشا على المستوى نتاع المباراه هذه اكيد.
1: بالنسبه لمباراه السوبر الخاص بموسم عام ناول 2025-2026، النادي الافريقي صاحب لقب البطوله، الترجي الرياضي التونسي صاحب لقب الكاس، تم تحديدها نهار 30 والا 31 جانفي، بينما سوبر 2021-2022 لسبيرونس سي اس اس مازال ما تمش تحديده، الدات المبدئيه هي 16 اوت قبل تقريبا جمعه من انطلاق البطوله في انتظار الموافقه نتاع الاداره الفنيه، بما انه المكتب الجامعي شنو التبرير نتاعو؟ يقول لك ما كانتش في عهده المكتب الجامعي الحالي. معناها تنجم ترفض مثلا الإدارة الفنية
2: ترفض، لأن
1: بالتالي السوبر هذاك
2: يولي ما عادش موجود. الإدارة الفنية هي اللي حددت موعد انطلاق البطولة نهار 21 و22 أوت باش تعطي على الأقل ثلاثة وأربع مباريات في البطولة باش الناخب الوطني، لأنه عندنا في سبتمبر عندنا تصفيات كأس أفريقيا، دونك على الأقل نلعبوا ثلاثة أو أربع جولات باش الناخب الوطني يشوف اللاعبين ويتنقل في الملاعب الكل ويشوف يعني باش يكون ليست ليفيكتيف تاع ليكيب ناسيونال. دونك كان تحط له انت الدربي هذا او السوبر نتاع 25 في 16 اوت ممكن يفرعس هذا نتاع
1: 2021
2: بالضبط
1: عنده قداش من
2: حاجه مشات علاش تو ما تلعبش في وقته صي يعني كيما
1: اما الفريق اللي باش ينافس يقول لك تنجم تحرمني من تيتر سواء ترجي ولا سي اس اس
2: هذا الشيء اللي يخليك توخر السوبر نتاع 25 26 لل 21 جانفي 31 جانفي اون برينسيپ انيس السوبر يتلعب ديما عاده في كل الدول قبل بدايه البطوله بجمعه يعني البدايه او افتتاح الموسم الرياضي يكون بالسوبر كوب مباراه شكليه مباراه احتفاليه باش تحل بها الدوري نتاعك وتحل بها البطوله نتاعك لكن احنا مثلا اللخبطه موجوده يلزم الحد مع اللخبطه هذه والبرمجه راه في الدوري السعودي ولا في الدوري الدوريات الخليجيه نيز تم يهبط تهبط الرزمانه تهبط من اول جوله حتى لاخر جوله بالتواريخ بالملاعب كل شيء ويقع احترام الرزمانه هذيك المدرب لما ياخذ الرزمانه يعرف روحه لجورجي يمشي يلعب مع الفريق المنافس الراحه وقتاش في الجورني فيفا فما شكل خليه رؤيه الهلال عن جمعيه معناها تلعب شامبيونز ليغ دونك اذا ما تلعب ريتار نوخروا له شويه يلزم الرزمانه تكون محدده والفورسبكتي للكالندريه هذه احترام كل من كل الفرق ومن الاداره الفنيه ومن الرابطه ومن الجامعه التونسيه لكره القدم.
1: باهي هو بكر حكينا شويه على ربما انت قلت على الفرق مش متغشه مثلا على عمليه سحب القرعه نتاع البطوله فقط يظهر لي المدير الرياضي لشبيبه العمران عبد السلام بحوش اللي في تدوينه وقت اللي خرج الاخبار انه باش تعاود عمليه القرعه قال الفرق الكبرى قال لك يا سيدي بن سيدي عاود رزنامه البطوله خاطر ما تخدمش المصالح والاهداف نتاعهم الكرويه برا نعاودوه واحنا جمعيه القدس هانا نتبعوا وسكيت وكان عجبنا زاده يقول معناها شبيبه العمران اللي احنا فرحنا بالتقسيم وبالقرعه نتاع البطوله يعمل هكا بقدره قادر تتبدل المشاميه كل حكم القوي على الضعيف هذا قبل ما يهبط تدوينه اخرى بعد الغاء الوعيات القرعه
2: تخلي التاويلات باب التاويلات تحل يعني لانك خطا كيف من هذا اون برينسيپ الرابطة أو الجامعة وحدة تقرر إعادة معناها إعادة الرزمانة باش ما تخليش التأويلات وكل مدير رياضي هذا يقول كلام لاخر يقول كلام لا يعني التأويلات هذه احنا في كما قلت لك بكري في غنى عنها اون برينسيب صارت لخبطة صار الخطأ والخطأ بشري نعاود الرزمانة يا إما خطفقوا بها من بعد فقوش بها وما في الوقت هذا موجود غادي
1: نفقوش بها كان الناس يبرفوا عليها قبل
2: بالضبط كنا نجم يعملوا سيميلاسيون يعملوا سيميلاسيون من قبل بنهار
1: مش بالضروره باش تعطي كيفيه ولا
2: اعمل سيميلاسيون اعمل معناها اني سي ان تيست وحدك غاديك في المقر الجامعه حضر روحك باش غدوك نعشنا تتفادى اي مفاجات او اي طوارئ توقع تخليك تتفزد ممكن تخلي الناس تتاول وتولي الناس اكيد عند الحق باش تكلم انيس وعند الحق باش تقول لك اللي على شك وعلى شك وش بيني اني هكا ومش بعد تعودوا على خاطر مصالح وتولي معناها مصالح تضرب مصالح وندخلوا في منذ بداية قبل بداية الموسم في القيري والقالب
1: واضح هذا بخصوص القرار اللي نذكره رسميا الرابطة قالت انها سحب الرزنامة لن يعاد وبالتالي كالندري باش تحافظ على هي نفسها باش تكون وانطلاق البطولة 22 و23 ماي بنفس الكالندري اللي تم سحبها واللي كما قلت الجولة الاولى يتصدرها كلاسيكو الترجي والنجم الرياضي الساحلي بعد شوية نحكيه على ليتوال اخر اخبارها وايضا اخر اخبار الميركاتو والاندية التونسية.

0: سبعة 27 دقيقة، رجعنا لكم من جديد في بلانيت سبورت. تحية للناس الكل اللي تابعوا فينا على جوهرة فام وأيضا على جوهرة تي في. نعاود نرحبوا بسي سمير جويلي، مرحبا من جديد.
1: مرحبا مرحبا نيس.
0: نحكيو على ليتوال سي سمير، نحكيو على آخر انتداب اللي كان أعلن عليه النجم الساحلي بكري شوية، اللي هو عزمي غومي. ذولي تعرفوا الملاعب هذا، كان في السي اس اس، ولد السي اس اس، 28 سنة، مدة العقد في ليتوال زوز مواسم، وكانت له تجربة أيضا في فاركو المصري. في التوتال عنده تقريبا 121 مباراة في مسيرته الرياضية، سجل 3 أهداف وعمل 5 تمريرات حاسمة. ونعرف الخطة متاعه اللي هو ظهير أيسر.
1: شوف النجم الساحلي، والحق يقال الهيئة المديرة الحالية قاعدة تعمل في عمل خلينا نقول جبار، خلينا نقول خارق للعادة، بعد المشاكل اللي صارت، المشاكل المادية، وبعد الديون، خلاص الديون. يعني الهيئة المديرة في الفترة هذه تخمم من ناحية تخلص الديون وتنحي منع الانتداب، ومن ناحية أخرى تحضر للموسم الجديد. هذه مش سهلة نسبة كل بكل، لأنك أنت أكيد نجم الساحلي لازم يكون حاضر في بداية انطلاق البطولة، حاضر من أجل المنافسة، من أجل المضي قدما في البطولة التونسية. دونك مهمة صعبة قاعد ناجح فيها النجم الساحلي حاليا إلى حد الآن. انتدابات قيمة مع اللاعب هذا، لاعب ممتاز جدا، قادر أنه ينجح في النجم الساحلي. ممكن نادي الصفاقسي ما خلاش فرصته كما 100%، لاعب عنده مهارات
0: زاد في نفس البوست مع علي معلول
1: بالضبط. يعني عنده مهارات كبيرة، عنده بور اوفونسيف ممتاز جدا. دونك نتصور على الوقت الايسر نتاع النجم الساحلي مشي معناها يعطي الإضافة، وخاصة كما قلت من ناحية الهجومية عنده ساقي صار مزيان ياسر، عنده بنتراسيون في الفاز اوفونسيف في 30 متر الأخيرة ممتازة. نتصور أن النجم الساحلي ما عندوش ظهير ايسر، الانتداب هذا انتداب ممتاز جدا. قاعد النجم الساحلي يمشي بخطى ثابتة، خطى بطيئة لكنها ثابتة نحو تكوين فريق ممتاز تنافسي في البطولة المقبلة إن شاء الله.
0: خاصة في الفترة الأخيرة ربما برشا داولوا على المركز هذا، مركز ظهير أيسر، كما غفران النوالي اللي كان في البوست هذه، كما حسام دكدوك أيضا اللي كان في خطة ظهير أيسر ولعب حتى أكسيال. هون نسمع عزمي غومة في تصريحه للصفحة الرسمية للنجم الرياضي الساحلي، شنو قال على تجربة جديدة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اليوم جيت النجم الرياضي الساحلي، جمعية كبيرة، إن شاء الله نكون في المستوى بتاع الثقة اللي حاطتني فيها الإدارة والجمهور. قدرة الله النجم الرياضي الساحلي باش يرجع للبوديوم، إن شاء الله نكون قد مسؤولية ونفرح الجمهور إن شاء الله.
0: سي سمير،
1: مهم جدا هو انتداب صار بالحسين الحارس مدي الصفاقسي، لأنه حارس ممتاز الموسم اللي قبل هذا، لكنه ما خلاش وقت برشا في اللعب في نادي الصفاقسي، فجاء النجم الساحلي وتألق وعدى موسم ممتاز جدا، وكان يعني وراء تألق النجم الساحلي في عديد المباريات. هذا اللاعب نفس الشيء، يرى في نفسه انتقال النجم الساحلي راه
0: النجم يعاود يلانسي كارير،
1: اختيار ممتاز جدا، لأنه يعرف إمكانياته، يعرف أنه قادر أنه يلعب، وقادر أنه يفتك مكانه كأساسي. لكن ممكن علي معلول موجود خلاه يعني ممكن كحل ثاني في نادي الصفاقسي، فخير الانتقال للنجم الساحلي. يعرف النجم الساحلي فريق كبير، فريق مليون، النجم الساحلي رزين برشا على كل لاعب. دونك اذا كان هو معناها يعني قبل الانتقال للنجم الساحلي عارف المهمه، عارف شو يستنى فيه من احباء، خاصه احباء النجم الساحلي. دونك نتصور انه وكلامه عنده برشا ثقه، تو نسمع فيه عنده
0: برشا موتيفي
1: برشا، قال لك النجم الساحلي يرجع للبوديوم وانا بتعطي الاضافه، وهذا مهم جدا خاصه في عقليه اللاعب هذا. نعرفوه على لاعب متربي، لاعب عاقل، لاعب خدام سيريو، عندوش منضبط جدا. دونك نتصوروا مش ينجح مع نجم الساحلي، باش يلقى البلاتفورم الممتازه جدا في نجم الساحلي باش يتالق ويعطي الاضافه في الرواق الايسر.
0: هو الانتداب الرابع سي سمير لحد الان في النجم الرياضي الساحلي. رايك في الانتدابات اللي صارت حتى التوا؟ نذكر اشرف بن ذياف القادم من ترجي جرجيس، واللي عقده كان حتى لجوان 2027 وتم خلاص الشرط الجزائي اللي هو 100 مليون بالمناسبه بينه وبين ليتوال. عبد الله العامري اللي لاعب السابق للسي اس اس كيف ولعب أيضا في اتحاد بن قردان، وسانغاري اللي هو متوسط ميدان مع عزمي غومة اللي هو الانتداب الرابع في الليتوال.
1: أكيد انتدابات النجم الساحلي انتدابات عقلانية وفيها برشا تريث،
0: ما تكلفش برشا ورياضيا تنجم يدور ترجع شوية بالنفع.
1: أكيد النجم الساحلي كما قلت ما جابش بلاعبين معناها بسعر كبير برشا، لأنه مازال يعيش في الأزمة المالية. دونك اختار انتداب لاعبين محليين لكنهم يعني عند اكيد عندهم يعطيوا الاضافه. وفي النجم الساحلي نجموا يترشقوا ويوريوا امكانياتهم الكبيره, لان النجم الساحلي اللاعب في النجم الساحلي يعني عنده نكهه خاصه, واللاعب يحب يبرز ويحب يكون في مستوى المريو اللي لابسه. دونك انتداب قيمه
0: انت حتى الاجانب سويفون دي كريتير معينه.
1: اكيد اكيد
0: ما يصير شكل انتداب توا العشوائي
1: ولا الغالي برشا ولا اللي مشي يثقل كاهل الجمعيه. لا, النجم الساحلي قاعد يكون في فريق شاب, من ناحيه اخرى اللاعبين شبان هم في السن, حتى في السن اللاعبين شبان
0: برشا لاعبين يعني صغار باش نلقاهم في الليتوال
1: يعطيك الصحه. دونك النجم الساحلي قاعد يخمم في غدوه ويخمم في المستقبل. دونك فما اهداف قريبه المدى وفما عنده اهداف بعيده المدى, وهذا يرجع كما قلت الهيئة المدير اللي قاعد تفكر بعقلانية جدا وتشوف مستقبل النجم الساحلي. نصوروا بحول الله مع المدرب هذا الفرنسي اللي مدرب نعرفوه يأثر ويعرفوه يكون اللاعبين ويحب اللاعبين الشبان. نصور النجم الساحلي قادر يرجع للمكانته الطبيعية ويرجع لشعاعه ويرجع للمنافس ويكون كما قلت فريق تنافسي يلعب من أجل المنافسة.
0: براكوني, مادام حكيت على المدرب الفرنسي براكوني, الاختيار بالنسبة للاختيار على المدرب هذا يظهر لي زاد كان مدروس كما قلت انت لتأطير المواهب الشابة اللي موجودة في الليتوال والملعبية الشبان اللي نجموا ياخذوا فرصتهم, وأيضا حتى على مستوى الستاف تعزيز الإطار الفني بسليم بن عاشور وبتواجد مروان الغول يظهر لي ينجم يكون ستاف متناغم وينجم يقدم الاضافه الكبيره
1: للجوال. شفنا براكوني الموسم الفارط لما مسك الترجي في بعض المباريات
0: 8 على 8 8 مقابلات 8 انتصارات ولقب كاس,
1: واعطاه فرصه للبرشا لاعبين شبان شفناهم كانت انطلاقتهم الموسم الفارط على يد براكوني في الترجي التونسي.
0: صحيح.
1: وفي مباراه حاسمه ومهمه ولعبوا, وحتى في الدور النهائي لعب لاعبين صغار. دونك يحب الصغار النجم الساحلي اكيد,
0: منهم الحميدي وقتها كان
1: بالضبط أنيس. دونك مع اللاعبين الشبان هذوما مع براكوني مع بن عاشور يعني مش يكون على سند كبير البراكوني في الاختيارات التكتيكيه في الشوا في الشانجمون نهار المباراه. دونك لاعب كبير, لاعب عنده خبره عنده تاريخ, لاعب انترناسيونال. دونك مهم جدا انه فهم يكون تناغم في الاطار الفني, وهذا كله في يخدم مصلحه النجم الساحلي, لانه النجم الساحلي نتصور بالرغم الظروف قاعد يوفر في كل شيء للاطار الفني هذا باش ينجح وباش يتالق ويرجع للنجم الساحلي المستوى نتاعو والشعاع نتاعو. دونك اختيار براكوني نتصور راه اختيار صعب, خاصه كما قلت لك انه معناها النجم الساحلي كما قلت يخمم في هذا عنده هدف قريب المدى انه يكون يكون فريق تنافسي كومبيتيتيف للبطوله, ويخمم ذلك عنده اوبجيكتيف لون تيرم انه يكون فريق للمواسم المقبله. دونك الاهداف مع اختيار الاطار الفني صارت تمشي في اون باراليل, وهذا كله في مصلحه يصب في مصلحه النجم الساحلي.
0: اول مباراه لبراكوني ضد فريقه السابق الترجي الرياضي التونسي. دونك براكوني مع ليتوال في مواجهه ترجي قريب جدا بعد 3 اسابيع.
1: والله شوف
0: تصور مازال عنده ايدي, خاصه ما عندوش برشا من اللي خرج
1: أكيد
0: من فريق
1: أكيد
0: الترجي.
1: اكيد هو المباراه بون خلينا نقول جات في وقتها وما جاتش في وقتها, لكن مش كون تحدي للمدرب النجم الساحلي براكوني, لانه مش عبد فريقه السابق. دونك يعرف كل كبير وصغير على الترجي الرياضي. دونك نتصور هو ملي هبط رزمانه وعرف روحه مش عبد الترجي التونسي. دونك نتصور حط اوبجيكتيف برينسيبال او هدف رئيسي, التحضيرات
0: كل موفق
1: فوالا, التحضيرات كلها مبنيه على المباراه هذه. دونك موتيفاسيون دو بلوس للانترونور باش يزيد ياكد انه الاختيار عليه كان اختيار صعب, واحسن تيست هو يلعب ضد فريقه السابق في اول جوله. دونك نتصور معنا مش تكون مباراه داخل المباراه بين النجم الساحلي والترجي التونسي وبين براكوني والترجي التونسي.
0: برشا كلام على مغادره ماهر بالصغير للنجم الرياضي الساحلي بقرار من براكوني, هذا في انتظار الاعلان الرسمي عليه من قبل الصفحه الرسميه للنجم الرياضي الساحلي. شنو تنجم تقول؟
1: شوف ماهر بالصغير الموسم الفارط مر بديو دو با, عرف فترات باهيه عرف فترات خايبه. نتصور نذكر انا في رد تاع وقتها مسك محمد مكشر الفريق يعني
0: كان اخذ قرار انه يتم
1: يعني خرج معنا خرج من حساباته, لكن بظروف ماديه وفسخ العقد وخرج محمد ما كملش. دونك رجع ماهر بالصغير, لكن ماهر بالصغير كما قلت لك النجم الساحلي اسمه لاعب اللي يعطي 32 ماتش تو 32 ماتش, مش يلعب مباراة اثنين ويغيب 4-5 مباراة يتخبى, معناها ما يكونش موجود. النجم الساحلي حاجته باللاعبين
0: عندهم الاستمرارية
1: في الأداء والاستمرارية في العطاء. دونك أكيد براكوني شاف فيه أنه مش اللاعب اللي يتمشى وأفكاره وفلسفته الكروية فوق الملعب, يعني وشيء عادي أنه ممكن ماهر الصغير يمشي لفريق آخر وينجح. أنيس يعني برشا مدربين يجي يقول لك اللاعب هذا ما يمشيش مع أفكاري مع سياستي مع أو خليني نقول مع فلسفتي تكتيك كرويه في الملعب، لكن ينجم مع مدرب اخر في فريق اخر ينجم ينجح. دونك معناها ذهاب ماهر الصغير من نجم الساحلي مش معناها ماهر الصغير فشل في نجم الساحلي، لا، ينجم ينجح في فريق اخر، لكنه المدرب هذا شاف انه يزمو لاعب اخر امكانيات اخرى، لانه ماهر الصغير نعرفوا لاعب وسط ميدان، براكوني ممكن يحب لاعب وسط ميدان دفاعي هجومي في نفس الوقت، معناها يعني يجو لو دو رول، ما عادش فما توك بيفو ريكوبيراتور وبيفور لاير، يلزم الوسط الميدان يكون متكامل كومباتيبل يقوم بالادوار الكل الدفاعيه والهجوميه والتغطيه والبريسينغ والكونتر بريسينغ. دونك براكوني شاف ممكن ماهر الصغير ما مشيش معاه يعني حاجه عاديه جدا انه اللاعب ما ينجحش في فريق او مش معناها فشل، بالعكس نجم ينجح في فريق اخر.
0: فما قرار اخر خذاه كريستيان براكوني حتى من خلال الحصص التدريبيه، وهذا ما اكدوا حتى وقت النطق الرسمي النجم الساحلي مروان فيفحة وقت كان ضيفنا في جوهر فهم، انه اي ملاعبي ما يفكش ما عندوش بلاصه في الفريق، الناس كل مطالبه انها تحاول تسترجع الكره، الناس كل خاصه في الجانب الدفاعي تحاول تعطي 200%.
1: هذه كره القدم العصريه انيس. شوف مورينو يقول لك ان جوار كي كور با ديرير سون بالون كي نرش با لو بالون ما يلعبش عندي. قبل ما توري امكانياتك ومهاراتك وفنياتك يلزمك تفك الكره، يلزمك تدواك ارشيو لو بالون، تدواك تجري ورا كورتك، تفكت كيما تفكت لك تفكها
0: حاول تسترجع.
1: دونك وسورتو تو خلت البريسينغ والكونتر بريسينغ، تو نشوف انيس الفريق لما يضيع الكره في دون في 6 7 ثواني يعاود يفتك الكره من جديد سكو ابل الكونتر بريسينغ. دونك اذا كان لاعب ما عادش ما لاعب مهاجم وحده وسط ميدان وحده والدفاع وحده، لا، الفريق الكل يدافع، الفريق الكل يهاجم، هذيك الكره القدم العصريه. دونك اذا كان لاعب ما يقومش بدور الدفاعي اكيد ما يلقاش مكان، وشفناه حتى مع مبابي في البي اس جي لما انريكي تخلى عليه لانه ما يقومش بدور الدفاعي، وخير لاعبين ممكن اقل منه مستوى فنيا لكنه يقوم بالدور الدفاعي، لانه كره قدم
0: لعبه جماعيه
1: طبعا، من ناحيه لعبه جماعيه نيس، ومن ناحيه تشوف انت احنا نحكي على البوزيسيون دو لا بال، فما فريق يملك نقولوا 45% 50% بوزيسيون 50% عند فريق منافس، اخي المهاجم يلعب 50% بركه من المباراه وال 50% الاخرى يمشي يتخبى ولا يقعد في البنك يستنى لنجي كره نفكوها احنا يمشي يهاجم. نو دونك 50% بوزيسيون 50% ريكوبيراسيون، اللاعب يكون انكلو وانكلو في لو دو فاز دو جو، في الفاز دو الكونستركسيون بوزيسيون، وفي الفاز نتاع الريكوبيراسيون والبريسينغ والكونتر بريسينغ والريبلي ديفونسيف والبلوك باوز. دونك هذيك الكره القدم العصريه تو، اللاعب اللي كيما قلت لك ما يجيش ورا الكره ما يفكش كورته ما عندوش بلاصه في الكره القدم العصريه تو.
0: ونذكروا وحكينا على الجانب الرياضي، على الجانب المالي اللجنه تفضل نزاعات بالنسبه للدوسي لونكور قريب يتسكر، هو دوسي حمزه الجلاصي وصل 82%، تم تجميع مبلغ 200 تقريبا 30 مليون من جملة 281 مليون، بعده باش يكون دوسي فوزي البنزرتي اللي فيه 75 مليون، ثم الدوسي نتاع الأسعد الدريدي 150 مليون و500 دينار، ومن بعد خمسة ملفات أخرى لغلق كل الملفات نتاع النزاع في النجم الرياضي الساحلي. نذكروا ليتوال مطالبة بدفع مبلغ مليار و600 مليون قبل 10 أوت للحصول على إجازة المشاركة في البطولة.
1: برافو برافو الجمهور النجم الرياضي الساحلي أنيس، بالحق يقال قاعد يقوم بعمل كبير ياسر، هبة كبيرة ياسر، يعرف فريقه يمر بأزمة مالية، أزمة مالية تهدد ممكن كيانه وتهدد حتى وجوده أو مشاركته في الرابطة المحترفة الأولى، هذه قالها الرئيس النادي في فيديو، وقال أنه معناها كياننا مهدد، مشاركتنا في البطولة مهددة، لقى جمهور وراه يحب فريقه، قام باللازم اللي عليه، قام بالمطلوب عليه، وعمل لما كبيرة ياسر، سكروا برشا دوسيات تو كما قلت دوسي نتاع دريدي
0: حمزة الجلاصي فوزي بنزرتي،
1: يعني بالمراحل نتصور انه مع جلاصي مع فوزي بنزرتي ولا دريدي نجم يلقاو صيغه تفاهم يعطيو ترونش والبقين معناه يخليهم، لكن نرجع نقول انه الهيئه المديره هذه ونجم والجمهور نجم الساحلي فريمون عطاو درس كبير في الانتماء في حب الجمعيه وفي الغيره على الجمعيه نتاعهم، وخاصه وقت اللي تمر بازمه كبيره ياسر اللي تهدد كما قلت الكيان الكبير والصرح الكبير نتاع نجم الساحلي.
0: إيه بعد الموسيقى باش نحكيو على الترجي الرياضي التونسي اخر اخباره النادي الافريقي الاتحاد الرياضي المنستيري وبقيه انديه الرابطه المحترفه الاولى.

0: السبعة وخمسة واربعين دقيقة رجعناكم من جديد في بلانيت سبور حتى للثمانية نحكيه على آخر الأخبار بالنسبة لي الآن التونسية وآخر التحذيرات. نبدأ بالنادي الإفريقي اللي كمل مقابلته الودية منذ لحظات ضد النجم الخميري بعين دراهم، مقابلة لعبت في مركب عين دراهم وفات بنتيجة 10 أهداف مقابل 0 للنادي الإفريقي بقيادة ماهر الكنزاري في مواجهة النجم الخميري بعين دراهم. دونك بسام أسرار في سجل هدف، صادق ديدا سجل 2 أهداف، حمزة المنصري اللي كان إعارة في الموسم الفارط سجل 5 أهداف، وبلال آيت مالك سجل 2 أهداف. دونك 10 بلاش للنادي الإفريقي في أولى مقابلات الودية في تربص عين دراهم. رأيك سي سمير؟
1: أكيد ديما أول مباراة المدرب يختار فريق من القسم الثالث أو الرابع لأنه أعطى أفكار. أكيد لما تلعب ضد فريق من الرابطة المحترفة الأولى والثانية بتلقى صعوبة في
0: للمعنويات ولا للتحضير،
1: للمعنويات اللي تعطيك فرصة أنك تمرر أفكارك، تشوف تطلب من اللاعبين في مباراة هذه
0: نحب عبارة ماتش دابليكاسيون
1: ولا ماتش دابليكاسيون بالضبط ماتش دونترالمون دابليكاسيون. دونك تخلق الاوتوماتيزم الملاعبية واللي كومبينيزون اللي خدمتهم في الزونترالمون تلقى كيفاش تطبقهم باش تولي معناها ريفلكس في الاوتوماتيزم هذوما في السيركوي بريفيرونسيال نتاع الفريق أو الكومبينيزون دروات ولا اغوش مع البنتراسيون تاع الدروا ولا الغوش. دونك هذا كل افكار يعطيهم المدرب تلقى سهوله في تطبيقهم قدام فريق ضعيف شويه. يعطيك مولا تقول انا جي بي ابليكي اللي كومبينيزون هذوما في فريق النجم طبق مغدر في اي فريق كان. دونك مهمين خاصه المباراه الاولى. دونك عاده ديما المدرب يختار فريق ديما اقل منه مستوى.
0: مهم النتيجه في المقابلات الوديه ولا جوست؟
1: لا لا ما عنده حتى اي معنى فريق النجم الخميري ممكن عنده 4
0: ايام نحكي اون جينيرال مثلا حتى البايرن ربح 15
1: ديجا معنا. لا نذكر انا ممكن انيس انت بدل ما ذكر عام 72 عبد المجيد التالي الله يذكره بالخير في كوب دي موند نحضروا في كاس العالم الارجنتين لعب ضد فرق من الدرجه الثالثه والرابعه في تونس مع سيوتي مع واد الليل. يعني عملت تقييم 3 مباريات ومن بعد مشى تربص في فرنسا. الماتشات هذوما ديما قلت لك يعني يخليك المدرب يعطيك افكار معينه خاصه الماتش الاول يحب يشوفهم. ما جابش تشوف كل شيء في مباراه اولى انت الماتش هذين تبقوا فكره او اثنين يحب يشوفهم. دونك النتيجه ما عندها حتى اي معنى اكيد قدام فرق هذه معناها صغيره ولكن حاجه باهي للاعبين حاجه باهي للطاب الفني.
0: تشكيله لعب بها النادي الافريقي التشكيله اللي في الشوط الاول بدا بغيث اليفرني، غسان المحرسي اللي هو قادم من ترجي جرجيس، ياسين بوعبيد، حسام حسن رمضان لاعب السابق لترجي جرجيس واللي كان عمل لي جامو كروازي ورجع في المقابلات، تيني ويلز ديوف اللي نقطة استفهام في الموسم الفارط مع السهيلي تقريبا ما لعب حتى مقابلة ولعب مقابلة وحيدة، ألان كانتي، محمد صادق محمود، بسام السرارفي موجود زيادة في التحذيرات موجود في التشكيلة اللي بدأت، فهد المسماري، فيليب كينزومبي ومحمد صادق قديدة. بالنسبة للشوط الثاني مع بعض التغييرات دونك تشكيلة الشوط الثاني مهيب الشامخ، غسان المحرسي، ياسين بوعبيد، فمن بعض العناصر خير انها تكمل ماتش كامل، حسام حسن رمضان، محمد علي شوشان، ألان كانتي، محمد صادق محمود، ريان الجبالي، فادي التياشي، ريان تيتاغو ومحمد صادق قديدة.
1: شوف انيس احنا في بداية تحضيرات اي موسم رياضي بطولة جديدة دائما مبرمج بين 5 و 6 مباريات ودية. المباراة الاولى والثانية تعطي 50% وقت لزوج فرق، عندك 24 لاعب تعطيهم في كل ماتش تعطيهم 50 معنا ميتون ابارتيد تروزيام ماتش تتحضر في فريقك نتاع الجوله الاولى. دونك تتحضر الفريق التروزيام ماتش 60% من الكيب تيب الكيب نتاعك، في الكاتريام ماتش 70-80% من الكيب نتاعك، السانكيام اخر ماتش في التحضيرات تكون مع الكيب 100%. دونك اي مدرب تو ماهر كنزاري او غيره دائما وابدا خاصه المباراه الاولى والثانيه يعطي فرصه للاعبين الكل يشوفهم يقيمهم لانه التمارين نجم اللاعب يبرز في التمارين لكنه يوم المباراة ما تلقاش. دونك احسن تيست واحسن اختبار اللاعب هي لا كومبيتيسيون هي المباراة. دونك قاعد اي مدرب ماهر الكنزاري قاعد يشوف في مستوى اللاعبين يقيم في اللاعبين نتاعو والشورى ميزيو تقدم المباراة الودية باش يبدا ياخذ فكرة على اللاعبين ويبدا يحضر في الفريق نتاع الفريق نتاعو التيب اللي يبدا به البطولة.
0: سؤال اخر، هل ينجح ماهر الكنزاري حسب رايك مع النادي الافريقي؟ في التجربه هذه؟
1: لماذا احنا نشوف احنا بطوله محترفه نحي ولا ولد الترجي ولد النجم الساحلي ولد الاتحاد المنستيري، احنا بطوله محترفه، مدرب محترف، فريق محترف، اليوم يخدم في الترجي وغدا يخدم في الافريقي وغدا في النجم الساحلي وغدا في الاتحاد المنستيري، دونك اكيد مع الكنزاري ونخدم نجح هذا هذا هذا اكيد، هز القاب مع الترجي التونسي، ممكن يعمل دو باساج مش من نادي بنزرتي تقريبا كان
0: 2011 2012 كان قريب من لقب البطوله
1: كان 2012 نادي بنزرتي هو يستعرف يقول كان اللي حطني في سكة التمرين
0: نفس على اللقب الى اخر جوله
1: بنزرتي، دونك اكيد ومشى خلى بصمته، دونك مع نادي افريقي مع الظروف الباهيه في نادي افريقي مع الامكانيات البشريه والماديه اللي ما لا نجم ينجح ولا نجم ينجم يحقق اهداف النادي الافريقي.
0: ان كان مهاجم كاميروني في انتظار الاعلان الرسمي الحديث على اتفاق رسمي معه، المهاجم هذا عمره 26 سنه، لعب في بورتو، لعب في الملعب المالي، سجل 5 اهداف مع الملعب المالي في مسابقه الشامبيونز ليج، اتفاق معه بينما صرف النظر على سليمان كوليبالي اللي هو مهاجم مالي. كيفاش ترى ليفيكتيفون جينيرال تاع النادي الفريق؟
1: بعد خروج شوات اللي مش خلى فراغ كبير ياسر مش يخلي فراغ كبير ياسر في كقلب هجوم كما حطه في هجوم نادي الافريقي، اكيد نادي الافريقي اول ما يخم انه يعوض لاعب شوات تقريبا في نفس الامكانيات البدنيه والفنيه، دونك هذا لاعب سمعنا عليه برشا مهاجم اكسبلوزيف بويسون، عنده الاختراقات، عنده اللي يلعب دروا او بيوت مع يعني يلوج ديما الثنيه القصيره للمرمى لتسجيل اهداف، دونك نصور انه معناها اذا كان نجح في الاختبار اكيد بيكون لاعب ممتاز جدا.
0: قديده ما نجمش يعوض شوات يوما ما
1: مش نفس البروفي يعني مش نفس البروفي قديده نسميها انا يعني اتاكون دو بوش يعني في 18 متر يصنع الفارق ويقدر يسجل اهداف ونجم يكون يعني خطير ونجم يكون يعني افيكاس، بينما لاعب كشوات لاعب افون سنتر ستاسيون كالكلاسيك، يعني لما تكون انت فريق ضغط عليك في نص الملعب نتاعك وتحب تخرج كره طويله، شوات من اللاعبين اللي يطول عليه الكره يمسكها يستحفظ عليها يكوفر بيان لو بالون تاعو باش يخلي اصحابه يخلطوا يولي كومبيني مع اصحابه، دونك قديده وشوات مش نفس البروفيل، النادي الفريق يبحث على لاعب في نفس البروفيل شوات.
0: واضح هذا بالنسبه للنادي الافريقي. الترجي الرياضي التونسي اللي يلعب حاليا مقابله وديه ضد الاتحاد الرياضي القرطاجي في البارك بي، بالنسبة للشوط الأول وفي منذ لحظات وبكري شوية 1-0 للترجي الرياضي التونسي، الهدف الوحيد كان سجله شيخاوي اللي هو قاعد يتألق، هذا ثالث أهدافه في الوديات، لاعب السابق للاتحاد الرياضي المنستيري. دونك ترجي بدأ بالتشكيلة هذه بقيادة ريغاكان في الدبشي، أيضا المعتوقي، جلاسي، شيخاوي، بن علي، المداوي، كوناتي، جبالي، بوعاليا، مايل، وعادل بالطيب المهاجم اللي تم انتدابه مؤخرا.
1: اكيد نفس الكلام اللي قلناه على النادي الافريقي مباراه مع فرق السفلى هذه كما قلت بشكل اوتوماتيزم. الشيخاوي اكيد سجل، الشيخاوي راي على الكره الثابته، نصور على الكره الثابته سجل اهداف
0: كوي برشا في الليبالاريتي،
1: سجل الموسم الفارط مع الاتحاد المنستيري برشا اهداف حاسمه. شيخاوي مدافع عصري، مدافع مازال شاب
0: 22 سنه
1: بالضبط، عنده انا ملي شفته عم ناول معنا منذ بدايه الموسم تبعت كل خير فيه، لانه شفته عنده مواصفات بتاع مدافع عصري، انسان يعني خدام سيريو يحب يوصل، لذلك المهم جدا انه لاعب يحب يوصل وعنده ومؤمل بقدراته وامكانياته ويعرف روحه انه نجم يمشي لبعيد. استدعاء المنتخب التونسي كانت فرصه كبيره انه يزيد ياخذ ثقه اكثر، نصوروا الموسم هذا مع الترجي التونسي مع العمل ينجم يقلع مكانه كأساسي ويكون فعال ويعوض توغاي ومرياح في قلب الدفاع عند الترجي التونسي.
0: نحكي على يوسف البليلي اللي حكينا على تقريبا المسلسل مازال متواصل، اجتماع بكري شوية مع نائب الرئيس والمكلف بفرع الأكابر شكري الواعر للاتفاق بصفة نهائية، خاصة برشا حديث على نجاحه في التيست ميديكال، منتظر أنه يصح في الترجي الرياضي التونسي مدة عام، في انتظار زاد أنها تصدر العقوبة، ونذكر زاد أنه كان مشي للمولدية ومن بعد رجع للترجي الرياضي التونسي. شنو تنجم
1: شو علاقة البلالي بالترجي التونسي؟ علاقة متينة، علاقة كبيرة ياسر، وخاصة علاقته مع رئيس النادي سي حمدي مد، هذا الناس كل تعرفوا عنده الترجي الرياضي التونسي يعطف على البلالي، البلالي نفس الشيء، دونك بعد أخذ ورد مشى للمولدية ورجع رجعت لكن الشيء اللي سمعته أنيس أنه الكوميسيون ميديكال نتاع الترجي التونسي نصحت الإدارة الترجي أنه يعمل يعقد بموسم بركة. هو هذا الشيء اللي مش حب المواسم لأنه يعرف أنه اللي صار متاعه ممكن والمرض متاعه مع كبار السن متاعه مع يعني ينجم يأثر عليه في الموسم المقبل موسم آخر ما ينجمش يعطي المرض متاعه كما يجب. دونك نتصور أنه باهي البلايلي وباهي الترجي التونسي أنه بالحق والحق يقال البلايلي معناه
0: اللاعب عمر اللي هو 34 سنة
1: أكيد 34 سنة يعني مثلا عنده ممكن موسم نشوف مثلا في كاريره هو كاريره يقول لك مثلا عندي عام عامين يكمل مونبوتي مع الترجي التونسي قادر يعطي إضافة أكيد لما يكون في وجه العطاء متاعه البلايلي يحلك برشا مشاكل لما السيتواسيون تكون ديبلوكي هو الديبلوك لا بلوكي هو الديبلوك لا سيتواسيون مع مهاراته نتصور أنه معناها حاجة مهمة لأنه يبقى في الترجي التونسي خاصة أنه الترجي مقبل على الشامبيونز ليج والبطولة التونسية.
0: ما عادش عندنا برشا وقت. الاتحاد الرياضي المونستيري في تربص في عين درهم لعب مقابلة ودية مع مستقبل نفزة كان ربح 7-0 والأمل الرياضي بحبيب مسوسة اليوم مقابلة ودية ضد ترجي رجيس كان ربحهم 2-1
1: أكيد الاتحاد المونستيري احنا سمعنا انه بعد ما تولي الهيئه التسريه الجديده هذه تنقلوا لعند راهم وسمعنا انه مشي لغيو تربص ويرجع للمدينه المنستير لانه تعرف اني
0: لكن هذا ما فهمش منه
1: تنقلوا لعند راهم تقريبا ب 30 لاعب فيهم 10 و 12 لاعب للاختبارات وفيهم 10 لاعبين قالوا يدربوا في المنستير مع المعد البدني. دونك انت با بريباري اون ايكيب افيك اون ايكيب في عند راهم ايكيب برسك كامله في المستير. دونك ومن بعد راهو مصالح انه يلحقوا العشر لاعبين ذوم عند راهم يكملوا التربص نتاعهم. دونك اكيد الاتحاد المونستيري في مرحله بناء جديده هيئه جديده اطار فني جديد انتدابات مازالت مش واضحه برشا في الاتحاد المونستيري. نتصور انه معناها بقدوم الهيئه المديره هذه مش تصلح برشا اشياء فما بريزون ما صارت للهيئه الجديده. دونك نتصور انه يصلحوا الامور قبل لانه ما عادش وقت اللي فما ترسمان تقريبا برك بدايه البطوله. دونك كل نهار ونهار وكل كل كل سيونس انترمو عندها قيمتها. نتمنى انه يلقاو الحلول في اسرع وقت ممكن ويمروا للسرعه القصوى في التحضيرات.
0: حمام سوسه في الطريق الصحيح يظهر لي في الوديات
1: اكيد. حمام سوسه شوف حمام سوسه فريق شفته انا الموسم الفارط عباره على عائله فريق معناها ما قامش من انتدابات كبيره حافظ تقريبا على 80% من السكيلات نتاع الفريق الموسم الماضي قاعد مع محمد علي نفقه اكيد يعرف الفريق وولد المنطقة. دونك ما يدخل مباشرة في التحضيرات. الترجي الجرجيسي قام بانتداب كبير هذا الموسم يحضر في الكوب دافريك. دونك أول مباراة لزوج فرق ما نجموش نقيسه كما يجب أسكو حاضرين لزوج فرق ولا لا لأنه مازالت التحضيرات متواصلة.
0: واضح تعليقك في الخبر الأخير. زوج فرق فقط لم يقوموا بانتدابات إلى حد الآن اللي هما شبيبة العمران نادي حمام لمف ولا مازال الوقت؟
1: لا شبيبة العمران هذاك بوليتيك سياسة المدير الرياضي نتاعهم ما يعملش انتدابات. يقول لك أنا فريق نجحت به الموسم الفارط وعملت مرتبه ممتازه جدا. دونك علاش نبدل الافكتيف نتاعي وقال لي اني ناجح اون شانج با اون كيبي غاني. دونك فكره ماشي في الطريق الصحيح بوحوش

0: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيله في الدار الكبيره الجوهرة FM؟ تربح بيد افيون الوجهه من وجهات نوفلات ومعها برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيله.
1: جوهرة FM.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلادي في قوم عيدك اليوم، انفيقوا ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: ساعة ميكس.
1: بيروت بيننا سوء تفاهم بركي حلنا بنفعش هيك يا قلبي نخربت في الكلام

0: الاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عدن الموجة على 105 على 105. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كافة الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 2026 الدورة الرئيسية ودورة المراقبة أن تعمير الاختيارات في الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي سيتواصل إلى غاية يوم الاثنين 3 أوت القادم منتصف النهار. أعلنت وزارة الصحة أن التسجيل الخاص بالطلبة المرسمين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية الناجحين في دورة 2025 التي تم الإعلان عن نتائجها في ماي الماضي، بما في ذلك المترشحون المدرجون بقائمة الانتظار، يتم حصريا عبر المنصة الرقمية الخاصة بذلك. وأضافت الوزارة في بلاغ أصدرته اليوم أن التسجيل سيكون خلال فترة ممتدة من يوم الاثنين 3 أوت القادم على الساعة 9 صباحا وإلى يوم الأربعاء 5 أوت على الساعة 9 مساء. الوزارة دعا جميع الطلبة إلى متابعة مختلف مراحل التسجيل والالتزام بالتعليمات التي سترسل إليهم عبر البريد الإلكتروني، وخاصة المتعلقة بجلسات اختيار الاختصاصات. دعا سفير تونس بأنقرة أحمد بن صغير الشركات التركية إلى بعث مشاريع استثمارية في تونس، مؤكدا أن المنتدى التونسي التركي للتعاون وتنمية الاستثمار يمثل إطارا لتعزيز التواصل بين المتعاملين الاقتصاديين في البلدين واستكشاف فرص الشراكة وتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية. وعلى هامش المنتدى أدى سفير تونس بأنقرة سلسلة من الزيارات إلى مقرات عدد من المجموعات الاستثمارية التركية الناشطة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا، حيث بحث معها آفاق إنجاز مشاريع استثمارية في تونس، وأجرى لقاء صحفيا مع مؤسسة الإذاعة والتلفزة التركية استعرض خلاله علاقات التعاون التونسي التركي وآفاق تطويرها، خاصة بمناسبة الاحتفال بمرور 70 سنة على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. ختاما، قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لابد من الاعتراف بصلابة الإيرانيين في ظل استمرار المواجهة بين واشنطن وطهران، مضيفا أن الولايات المتحدة ستواصل توجيه ضربات قوية لإيران، ولن يكون أمام إيران في نهاية المطاف خيار سوى التراجع حسب تعبيره. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: وجوهرة.
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: السلام عليكم، بارك الله فيكم على كل رسالة توجهها المسؤولين، خاصة المسؤولين النظام. والله في سوسة، في جورة، في واد غني، في جورة، معناتها فما حكومة ترشق، معناتها من الضغط نتاع الماء وقت اللي يخصوا الماء في الليل ورجعوا سيرة كلها، معناتها هكا ترشق الحكومة. صلحوا هاو اليوم، معناتها نفس الحكاية اليوم هاو عندنا، معناتها كيف كيف قاصين علينا الماء نهار كامل من البارح. لا يقولوا لك عباد، معناتها باش تزوج عباد تخدم للصغيرات، لا هكا معناتها بالعرق والسخانة عاملين بعملهم، فهمتوا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، حق الله ونعم الوكيل فيهم، ويلزم محاسبة في أقرب وقت.
3: عندي تليفون تهزي في سبيطار سهلول بجنب الارجونس، فما بنك بجنب الارجونس تحت الشجره الكبيره، والسيد اللي هز التليفون انا خزروا له بالكاميرا كيفاش خرج له، كيفاش وصل للباب ورجع، وكيفاش وكيفاش يهديك ربي حل التليفون، وانا النمر بتاعي موجود فيه، خليه كلمني بين نمري حاجتي بالتليفون الاكثر ولا خلو. ما عندي راهو ستوش في 400,000 معاه، راه حشيش بالفلوس رجع لي تليفون.
4: بالله جهة لحدب القلعة الكبيرة بحد الجبال تو 10 أيام اللي مقصوص، رانا تعبنا.
5: فما برشا ناس يطيبوا برشا في العزيم في الصيف، مقرونة والكسكسي والروز، وزاد عندك من البقول الجافة كيف اللوبيا، مرقة حمص، مرقة بطاطا، حاسيب الماكلة ذي راه ما تجيش في الصيف، أنا الدنيا سخونة برشا. ماذا بيكم في الصباح ياخو شوية مثلا شوية بشكوت ومعه شوفة تحليب بشكوت خفيف، ولا في القارب إلا ماذا بيهم واحد شوية سلطة، شوية لحمة مشوية ولا حوتة ولا دجاج، اللي يجي دجاج طريف الدجاج حتى الدجاج يجي مشوي. وفي الليل حوايج جاري، وعما لازم تكون فرحة بشوية زومة الحقيقة، مش محمص جاري محمص زدر زينة شوية، وخاصة اللي عملها حارة برشا الناس يطيبوا كيكثروا من العجين والحكاية هذه، تقعد الماكلة ملوحة وتتلوح فانت في البوبالات، وفساد في المصروف، وفساد في نعمة ربي، وربي سبحانه وتعالى نهار التبذير، وديما تفقد الثلاجة نتاعك، الفريجيدار نتاعك، الشفي وكل شيء، حتى ولو فجأة قليلة كملها، بعد ما غدا مشاها بتشري.
6: أنا حبيبة من حمام سوسة، نعني مريم الصبي من صوت زفافها، ونتمنى لها إن شاء الله ربي يهنيها ونهدي لها غنية لهذه حمام.

0: مباشرين 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك. تسمعوا خواطر مع زهير الجيس على جوهرة اف ام. موش معنوشة
1: ماشي دقيقة بعد التسعة تاع الليل اليوم الجمعة 31 جويلية 2026، حلقة جديدة من خواطر، هي حلقة أخيرة من هذا الأسبوع. مرحبا بالجميع من توا حتى العشرة تاع الليل في استضافة جديدة، حلقة الليلة من إخراج سامي ظهيري، إعداد وتقديم زهير الجيس، واستضافة لفنان في مجاله. هو الحقيقة فنان في أكثر من مجاله، لكن اليوم باش نحكيو على الإبداعات في مسيرته الفنية، في مسيرته الثقافية، باش نحكيو على المسيرة منذ بدايتها وصولا إلى حلقة اليوم، وقت اللي نحكيه على الفنان ونحكيه على الإنسان من داخل الفنان. نسلم على الجميع وشكرا لاختياركم الموجة صحيحة، هذه جوهرة اف ام، متواصلين معكم حتى العشرة متاع الليل. ضيفنا نكتشفوه بعد ما نبدأه بغنية أولى نحبها برشا، نهديها إلى كل محبينا إلى كل متابعينا، سلطنة كبيرة مع وردة الجزائرية العيون السوداء.

0: مرحبا بالجميع، شكرا لاختياركم جوهر اف ام، شكرا لكم موجودين معنا تسمعوا في برنامج اسمه خواطر، متواصلين حتى للعشرة متاع الليل. نستقبلوا ضيفنا، ضيفنا رمزي ضيف الله. اهلا وسهلا، مرحبا.
1: مرحبا سي زهير، ومرحبا وشكرا على الاستضافه، فرحان برشا اللي انا موجود معاكم في اذاعه جوهر اف ام. دونك نحب نشكر مستمعين جوهر اف ام الكل.
0: اهلا وسهلا مرحبا. ديجا جيت مش وحدك، جا معاك عماد دوغاز
1: صديقي واستاذي عماد دوغاز، نوجه له تحيه، ديما معايا في المحافل الكل.
0: مرحبا بيه. وديجا جاتكم ديديكاس من صديقكم بسام بن عربي، او مضيفينه بحدا سي معز شويخ.
1: اي
0: علاش واحد منهم ضيف الاخر، في كل حال يسمعوا فيكم ويسلموا عليكم الزوز.
1: ميرسي.
0: يعطيني الجنجل الاولاني ونبداو الحوار.
2: في حضرة الصراحة، في حضرة الصراحة،
0: في حضرة الصراحة، ونبداو الحوار بكل صراحة. رمزي ضيف الله شكون؟
1: رمزي ضيف الله مواطن تونسي بالاساس.
0: يا زعل.
1: ما كنتش تعرف هالمعلومه ديا.
0: مرحبا بك.
1: دونك فوالا، خريج معهد عالي فنون جميله بسوسه، متحصل على ماجستير تصميم صوره اختصاص اشهار.
0: مشيت ديريكت بعد القرايه وبعد الباك. عطيني وين تولدت؟
1: اكيد اكيد، انا اوفيت ان بو دو تو، انا ميلانج، انا امي من حمامات، بابا من دار شعبان.
0: ايه،
1: اصيل مدينه دار شعبان، وجه تحيه لاهالي مدينه دار شعبان الفهري.
0: دونك في الاخر تابع الحمامات.
1: وي تابع ولايه نابل، خاطر هي نابل.
0: ولايه نابل.
1: حتى حمامات.
0: انت مولود في الحمامات ولا
1: في... انا خلينا نحكي لك طرفه صغيره، انا في اخوتي الوحيد اللي مولود في حمامات، ولاده طبيعيه. نحب ناكد على ولاده طبيعيه.
0: علاش معناتها الاخرين كل مش في الحمامات ومش طبيعيه؟
1: مش في حمامات ومش طبيعيه، ولانه توا تعرف انت زهير ولات تقريبا حاجه معناها غار، وين تلقى تويك لي جينيراسيون تاع تو يولدوا ولاده طبيعيه كلهم سيزاريين، فهمتني؟ دونك انا نحس في روحي هكا سبيسيال.
0: حبيت تقول لي انت سبيسيال شويه، انت ماك مخضرم متابع الجيل القديم.
1: بالضبط.
0: اما انت بالسيف تحب ترمي روحك على الجيل الجديد، ما تحبش توري اللي انت كبرت.
1: يعني
0: باهي. دونك انت مولود في عائله كبيره صغيره؟
1: انا مولود في حمامات كما قلت لكم، من حمامات، بابا من دار شعبان، عائله فيها عندي زوز اخوتي ولاد واختي الطفله بنيه، دونك مجهولهم تحيه. فوالا، عشت ما بين دار شعبان ونابل، قريت في سوسه. صغري طفولتي
0: طفولة كانت متوازنة صعيبة؟ كنت شيطان عاقل حشام؟
1: نحكيو على الطفولة، من أحسن بريود في حياتي عديتها في دار شعبان، لأني ما نحبش نستعمل كل لغة متاع تربيت في حومة عربي وكل جو هذيك، لكن منطقة بلوز وما شعبية، حوم، لعبنا في الكياس في الحوم في البتاحي، كورنا، لعبنا البيس، تصاور. دونك عشت الطفولة اللي مالوغوزمون جينيراسيون تاع توا محرومين منها، ما عادش يعيشوا بها، فيو السمارت فون هذوما والحكايات هذوما. دونك فوالا، انا فرحان بالطفولة اللي عشتها في صغري.
0: طفولة عندها تأثير على شخصية العبد بعد، على اختياراته، على مستقبله، على توجهاته، خاصة كي يطلع فنان.
1: أكيد. أنا كان أقول لك معناها من الباز بتاع الفن والجو ذاك الكل، منين تعلمته تقعد بيهت. أنا تعلمته من المرمى، أي لأنه بابا يخدم مقاول بناء، فانا في الصيف معناها من الصغار اللي ما كنتش نقعد في الصيف قاعد، معناها كيما الصغار كل تصور في الجينيراسيون بتاعي، كنت نخدم في الصيف، نخدم باش نتعلم،
0: تلم مصروف وميم طون ضيع وقت باس تايم هو اكثر منه حتى مصروف.
1: هكاك فخدمت الدين، خدمت النجاره، خدمت النقش على الحجاره، لانه زاد دار شعبان معروفه بالنقش على الحجاره. وبريود كبيره برشا خدمت فيها المرمى مع بابا، تعلمت منها برشا حاجات الحقيقه البريود هذيك.
0: دونك هذاك شنو تاثيره عليك؟ هذيك فما زوز حاجات، يا اما تقول خلاني ننضج على بكري، يا اما تقول ما استمتعتش بطفولتي زاده كما يلزم.
1: الاثنين، ولكن خير كيف عملت هكاك، لاني نضجت على بكري.
0: معناتها واحد كي يبدا صغير يقول علاش مانيش كيما الصغار، نلعب ونجري ونمشي البحر وكذا.
1: بالضبط.
0: بعد كي يكبر يفهم اهميه المرحله هذيك.
1: بالضبط، لانه وانا صغير كيما الصغار الكل كنت نحبذ في وقت من الاوقات نكون مثلا نبحر ولا نمشي نكور ولا نخرج مع اصحابي ولا، فك الوقت هذاك انا تلقاني محصور مع بابا نخدم في المرمى. تكملوا مبخر. مي هذا ما يمنعش كوني أنا ما استمتعتش بطفولتي يعني. نكمل مرمى من هنا نمشي نعمل الهوبي متاعي اللي هي الدانس على خاطر أنا على باز
0: صحيت
1: بي باي معناها دانسور قديم. كنا نعملوا الهيب هوب.
0: أنت كبرت على بكري ولا خذيت وقتك باش كبرت؟ خاطر فما شكون يحب في الساعة ينجز للكبر وفما شكون يقول لك ليه نحب نستمتع بالصغر اللي طون عمل عقلي.
1: الحقيقة أنا استمتعت بالصغر وأنا عامل عقلي لأنه نرى كل تجربة عملتها في حياتي كانت مفيدة ومهمة. لأنه في الوقت اللي أنا كنت نعمل بريك دانس دون لو طون في الوقت هذاك كنا شوية من العبيد المنبوذين لأنه
0: عليك.
1: فماش ستريت آر وكالجو هذاك لأنه ما فماش فضائيات تحتوينا. دور شباب وثقافة يقول لك هذا شنو هذا هاو يدور على
0: هذا حاجة دخيلة معناتها حاجة مش موجودة
1: بالضبط يقول لك
0: على ليميت مش حتى موجودة معناتها هذه حاجة متاع ناس
1: مش متاعنا يقول لك
0: مش متاعنا
1: ذكور يقول لك مش متاعنا
0: كان لطفوها مش متاعنا
1: إيه معناها وصلت تسمع عبارات هاو مرغدوا في القاعة هاو درا شنو معناها ما كانوش يقدروا قيمتك الموهبة اللي أنت تعمل فيها
0: من باي يحاولوا يفهموا دو كويس أجي ولا شنو ولا كيفاش نجموا نسقلوا موهبة كيما هكا
1: ليه ترتقي مرتبة العيب كيما نقولوا نحن يقول لك عيب هذا مش متاعنا شو تعمل فيه خاطر احنا كنا فك الجو متاع الهيب هوب جونغ تطول شعرك تلبس شويه ان بو ديفيرون معناها تمشي في ستايل هذاك فهمتني فهذيك زاد تجربه تعلمت منها برشا صحيح كما قلت لك معناها ما كل حاجه تعلمت منها ما جاتش بسهوله ما معناها ما خذيت وقتي في طفولتي عشت طفولتي عملتهم الكل وانا صغير
0: جربت كل شيء
1: جربت كل شيء اي جربت كل
0: باش استمتعت باش فهمت ومن بعد خذيت القرارات
1: اي خاطر كي تجرب تعرف
0: القرايه شحوالها اون باراليل
1: انا كنت تلميذ متوسط على الاخر معناها كنت ننجح قد في المكتب الكل باخو تاع المكتب الكل في الليسي زاد كيف كيف كنت مشاغب مانيش عنصر مانيش عنصر عادي وبشادة أستاذي اللي هو معايا يعرف دياقة أو العلاقة ربطتني بيه وقت اللي بشيت باش نقرا بحدها يتود دخلت له معناها بوندانات روكار تقول مانيش باشي نقرا معناها وقت نقرا عنده يتود ترجع شنو هذايا بعد ما فهميك تبنيت العلاقة وفهم اللي الشخص هذاك راهو إنسان عنده كوتي أرتستيك في راسه ما كنتش نعرف على الحقيقة للأمانة الحكاية هذيك كنت نعيش فيها نعمل فيها مستمتع بها مي ما كنتش نعرف الكوتي ارتستيك هذيك ومن بعد اكتشفت اللي انا موهوب في حاجات فبديت بالطرف نسال في الموهبه نتاعي وديما
0: شكون اللي اكتشف فيك الموهبه وحدك والا فما شكون بدا يفيق فيك
1: الحقيقه وحدي
0: وحدك
1: وحدي اي
0: معناتها فماش شكون جاي قال من الاساتذه من المعلمين من العائله من الانتوراج من الاصحاب قال رمزي راهو فما حاجه يلزمها تظهر
1: ليه يحسوا فما كوتي ارتستيك اما
0: مش فاهمينها
1: مش فاهمينها ما نجموش نقولوها
0: ماهيش حاجه موجوده كلاسيكيه معروفه متعارف عليها نتاع واحد يظن نتاع واحد يغني
1: نتاع
0: واحد يمثل نتاع واحد يقلد لا انت بدأ. جبت حاجه ما يعرفوهاش
1: ما يعرفوهاش دونك ما نجمش نلومهم ونقولوش بكم ما قلتوليش ولا فا
0: ومن بعد عملت باك شنو انت
1: عملت باك تكنيك انا
0: اي ومن بعد الباك مشيت للفنون الجميلة
1: قبل نمشي للفنون الجميلة علاش نقول لك مرحلة كونك انت تنضج في الصغر وتستمتع بالصغر تولي تعرف تقرر لانه انا وقت اللي حبيت نعمل باك تكنيك حبيت نعمل ميكاترونيك في سوسة
0: اي
1: فاسكوري لانه في توجه هذاك فاسكوري ما وجهنيش ما وصلنيش فما شكون صاحب بابا قالوا نجموا نعملوا انترفونسيون باش يقرا نيمبورت كل قرايه المفيد في سوسة باش من بعد نسهلوا النقله من فاكولتي لفاكولتي مش بالضروره معناها من بلاد لبلاد ومن بعديك من برانش لبرانش فهمتني
0: ايه؟
1: فقال لي اختار هو نصحني قال لي اختار اي حاجه في
0: سوسة
1: المفيد في سوسة من بعد تو نقلك
0: وعلاش مش ديريكت خاطر السكور ما يوصلش
1: بالضبط خاطر السكور ما يوصلش
0: ايه؟
1: فين هنا الحقيقة خذيت وقتي بيني وبروحي خذيت قراري وحدي قلت يا رمزي أنت كان ما تجمش تعمل ميكاترونيك شنو تجم تعمل قلت روحي تركت وعملت بخمير شوى لولاني عملت ديزاين جرافيك بعد ديزاين إسباس بعد ديزاين برودوي وبعد كيدور لي الرابع ولا الخامس حطيت لي شوى الأخرين أوتوماتيك ما وافقوا لي على ديزاين جرافيك
0: بي
1: عملت من با جمعة عشر أيام
0: في الفاك هذه
1: في معهد عالي فنون جميله بسوسه
0: ايه
1: وكان اختيار موفق الحقيقه لانه بعد كل اللي انت سالتني قلت لي ما فماش مش لقتش بروحك وكل شيء فما راحه نفسانيه تحسها غاديك ما تفهمهاش معناها قيت فلا هذا المونتو بتاعي اللي لوش فيه في وقت اللي جاء التوجيه
0: هذه من باب انتهيتهم الله فسالوا البخت
1: بالضبط وشوية زادة خلينا نقوله ذكاء لأنه كنت نجم من اعتباطيا نختار أي حاجة كما قال عليها ونمشي كيف ما هو ممكن ما نختارش ما نعملش لبونشوا فهمت. فكي مشيت مع تعالي الفنون جميلة صار كوت فودر أنت تعرف البوزارة بتاع سوسة أنت
0: لقيت الموندو اللي تلوج عليه
1: ولا لقيت عالمي
0: قلت لهنا نجم نكتشف شنو هو أنا
1: قلت ما عادش قلت ما نجم نكون كل هنا
0: معناتها انت من المفروض هذه جيتها على اساس باش تلوج وين من بعد
1: بالضبط
0: تنقل فما استحقيتش النقل
1: ما استحقيت من
0: الجمعه الاولى فهمت اللي غادي كسي بون
1: ميم با خممت الحقيقه ميم با خممت كوني انا باش ننقل ولا باش قلت
0: بربي هي فرصه معناتها يمكن برشا ناس يسمعوا يقول لك المعهد العالي للفنون الجميله
1: بسوسه
0: اش معناها فنون جميله معناتها فما فنون جميله وفنون غير جميله ولا علاش نسمينا فنون جميلة؟
1: السؤال ما جاش
0: علاش مش المعهد العالي للفنون؟
1: للفنون اي بتيتر
0: شنو هو شنو الفن اللي يقريوه في المعهد العالي للفنون الجميلة؟ ما هي الفنون الجميلة؟
1: هي الفنون الكل جميلة هي
0: الفنون الكل جميلة بالمفروض
1: هي الفنون الكل جميلة التسمية لبوزاغ بتيتر الفنون الجميلة
0: شي زيدوا حبارو برا
1: ترجمة حرفية لبوزاغ مي سينو كما قلت لك معناها الحقيقة
0: يمكن خطر بالفرنسي بوزاغ
1: بوزاغ دونك فنون جميلة هذيك
0: زي ما تولي فنون جميلة بالعربي
1: ترجمة حرفية ولكن الفنون الكل جميلة
0: هي مش فقراو بالضبط في الفنون معناتها نتصور فما عامين برونش كوما وبعد تبدا
1: وبعد تختص اي انا خلطت عليه خاطر انا قلت لي مخادره ما انا ديما خلطت اللي اخر عام سيستم قديم كان نعاود العام خلطت عليه سيستم جديد
0: لا لا دونك انت خلطت على المتريس
1: فوالا اي دونك عملت اخترت ديزاين جرافيك وقتها كملت 3 سنين متاعي وكانوا يا اما 3 سنين ولا 4 سنين متريس فهمتني ف بار فورس ماجور لانه ما عادش فما برشا ميتريز وليت مشيت للسيستم امد لا لم دي ليسانس ماستر دكتوراه
0: اللي خلطت خلوط
1: اللي خلطت خلوط فوالا فاندرجت فيه اوتوماتيكمون هكاك كملت ليسانس نتاعي عملت 3 ans بوزار في الديزاين جرافيك عملنا ترون كومان من الاولانيه قرينا ار بلاستيك قرينا ديزاين برودوي ديزاين اسباس قول قايل هنا انت عملت مرمى دونك عندك شويه على الاسباس كنت تجم تعمل اسباس
0: وي
1: فانا فضلت ليماج لانه الحقيقه راه ديزاينر جرافيك واللي هو تاويكا مهنتي بالاساس سينيور ديزاينر راه ديزاينر راه عالم الحقيقه هو عالم وراه ديزاينر يكون عالم لانه لازم يكون ملم بكل شيء خاطر اي بروجي باش يجيك لازمك تتبناه تغطس فيه تغطس في اعماقه باش تنجم تخرج طبعا. فكره لانه الفكره مش سهل باش تخرجها فاخترت ديزاين جرافيك نحسوا كاين ولمهم الكل كان يستخدم اسباس هو ابريتو سي تان اسباس الا كانوا هو فضاء والا فضاء على الورقه ولا فضاء في الـ في, الـ في الاسباس كان باش تعمل ديزاين برودوي كيف كيف عندك برودوي باش تخدم عليه فحسيت هذا احساسي انا الخاص اللي خلاني نمشي في الديزاين جرافيك حسيت اللي انه ديزاين جرافيك هو اللي يلمهم الكل بوهم فهمتني
0: التكوين الأكاديمي هذا مهم بالنسبة لل
1: أكيد مهم أنا فما معلومة قلت لي قلت لي أنت شنو أحوالك في القراية قلت لك أنا راني مشيت متوسط على الأخر معناها متوسط قريب من المتوسط
0: نتاع العشرة وعشرة ونص وحداش والمهم هاني نتعدى من الكلاس لكلاس
1: ما يسمى بمعدل الحاكم أنا مجورت في الفاكولتي نجحت بكتورز دموين وقت اللي خديت الباك تكنيك نجحت بدوز دو موين في الفلسفه
0: لانه جاي غرامك معناتها لقيت روحك
1: اي
0: لقيت موهبتك قاعده تبان وتظهر
1: بالضبط ولهنا كان مستمعينا اللي تابعوا فينا تويك على موجة ذات جوهر اف ام نحب نصيحه ولا انا باش نقولها وانتم سمعوها ولا فهموها كيما تحبوها خلي ولدك ولا صغيرك يمشي في الموند اللي يحب عليه لانه كي تعمل انت من سنه اولى ابتدائي الى حدود الباك علما واني انا معاود الويتيام ومعاود الباك لأني دوبلت في الويتيام ودوبلت في الباك وقعدت ننجح بالمتوسط وقت اللي دخلت للموندو متاعي نجحت ما أحسن واحد في البروموسيون متاعي يعني كي تحب الحاجة راك باش تنجح فيها
0: بالضبط
1: هذا
0: فما أكيد. تعرف شكون ينجم يعمل الكاريير العكس كومبليتمون تلقاه متفوق
1: اي
0: البريمير اني ودوزيام اني وتروزيام اني والبريمير الكل
1: ويوصل
0: وبعد يبدا يتيح
1: بالضبط
0: لين يوصل للباك سايكو وهذا على خاطر كان بضغط من الولي
1: لانه
0: كان ينجم ياكل طريحه كان ما يجيبش 17
1: بالضبط
0: ونجم ما يشريهولوش كان ما يجيبش كذا ويبدا بشويه بشويه لين سي بون الانرجي الكل يستنزفوها ولين هو يولي يكرهها القرايه ولا سورس نتاع عذاب ما عادش سورس نتاع متعه
1: هو الحقيقه زهير هنا ذا موضوع شامل وكامل لانه بارونتيز كبير برشا باش نحلوه. المنظومه الكل عندي على التحفظ انا, خاطر كي تجيب تلوم البارون, البارون هو بيدو محطوط تحت منظومه, المنظومه هي بيدها تطلع في دي ماشين, تطلع في دي تكنيسيان, تطلع في عباد تحكي على ارقام. احنا ما عندناش توا جينيراسيون تعرف تفكر, تعرف تخمم معنصر فعل في المجتمع. ليه عندك قداش جيب 18 19 خرجوا من السكتور داكتيفيتي نتاع وتلقاه ما
0: تلقى شيء,
1: ما تلقى شيء
0: للاسف.
1: لهنا نرجعوا للطفوله اللي عشتها. كي انت تتكردخ في اي دومين, في اي صنعه حرفه, تعرف تعرف كيفاش تعيش, تعرف كيفاش تجيري, تعرف تجيب الفرنك وتعرف تصرف الفرنك في بلاصته. فلهنا انا راه مهمه الحقيقه, وما عادش اندثرت للاسف. توا لي بارون لي بابا لي مامون تقول لك انا ولدي يخدم وانا نخدم له, وهذه انا راه في تقديري خطا كبير برشا.
0: لانه اليوم كنا نعملوا كارت فيزيت تاع رمزي, شنو نلقاو في الكارت فيزيت؟ مثلا كارت فيزيت نتاعي تلقى فيها اعلامي صحافي
1: هي.
0: ولا استاذ في الصحافه
1: هي.
0: كارت فيزيت نتاعك شنو نحطه؟
1: نفضل عامل يومي نهار وقسمه
0: على الاقل قولي فنان يومي.
1: فنان يومي هو هو بالاساس. لكن نحكيه على التكوين الاكاديمي, انا استاذ جامعي نقري في الفاكولتي.
0: لا نحكيش على التكوين الاكاديمي كهو, استاذ متفاهمين, ولكن نحكي على الخبره
1: نجيو لهنا تويكا. كيف نمشيو للكاسكيت الفولي ارتستيك, خلينا نحكيو نرجع ديما للبدايات. انا وانا في سوريا عملت عملت دانس, دونك كانت هذيك هي الهوايه نتاعي. ف وعندنا حاجه ياسر مزيانه, ما نعرفش مازالت ولا لا في البوزار, لي جيب تاف, لي جيب تاف اللي هما لي جورني دي زيتود براتيك تياترال دار فيجويل. هذه اون سيمين نقعدوا جمعه, كل واحد يمشي, اللي يمشي في الاعلام, اللي يمشي في التصوير, اللي يمشي في الارت بلاستيك, اللي يمشي في الدانس. فانا كنت ديما نختار دانس
0: بي,
1: ونوظف في الحاجه اللي انا نحبها اللي انا تكونت فيها عصاميا, وظفتها اكاديميا. فهمت
0: كيفاش الفت بين المعادله نتاع العصامي والتكوين الاكاديمي
1: بالضبط؟ لي جورني هذوما دي وركشوب, هما تختار انت الوركشوب اللي تحب تعمله. اخترت ورشه الرقص, وكانت لي فرصه كوني انا
0: كما يقول القايل من الديزاين جرافيك للرقص. كيفاه؟
1: لا هو تقعد تقرا في البوزار والجمعه هذه جوست الجمعه هذه
0: يعملوا, معناتها اشمهزك للرقص.
1: لاني انا
0: الغرام القديم,
1: القديم اي الغرام القديم ما قصيتوش انا راهو معناها للباك, وانا ندانسي معناها نعم في الدانس. وفما حاجه اخرى, انا قلت لك خدمت برشا حرف معناها, وبعديك كيف كبرت شويه دخلت للسيكتور نتاع التوريزم. يعني خدمت بلونجور, خدمت متر ناجور, خدمت انيماتور. فقعد ديما الجو نتاع الارتيست وهذاك الارتستيك والتوريستيك والجو هذاك, ونحن في منابل منطقه سياحيه بالاساس فهمتني. فقعد ديما الجو هذاك, وقعدنا وقعدت ديما تمشي معايا. فوين ما نلقى الفرصه باش نجم نوظفها الحكايه هذه نوظفها.
0: باه نرجع للجمعه هذه, دونك مشيت عملت هال
1: مشيت عملت الورك شوب,
0: الورشه هذه,
1: الورشه هذه
0: الرقص.
1: اي ما زدت جابونا دي فورماتور بالبرا, تكونت معناها دونك ولا التكوين اكاديمي لهنا, بطل العسامي بالاكاديمي. خذيت شهيد وكل شيء, ومن بعديك جات فرصه. ما هي الحياه فرص, جيت فرصة
0: اللي هي أول فرصة,
1: أول فرصة أي.
0: وأول مشروع فني
1: فني أي في
0: كبير
1: أي. أوبيريت زرياب مع الدكتور خالد سلامة, شيف ديبارتمون تاع الموزيكا تاع الانستيتيو تاع الموزيكا في سوسة. جا حب يعمل أوبيريت زرياب, فجا للبوزاق باش يختار هكايا. بما أنه أنا مشارك في ورشات الرقص هذيك, فاقترحوا عليه اسمي أنا. عملت مجموعة متاع راقصات, علمتهم كوريغرافي متاع دانس,
0: وعملت الكوريغرافي متاع
1: أوبيريت زرياب.
0: أيه هو كان أول عمل,
1: أول عمل
0: فني ظهرت به
1: فني
0: كمشروع. أيه أنت معناتها ولدته كرياسيون إبداع خاص بك أنت.
1: وساشون كو اللي معناها أنا ما هبطتش سيغ سين, أنا عملت الكرياسيون متاع لي تابلو.
0: جبت لي دونسور, عطيت التابلو كيفاش يكون,
1: علمتهم لي موفمون, علمتهم كيفاش يكون.
0: علاش ما كنتش من بين لي دونسور؟
1: لانه هو طبيعه العمل اوبيريت زريا بيكونوا راقصات. فما فماش عنصر رجالي,
0: كلهم نساء,
1: كلهم بنات.
0: واضح بيه,
1: ومن البوزا زاد خديتهم من وجهه تحيه الكل. من فميكا كانت وقتها كان في المجموعه العازفين سي محمود بن يزن, وجه له تحيه, هو موجود غاديكا, خاطر تو الشيء مربوط ببعضه. تو باش نبدا نطلع بيك بشويه بشويه. من فميكا وقعدت تعرفت على سي محمود بن يزا, عملنا لوبيريت زرياب, نشحت, لقات استحسان الجميع, وقفت الحكايه غادي. بعد يجيني تليفون كلمني سي محمود بن يزة، قال لي رانا عندنا خدمة.
0: شكون كلمك سمحني؟
1: سي محمود بن يزة نعمة الإيقاع في أوبيريت زياد. قال لي باش يكلمك سامي اللاجمي، راهو فما خدمة كبيرة واش نسحق.
0: قاعدة تحضر.
1: قاعدة تحضر. فقلت له مرحبا، أنا وقتها في نابل. كلمني سامي اللاجمي قال لي راهو اتصلنا بسهام بالخوجة وجلال دومة واتصلنا بك أنت. فأنا لهنا زهير للأمانة. تليفون هذا وحده فقط شرف لي
0: طبعا،
1: كي تحطني مع سهام بالخوجة وجلال دومة مدارس كبيرة متاع رقص وتقول لي اتصلنا بك انت، اوبجيكتيف طبعا بالنسبة لي فهمتني.
0: ولا ومع سامي اللجمي معناتها الحقيقة سامي راهو انسان اللي ما يعرفوش كان ضيفي لهنا ديجا كيو على ان جران شيرشور، ماهوش متاع
1: صحيت.
0: جيب غنيه منا وطبله منا وواحدة من هنا
1: نحكي لك على كواليس
0: هذاك سر نجاح روزيرا، نحكيو على 16 سنه التالي بديت
1: بالضبط 13 سنه تحديدا، لانه
0: 6 جويلية 2013
1: عرضنا
0: 13 سنه
1: عرضنا في كارتاج
0: في
1: ولكن قبل كارتاج رانا عدينا اشهر نخدموا مع بعضنا.
0: طبعا
1: وصلت
0: برشا خدمه
1: برشا خدمه لانه لانه هو هذاك ريشيرش نتاع سامي اللجمي في التيست دو دكتوراه نتاعو، للمعلومه العباد اللي ما يعرفوهاش، دونك بحث معمق وهو اصيل مدينه الساحل.
0: دونك احنا باش نرجعوا معناتها جاء تليفون على اساس انك باش تحضر الكوريغرافي
1: اي باش
0: مع سامي في الزياره
1: في الزياره اي. وهذايا انت قلت لي اول عمل فني، هذايا ثاني عمل فني ولكن ضخم
0: اي،
1: لانه انا وقت اللي عرضت في اوبيريت زريب بسبعة ولا ثمانية رقصات، والهنا في عرض الزياره 30 رقص
0: وي.
1: يعني لو انتيير دو سبيكتاكل، نحكيو على عرض فيه 100 عرض، انا جو ريبريزونت لو انتيير دو سبيكتاكل. معايا صديقي وقتها قاعدين نعملوا في قهوه، قال لي كلمني سامي، قلت له اوكي باهي معاك على الاخر مريقل نمشيو فيه الموضوع، انا خاطر بطبيعتي نصدم راهو باش نبدا واضحين معناها هذا نرجع كيفاش انت تكردخت وانت صغير معك.
0: طبعا
1: فخليك تاخذ ثقه في روحك تصدم على اي عمل. قلت له اوكي باهي سامي معاك وكل شيء،
0: نقعدوا نشوفوا نفهم البروجي
1: بلاط بحذاه.
0: وقت اللي عرضنا عليك البروجي ما خفتش من الاول معناتها، لانه المشروع من بدايته على ورق كبير
1: كبير كبير، وفما حاجه اخرى انا على باز معناها بي بوي، معناها كنت نعم في بريك دانس، معناها كنت نعم في باور موف ستايلينج وفي
0: صوفي والجو هذا وحضره وزياره وبنادر وكذا ولبسه اخرى
1: لبسه وموندو اخر
0: عالم أخرى وكوريغرافي كريم ومختلفة معناتها
1: مختلفة جدا تماما مختلفة أصلا، مش حتى
0: زي ما برشا قراية أخرى معناتها
1: صحيح كمان. مش حتى في شخصي أنا، حتى لي دونسور اللي باش تجيبهم
0: منين باش تجيبهم وشنو هي الخطوة اللي باش يعملوها
1: صحيح، وباش تقول راك
0: اسكو باش يشطحوا شطحة عربي، اسكو باش يعملوا حاجة جديدة ما تعملتش
1: بالضبط، وباش تقول راهو بنادر
0: وهذا يلزمك تخلقه أنت ولا في قاعدة بديتوا تبنيه وأنت وسامي والمجموعة؟
1: قعدت أنا وسامي والمجموعة، عطاني كتاب كيما هكا مازلت مستحفظة لي تو فيه الريبرتوار الكل وقال اختيار على الأغاني اللي باش يقع فيهم ديزانترفونسيون تاع كوريغرافي ومن فميكا، وبديت في الغشيخش تاع لي موفمون اللي باش نخدم بهم. ولهنا عولت خاطر انت تقول لي تو تجيب دانسور مسنس يعمل بريك دانس، بعد هيك تقول له تعمل صوفي وحاضره وتعمل لك براسك وجو مش باش يقبل فهمتني. لهنا عولت على السوبليس نتاع الدانسور والموفمون، انا عملت الكرياسيون تاع لي موفمون، دونك عملت
0: لي موفمون الكل
1: لي تابلو الكل، فما سبعة ولا ثمانية لوحات راقصه انا عملتهم
0: وقتها. لا فما شات جي بي تي يعطيك
1: لا لا لا لا لا
0: خاطر اليوم ما شاء الله بالذكاء الاصطناعي تنجم تدخل وزمة عندي عرض كذا كذا يعطيك الخدمه الكل.
1: لا وقتها فما ذكاء بشري ولتو
0: نحكيو على 2013 وانتم الخدمه قبل 2012 يماجين
1: هكاك من 2012 بدينا تقريبا من 2012 دونك كانت هكاك مشينا. قلت له شردت عليه سامي، قلت له المجموعه نتاعي تكون في نابل باش نجم نخدم على بلاستي، لان وانا بنزلت
0: انت حدك حد اللبس حدك حد الدونس والا حتى اللبسه وكيفاش باش يلبس الدونسور
1: الدونس واللبسه وكل شيء. بالنسبه للديبارتمون بالنسبه للديبارتمون تاع تاع الدونس كنت مشرف على الرقص وعلى اللبس بالتنسيق مع باقي المجموعه،
0: كالسفساري وك الجو وك الطفله اللي باش تخرج وك اللي باش يطلعوه على كتافهم ويهزوه هذاك كله تبع الكوريغرافي
1: بالضبط. هي فوالا فيها نوع من الاخراج فهمت كيفاش. فكانت التجربة الحقيقة مهمة ولتو نعتز بها ونتشرف.
0: قديش خذت وقت تقريبا باش كملت التابلو نتاع الكوريغرافي نتاع الزيارة؟
1: وخذينا
0: اعتقد ايش قعدتوا تصلحوا وتبدلوا تجيبوا وتعاودوا خذينا تقولوا هذه ايه هذه نحيها هذه زيدها.
1: هو الاختيار نتاع الاغاني في حد ذاته خذ وقت باش تخدم عليهم.
0: اي هذيك خدمه اخرى
1: صحيت. ومن بعديك كل شانسون باش تخدم لها الكوريغرافي نتاعها الخاص بها، فهذا في حد ذاته زاد ياخذ وقت. ومن بعد هذا الكل تجي الريبيتيسيون اللي الجروب اللي باش تعلمها كيفاش زي تزاير وكجو هذاك وكيفاش باش يدخل وكيفاش باش يخرج والهارموني نتاع الجروب والدخول والقفله والخروج. فخذينا وقت بالكدا بالكدا.
0: شكون اللي قال سي بون اوكي احنا حاضرين؟
1: احنا كنا بالتنسيق مع باقي المجموعه لانه هما يبرفوا في على رواحهم في معناها في اللايف. وسامي حضر لي سي دي فيه الموسيقى كامله، دونك انا كنت فتك بالحديث لانه حبيتها تكون في نابل.
0: معناتها الكوريغرافي ما تخدمتش مع الفرقه حاضره سور بلاس،
1: خدمت في دي سي دي.
0: يعطيك السي دي تخدم عليها تحضر
1: ومن بعدك
0: في الاخر بكل
1: عملنا الفيلاج
0: ريبيتيسيون ولا زوز كهو.
1: لا خذينا اكثر من ريبيتيسيون ولا اثنين، لانه زهير راهو كي تسمع الموسيقى في سي دي مش كما تسمعها في لايف، برشا حاجات تتبدل، برشا ينجم يزيدك خطوه، ينجم يزيدك ميزان، ينجم يزيدك دوره. فهذيك وانت تعرف باللي با نحن في الدانس، دونك اقل دوره زايده تضيع لي كوريغرافي كامل.
0: بيان سور كل شيء ينجم يتيح في
1: البيت بالضبط.
0: خطوه تنجم تبدل كل شيء
1: بالضبط.
0: دونك الحساب والحفاظه والكل خذا برشا وقت.
1: خذا برشا وقت.
0: وقتاش خديتوا قرار انه سي بون عرض الزياره جاهز فنيا موسيقيا غناء وكوريغرافي؟
1: وقت اللي تحدد الدات نتاع كارتاج، لانه وقتها ما كانش فما لافون بريمير.
0: لافون بريمير هي ديجا تعملت في كارتاج.
1: لافون بريمير تعملت في كارتاج
0: وقتها حتى حد ما يعرف الزياره. كان اول عرض.
1: انا خلينا نقول لك حاجه، هذه تؤسفني مالوغوزمون باش نقولها بكل اسف، لانه وقت اللي مشيت النابل وطلبت فذا معناها دي سباس وين باش تشريني وباش نقول له، قلت له نحكي لهم على الزياره، قلت لهم عرض ضخم اسمه الزياره عرض صوفي. العبيد كالعاده ما فهمونيش
0: طبعا.
1: فانا اش عملت؟ هزيت روحي مشيت لسوسه، كونت مجموعه في سوسه وكونتهم في سوسه وبرفت معاهم في سوسه

0: برفنا مع بعضنا وعدينا أوقات يسر محلها وصلنا في رمضان معناه أنا وصلت نشق فتري في لواج معناه وأنا جاي من نابل السوسة باش نخلط في التوقيت
1: أيه.
0: الحقيقة وفروا لي الفضاءات الكل فضاءات خاصة فضاء دار ثقافة زادة كيف كيف سيري داع زي الزادة كان موجودة معانا الله يرحمه وتوفر الفضاء وقت اللي سعي معناها كملت الريبيتسيون مع جماعة مع سامي خطره في شيرة يعمل في الريبيتسيون بتاع وأنا في شيرة
1: انت محظوظ ولا عكس محظوظ باش ما نقولش الكلمه الاخرى انك بديت بزوز اعمال على الاقل ثاني عمل هو من الاعمال الضخمه الموجوده وعايشه لليوم
0: لليوم اي
1: انا معناتها الباره عاليه حقا. الواحد محظوظ انه يبدا بعمل كبير يلزم يلوج على ما اكبر منه مش سهل
0: اي
1: والا
0: هو
1: من سوء حظ انه يبدا بالحاجه العاليه وبعد يتبلوكه معناتها باش يلقى اللي بعده
0: انا نقول انا شاسور دوبورتينيتي لأنه الحظ صحيح موجود ولكن كنت تجم في أمامان دوني تقول أنا شو هزني
1: كنت تجم تبدأ بعروض صغيرة
0: زيها معليك العروض اللي زافر اللي جاوني هكك معناها بعد زرياب قد قد عرض الزيارة فأنا كنت
1: القدر معناها
0: القدر
1: هو
0: لأنه
1: اختارك
0: أي أي
1: ومن بعد
0: وأنا ما كنتش من
1: بعد الزيارة وين
0: بعد زيارة خدمت في الجو الصوفي زاد عرض مع سي محمد البسكري الدكتور محمد البسكري وجه له تحية اللي هو أي. عرض ننده لسيد في الجو الصوفي كيف كيف كملت هكاكا
1: عجبك الجو الصوفي والخدمة متاع
0: لا لأنه مش شيء مربوط ببعضه لأنه أنا كيفاش وصلت سامي النجمي عن طريق سي محمود بن يزال اللي هو وسي محمد البسكري وصل لي أترافير سامي النجمي لأنه أنا عملت العروض الأولى مع سامي النجمي بعدك أنا روحت ديفينيتيف مال نابل وقتها كملت
1: وعليش الانسحاب
0: لأنه صححنا كونترا مع بعضنا بعدك الوقت وقته ما يقبلش وفما مجموعة بديت تعرف راهو من الأول تبدأ سختو كان في الأخر بكل راهو دانسور معناها ما باقي ماهوش ياسر معناها بروفيسيونيل دون لو سونس معناها يريسبكت لي ريبيتيسيون معناها مره يجيك مره ما يجيكش فبالتفاهم
1: صارت ظروف معينه خلاتك تنسحب
0: لا بالتراضي مع سامي قلت له سامي هكا ما نجمش نواصل خليت له اللوحات الراقصه الكل وبعديك تبدلوا برشا حاجات راهو معناها مش كيما النسخه الاولى كيما النسخه
1: طبعا مش نفسه
0: ولكن قعدنا حبيبات مخيين أصحاب فهمتني والتو
1: أنا نعرف اللي سامي اليوم يحضر في مشروع جديد وأكبر بارشة من الزيارة
0: والله للأمانة
1: مخبيها هو الحكاية لمحالة
0: أنا على حد علمي خاطر قديمة شوية لكن كان قديمة شوية راني نعرف المشروع
1: أي قديمة ما زال يخامره الفكر وكهو
0: أي لأنه
1: على أوراق موجود المشروع
0: لأنه بعد الزيارة قد كلمني سامي اللاجمي قال لي رأيه عندي حرض متاع عرض كبير باش ما نحبش لعل نقول لسه
1: ما نجموش نحرقوا اكثر من هكا معناتها الحقيقه انا متاكد معناتها سامي بيدو قالها لهنا قال فما مشروع تحت يدي هو قديم كما قلت انت واكبر برشا من الزياره
0: توت سويت ابخي بعد الزياره اي توت سويت ابخي بعد الزياره
1: قال لي مادام مازالوا طالبين الزياره هكا مخبي
0: صحيت اي العرض هذا جاي
1: انت موجود فيه العرض والا معناتها تناقشتوا فيه شويه على اساس نجم تكون موجود في الخدمه الجديده
0: لعل اما انا نحكي لك دوب ما معناها الزياره شدت خاطر الزياره من الاول بدا وحده من بعد جابوا ذي البرودكسيون فهمتني ومن وقتها واحنا ما زلنا في الخطوات الاولى نتاع الزياره قال لي رمزي راني عندي عرض كبير في جو اخر لا علاقه بالصوفي وقلت له اي بوركو با اي دوبي معناها قعدت دوبي نحكي لك عليها 13 سنه راه
1: بربي للناس اللي يسمعونا فما ناس يقول لك تي شنو هو كوريغرافي تيما واربعانهم يشحوا ردك على سامحني معناتها محاولتك فيه خدمه نتاع كنت تحكي لي على اشهره وتعب وغشاش وكيفاش الخطوه وكيفاش كذا على ناس تجي تقول لك تيما واربع يشطحوا
0: شوف هو قبل نوصلوا للي اربع يشطحوا هي البوزار في حد ذاتها تربيه تشكيليه
1: ايه.
0: تربيه الموسيقيه
1: ايه.
0: تشوف لي باراك يبدا يحكي لك يقول لك تي موسيقى تي تربيه لا يا بابا تربيه تشكيليه هي فنون جميله و
1: معناتها كرياسيون نتاع فكره وابداع
0: صحيح اي
1: وهذه خطوات معينه
0: وهذه اللي ينقصنا معناها راهو الصغير مش يقرا حسابك ها ولا
1: توجعك كيف ما ناس تخمم هكا رمزي
0: يسخفوني ما يوجعونيش يسخفوني لان معناها تفكير محدود فقط فهمت
1: علاش ما فماش كيما نقولوا نحن معناتها بث لكواليس الاعداد على خطر تلك الكواليس تظهر قدرة وقوة وجاهزية العرض، لأنه

0: كي ترى العرض من الاول تقول لا سهل، اما كي تشوف الكواليس وكيفاش بدات الخطوه وكيفاش صلحت وكيفاش كانت من الاول وبعد تطورت تفهم اللي مش هكاك تولد العرض ومش بالليل ونهار وكان موجود معناتها.
1: صحيح صحيح،
0: ماهوش كن فيكون،
1: ماهوش كن فيكون. وتو تبدلت شويه العقليه، انت قلت لي ما توجعكش وانا صغير معناها قلت لك سمعت برشا كلام وانا نعم في الحاجه اللي انا نحب عليها، دوكو تجم تقول تلقحت ما عادش قلقت الحكايه. جينيراسيون تاعي انا رشدي بالقاسمي ولا علي زرافي اوربان دانس عاشوا التجربة هذيك، وتوا رشدي بالقاسمي معناها يسمع في حاجات مال بلاسي وكل شيء، ولكن بدأت تتبدل العقلية.
0: حلمك اليوم الكبير حققته ولا مازال؟
1: لا مازال.
0: اللي هو
1: الحقيقة نحب ندخل مازال متاع أنا الفنون، أنا نعيش التجارب الكل، لأنه بعد هذيك قلت لي بعد العرض هذيك شنو هو اللي بعد جاءوا حاجات أخرين، جاءوا جيت قلنا حكينا على زرياب، حكينا على الزيارة، حكينا على الانده لسيت، وبعديك جيت تجربة عرض الخروبة مع إيمان الشريف.
0: اي مع إيمان
1: اي دونك جيت تجربة أخرى مختلفة تماما، بعيدة على الرقص وبعيدة على الجو ذاك. دونك كنت أنا لاتاشي دو بريس متاع سبيكتاكل الخروبة متاع إيمان الشريف، واللي هو عرض فيه روشيرش كبير ياسر، وانا الاجواء نتاع العروض والبرايف والمود نتاعي نعيش فيه شيخ علي فهمتني، فهذه زادت تجربه مهمه جدا. المود هذا يعجبني، نتصور روحي انا في جو نتاع البخاد، لانه فما عروض نحسها باش تنجح كيما عرض الخروبه. عرض خروبه تنتظروه 10 سنين القدام، سي تان فيتور، سي تان بروجي انورم، عنده امبلور كيما ترى
0: قاعد باش يتطور بشوي بشوي، والا
1: اي لانه نحكيو
0: معناتها فما خروبه واحد اثنين ثلاثه،
1: لا فما خروب لا هو فما زياره
0: العرض اللي تو ديجا بديت بيه،
1: اللي عرض اللي عملنا بيه لافون بروميير في المسرح البلدي
0: اي،
1: وعملنا بيه افتتاح مهرجان نابل الدولي،
0: والبارح في بنزرت،
1: والبارح في بنزرت ما فماش زياره واحد اثنين ثلاثه، فما زياره دايما 13 سنه، وفما عرض خروبه باش يدوم اكثر من 13 سنه، وهذه سجلها عليا للتاريخ.
0: ما تراش روحك في فكرة فوازير ولا ما عادش
1: موجود؟
0: هو لما حالها إيمان قلت لها تنجم تعمل فوازير،
1: مش مع إيمان،
0: أنا قلت لها إيمان أي. الحقيقة خطر مقربة هذيك، وهي تعرفني كي نقول مقربة نحبها برشا، خطر فما ناس يقولكش يسبها ولا حاجة،
1: لا لا لا
0: عندها تقربيع فني غير عادي مع المرأة هذيك.
1: بربي فيما يخص مشروع الخروبة نحب نوضح حاجة، لأنه وقع خلق
0: مشروع الفوازير موجود،
1: موجود أي
0: بالفوازير القديمة اللي نعرفوها، وإلا بفكرة تتماشى والعصر الجديد.
1: مثلا في مشروع الفوازير باش تلقاني في تجربة الإخراج.
0: كيفاش؟
1: لأنه الفكرة تدور في مخي
0: أي؟
1: وعندي العناصر وعندي الهدف. أنا ديما نقول كي يبدأ ما عندكش هدف أي ثنية تجم توصلك
0: المشروع حاضر وقدمته، وإلا باش تحضره مستقبلا
1: مستقبلا
0: بعد مكتوب
1: مكتوب
0: اما يستنى شنو
1: يستنى تزيد الطيب،
0: يستنى الامكانيات ولا الايمان بقدره انتاجه ولا كيفاش؟
1: الايمان بقدره انتاجه انا مامن، اللي انا ديما نصدم على المشاريع الكبيره.
0: اليوم الاي اي والذكاء الاصطناعي عاون الكوريغرافي والا بالعكس؟
1: لا لا، في مجال الكوريغرافيا ما نتصوروش يعاون، فما مجالات يعاونك فيهم الذكاء الاصطناعي، فما مجالات ما أنا نحسه أبلح الذكاء الاصطناعي.
0: الحلم الكبير احنا حكينا عليه ولا مازال؟
1: مازلنا ما وصلنا لهش.
0: الحلم الكبير شنو هو؟ الوقت جري معناتها 58 شفت
1: المجال الإعلام. أنا معناها كانت عندي تجربة صغيرة في مجال الإعلام بروبريك علاش وكيفاش، في بديت في راديو ميد، وبعديك عملت تجربة في كابا في، بعد رجعت راديو ميد بمشروع فن، مشروع ثقافي في شكل برنامج إذاعي، برنامج على كيفك في الإعداد والتقديم، معايا صديقتي شادو لايف ستايل وجه لها تحية. دونك روحي في مجال الإعلام.
0: دونك الحلم الكبير بعيد على الكوريغرافي، بعيد على
1: بعيد اي بعيد على الكوريغرافيا، بعيد على
0: علاش؟
1: لانه فتره تعديت خذيت وقتها، سي بون تعديوا للي بعدها،
0: يعني ما عادش نستناو مشاريع اخرى جديده منك انت ك
1: تنجم تلقى مشاريع جديده، اما مش معناها مانيش لابس الكاسكيت بتاع الكوريغراف.
0: فما قبل كان فما كالعروض نتاع المسلسلات الكبيره اللي فيها برشا كوريغرافيا، ما زالت تنجح اليوم مع جمهورنا والا فتره وتعديت؟
1: المسلسلات واي حاجه طويله تويكا ما عادش

0: الجماهير يسبوا في بعضهم. انت سالتني
1: هو في كله في مجال الثقافه
0: صحيح كل في مجال الثقافه والفنون
1: والكرياتيفيتي
0: بالضبط الكرياتيفيتي
1: الخلق والابداع.
0: انه انا بعد ما كملت الديزاين جرافيك عملت ما بروبر بواط نتاع بيبليسيتي وسميتها فكره لانه نامن كونه اي حاجه تبدا بفكره. فكانت تجربه زاده ومشيت على روحها ولكن يقعد ديما
1: وانت جاي البرنامج خواطر فما سؤال قلت ان شاء الله يتطرح ما تطرحش حتى لتوا؟
0: الحقيقة احنا حكينا شوية في الأوف وقلت لك انا تقريبا من انا لهذية مش رمي ورود. انا يعجبني طريقة اعدادك وتقديمك للبرامج وتقريبا نفس التمشي انا وياك. انا ما نحضرش مع ليزام بي تي متاعي نحضر خطوط عريضة
1: يعني اللي حضرته خليته على جنب
0: واسترسل ونبدأ ونحكي وبعديك الاسئلة تجي وحدها فهمتني.
1: اعطيك كلمة الختام دونك ملا
0: كلمة الختام نشكرك مرة اخرى على الاستضافة. الحقيقة من الحاجات اللي فرحوني وشرف كوني تحاورني انت.
1: شرف كله لي يا اخويا مرحبا.
0: لاني مومون دوني نسمعك برشا في بوليتيكا خساره برنامج ما عادش موجود التاريخ سيذكر ذلك. حبيت رساله صغيره غدوه 31 جويلية 2026 جلسه العام العاديه البرهان بسيس مراد صغيري زياد الهاني نتمنى لهم التوفيق ربي يفك وحلهم. الزملاء ما نعرفش هما زملاء مزملاء عندي درجين لعب في الاعلام نتسمى ولكن هما توانسه بالاساس قدموا في مجال الاعلام ان شاء الله ربي يخلص وحلهم. كيف ان شاء الله شوفوك في البرامج السياسيه لانك محاور شرس في السياسه ونجم نعمل برومو للميسيون نتاعي
1: ان شاء الله باذن الله. ربي يخليك وربي يعطيك الوقت الطيب وان شاء الله بالنجاح والتوفيق. وشكرا ليك وشكرا لصديقنا اللي جاء معنا وعمل الفيديو الجميل اللي تهبط على الفيسبوك باذن الله.
0: ويشرفني كونك تكون ضيفي في برنامج على كيفك.
1: استدعاني خويا نجيك ما عندي حتى مشكل جست النسق التواريخ وما فما حتى اشكال على راسي وعيني في كل وقت.
0: على الهواء مباشرة ضيفنا باش يكون إن شاء الله في القريب العاجل الإعلامي المتميز زهير الجس
1: إن شاء الله على قريب بإذن الله. شكرا لك خويا يعطيك الصحة بارك الله فيك. شكرا سامي على الإخراج سامي الذويري اليوم في حلقة اليوم في الإخراج. شكرا لكل من تابعنا ونتقابلوا إن شاء الله بإذن الله غدوة لا بعد غدوة لا نهار الاثنين في حلقة جديدة. أشرف عبد السلام موجز العاشر ليلا ونقول لكم صباح الخير.
2: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيله في الدار الكبيره جوهره اف ام؟ تربح بيد افيون تربح بيد افيون الوجهه من وجهات نوفالير ومع برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيله. جوهره اف ام.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. مثلت تداعياته الاقتصادية الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي على المؤسسة الصناعية بولاية زغوان محور جلسة عمل عقدت بمقر مجمع الصيانة والتصرف المنطقة الصناعية برمشارك جبل الوسطى، جمعت ممثلين عن المجمع وأعضاء مجلس نواب الشعب عن ولاية زغوان. وأكد الصناعيون خلال الجلسة أن الانقطاعات المسجلة بين الفترة بين 15 و 25 جويلية امتدت إلى حوالي 67 ساعة، وقع معظمها دون سابق إعلام، وهو ما حال دون تمكين المؤسسات الصناعية من اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للتقليل من الخسائر وضمان استمرارية الانتاج. كما أوضحوا أن هذه الانقطاعات تسببت في أضرار مباشرة للمعدات وخطوط الانتاج. وخلصت الجلسة إلى جملة من

0: مقترحات أبرزها العمل على استكمال الروتة القانونية والتشريعية التي تمكن المؤسسات الصناعية من الاعتماد على مصادر طاقة بديلة عند الضرورة، بما يضمن استمرارية الانتاج ويحد من الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي. دعا أدوان والحبوب اليوم المهندسين المعماريين والمهندسين المستشارين ومكاتب الدراسات إلى إيداع ملفات عروض الخدمات لسنة 2026 في أجل أقصاه يوم 31 أوت القادم خلال التوقيت الإداري الصيفي. وأوضح الديوان في بلاغ له أنه سيتم بناء على مطالب الترشح الواردة إليه في الأجال المحددة إعداد قائمة بالمهندسين المعماريين والمهندسين المستشارين ومكاتب الدراسات الذين سيتعامل معهم عن طريق التعيين المباشر خلال السنة الحالية لإنجاز مشاريع البنايات المدنية. ختاما، قالت السلطات الإيطالية أنها قررت تعليق العمل بترتيبات شنغن الخاصة بحرية التنقل مع إسبانيا ردا على التدفق الكبير للمهاجرين إلى مدينة سبتة الخاضعة للحكم الإسباني. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net Jawhar Sport avec l'équipe Sport sur Jawhar FM.
2: برعاية
3: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اوريدو طور عالمك.
1: جوهر سبور،
4: اهلا وسهلا ومرحبا بكم في اخر نشراتنا الرياضيه. البدايه بنجم الرياضي الساحلي، وين اعلن الفريق على ثالث انتدابات والظهير الايسر عزمي غوما اللاعب السابق لنادي فاركو خريج النادي الرياضي الصفاقسي، لعب 161 مباراه في مسيرته الاحترافيه، سجل 3 اهداف وقدم 3 تمريرات حاسمه. من جهه اخرى يواصل الفريق التحضيرات، ومن المنتظر انه يدخل بدايه الشهر القادم في تربص تدخل جملة من المباريات الودية. الترجي الرياضي التونسي، اللاعب يوسف البلايلي اجتاز الفحص الطبي في انتظار الإعلان الرسمي عن تجديد عقده. من جهة أخرى الفريق سيعير المهاجم دياكيتي للحزم السعودي. الموسم الماضي دياكيتي لعب مع فريق الترجي 17 مقابلة وسجل 5 أهداف في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، إعارة لمدة موسم واحد بقيمة 300,000 دولار. النادي الافريقي واصل التربص في عين درام، لعب اليوم مواجهه وديه ضد النجم الرياضي الخميري، يلعب نهار الاحد مباراه وديه ضد النادي الرياضي البنزرتي. من المنتظر انه يعلن على صفقه تنكانغ والكنزاري، صرف النظر على انتداب المهاجم سليمان كوليبالي. النادي الصفاقسي متوسط الميدان الدفاعي الأوغندي الشاب ريان فيجو وصل اليوم من أجل الخضوع إلى اختبار فني مع الفريق. للإشارة السياسات أنهى اليوم الجمعة تربص سوسة والإطار الفني مكن اللاعبين من راحة بيومين. من المنتظر أن يلعب الأحد القادم مواجهة ودية ضد نادي سان بيدرو في ملعب الطيب المهيري بصفاقس. النجم المتلوي أعلن الفريق اليوم عن ثامن الصفقات في الميركاتو الحالي، المهاجم محمد عامر الجويني. يذكر أنه الجويني خريج السي اس اس وسبق له نتقم سازية المستقبل الرياضي بجابس، شارك في البطولة في 28 مقابلة، سجل هدف وقدم تمريرة حاسمة. الأولمبي البلجي يجري أولى مقابلات والودية ضد أولمبيك خاكبو الجزائري يوم 3 أوت. نفى مصدر رسمي من الرابطة الوطنية لكرة القدم اليوم في اتصال هاتفي لجوهر فام، تم تداوله بشأن إعادة عملية سحب رزنامة البطولة، وبالتالي القرعة هي وتنطلق البطولة يوم 22 أوت وتتصدرها مواجهة الكلاسيكو بين الترجي الرياضي التونسي والنجم الساحلي في ملعب حميد العقربي برادس. أبرز المواجهات الودية غدوة على المستوى الأوروبي، 11 غير برعة متاع الصباح توتنهام يلعب مع نادي تشيلسي، 5 متاع العشية ريال مدريد يلعب مع فيورنتينا، 7 متاع العشية جيرونا الإسباني يواجه أرسنال. هذا أهم عنا في آخر نشراتنا الرياضية في مواعيد رياضية قادمة، دمتم في رعاية الله.
1: C'était Jour Sport. Jour Sport avec l'équipe Sport.
5: آه يلا أدوس.
6: تابعوا كل جديد مع جورا فم عسل حلال.
7: اسمعوا كل جديد مستمعين إذاعة جورا فم حسين الجسمي.
8: اسمعوا كل جديد وكل أخباري على جوهرة FM بتونس نجوى كم.
9: اسمعوا كل جديد وعرفت كل أخباري على جوهرة أفهم أبو
10: لما شفت قلبي دق ثلاث دقات والطبلة دخلت لعب قوة دماغي
11: إن شاء الله استنوا خبر جديد وتابعونا على راديو جوهرة.
12: العب يلا ما تلعب يلا.
13: اسمعوا جديدي وأخباري الفنية على جوهرة أفهم وليد توفيق.
14: حميد الحضري سمعوا بغيت نعيش على جوهرة اف ام.
15: تسمعوا جوهرة باي نايت مع احمد الحباسي على جوهرة اف ام.
16: مرحبا اهلا وسهلا بالجميع في موعد جديد من جوهرة باي نايت. موعد يبدا معكم من توا يتواصل حتى الماضي ساعه كالعاده، يكونوا حاضرين في عدد من المهرجانات، هناك ابرز سهرات الليل نكونوا حاضرين في سوسه وكذلك في المناسير من خلال اصدقائنا وزملائنا، وكذلك كونوا حاضرين في بقيه المهرجانات من خلال المتابعه لاهم سهرات الليله في مبرمجه في مختلف المهرجانات. ابقوا معنا ديما في الاستماع والمتابعة المختلف، فقراتنا أيضا أخبارنا الثقافية والفنية، فقراتنا الموسيقية بين السامر نايت ميكس الفلاش باك، كذلك السهرة العالمية والتصالتين. إن شاء الله تكونوا بخير، رب يحفظ الجميع. شوية أخرى كالعادة نبدأ مع أول فقراتنا، لكن طبعا خليكم مع الموسيقى مع تحياتي سامي الظهري معنا ومعكم في الإخراج التقني أحمد حبيسي مقدم على الميكرو.

0: فيستيفال.
1: رجعنا معكم من جديد في جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة فام. صاريتنا بدأت من العشرة، مازالت متواصلة حتى الماضي ساعة كما قلت في ساعتنا الأولى. ركزوا أكثر على المهرجانات ونتابعوا بالطبيعة كل ما يبدأ فما جديد في المهرجانات، وإن شاء الله ما تصير كان حاجات الباهية بالنسبة لمهرجاناتنا والسهرات المختلفة، لأنه فرصة للجمهور باش يحضر باش يعمل بون كيف باش تتعدى السهريات إن شاء الله في أجواء طيبة. صارية ليلة في مهرجان سوسة الدولي للموسم الثاني على التوالي يكون موجود نبيل نمسية في مهرجان سوسة مسرحية تونسي ونص، حاضر ليلة في مسرح سيدي الظاهر، وحاضر أيضا زميلنا وصديقنا غازي خليل اللي حكى مع الفنان نبيل نمسية قبل بداية الحفل أو العرض المسرحي هذا. غازي مرحبا.
2: مرحبا بك احمد، ومرحبا بمستمعينا الكل على جوهرة FM. الليله في مسرح لواء الطلق سيدي ظاهر المسرحيه الحدث، مسرحيه تونسي ونص لنبيل كلاب للمره الثانيه على التوالي في مهرجان سوسة الدولي، ولحظات قبل ما يبدا العرض. ونحب نقول للي يسمعوا فينا الكل ينجموا الليله يضمنوا ضحكه مزيانه وتفريده مع طقس مادام تحسنت شويه الامور، فما نسمه خفيفه يجي يعمل سهريه تعمل 66 كيف كما قلنا تونسي ونص مع نبيل كلاب. معايا توا في المباشر نبيل، اهلا وسهلا ومرحبا.
3: اهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بمستمعين جوهرة FM، ومرحبا بي انا معاكم اليوم. قدرة ربي باش تشوفوا جو عالمي كما العاده وكما عملناه كما سنسناكم. انا برشا ضحك برشا تفرهيد بيان سور على مستوى عائلي جدا جدا، دونك مطمئنين خويا العائله، انت الوالده المدمه الصغيرات ربي يفضلهم لك، انا هنيك غدرة ما عناش الغشة ما فماش والحمد لله.
2: دي دخلة قوية نبيل، حاسس بالحق معناها اللي فما حماس كبير ورا كلامك، وفما تحدي في عرض الليلة كما كنا نحكيه المرة الثانية على التوالي، معناها فما تحذير خاص.
3: بيان سور سوسة مسؤولية خويا، دونك لازم انت معناها باش تحاول تضحك ناس تعيش على البحر، معناها هو ديجا مفرهد ما عندوش مشاكل في حياته، معناتك باش تحاول تضحك ولازمك تعمل ايفور كبير، معناها كان جاي فما كيما نقولوا مثلا ما فماش بحر مثلا ولا غينيا وكذا نقولوا ينجم يضحكوا معناها اي موضوع، اما انسان متفرهد بطبيعته لازمك معناها تعمل مجهود. الحمد لله ربي وفقنا عملنا، والسنين وعدكم كالعاده معناها نفس المستوى نتاع الضحك. مسرحية الحمد لله تنور وتشرف، وقدره ربي اللي يجي ما يندمش ان شاء الله.
2: فمش تغييرات على مستوى المسرحية مثلا بين عمناو السنة؟ زدتش ديفان، زدتش مثلا ديسكيتش خرين، فمش تبديل خلينا نقول؟
3: بيان سور المسرحية بدلنا أقل حاجة بنسبة 30 كمش 40%، ساعات توصل الشطر أنت والأكتواليتي، لخاطر اليوم أنت كان باش تركز في اللي صاير بركة في تونس، نجم كل يوم تعمل مسرحية خويا معناها، دونك أنا بالعكس قاعد نحاول باش ما نبدلش الكل، نشد في روحي أما راني نجم نبدلها الكل، والمسرحية نجم تقعد في عوض ساعة ونص تقعد ثلاثة سوايع. دونك سكي معناها اللي سمعوني على اللغة اللي نجم نضمنه لكم، اللي أنت راك باش تجي باش تتفرهد خويا تنحي معناها خمجة على قلبك وتروح.
2: باهي تونسي ونص، الاسم هذا كيفاش جاي؟ نعرفوا فما مسرحيات أخرى بعناوين أخرى، اخترت اسم ياسر أوريجينال ياسر قريب للتوانسة.
3: على خاطر أنا تونسي ونص، نفسر لك الجنسية متاعنا ما هي جنسية فقط، هي جنسية وعمل بدوام كامل، معناها أنت لازمك تكون 8 سوايع في النهار متفاضي باش نجم تكون تونسي معناها على أصوله. دونك بما أنها جنسية ما هيش سهلة ورأي صعيبة ورزن على كتاب، دونك نقول راني نتشرف راني أنا تونسي ونص.
2: برافو. باه خلينا نحكي شويه على نبيل بن مسميه في السوشيال ميديا، يعني على الفيسبوك نهبط في دي فيديو، قاعد ننشط برشا على مواقع التواصل الاجتماعي، فما تفاعل مع لي فان بتاعي زاده. هذه تعاون للمسرحيه ولا لا؟
3: والله نبيل متاع السوشيال ميديا ماهوش نبيل تاع المسرح، ما كنتي كيفاش تجي ماكش باش تشوف ستوريات ولا ماكش باش تشوف نفس طريقه الكلام ولا طريقه الالقاء، هذاك ضحك اخر من نوع اخر، وينجم يكون حتى الجمهور اخر. الضحك اللي في المسرح حاجه اخرى جمله، حاجه مخدومه ايتيدي مبرفين عليها ومكتوبه بالكلمه، يعني ما فماش مجال للخطا بقدره ربي. ناس قاصه بفلوسها باش تجي تتفرج، مسؤولية، دونك لازمك تعطيهم حاجة صحيحة، مش جاي تجرب. مانيش نجرب المسرحية متأكد منها 100%، دونك لهنا الضحك أكثر من السوشيال ميديا ب3000 مرة.
2: يعني جمهور السوشيال ميديا ما هو جمهور المسرح،
3: ينجم يكون هو بيدو معناه في نطاق معين، ينجم يكونوا بتدر نفس العباد ما همش برشة اللي يجيوا من السوشيال ميديا للمسرح ولا من المسرح للسوشيال ميديا. أما نحب نقول أنا إلقائي خدمتي والضحك اللي أنا معناه نعطيه للبشر ما هوش هو متاع المسرح، هو بيدو متاع السوشيال ميديا، متاع المسرح راه مستوى أعلى برشة.
2: بعد سيدي ظاهر الجولة وين تتواصل؟
3: قدرة ربي عنا نهار 7 أوت جربة إن شاء الله، 10 أوت سيدي بوزيد، 22 أوت قدرة ربي عنا جرمدة سفاقس، وعنا برشا دات أخرين، عنا مكنين زادة، عنا مدنين بقدرة ربي. تنهبط كالعادة المواعيد على الصفحات نتاعي على مواقع التواصل الاجتماعي قدرة ربي.
2: قولك بالتوفيق وإن شاء الله بون كوراج، وإن شاء الله الليلة نعدي وسارية فيها برشا ضحك وفيها برشا ميساجات للتونسي ونص.
3: مرسي بوكو، ربي فضلكم، ومرسي جواري، عايشك.
1: شكرا غازي خليل. بتبيع كان هذا الحوار مع نبيل بالنمسية، مسرحية تونسي ونص. إن شاء الله كل التوفيق للفنان هذا في المسرحية متعليله في مسيرته الفنية. بتبيع أقل برش حاجات مهمة بالنسبة لي يفكر فيها هو أكيد، لكن فقط نبيل ما فماش علاقة بين البحر بين عباد شيخة، ما عندهش مشاكل، ما عندها حتى علاقة. ما نجمش تقول واحد على البحر ما عندهش مشاكل ما عندهش هم، معناتها كل الجمهور صعيب في ضحكته في حاجة ما تجيش، ما فماش علاقة بين ما فماش مشاكل والبحر. وانتوكا ان شاء الله بالتوفيق. نحكي على بقية العروض بالنسبة لباجة تأجيل عرض جعفر القاسمي بسبب وفاة رئيس المهرجان السابق. الهيئة أعلنت على تأجيل العرض هذا اللي كان برمج في سهرية الليلة، وهذا حدادا على روح الرئيس السابق المهرجان منذر البجاوي اللي توفى البارح ربي يرحمه وينعمه. وإن شاء الله بيان سيور تتم الإعلان على الموعد الجديد. بالنسبة للعرض المسرحي هذا بطبيعة باش يقرأ بحساب العروض الموجودة في مهرجان باجة، وأيضا الالتزامات متاع جعفر القاسمي بقية المهرجانات. نرجع على مهرجان بنزرت الدولي، الحفل الأخير اللي كان الفنان وإلو الجسار اللي اكتب بكري شوية. كل الشكر وتقدير الجمهور التونسي الحبيب على استقبال الرائع والتفاعل الكبير في مهرجان بنزرت. أتوجه أيضا بشكر إدارة المهرجان على تنظيم مميز، والمايسترو عادل عايش والفرقة الموسيقية على جهودهم الرائعة اللي ساهمت في نجاح الحفل. دمتم جميعا بخير. عمني والغنى ويا الجسار في كارتاج، اي وقتها صارتك الحكاية قال لك فما العازف غالط في العازف نتاعه، هذيك عاملين ولا عاملين اللي وقتها فما تجهيزات تقنية ما خدمتش، دونك صارت بوليميك كبيرة برشا، وقتها صارت حملة كبيرة على العازف، وبعد فما تضامن كبير سواء من زملاء العازفين والا من توانسيمين بقيمة الأستاذ هذاك اللي كان يعزف، لكن بيان سور صار خلل تقني خلى كأنه قاعد يعزف في حاجة أخرى ماهيش في الأغنية اللي يقدم فيها وقتها. وإلا جسار انتوكا مازلنا مواصلين معاكم ديما في جوهرة بانايت حتى الماضي ساعة شوية أخرى، نعمل نطلع على سهرة الليلة الجمهور يغني في المونستير. تو ناخذ كل التفاصيل مع وليد الجزيري وناخذ فكرة على بقية سهرة المبرمجة الليلة في مختلف مهرجانات صيف 2026.

0: شباب جمعوا جمعوا جمعوا دخل مرو بالنص مرو مرو مرو شو القصة اللي انتوا بتحكي عنها على البنوتة؟ لا لا مش سامعني صوت مرو قول لي كلام مرو كنت فين؟ احكي لي
1: راكب تاكسي مستونس وشايف منظر من زوقي وحدي كتكوتي قاعدة قدامي لابسة اخضر فستان

اسمعوا جوهر باي نايت مع احمد الحباسي.

0: اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي.
1: ما زلتوا تسمعوا في جوهرة FM في جوهرة باي نايت. سهريتنا متواصلة حتى الماضي ساعة توا العشرة 49 دقيقة على موجات الجوهرة FM. مواصلين وأخبار المهرجانات ومتابعة سهرة الليلة في المناسير. عرض جديد وسهرة جديدة يمنها الأستاذ محمود فريح الجمهور يغني في رباط المناسير. كل التفاصيل معك وليد الجزيري. مرحبا.
2: أهلا وسهلا بك أحمد. سهرة جديدة في مهرجان المناسير الدولي سهرة موسيقية محمود فريحة. محمود واني جاي ما حبيش نقرأ العنوان متاع السهرة، قلت خلي أنت خاطر كل عام نلقاك في نمط. اليوم شو باش نلقاوك؟
3: اليوم معناها كما جرت العادة هو العرض هذا من إنتاج جمعية مهرجان الدولي بالمناسير. العرض هذا تعرف كونه الجمهور يغني فيه، وقتها بدينا احنا منذ 3 سنوات تقريب، لكن اليوم فما شوية تغييرات وفما شوية مفاجآت كونه معناها باش يكون الجمهور يغني ومحمود يغني، الزوز نغنيو مع بعضنا. فما حاجات نغنيهم أنا وفما حاجات يغنيهم معايا وفما حاجات نغنيهم وحدي وفما حاجات يغنيهم وحدهم، وفي الاخر عندنا توليفة حلوة هيك متاع جونا ساحلي في الاخر شن خليوها مفاجأة.
2: محمود فريح، ما بين الشتاء ما بين الصيف التغيير هذايا تحبه انت ولا لا؟ كل مرة معناتها مرة مع الجزائريين، مرة مع المغاربة، مرة وحدك، مرة عرض موسيقي، مرة مالوف، كل مرة نلقاوك في نمط.
3: هو الحقيقة معناها النمط معناها اللي به الساس واللي يعني تعرفت به معناها هو جو الترابيات أو جو المالوف، هذا هو معناها باش معناها العروض متاعي أغلبيتها تكون في النمط هذا. ولكن ما تعرف جو مثلا رمضان مش جو الصيف، جو رمضان يختلف برشا، الناس تجي تحب تسمع تحب تعمل كيف، جو زاد يكون بارد مش كيما جو الصيف، الناس ما معناها الحقيقة ما تحبتش باش تسمع أغاني جديدة أو إنتاج جديد في الصيف.
2: الأستاذ اللي معك شكون هما؟
3: الأستاذ الكل مختارين الحقيقة، كلهم بين مستير وسوسة، الأغلبية العازفين يا من سوسة يا من مستير، معناها كلهم أولاد الجهة متاعنا، كلهم من خيرة الأساتذة، ناس معروفين معناها في كل واحد فيهم معروف الآلة متاعه.
2: الدافع على الفن الطربي والأغنية الطربية، الدافع عليها مع الأغنية التونسية اللي افتقدناها.
3: طيب بطبيعة معناها هذيك الرسالة متاعنا، معناها يزمنا نحافظوا لماكسيموم على الموروث متاعنا ساعة، ونحافظوا زادة حتى على الذوق وعلى الذائقة الفنية، معناها هذه حاجة ضرورية يلزمنا تكون موجودة عند كل فنان، لأنه معناها ما تعرف فما عدة تأثيرات بالغناء بالكلوب دوشان وادي الغناء سورتو واحد، هذوكم يخليوا الناس تتغرم ويخليوا الناس تسمع أكثر ويخليوا الناس ترجع للموروث الموسيقي متاحة.
2: ورجعت شفناها قاعدة ترجع، وشفنا حتى الأغاني متاع الثمانينات والتسعينات وكل.
3: بالضبط بالضبط، وذيك معناها حاجة ظاهرة الحقيقة ظاهرة صحية،
2: معناها حتى الجمهور اللي جي اليوم يعطي الصحة برافو يحب يسمع حاجة متاعنا احنا.
3: الحمد لله معناها طيلة هالثلاث سنوات هذوم الأخرانين كسبنا الجمهور ولا عنده ثقة فينا كونه العرض يتعدى معناها ممتع باش يفرهدوا على أرواحهم.
2: وخاصة نحكي على معهد الموسيقى بالمناسير، بصراحة نفرح لقاوك 6 سنين وليدات وبنات حبوا يتعلموا الموسيقى.
3: بطبيعة معناها ذاك فخر معناها معهد في المستير، معناها حاجة مهمة برشا، معناها ديما راهو الحوايج اللي تأثر الأطفال والشبان عندها قيمة كبيرة، خصوصا تكون ثقافية معناها تبعد الشبان والأطفال على التطرف، تبعدهم حتى على معناها كل ما هو إجرام، على كل ما هو عنف، على كل ذاك راهو داخل في التربية، التربية الصحيحة متاعنا.
2: واضح، يعطيك صحة. يعطيك صحة الفنان محمود فريح. كما قلت أحمد سهرة جديدة، هي سهرة تقريبا باش نلقاو فيها الجمهور يغني، باش نلقاو فيها محمود فريح يغني، باش نلقاو فيها الأغنية اللي معروف بها الأغنية الطربية. تقريبا اليوم عرض متنوع، جمهور حاضر تقريبا، هو كل موسم محمود فريح في مهرجان المناسير الدولي وكل موسم فما نجاح جماهيري كبير.
1: إن شاء الله يتواصل. وليد مشكور جدا على كل التفاصيل هذه. مازلنا احنا واصلين معاكم في متابعة مختلف سهرات مهرجانات صيف 2026. نبقى معنا ديما في الاستماع، مازالت الموسيقى متواصلة، الأخبار المتابعات والفقرات عديدة ومتعدة تستنى فيكم في الساعتين اللي مازالوا من سهرة الليلة من جوهرة بنات. شوية أخرى يكون موعدكم مع موجز جديد للأخبار مع أشرف عبد السلام. نرجو احنا نكون معكم سهريتنا في جوهرة بنات.

0: معك على فاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM، جوهر FM الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. صدر اليوم برأي رسمي الجمهورية التونسية قرار مشترك عن وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والصحة يقضي بمنح الصبغة الجامعية للمستشفى الجامعي بجندوبة في خطوة من شأنها أن تعزز الخدمات الصحية والبحث العلمي بالجهة وجعله أول مستشفى جامعي بولايات الشمال الغربية. المدير الجهوي للصحة بجندوبة خليل الغجاتي أكد في تصريح لوكالة أفريقيا الأنباء أن هذا القرار يمثل مكسبا إضافيا للخارطة الصحية بالولاية باعتباره الأول من نوعه بولايات الشمال الغربي، وسيساهم في تقريب الخدمات الصحية من المواطنين إضافة إلى تعزيز المركزية في الحق في الصحة ودعم البحث العلمي بالمستشفى. وأضاف أن إضفاء الصبغة الجامعية على المستشفى سيمكن من تحويله إلى فضاء لتكوين الطلبة والباحثين والأطباء المباشرين وتنمية مهاراتهم، كما سيساهم في التخفيف من الضغط على المستشفيات الجامعية بتونس الكبرى، ويفتح آفاقا جديدة أمام طلبة الطب والتمريض من مختلف الجهات. أدى اليوم السفير الياباني بتونس زيارة إلى ميناء المهدية للاطلاع على سفن مراقبة الصيد التي قدمت إلى تونس في إطار هبة من حكومة اليابان ضمن مشروع بناء سفن لمراقبة أنشطة الصيد. وحسب بلاغ صادر اليوم عن السفارة اليابانية، تم بناء هذه السفن في اليابان وسلمت إلى تونس سنة 2024 وبدأ تشغيلها تدريجيا خلال هذا العام الحالي. في أخبارنا العالمية، فاد تقرير إخباري نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بشن هجوم جديد على إيران يهدف إلى دفعها إلى الاستسلام. هذا وقال ترامب إن الولايات المتحدة ستوجه ضربات قوية للغاية إلى إيران، مؤكدا إمكانية التوصل إلى اتفاق معها، لكنه أشار إلى فقدانه ثقة بالإيرانيين بسبب ما وصفه بالكذب وعدم الأمانة في المفاوضات حسب تعبيره. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. اسمعوا جوهر باي نايت مع أحمد الحبيسي.

0: Summer Night Mix.
1: Let's go. رجعنا معكم من جديد في سهرة الليلة من جوهرة باي نايت. سهريتنا مازالت متواصلة معكم حتى الماضي ساعة. رجعنا معكم مع السمر نايت ميكس. اخترنا الليلة ميكس في الأفرو أرابيك هاوس لدي جي ريمان. اختار في مجموعة من أبرز الغنيات كما يدور الاسم نتاعها الأفريقية وكذلك العربية المعروفة. خليكم تسمعوا وتستمتعوا ونرجو نوصلوا معكم سهريتنا في الموعد اليومي بيان سور من جوهرة باي نايت اللي رفقكم العشرة حتى الماضي ساعة.
2: Maintenant.

هذا ريمان في أفرو أرابيك هاوس ميكس نص مع 11:50 دقيقة تسمع في راديو جوهرة فم في جوهرة باي نايت. مازلنا مصير معكم حتى الماضي ساعة نخطي فكرة على أبرز المواعيد المنتظرة بالنسبة الغضوة في مختلف المهرجانات. دورة 60 مهرجان كارتاج عرض الفنان سامي يوسف، دورة 60 مهرجان الحمامات عرض الفنان البرتغالية ماريزا، دورة 40 مهرجان بوغرنين عرض فرقة البسطة الجزائرية، في مهرجان بزارة وليد الصالحي مهرجان أريانا بيكبوسة وجهة الجندوبي، مهرجان طبرقة عرض الزياري سامي اللجمي، مهرجان مناسير الدولي عرض مسرحية الهاربات لوفاء الطبوبي، في ليالي المهدية عرض راب مع يونغ ارزاد، في بومخلوف الدولي غدوة الافتتاح مع فنان رؤوف مهر، في بقية العروض نلقاو في الدورة 12 مهرجان حومتنا فنانة، نلقاو انيم اند كارتون سونغز اغاني الكارتون تكون حاضرة غدوة في التظاهرة هذه بعنوان مهرجان حومتنا فنانة. مازلنا معكم ديما في جوهرة باي نايت. نحكيو على المشاركة التونسية في مهرجان جرش للثقافة والفنون على ركح المسرح الشمالي مدينة جرش الأردنية، أحياء الفنانة التونسية نورصافة الحمداني لجانب الفرقة الوطنية للفنون الشعبية نهار الخميس سهرة فنية ضمن فعاليات الدورة 40 من مهرجان هذا اللي انطلق نهار 23 جويلية ومتواصل حتى 2 أوت. سهرية جات احتفاء بالفن التونسي في مروحة بين عضوبة الصوت الطربي لرصاف الحمداني اللي قدمت رحلة موسيقية مميزة استحضرت فيها روائع الطرب العربي الأصيل واحتفيت بجمال التراث الموسيقي العربي بأسلوب يجمع بين الأصالة والرؤية الفنية المعاصرة. حسم ورد على موقع المهرجان وبين الخصوصيات الثقافية لرقص الشعب التونسي بوصفه أحد مكونات التراث الثقافي غير المادي للبلاد. مهرجان كبير بالطبيعة وعنده اسم. المشاركة هذه كانت بدعوة من سفارة تونس بالأردن للتعريف بالتجربة التونسية في مجالات الثقافة والصناعات الثقافية والإبداعية والاقتصاد الثقافي الرقمي. إن شاء الله بيان سور تتواصل المشاركة التونسية في مختلف مهرجانات الدولية العريقة خاصة. في موضوع آخر، قالت رئيس مكتب أوروبا المبدعة بتونس هيفا جيس أن عدد المشاركات التونسية في برنامج الاتحاد الأوروبي لدعم القطاعات الثقافية والإبداعية ضعفت 3 مرات منذ 2022 حتى التو، وشارت إلى قبول 3 مشاريع إبداعية تونسية كبرى خلال سنة 2026 رغم أن الترشحات ما زالت مفتوحة حتى التو. وقالت أن طلب عروض مفتوح لسنة 2025-2026 ضمن 69 مشروع ثقافي منهم 26 تم قبولهم، بينما تم إيداع 72 ملف في 3 مجالات إبداعية مختلفة لسنة 2024 و2025 قبلوا منهم 25 مشروع في الختام. بالنسبة للمكتب هذا مكتب أوروبا المبدع بتونس بين أنه برنامج أوروبا الإبداعية عقد المؤتمر هذا مناسبة الاحتفال بمرور 10 سنوات على تأسيسه في تونس وكذلك على اليوم العالمي للصداقة بين الشعوب. دونك عنده دور في دعم الإبداع وإن شاء الله بيان سور تكون عدد الملفات المقبولة طيبة وتم بطبيعة الدعم بتاعهم وكذلك متابعتهم في مختلف المراحل. تعتبر تونس أول بلد عربي وإفريقي متوسطي من خارج القارة الأوروبية انضم البرنامج هذا في 41 دولة، وبداية البرنامج بدأ من عام 2018 شيء يتيح للفاعلين الثقافيين والمؤسسات الفنية التونسية المشاركة في مشاريع التعاون الأوروبي والتمويلات والدعم المتاح. مازلنا مواصلين معاكم ديما في جوهرة باي نايت حتى الماضي ساعة شوية أخرى يكون موعدكم مع سي أشرف عبد السلام في النشرة الأخيرة للأخبار، عودة على أبرز الأخبار الوطنية والعالمية بشكل مفصل. أبقوا معنا في الاستماع، موزيكا الأخبار راجعين.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري، وبداية بالعناوين. نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة تؤكد تواصل العمل بصفة عادية مع الكنام. في الجزائر تبون يعلن الحداد لمدة 3 أيام مع تنكيس الأعلام أثر وفاة 25 شخصا في حادث مرور. والسلطات الإيطالية تقرر تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا بسبب أحداث سبتة. في تفاصيل أخبارنا، أعلنت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أن العمل يتواصل بصفة عادية في إطار الاتفاقية التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وأفادت في بلاغ لها بأنه أمام التقدم المسجل في مسار العمل المشترك مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وحرصا على المحافظة على الأجواء الإيجابية وتهيئة أفضل الظروف لاستكمال الاتفاق تم بما يضمن ديمومة العلاقات التعاقدية بين الصيدليات الخاصة والصندوق واستمرارية إسداء الخدمات الصيدلانية للمواطنين. يتواصل العمل بصفة عادية في إطار الاتفاقية. دعت كونفدرالية مؤسسة المواطنة التونسية كونكت خلال جلسة عمل عقدها المجمع المهني التابع لكونكت ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلى إرساء إطار قانوني يكرس صفة الفلاح ويحدد حقوقه وواجباته مما يعزز مكانته المهنية ويوفر له الحماية اللازمة. اللقاء تناول أبرز الإشكاليات التي تواجه القطاع، حيث اقترح المشاركون إعادة هيكلة منظومتي اللحوم والألبان وتطوير برامج تحسين الوراثي وتنظيم أسواق الدواب والمسالخ ومقاومة الذبح العشوائي ومعالجة الصعوبات التي يشهدها قطاع الدواجن. وأكد الوزير حرص وزارة الفلاحة على مواصلة الحوار مع مختلف المتداخلين في القطاع والتفاعل الإيجابي مع المقترحات المقدمة. في أخبارنا العالمية، أعلن رئيس الجزائري عبد المجيد تبون الحداد لمدة 3 أيام بداية من يوم أمس الجمعة مع تنكيس الأعلام، وذلك على خلفية حادث المرور المروع الذي جد أمس وأسفر عن وفاة 25 شخصا وإصابة 44 آخرين بعد انقلاب حافلة لنقل المسافرين بمنطقة برحمون الكرمة بولاية بومرداس الجزائرية. قررت أمس السلطات الإيطالية تعليق العمل بترتيبات شنغن الخاصة بحرية التنقل مع إسبانيا، ردا على التدفق الكبير للمهاجرين إلى مدينة سبتة الخاضعة للحكم الإسباني. وزارة الداخلية الإيطالية ذكرت في بيان لها أنها اتفقت أيضا مع باريس على تجديد الرقابة على الحدود البرية بين فرنسا وإيطاليا في محاولة لمنع أي مهاجرين من العبور. ختاما، قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لابد من الاعتراف بصلابة الإيرانيين في ظل استمرار المواجهة بين واشنطن وطهران. وفاد تقرير إخباري نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بشن هجوم جديد على إيران يهدف إلى دفعها إلى الاستسلام. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net.
2: اسمعوا جوهر باي نايت مع أحمد الحبيسي.

0: Flashback.
1: مرحبا من جديد ديما في الاستماع الراديو جوهرة اف ام سهرية جوهرة باي نايت. سهريتنا اللي مازالت متواصلة معكم حتى الماضي ساعة بين متابعة المهرجانات اخر اخبار الفن والثقافة كذلك السمر نايت ميكس بيان سور ما نساوش السمر نايت ميكس وكذلك الفلاش باك يكون حاضر معنا في عودة لزمن ميز الموسيقى باغاني بقات في البال رجعوا لها البعض وبداوا يكتشفوها في الفترات الأخيرة فمع بعض اللي عاشت في وقتها وقعدت محافظة بيانسور على النوستالجي والحنين بالنسبة للفترة زمنية ما وخاصة فترة التسعينات اللي هي تميزت أكثر بالموسيقى بالنسبة لمجموعة من الفنانين وكذلك من المشاهير من الفنانين اللي اختاروا أنه يبدأوا كارير سولو لكن وقتها كانت الأكثر السيطرة بالنسبة للمجموعات. نرجو احنا لعامي 93 و94 ونكتشفوا مجموعة من الغنيات الحلوة اللي مازالت عايشة عند مجموعة كبيرة من محبي الموسيقى في العالم. نسمعوا نستمتعوا نرجو نستمعكم سهريتنا في جولة.

0: ما أبرز غنيات التسعينات تحديدا سنواتي 93 و94 مجموعة كبيرة من الغنيات المتميزة اللي خرجت في الوقت هذا كسمعني هون في الفلاش باك.
1: سلطينة
0: في سلطينة اللي اخترنا باش نسمو ميدلي لوحدة من أروع الأصوات العربية وردة الجزائرية كان تم تكريمها من خلال الفنانة إيمان عبد الغني خلال حفل انتظم سنة 2022 في جدة السعودية.

هذه كانت إيمان عبد الغني في ميدية غني وردة الجزائرية، غنيته في حفل جدة 2022 مع نص دقائق لأخر موعد سهرة الليلة. من جورة باناي تحياتنا وشكرا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. نتقابلوا معكم إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة ديما على موجة الجوهرة FM. تحياتنا للجميع، تحيات وصلكم من سيسي مبيري في الإخراج التقني، أحمد حبيسي كان معكم وقدم الميكرو لكم زينة. صباح الخير، سلام.